مرحبا بكم، وجه تحية لكل الزملاء الفنيين الذين ساعدوني في تنفيذ سهراتنا على طيلة هذه البرمجة، ويمثلهم الليلة أمامي في الاستوديو البث الزميل حمدي لحول. مرحبا بك حمدي معنا في هذه المرساة لكل الساهرين. مرساة الساهرين أردناها في هذا الموسم تعرف بالكتب التي تهتم بأدب السيرة الذاتية، ما يسمى بالمذكرات، لعلها تكون حافزا لنا لنأخذ رحيق ما عاشه أناس لسنوات طويلة، رحيق تجارب كانت منها الناجح ومنها الفاشل. وتمنى أن بعضكم قد ولج إلى مثل هذه الكتب. سنعود معكم إلى تلخيص لأبرز ما ورد علينا من كتب مذكرات خلال هذه السهرة، فمرحبا بكم، ابقوا معنا في المتابعة والاستماع والونس والاستئناس بهذه الموجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم في برنامجنا مرساة.

0: سنمضي مع أصوات بل كتابات أصحاب كتب المذكرات التي اخترنا في حلقات هذا الموسم. وبداياتنا كانت مع أجزاء من المذكرات تتحدث عن أهمية فترة الطفولة في حياة كتابها. في طفولتي كنت شديد البدانة وأبدو أكبر من سني. أذكر أنني كنت أركب الحافلة مع أمي وجاء المحصل ليأخذ ثمن التذاكر. هنا طلبت أمي تذكرة ونصف لأني ما زلت طفلا. راح المحصل ينظر لي من أعلى لأسفل كأنه يفحص ثورا ينوي شراءه، ثم قال ضاحكا بطريقة من عرف هذا الموقف مرارا: سيدتي، لا يمكن أن يكون هذا طفلا، إنه يحتاج إلى تذكرة كاملة. بينما أصرت أمي في عناد: بل هو طفل، لابد أنك أصبته بالعمى. فجأة يا رجل، ارتفع صوت الرجل: سيدتي، هذا ثور كامل بدون زيادة أو نقصان، إنه ثور، وزنه هذا هو وزني وطوله قريب من طولي، وأنت تريدين إقناعي بأنه كتكوت صغير. ثم صاح يطلب شهادة الركاب: يا خلق الله، يا مسلمين، هل هذا طفل؟ فليقل كل منكم ما يمليه ضميره ولا يجامل هذه السيدة. هكذا راح جميع الركاب يفحصونني بعيون ناقدة أو كارهة أو ساخرة، ومنهم من راح يهز رأسه غير مصدق، وتعالت الصيحات: كلنا أطفال، هذا طفل. فلنعتبره طفلا يا أخي، نصف تذكرة، هذا لن يفلس الحكومة، وأنا لا أصدق هذا الكبوس الذي أعيش فيه. يشبه الأمر أن تقف عاريا في شارع مزدحم. تمنيت على أمي أن تدفع ثمن التذكرتين وتنهي هذا السيرك. سأدفع لك ثمن كل التذاكر الكاملة التي دفعتها لي طيلة حياتي بمجرد أن أحصل على وظيفة ثابتة. لكن أمي كانت مصرة على أن لا تخدع، وقد دفعني تمسكها بالمبدأ هذا إلى أن نتلقى سيلا من الشتائم على رأسي. منذ ذلك الحين تعلمت أنك يمكن أن تظل صامتا وتقف في الظل محاولا أن تحتل أقل حيز من الفراغ، وبمثل هذا ينهال عليك السباب والشتائم.
1: مع أجمل تحيات شمس الدين هلال.

التي تابعناها بعد تقديم قصتي وتفاصيل هذا الطفل السمين الذي ضحك عن حجمه الكبار والصغار في الحافلة بسبب إصرار والدته على أن تدفع نصف تذكرة هو نص موسيقي جاء في رثاء هذا الرجل وقد أنتجته فرقة كاراوكي وذلك في تاريخ 19 أفريل من سنة 2018 وكانت الأغنية من قصيدة كتبها على نفسه. فعلى هل عرفتم عن من أتحدث مستمعي الكرام؟ أتحدث عن رجل أطلق عليه الشباب اسم العراب، كان قاصا مميزا وطبيبا قريبا من مرضاه. هل قرأتم نصا واحدا لكتبه هذا العراب أم أنكم لازلتم تنتظرون؟

ذلك الطفل الذي أخبرنا قبل قليل عن حكايته مع البدانة التي جعلته يبدو أكبر من سنه والطفولة التي رمته مبكرا في عالم الكبار لم يكن سوى الدكتور أحمد خالد توفيق، ولم يكن يعلم أن تلك الحافلة وتلك النظرات هي أولى محطات القطار الذي سيمضي به ليصبح ظاهرة أدبية عربية فريدة. كاتب علم أجيالا كاملة كيف يقرؤون وكيف يحبون الكلمة وكيف يرون في تفاصيل طفولته وطفولتهم العادية، وقودا لرحلة إبداع لا تنتهي.

وتتواصل رحلة ذاكرنا ليصبح ملء العين والنظر، ويكتب كتبا هي الأكثر مبيعا، لكن قبل وفاته كتب هذه الكلمات في مذكراته التي يمكن أن تعود إليها بكتابة أحمد خالد توفيق أو زغازيغ، وهو عنوان الكتاب الذي ذكر فيه قصصا عن هذه الذكريات. يقول: أذكر أنني وجدت ذات مرة في أحد مواقع الإنترنت من يمدحني بحرارة بلا درجة أنه يعتبرني من أهم الكتاب العرب، وأنه من المفترض أن يعرفني الغرب ليلقى الحمقى في القمامة بما لديهم من كتب مثل كتب تولستوي وغيره. طبعا لم أشعر بأي سرور، أولا لأن هذا الكلام يبعد عن الحقيقة بعدنا عن كوكب المريخ في الفضاء الخارجي، ولأنني أعرف ما سيحدث بالضبط. هكذا جلست في الحافلة، أعني جلست في مكتبي صامتا وأنا أقرأ الشتائم التي تنهال على رأسي على شبكة الإنترنت. من هذا الكاتب الضحل؟ هذا الذي لا يعرف كيف يكتب جملة واحدة متماسكة. إنه الأغبى والأكثر إملالا والأكثر ضحالة وادعاء. تقريبا دخل الموقف 1000 شخص متحمس ليكتب عبارات السباب في شخص الكريم ثم يرحل، لدرجة أنني توقعت أن يقول أحدهم: هذا ثور كامل بلا زيادة أو نقصان. حكيت هذه القصة لصديق لي، فالتمعت عيناه وراح يهتز بضحكة مكتومة، ثم اعترف لي بأنه هو من كتب هذا المديح. كتبه لي باسم مستعار: لقد أردت أن أجملك، لكن النتيجة كانت عكسية تماما. هذا النموذج للشخص الذي يجلب على رأسك المشاكل بلا ذنب لك. هكذا عرفت الطريقة المثلى كي تنهال الشتائم على خصومك. امتدحهم بحرارة، امتدحهم بعنف، امتدحهم مع الكثير من المبالغة، ثم استرخي في مقعدك وراقب كيف يتم تمزيقهم إرابا. صدقوني، قبل أن توجهوا للشتائم تأكدوا أولا من أنه لا ذنب لي في هذا كله. لقد ظللت صامتا وابتعدت عن الحرب، لكن الحرب جاءت لي حيث أنا.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

ونواصل وإياكم مع مقتطفات من أدب السيرة، واخترنا في حلقة اليوم فقرات ومقتطفات مما كتب على مغامرات أو طرائف أو مواقف الطفولة التي رسمت خطوطا عريضة في رجال سجلوا أسماءهم فيما يلي ذلك الحدث من تاريخ. وقصتنا الموالية كتبها الفجومي أحمد فؤاد نجم. وتمر الأيام وأكبر وأفهم، وتقوم خناقة لرب السماء بين خالتي وعمتي، والموضوع طبعا على حطام الدنيا وفلوس الميراث. وتتطور الأمور لحد ما ترسى على مجلس عرب عشان يفضوها سيرة. مجلس العرب ده يا حبايبنا لهيبة في البلد أكثر من محكمة الجنايات. قعدوا الكبار والشهود وقفوا، وجاء دوري في الشهادة، وأنا طبعا كنت حاضر الواقع وعارف مين اللي له ومين اللي عليه. بصيت لقيت خالتي بتوصلي وعينيها بتقول انصر قريبك يا واد، وبصيت للست هانم أمي لقيتها قاعدة زي الطود العظيم ولا الهوى. وقفت قدام القضاة وعربان المجلس وسألوني، فقلت الحق، والحق كان مع خالتي وضد عمتي وأختي في الذي ادعوه. شاهدت بما يرضي الله وما زورتش كلمة. أول ما خلصت شهادتي، وبدل ما الست هانم توبخني وتقول لي خذلتنا وفضحتنا قدام الناس وخسرتنا القضية، لقيتها وقفت في وسط المجلس وانطلقت منها زغروتة زغروتة فخر وعز، وقالت بصوت جهوري هز القعدة: عفارم عليك يا ودي أحمد، راجل وابن راجل، شهدت بالحق ولا همك قرابة ولا خسارة، بردت بطني يا ابن هانم. المجلس كله تأثر بموقف الست هانم وخالتي اللي كانت الخصم في القعدة دي، وجبنا حقها بشرع الله، وشهدت ضد مصلحة بيتنا من كثر ذهولها وفرحتها باللي حصل. ومن شهامة أمي قامت قايمة من مطرحها وطلعت ورقة بمئة جنيه بحلها، وكانت المئة جنيه وقتها تشتري عزبة، وحذفتها في حجري وقالت خذ دي مكافأة صدقك يا واد يا أحمد، دي حلال عليك من القاضي والمقضي له. وخرجنا من المجلس والرؤوس مرفوعة، والست هانم بتزغرت لحد ما وصلنا البيت.

كل العين تعشق حليوة، وهل هناك ما هو أحلى من الصدق العاري في كلمة تولد من قلب الحارة لتسكن التاريخ؟ مستمعي ومتابعي مرساة الساهرين من صوت الشيخ إمام وصخبي الحانها، نصل معا إلى شريك رحلته وصاحب الكلمات التي هزت وجدان الشارع العربي، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم. هذا الرجل الذي عرفتموه صوتا هادرا وقصائد تضجج بالثورة لم يكن إلا امتدادا لذلك الطفل الذي استمعتم إلى قصته قبل قليل. طفل وقف في مجلس عرب واجه الخصومة بفصاحة تفوق سنوات عمره الصغير، وانتصر لكرامته وكرامة بيته، فكانت الجائزة أثمن من كل ألقاب الدنيا. زغرتت أم هزت أركان المكان فرحا وفخرا. تلك الزغروتة لم تكن مجرد تعبير عن فرحة عابرة، بل كانت صك الولادة حقيقي لشعر لا يعرف الخوف. لقد كان دويها في أذن الطفل بمثابة الوقود الذي دفعه طول حياته ليقول كلمة الحق صراحة ودون مواربة، حتى وإن قادته تلك الصراحة إلى عتمة السجون خلف القضبان. القيمة الأدبية والنضالية لأحمد فؤاد نجم تكمن في أنه لم يتخلى يوما عن ذلك الطفل الشجاع الكامن بداخله، ظل يكتب بروح الغلام الفصيح الذي يرفض الظلم ويواجه الدنيا ويواجهها بوجه مكشوف وبساطة أسرة تلمس قلوب البسطاء والمثقفين على حد السواء. كانت والدة الشاعر أحمد فؤاد نجم الست هانم مرسي كما يدعوها، امرأة ريفية بسيطة وصاحبة حكمة، غرست في طفلها مبادئ الصدق والاستقامة من خلال نصائحها الدائمة التي كانت تلخصها في قولها: يا بني، إن قلت صدقا لا تخف، وإن خفت فلا تقل.

الآسيوية والإكسبونسيونيل على أنه ربما أمكن فهمها من خلال حكاية خرافة كالحكاية التالية. كانت فرحة شيريهام ملك الهند كبيرة باختراع أحد وزرائه لعبة الشطرنج، حتى أنه سأل الرجل أن يحدد أي مكافأة يشاء، فقال الوزير: أسألك يا صاحب الجلالة أن تعطي لي حبة قمح على المربع الأول في رقعة الشطرنج، وحبتين على المربع الثاني، وأربع حبات على المربع الثالث، وهكذا، فيتضاعف عدد حبات القمح في كل مرة حتى يكتمل حساب الحبات عن مربعات اللوحة 64. وتأثر الملك كثيرا بتواضع الطلب وأمر بإحضار جوال من القمح، وطلب الملك أن يتم عد حبات القمح الموهوبة للوزير على مربعات لوحة الشطرنج، فوضعت حبة واحدة في المربع الأول بالصف الأول من اللوحة، ووضعت حبتان في المربع الثاني، وفي الثالث أربع حبات، ثم ثماني، ثم 16، ثم 32، ثم 64، ثم 128، وبانتهاء عد حبات المربع الثامن في نهاية الصف الأول جمع مسؤول تموين الملك إجمالي عدد الحبات في الصف، اتضح أنه 255 حبة، ولم يبدي الملك عندها على الأرجح أي قلق. صحيح أن مجموع عدد الحبات في الصف الأول من اللوحة ربما فاق العدد الذي توقعه، لكن لا شيء مدهش قد حدث. ولو أننا افترضنا أن عد كل حبة يستغرق ثانية واحدة، فسيكون عد الحبات حتى الآن قد استغرق 4 دقائق فقط. فإذا كان الصف الأول قد استغرق عد حباته 4 دقائق، فحاول أن تخمم كم من الوقت يستغرقه عد حبات القمح لكل المربعات 64 في اللوحة. 4 ساعات، 4 أيام، 4 سنوات. في اللحظة التي انتهى فيها مسؤول التموين من الصف الثاني كان قد عمل لمدة 18 ساعة، عد فيها 65,535 حبة، وعند نهاية الصف الثالث من الصفوف الثمانية للوحة كان قد استغرق 194 يوما في عد 16.8 مليون حبة قمح لعدد 24 مربع، وكان لا يزال أمامه 40 مربعا فارغا عليه أن يملأها. وبكل تأكيد يمكن القول أن الملك قد نقض وعده للوزير، فالوصول إلى المربع الأخير في اللوحة معناه وضع كمية من حبات القمح تبلغ رقما لا أستطيع قراءته الآن، ويستغرق ذلك 584 بليون سنة، في حين يصل عمر كوكب الأرض حسب التقديرات الراهنة إلى حوالي 4.5 بليون سنة فقط. وطبقا لأغلب الروايات لتلك الأسطورة، فقد أدرك الملك في مرحلة من العد أنه قد خذع، وأمر بقطع رأس وزيره الداهية. من يا ترى مستمعي الكريم قد دون ذلك في مذكراته وكتاباته، تحديدا في كتابه بداية عصر المعلومات، وهو صادر عن سلسلة عالم المعرفة، العدد 231 تحديدا، ويمكن أن تجد هذه القصة في الصفحة 50 و51. ببساطة من أثرت فيه هذه القصة وهو طفل لتجعله فيما بعد مالكا ومؤسسا لميكروسوفت هو السيد بيل غيتس.

آمين يا رب العالمين. هكذا مستمعين الكرام نصل إلى خاتمة حلقة من برنامج مرساة الساهرين، وبها تبدأ إذاعتنا في برمجة جديدة. أتمنى أن تسعدوا وتستفيدوا من فقراتها. في الختام أجمل تحياتي وتحيات مخرج سهرتنا هذه حمدي رحول. دمتم موفوري الصحة والعافية، كما بدأنا بأغاني كاراوكي التي تتمنى من أحلام الأطفال إلى كبر السن، نختمها كذلك بأمنيات الأطفال التي يتمنى أن تتحقق لنا ونحن كبار في السن.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
1: سلاما أبديا مولاي العاشق.
0: ما اسمك اليوم سيدتي الوردة؟
1: اسمي الحب.
2: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: أراك الآن كما أراني أنا، وإذ أرى أنا أراك.
1: هذا حلول يا صاحبي، هذه فلسفة وعرة علي، هذا كثير علي. أريدك أن تكون مثلي، إذا خانتك شجاعة الكلام تكتب لي رسالة وتقول لي فقط أحبك.
0: أحبك وأراك الآن كما أراني أنا، وإذ أرى أنا أراك. إني أسمع صوتك يأتي منكسرا مبحوحا بين الموجات التي تلبس جسدي. صوتك كل صباح يروي تفاصيله التي لم تتح له الدنيا فرصا كبيرة لقولها. ولكن ألا تخافين من الحب؟

0: الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية. قولي للحب
2: نعم
3: أو قولي
2: لا.
3: قولي
2: ارحل
3: فسأرحل في الحال. قولي
2: أهواك
3: أو قولي
2: لا أهواك.
3: قنديل ذهب عيناك
2: ويداك شراعان،
3: أخفي فاجعة تحت قناع الكلمات. أقول لجرحي
2: لا تبرأ
3: ولحزني
2: لا تبرأ،
3: وأقول
2: اغتسلوا بدمي
3: للعشاق. تلتهم النار النار
2: وتخبو أحزان العشاق الرحل في صحراء الحب،
3: وتبقى شراز ونبقى نرحل في الليل إليها
2: محترقين بنار الحزن الأبدية.
3: تنبت أجنحة في الفجر لنا
2: فنطير،
3: ولكن قبل وصول الركب إليها
2: نتملكها
3: نسكن فيها
2: ونعود
3: ونعود
2: ونعود.
3: وجدوني عند ينابيع النور قتيلة،
2: وفمي بالتوت الأحمر والورد الجبلي الأبيض مصبوغا،
3: وجناحي مغروسا في النور. فهل طاب الوقت سيدتي الوردة؟

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال. قيل لرجل:
0: إن ابنك قد عشق.
3: فقال:
0: عذب قلبه
3: وأبكى عينه
0: وأطال سقمه.
3: وقيل:
0: حب الأم يهب كل شيء
3: ولا يطمع في شيء.
0: وقيل:
3: الحب الذي تغسله العيون بدموعها
0: يظل أبدا طاهرا
3: وجميلا.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
3: أراد شاب أن يتأكد من حب حبيبته له،
0: فسألها:
3: هل أنا أول رجل في حياتك يا حبيبتي؟ فقالت له:
0: بالتأكيد يا عزيزي، ولكن لست أدري لماذا يسألني الجميع السؤال نفسه. قال عاشق لحبيبته:
3: وجهك جميل كالقمر. قالت:
0: ليتني أستطيع أن أقول ذلك عنك. فقال لها:
3: كوني كذابة مثلي. وداعا سيدتي الوردة.
0: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ كامل اللالا يتلو ما تيسر من سورة هود.

صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ كامل اللالا ما تيسر من سورة هود.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعله صباحا لا يضيق لنا فيه صدر ولا يصعب لنا فيه أمر. اللهم فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والشفاء للمريض، والرحمة للميت، والإجابة لمن دعاك. اللهم ارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الحزن والهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. يا عظيم الرجاء، يا سميع الدعاء.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. زار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين مريض مرضا شديدا، فسأله: هل كنت تدعو الله بشيء؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تطيقه. هل لا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وقيل أن يوسف لما طال عليه الوقت في السجن قال: ربي جعلتني في السجن طويلا. فقال الله: أنت سألت السجن فأعطيناك، ولو طلبت العافية لعافيناك. وقد ورد في القرآن على لسان سيدنا يوسف عليه السلام قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تذكر عزيزي المستمع، كم من مرة قلت جملة مشابهة. قال الإمام الموردي: القدر موكل بالمنطق، راقبوا كلماتكم وراقبوا ما تقوله ألسنتكم، فما تقوله تتلقاه نفسك. لذا اختار أحسن ما تطلبه من الله سبحانه وتعالى وألحقه بالدنيا والآخرة. في حكاية يرويها الشيخ علي طنطاوي يقول: كنت قاضيا في الشام، وحدث أن كنا مجموعة كنا نمضي المساء عند أحد الأصدقاء، فشعرت بضيق نفس واختناق شديد، فاستأذنت أصدقائي بالرحيل، ولكن

0: أسر أن أتم السهرة معهم، ولكنني لم أستطع، وقلت لهم أريد أن أتمشى لأستنشق هواء نقيا. خرجت منهم مشيا وحدي في الظلام، وبينما أنا كذلك إذ سمعت نحيبا وابتهالا آت من خلف تلة. نظرت فوجدت امرأة يظهر عليها مظهر البؤس، كانت تبكي بحرقة وتدعو الله. اقتربت منها وقلت لها ما يبكيك يا أختي؟ قالت إن زوجي رجل قاس وظالم، طردني من البيت وأخذ أبنائي وأقسم ألا أراهم يوما، وأنا ليس لي أحد ولا مكان أذهب له. فقلت له وكيف لا ترفعين أمرك للقاضي؟ بكت كثيرا وقالت كيف لي أن أصل إلى القاضي؟ يكمل الشيخ وهو يبكي يقول المرأة تقول هذا وهي لا تعلم أن الله قد جر القاضي إليها، يقصد نفسه. سبحان الله، من أمره بالخروج في ظلمة الليل ليقف أمامها بقدميه ويسألها هو بنفسه عن حاجتها؟ سبحان الله، أي دعاء دعته تلك المرأة المسكينة ليستجاب لها بهذه السرعة وبهذه الطريقة. فيا من تشعر بالبؤس وتظن أن الدنيا قد أظلمت، ارفع يديك إلى السماء ولا تقل كيف ستحل، أفتذيق بعد هذا؟ تضرع لمن يسمع دبيب النملة، تضرع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم بعد الصبر. إن الله لا يبتليك بشيء إلا وفيه خير لك، حتى وإن ظننت العكس. فأرح قلبك، فلولا البلاء لكان يوسف مدللا في حضن أبيه، ولكنه مع البلاء صار عزيز مصر. أفيضيق صدرك بعد هذا؟ كونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم بعد الصبر ليبهركم فينسيكم مرارة الألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك. عزيزي المستمع، لماذا تدمن التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذلك اطمئنوا، فأنتم في عين الله وحفظه. وقولوا بقلوبكم قبل ألسنتكم فوضنا أمرنا إليك يا رب العالمين، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. على خيوط الأمل والرجاء تشرق مع طلوع الفجر أجمل أمانينا، وعلى جدران الحياة نرسم أحلامنا، وبصفحات قلوبنا نخط أجمل حكاياتنا، على خطى النصيب تتغير الحظوظ، وأقدارنا ليست دوما ترضينا، وبين ثنايا الضلوع ترتبك نبضات قلوبنا حيرة وخوفا وقلقا. تمضي الأيام وبعض الحكايات لم تروى بعد، والحياة مستمرة وستستمر إن شئنا أم أبينا. صباحكم مستمعين الكرام أمل وتفاؤل بغد أفضل بإذن الله. أصدقائي المستمعين، ما أجمل أن تقولوا في هذا الصباح يا خالق الأكوان، وكلناك أمرنا واستودعناك همنا، فبشرنا بما يفتح مداخل السعادة في قلوبنا.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المونستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: مع الدكتور رمضان خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مستمعي الكرام، وقفتنا اليوم مع آية من سورة الأنفال، هي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ومعنى الآية الكريمة: اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم واستغثتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم فاستجاب لكم وأغاثكم بعدة أمور، منها أن الله تعالى أمدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، يأتي بعضهم بعد بعض، وما جعله الله أي إنزال الملائكة إلا بشرى تستبشر به نفوسكم وتطمئن به قلوبكم، وما النصر في الحقيقة والواقع إلا من عند الله عز وجل. وفي الآية الكريمة أن الله عز وجل يربط على قلوب عباده المؤمنين، وأن النصر ليس بالكثرة والهزيمة ليست بالقلة، وإنما النصر من عند الله عز وجل بعد أن يأخذ المسلمون بأسباب الله وسننه ونواميسه في النصر والبقاء. والآية الكريمة فيها منة عظمى في قوله سبحانه وتعالى: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا من المشركين فوق الأعناق واضربوا منهم الأصابع. ولعل سائلا يسأل: ولماذا هذا التفريق؟ فئة يضربونها على أعناقها فتموت، وفئة يضربونها على أطراف أصابعها فتشوه اليد دون أن يموت صاحبها. ولعل هذا من بشارة الله عز وجل لهؤلاء المشركين الذين لا يموتون في تلك الغزوة أنهم سيسلمون وسينفعون الإسلام والمسلمين، وهذا من علامات إعجاز هذا القرآن الكريم. وأما سبب نزول الآية الكريمة فأخرجه مسلم وأحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، يعني وقف وراءه ثابتا دائما، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله سبحانه وتعالى بالملائكة مردفين ومسومين معلمين حتى ينصر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم والجيل القرآني الفريد معه. وأما دراسة هذا السبب فقد جاء في سبب نزول الآية عدد من الأسباب أوردها بعض المفسرين، منهم الإمام الطبري والبغوي والقرطبي وابن كثير وابن عاشور، وأميل إلى أن هذا الحديث الذي ذكرته هو سبب نزول الآية الكريمة لصحة سنده وتصريحه بالنزول وموافقته لسياق القرآن واعتماد جمهرة المفسرين عليه. وفي هذه الآية وسبب نزولها ما فيه من عناية الله عز وجل بعباده المؤمنين، وفيه أيضا ملازمة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وشفقته عليه وحبه له والتزامه خلفه رضي الله عنه وأرضاه. وأما الآية الثانية فهي في نفس السورة الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله: هذه معاتبة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم بدر، إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء. وكان رأي أمير المؤمنين عمر في هذه الحال قتلهم واستئصالهم، واختار أبو بكر رأيا واختار عمر رأيا، ومال النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته الرقيقة الرؤوفة إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن القرآن الكريم نزل يؤيد موقف عمر، فنزل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يشتد في القتال مع هؤلاء المشركين، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وهذا عتاب شديد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا عندما نتابع سبب نزول الآية الكريمة نرى شيئا من إيضاح هذه المعاني. سبب نزول الآية الكريمة ذكره أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشار الصحابة الكرام في هؤلاء الأسرى، فمال أبو بكر إلى أخذ الفداء وإطلاق السراح، ومال عمر إلى قتلهم، ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر كما ذكرت، فنزلت الآية الكريمة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وفي هذا الموقف وسبب النزول بعض اللطائف واللمحات التربوية التي يحسن بنا أن نقف أمامها، منها استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أسرى بدر، ومنها ميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرأي الذي فيه رحمة، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف التربوية أيضا في الآية وسبب نزولها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وأبا بكر يبكيان، فقال: يا رسول الله ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت. انظروا، إنه لم يقل أنا قلت لكم هذا الرأي الصواب والذي نزل القرآن به، بل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا معكم أبكي إذا بكيتم وأتباكى إذا لم أملك البكاء. والأعظم والأرقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول له: يا عمر، لقد عرض علي عذابكم الآن أقرب من هذه الشجرة، ولو نجا منه أحد ما نجا منه غير عمر ابن الخطاب. هكذا كان أصحاب محمد، وهكذا ربى محمد أصحابه، وهكذا ينبغي أن نتربى ونربي أبناءنا وبناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دعاء الكروان.
3: الإمام مالك بن أنس، حلقات مسلسلة.
4: كأنك تعتزم أن تفعل شيئا يا مالك.
5: أعتزم أن أعلن على الملأ يا ابن طاووس أنه حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر، فربما يستشير السلطان من لا ينبغي، فخير أن يدخل عليه العلماء الصالحون.
4: وماذا أعددت يا مالك لمن قد يتهمونك بأنك تتمسح بأعتاب الخلفاء والأمراء من أجل أعطياتهم وأموالهم؟
5: يا ابن طاووس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبعدها فليقل الناس ما يقولون، فلست أبالي.
4: يا مالك، أنت إمام هذا العصر وفقيه هذه الأمة والمحدث بأحاديث رسولها صلوات الله وسلامه عليه،
5: عليه أفضل الصلاة والسلام.
4: فابتعد بنفسك عما يثير حولك القيل والقال.
5: يا ابن طاووس، لقد قضي الأمر، ولأن يقذف العالم بنفسه في أتون مشتعل من أجل إصلاح هذه الأمة أحب إلى الله تعالى من أن يقضي ليله كله مصليا مسبحا ذاكرا.
4: وماذا لو صرف عنك الأمراء سمعهم ورفضوا الاستجابة لما تحرضهم عليه؟
5: أكون قد أبرأت ذمتي مما يفعلون.
4: الله معك يا مالك. لقد أدركنا بيتك ولم نشعر بطول الطريق. أستودعك الله يا مالك.
5: في رعاية الله يا ابن طاووس، كانت صحبة ودرسا لن أنساهما لك ما حييت.
4: أجل.
5: ولقد أكرمنا الله سويا بالنجاة، فهنيئا لك ولي، وأرجو أن تكون على صلة وثيقة بي، فأنا في حاجة دوما إلى أن أسمع رأيك فيما أكتب.
4: سأفعل يا مالك إن شاء الله. مع السلامة.

0: والآن يا أبنائي أبدأ معكم في حديث الأصول التي يجب أن يأخذ عنها من يتصدى للإفتاء. أول هذه الأصول هو الكتاب، القرآن الكريم المنزل من لدن رب العالمين. لذا لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة الإسلامية وطمع في إدراك مقاصدها ومراميها واللحاق بأهلها وأصحابها أن يتخذ من كتاب الله سميره وأنيسه وجليسه، نظرا وعملا، فعلا وقولا.
1: يا شيخنا، يدور في أيامنا هذه جدال حول ماهية القرآن، لفظ هي أو معنى، وهل هو مخلوق أو غير مخلوق، ونريد أن نعرف رأي شيخنا في هذا الجدل.
0: يا ولدي، لا رأي لي سوى أن هذا الجدل هو نوع من العبث لا يراد به وجه الله تعالى، فهو سبحانه قد أنزل لنا كتابا هاديا مرشدا ليكون دليلا إليه سبحانه وتنصلح به حال الدنيا والآخرة. والمؤمن الحق هو من يتبع ما جاء في هذا الكتاب الكريم، لا من يدخل في جدال عقيم حول هذه المسألة أو تلك، مما لا يضيف شيئا إلى جوهر الرسالة وحقيقتها الخالدة بقدر ما يفتح بابا للعابثين المتعابثين. وكان أجدر بهؤلاء أن يتدبروا القرآن ككل لفظا ومعنى بوصفه المصدر الأول للشريعة، ويبينوا ما فيه من حكمة، ويعملوا على تثبيته في قلوب المؤمنين.
2: سبحان الله.
0: والآن لعلني أجد إجابة لو سألت وما هو الأصل الثاني في تصوركم.
3: الأصل الثاني يا شيخنا لابد أن يكون حديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وسنته.
0: ذلك حق، لأن العلاقة بين الكتاب والسنة علاقة لا تنفصم عراها، لأنه بواسطة السنة تستنبط بعض أحكام الكتاب وتفسر ويتم تفصيلها بعد إجمال. والحق تبارك وتعالى قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.
2: سبحان الله.
0: صدق الله العظيم. ومن ثم استحق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أن يكون الأصل الثاني للتشريع والفقه بوصفهما التطبيق العملي لشريعة الله تعالى المنصوص عليها في الكتاب الكريم.
1: يا شيخنا، وماذا تكون الحال عندما يختلف رواة الأحاديث والسنة؟
0: يا ولدي، تحرى الأحاديث الصحيحة التي يرويها رواة ثقات تتوفر فيهم الشروط التي تحدثت عنها في درس سابق، والأحاديث التي أجمع عليها الصحابة والرواة والتابعون، وتمحيص ذلك كله بما في الأصل الأول وهو الكتاب فيه ضمان من الزلل يجعل مثل هذا الخلاف الذي تشير إليه غير وارد. وهذا يا أبنائي يقودنا إلى الأصل الثالث من الأصول، وهو فتوى الصحابة وأقضيتهم. لأن الأخذ بأقوالهم لازم، وقد فعل هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أراد أن ينشر السنة، فأمر بجمع أقضية الصحابة وفتاويهم. ولقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعته، وقوة على دينه، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها.
1: كأنك يا شيخنا تأخذ بفتاوى الصحابة وتعتبر فتاواهم من السنة.
0: نعم نعم يا ولدي، لأن الصحابة من خلال صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشربوا من هديه وأخذوا عنه.
3: هذا يا شيخنا معناه أن قول الصحابي ليس حجة في ذاته، وإنما لأنه ينقل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه.
0: أنا يا ولدي أنظر إلى أقوال الصحابة باعتبارها مصدرا للفقه وشعبة من شعب السنة المحمدية، واعلم أن الصحابي إما أنه ينقل عن النبي وعندئذ يكون ما يقول سنة ثابتة، وإما أنه يرى ويجتهد وهو في هذا الاجتهاد أقرب إلى الدين وإلى السنة الصحيحة، لأنه عاصر التنزيل القرآني وشاهد السنة عن كثب.
3: إذن يا شيخنا فقول الصحابي حجة ترجح كفته.
0: أي نعم.
4: وما الحال مع التابعين يا شيخنا؟
0: قول التابعين لا يذهب مذهب السنة أو قول الصحابة، وإن كنت أرى أن لبعضهم مقاما معتبرا في الفقه، إما لتحريهم الصدق أو لمناقبهم، منهم عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري ونافع. وعموما يجب الموازنة بين قولهم وبين ظاهر الكتاب الكريم ونصه وما ورد من السنة المؤكدة وما اشتهر من أقيسة سليمة مقررة ثابتة وما عليه عمل أهل المدينة. وإجمالا الموازنة بين قول التابعين وبين ما لدي من أصول، فإذا لم أجد معارضا لقولهم استأنست به ونسبته إليهم.
1: أفهم من هذا يا شيخنا أن الأصول تكمل بعضها بعضا
0: وأيضا يمحص بعضها بعضا، وأعلاها مرتبة كتاب الله تعالى ثم الحديث والسنة. وفي درس لاحق إن شاء الله أكمل لكم حديث الأصول. والآن يا أولادي ليتطوع واحد منكم لمرافقتي حتى داري.
5: أنا يا شيخ. أنا يا شيخ. أنا يا شيخ. أنا يا شيخ. أنا.
6: غدا لقاء جديد.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة البنستير، مرحبا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، فالحمد لله الذي شرفنا باتباع سيد الكائنات وجعل الديانة الإسلامية فوق جميع الديانات، وهدانا إلى الحق والعدل بالآيات البينات، وشرع لنا من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد. نحمده تعالى على نعمه الوافرة، ونشكره على آلائه المتكاثرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أحد سواه. نسأله خير الدنيا والآخرة، ونسأله حسن المآب وصلاح الخاتمة وخير الثواب. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والأسلوب الحكيم.

أحباب إذاعة المنستير في كل مكان، سعداء أنكم معنا الآن في رحلة نحو نور الصباح. يرافقكم على مدار الساعة صوت الحبيب مرموش. في حال المحب الراضي بقدره وبمشيئة الله نورد ما يلي. عندما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة والناس يعرفون صحبته وخصاله وقد كف بصره وانعدمت رؤيته، وجعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم، فجعل يدعو الله لهم بجوارحه ولم يخيب الله دعاءه ورجاءه. فقال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام، فتعرفت إليه فعرفني ورحب بي، فقلت له: يا عم، أنت تدعو للناس فيشفون على يديك بإذن الله، فلو دعوت لنفسك لشفاك الله ورد عليك بصرك. فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال: يا بني، والله والله قضاء الله أحب إلي من بصري.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرما.

صديقي المستمع، الاعتراف بعظمة الله يورث المحبة والخوف والرجاء والرضا، ويبعث على التوكل، وهو دواء الذكر الذي يثمر التوبة وأمانة النفس وثبات القلب وصحة البصيرة واليقين الدائم والكمال المطلق لصاحب الجلال بالتسليم والاستسلام لله وحده لا أحد سواه. أن يتوقى العبد فعل الحرام والشبهات وما يخاف أن يضره في يقينه وفي دينه بأقصى ما يمكنه، مع تعظيم المولى جل جلاله إلى حد الخوف من الوقوع في الوعيد في كل ما نهى عنه وأمر به. فنصيب التقوى لا يكتمل مع الإنسان إلا مع التعظيم الذي يتمثل في لزوم محبة الله وترك المخالفات والمعاصي.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: متابعينا أينما كنتم، هذه إذاعة المنستير ترافقكم وتختار لكم من الكلمات أحلاها ومن النغمات أبهاها، مع تحيات لحبي مرموش. في زمن أصبح التحدث فيه باللغات الأجنبية عنوانا زائفا للثقافة والتحضر، ننسى نحن أبناء لغة الضاد أن لغتنا العربية تحمل بين حروفها وكلماتها وجنباتها تاريخا مجيدا وحضارة ضاربة في عمق الزمان وجمالا يفوق الوصف والتعبير. ليس عيبا أن نتعلم لغات العالم الأخرى ونتقنها، فهي وسيلة تفتح لنا آفاقا ومعرفة جديدة، لكن العيب أن نستبدل حديثنا اليومي ومجالسنا الخاصة وحتى كتاباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي بلغة ليست لغتنا، وكأننا نخجل من العربية أو نظن أن التحدث بالإنجليزية أو الفرنسية مثلا يجعلنا أكثر تحضرا وثقافة. صديقي المستمع، اللغة العربية ليست فقط وسيلة تواصل، بل هي هوية وجذور وانتماء. كيف لا وهي لغة القرآن الكريم، هي لغة الشعراء والحكماء، لغة المجد والفكر والأدب. فيها من البلاغة والبيان ما يعجز عن وصفه اللسان، وفيها من الجمال ما يطرب الأذن ويشرح النفس ويريح البدن، وفيها أيضا من الحكمة ما يملأ القلب نورا، ومن السحر ما يغمر الوجدان حبورا، ومن الرقة والعفة ما ينشر السرور ويذهب الحزن.

أيها الأحبة الكرام، في هذه الحياة مسالك عديدة صعبة ومتشعبة، فلا أحد قوي ولا أحد غني، إنما هي لحظات من القوة تعقبها لحظات من الضعف، يتداولها الناس على اختلاف طبقاتهم. لا أحد لم يعرف لحظة ذل أو لحظة ضعف أو لحظة خوف أو لحظة قلق وضيق. من لم يعرف ذل الفقر عرف ذل المرض أو ذل الحب أو تعاسة الوحدة أو حزن الفقد أو هوان الفشل أو خوف الهزيمة، بل خوف الموت كذلك، الموت الذي يحلق فوق رؤوس كل البشر، جميع البشر. فكلنا فقراء إلى الله، وكلنا نعرف الحقيقة، لكننا وللأسف أحيانا نتغاب عنها. فاللهم ثبتنا على نور الحق في طريق اليقين.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: الأشخاص الواضحين في هذا الوجود كنز ثمين لا يفنى، فهناك علاقة تسمى صداقة وهي جميلة جدا، وهناك علاقة تسمى حبا صادقا هي طبعا أجمل بكثير، ولكن هناك علاقة أيضا يعرفها البعض لا نستطيع تسميتها صداقة أو حب، بل هي راحة نفسية تجدها عند شخص واحد فقط في هذا الكون. إن دامت فاقت الحب وفاقت الصداقة معا، فسبحان الخالق الذي جعل جزءا مهما من سعادتنا في بعض الأشخاص الآخرين. حين نراهم يبتسم القلب ويبتهج وتسعد الروح باحترامهم ووصالهم وصدق نواياهم. إنهم عملة نادرة في زمن عجب المظاهر الخداعة والفوارق والفتن. جعل الله كل صباحاتكم خالية من الحزن والقلق والضيق والشجن.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: رفيقة هذا الصباح، أهلا وسهلا من جديد. وأنت تسير في دروب الحياة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: شبه أحد الحكماء هذه الحياة بكرة الثلج التي تنمو وتتعاظم عندما تتدحرج على المنحدر، حتى ولو اختلط بها الحصى والتراب، فعندما تواصل كرة الثلج التدحرج تزداد حجما لأنها تجتذب إليها مزيدا من الثلج الجديد. ومقارنة الحياة بكرة الثلج فكرة جيدة، لأن النظر إلى الحياة بهذا المنظار يساعدك في توسيع قدراتك ومضاعفة حجمها مرتين أو ثلاث أو أكثر. فما عليك إلا أن تتذكر أنك إذا واصلت التدحرج بكل ثقة دون أن تهتم لأمر الحصى وكذلك التراب والغبار الذي سيلعق بحياتك، فستكبر حجما ومكانة مع كل دورة جديدة، أي ستكبر تجربتك وخبرتك في الحياة. وتأكد أن التنافس مع الذات أفضل بكثير من التنافس مع الأعداء، وأفضل تنافس في الوجود وأفضل سباق في العالم. فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور وزادت معرفته بالكون وبالناس، فيكون يومه أفضل من أمسه وغده أفضل من يومه، وهكذا هكذا يتسلح الإنسان بالتجارب المختلفة لمواجهة الصعوبات في هذه الحياة.

أوقات الخصام بين الناس هي اختبار للحب الصادق وللصداقة الحقيقية بين بني البشر. فهناك من يخاصمك ويهدم كل ما كان، وهناك من يغضب منك ويزداد بينك وبينه الود بعد الغضب دون أن تشعر بالخذلان. هناك من يخالفك في كل شيء لكنه يحفظ لك كرامتك فلا يقلل من شأنك أبدا، بل ويذكرك بالخير في غيابك وكلما جاءت سيرتك على أي لسان. حقيقة الحب ومعدن صاحبه لا تكشفها إلا المواقف الكبرى التي تعصف بالعلاقة أو تمتنها، وهو ما يثبت مدى قوتها ومقاومتها الصدمات في الحياة.

صديقي المستمع، معنى أن يكرم الإنسان نفسه هو أن يتخير لها ما يليق بها من كل شيء وفي كل شيء، من الرفقة أطيبها، ومن الحب أرقاه، ومن المجالس أرحبها، ومن العمل ما ترتضي، ومن العطاء ما تستطيع، ومن المنع ما لا تأسف عليه، ومن الأمل ما يمكن تحقيقه. فمن يكرم نفسه يعز عليه أن يمضي بها إلى المهالك والمعاصي في سبل لا ينتمي إليها، وفي دروب لا تشبهه ولا تشبه أحلامه، ولا ترضي آماله وطموحاته، ولا تجعله يسير على صراط مستقيم.

أحباب صباحاتنا الجميلة كل صباح وأنتم معنا في رحاب البهجة والفرح، نضيء معا نافذة جديدة عبر النغم الراقي والكلمة الرقيقة والموعظة الحسنة كل صباح منير، وأنتم معنا عبر أمواج إذاعة المنستير تنعمون في كل الحلل، حلل الغبطة والفرح والبهجة والسعادة، مع خالصي تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة التي أخرجتها وهندست فقراتها الزميلة سامية مطاوع. نلقاكم بإذن الله وتوفيقه في حصة قادمة، إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم. يلتحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26,227,000 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وعلى صعيد الخارطة المدرسية بلغ عدد المؤسسات التربوية 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة، أي بزيادة قدرت ب 18 مؤسسة تربوية جديدة. وتزامنا مع العودة المدرسية، قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بتعزيز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة من خلال تركيز ممرات للمترجلين، مع إعطاء الأولوية لتركيز مخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئيسية. ويطلق المرصد مع بداية السنة الدراسية حملة تحسيسية موجهة للأولياء والتلاميذ ولسواق النقل العمومي والخاص من أجل التوعية قواعد السلامة المرورية والحد من حوادث المرور في محيط المؤسسات. في إطار برنامج المساعدات المدرسية الذي تم إعداده بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والسلطة المحلية بولاية زغوان، ينتفع هذه السنة حوالي 2,250 تلميذا من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالمساعدات المدرسية من محافظ وكراسات وكتب ولوازم مدرسية إلى جانب الملابس والأحذية. تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات أن يوم 30 من سبتمبر الجاري هو التاريخ النهائي والأجل الأقصى للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي لتسوية الوضعيات الجبائية. ويأتي هذا التذكير وفقا لأحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 26 و2000، والذي يتيح للمطالبين بالأداء تمتع بالتخلي عن الخطايا المستوجبة. في أخبارنا الدولية، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع جديدة غرب تعز بالتزامن مع غارات جوية. وقال النائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 125,000 شخص نزحوا في اليمن منذ بداية سبتمبر الجاري. نهاية الموجز بعد قليل، نجوى المهري ومحمد سيديا يرافقانكم في بشائر صباح اليوم، فابقوا في الاستماع.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

السادسة وست دقائق على موجات إذاعة المنستير، مستمعين أينما كنتم، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. ونحن معا نستقبل صباح جديد من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 ميلادي، والموافق للثالث من ربيع الثاني 1448 هجري. تحلو الصباحات في يوم جديد، في يوم خريفي جديد منسم، إن شاء الله يا رب يكون طالع خير عليكم الناس الكل، وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إذا كان انطلقتوا شديتوا الثنية طريق السلامة والأمان ليكم، وين ما كنتوا 15 سبتمبر موعد جديد، موعد استثنائي في برمجة خريفية شتوية لإذاعة المنستير، وأيضا يوم استثنائي، يوم العودة المدرسية. إن شاء الله يا رب تكون عودة متميزة، عودة موفقة على الجميع، على الأولياء، على التلامذة، على الإطار التربوي. ربي معكم إن شاء الله، إن شاء الله تكون بدرة خير، إن شاء الله تكون انطلاقة فيها نجاحات، إن شاء الله تسمعوا الخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا في هذا الفضاء وفي هذه المنوعة الصباحية لتتواصل معكم في بشائر هذا الصباح الجديد إلى غاية الساعة التاسعة. محمد سيدية نجوى المهري صغيري تقول لكم على صوت الفيروزة، صباحكم زين.

صباحكم زين ورد وياسمين لكل من يسأل على الوقت. 6:17 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. نمشي ونشوفوا آخر أخبار طقسنا لليوم حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر باش تكون بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع إمكانية نزول أمطار متفرقة وتهب الرياح من القطاع الشمالي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب السواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 27 و32 درجة بالشمال ومناطق الساحل، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تتراوح ما بين 33 و36 درجة ببقية الجهات. هذا في آخر تحيين، إن شاء الله يا ربي نمدكم بأحوال طقسنا بالنسبة اليوم الأيام القادمة مع أصدقاء أنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي في 8 غير درجين. راجعين مع الإيقاعات ومع الموسيقى ومع الاختيارات الفنية.

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل

0: 95.7.
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: أحداث في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 625 زواج علي ابن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 15 سبتمبر 1830 افتتاح خط سكة الحديد بين ليفربول ومانشستر. في 1864 توقيع اتفاقية سبتمبر بين الحكومة الإيطالية ونابليون بونابرت. البنود الرئيسية للاتفاقية الانسحاب الفرنسي، تعهد نابليون الثالث بسحب جميع القوات الفرنسية من روما. التزمت الحكومة الإيطالية بعدم مهاجمة حدود الدولة البابوية وضمان سلامتها وحمايتها من أي هجوم خارجي. 15 سبتمبر 1916 استخدام الدبابات لأول مرة في التاريخ من قبل الجيش البريطاني في معركة السوم أثناء الحرب العالمية الأولى. 15 سبتمبر 1982 إسرائيل تحتل العاصمة اللبنانية بيروت بشكل كامل في أعقاب اغتيال الرئيس المنتخب بشير جميل. 15 سبتمبر 2019 الناخبون التونسيون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية. يوجد 26 مترشح في ثاني انتخابات رئاسية تقام بعد الثورة. 2020 توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع الإمارات والبحرين في واشنطن العاصمة. في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 1254 ولد المستكشف الإيطالي ماركو بولو، أشهر رحالة عرفه العالم.
4: ماركو بولو هو أحد أشهر الرحالة والاستكشافيين في التاريخ، فالرجل الذي ولد في جمهورية البندقية في عام 1254 سافر إلى آسيا الوسطى والصين في عصر كان السفر فيه إلى بلدة مجاورة يستغرق أياماً كاملة. وبعد عودته من آسيا الوسطى أزال الكثير من الغموض عنها لأهل أوروبا، حيث وصف عادات شعبها وروى عنها الحكايات. اليوم سنتعرف سوياً على 15 حقيقة مثيرة عن ماركو بولو. عندما شرع ماركو بولو في رحلته لم يكن تاجراً، بل كان شاباً في 17 من عمره. في عام 1271 غادر المنزل مع والده نيكولو وعمه مافيو وانطلقوا إلى آسيا قاصدين قصر كوبلاي خان، وربما كانت المرة الأولى له التي غادر فيها المنزل. لم يكن ماركو بولو أول مستكشف أوروبي يزور الصين، حيث سافر والده نيكولو وعمه مافيو من قبله والتقوا بكوبلاي خان، وحينئذ طلب منهم الإمبراطور المغولي العظيم أن يعودوا لأوروبا ويجلب له 100 رجل مسيحي ليتعلم منهم عن المسيحية والكنيسة في روما. وبالفعل عادوا، ولكنهم جلبوا ماركو بولو بدلا من 100 مسيحي واصطحبوه معهم إلى الشرق مرة أخرى. غادر ماركو بولو البندقية وهو في سن 17 من العمر، ولم يعد لمدة 24 عاما متواصلة، قطع خلالها حوالي 15,000 ميل مسافرا على طول طريق الحرير برا وبحرا ومتجولا في العديد من البلدان الآسيوية، كما زار أجزاء من ساحل ألاسكا.
3: يحتفل العالم اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر باليوم الدولي للديمقراطية الذي أقرته الأمم المتحدة لتعزيز ومساندة مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان حول العالم. أهداف هذا اليوم طبعا تستمد الديمقراطية قوتها من أصوات الناس وخياراتهم في صياغة مجتمعاتهم. تزدهر الديمقراطية عندما تصان حقوق الجميع وخاصة الفئات المهمشة. الديمقراطية ليست مجرد مواعيد انتخابية، بل هي مسؤولية جماعية وممارسة يومية. هذا من أهداف طبعا هذا اليوم العالمي للديمقراطية.

0: إن شاء الله نكونوا متعودين على الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، كلمة صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. إيش نحوالك؟ كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله تكون بخير، إن شاء الله ساعة سعيدة، إن شاء الله يومك سعيد مبارك. إن شاء الله محليه الكلام المزيين، الكلام الزين كما يقولوا ناس بكري. اللي يسأل على الوقت 6:49 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. رحلة الصباح مازالت متواصلة معكم حتى للتسعة في البشائر، بشائر استثنائية في باش نحكيه على العودة المدرسية. إن شاء الله يا رب تكون عودة موفقة على الجميع، عودة فيها ملئها نظرة النجاح والأمل لمستقبل إن شاء الله يكون منير، وإن شاء الله يا رب يكون في أمال كل من يسمع فينا الآن، خاصة من الأولياء. نعرفوا السنة باش تكون البداية باش تكون هكا شوية نجم نقولوا احنا شوية العبد باش يتعب فيها، وإن شاء الله يا رب نكون زينة، وإن شاء الله تكونوا متفائلين، إن شاء الله توصلوا صغيراتكم اليوم هكا وانتم فرحانين وانتم عاملين جو، خاصة اللي بش يدخلوا أول مرة لسنة أولى ابتدائي، اللي بش يدخلوا للروضات زيدة لرياض الأطفال. ربي معهم الناس الكل، سيسر ويحكم معهم. طوال أيامات ذي الكل إذاعة المنستير كانت يعني فتحت مجال للمختصين، للأولياء، للناس الكل مش يحكيوا وش يعبروا على العودة المدرسية والجامعية، وإن شاء الله تكون كما قلنا موافقة على الجميع وعلى الإطار التربي. نسأسه رواحنا خاصة تو الاكتظاظ بعد شوية نبدأ من 7:04 إن شاء الله بالإيجابية نستقبلكم. وفقرتنا هذه أخذها بالإيجابية لأنها مهمة جدا مش ترافقكم طيلة البرمجة الخريفية الشتوية في بشاء الصباح، وش يكون موعد معها من 7:04. خذها بالإيجابية، كل حاجة نلزمنا ناخذها بالإيجابية، ناخذها من الجانب الإيجابي باش نسيطر شوية على الغضب متاعنا، باش نسيطر على ستريس اللي كلينا. على كل فقرات إن شاء الله يا ربي تعجبكم، وإن شاء الله يا ربي تلقوا فيها الإفادة والإمتاع. طبعا من فقراتنا في بشائر الصباح في هذه البرمجة الجديدة اللي تنطلق اليوم مع العودة المدرسية مع الخبير أكيد في مختلف الاختصاصات من الاثنين إلى الأحد. إن شاء الله بش يكون معنا خبير من الخبراء. أنا اليوم بش يكون في البيئة، بش يكون ناسي حمدي الشبعان معنا. مرحبا بي. الكلمة لكم دائما في هذا الفضاء وهذه الفقرة اللي نفتحوها لكل المتابعات، واليوم كما قلنا بش نحكيه إلا على العودة المدرسية. 6:51 دقيقة، 52 دقيقة مسيلش نعملوا جولة صغيرة محمد في أبرز ما قيل في الصحف العربية.
1: صباح بلا حدود.
0: نقرأ في صحيفة القدس العربية النشط الطلابي محمود خليل يقاضي جامعة كولومبيا ويتهمها بالتغاضي عن مضايقة المتضامنين مع فلسطين. في عنوان آخر إيران العمل عن بعد لموظف الحكومة لاحتواء أزمة البنزين. قنوات الهجرة غير الشرعية حينما يكتب البائسون مصيرهم بقلم سعيد خطيبي. المواطنة وبناء الثقة في العالم العربي مقال بإمضاء مروان المعشر. الناتو يسقط مسيرة فوق ليتوانيا. البكاء على الأشلاء مقال بقلم الكاتب التونسي أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق قريرة. وفي قسم الثقافة نقرأ مقعد خشبي بيت كافكا بقلم الكاتبة المصرية منصورة عز الدين. ما جاء من عناوين في صحيفة الشرق الأوسط. ترامب: إيران تريد اتفاقا ونحن منفتحون على هذا المفهوم. المحكمة العليا الأمريكية ترفض مؤقتا قيود ترامب على التصويت عبر البريد. السفير الفرنسي للشرق الأوسط: الطيراني يقود صادرتنا إلى السعودية. عالية ممدوح تكتب عن النقص الذي يصنع معنى حياتنا. سنوات جبران الباريسية من فنان هاون إلى رسام محترف، حيث عاش جبران خليل مرحلة مفصلية من حياته في العاصمة الفرنسية باريس المتيم بمشهدها الثقافي. الستة وثلاثة وخمسين دقيقة، هذا موعدنا والإيقاعات ما زالت متواصلة. شادية:
2: يسعد صباحك والله يا رب.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يلتحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26 و2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وعلى صعيد الخريطة المدرسية بلغ عدد المؤسسات التربوية 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 18 مؤسسة تربوية جديدة. عودة دراسية موفقة لكل التلاميذ ولكل الإطار التربوي. وتزامنا مع العودة المدرسية، قام المرصد الوطني للسلامة المرورية بتعزيز إجراءات السلامة بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة من خلال تركيز ممرات المترجلين، مع إعطاء الأولوية لتركيز مخفضات السرعة قرب المدارس المفتوحة على الطرقات الرئيسية. ويطلق المرصد مع بداية السنة الدراسية حملة تحسيسية موجهة للأولياء والتلاميذ ولسواق النقل العمومي والخاص من أجل التوعية بقواعد السلامة المرورية والحد من حوادث المرور في محيط المؤسسات التربوية. في إطار برنامج المساعدات المدرسية الذي تم إعداده بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والسلطة المحلية، ينتفع هذه السنة حوالي 2,250 تلميذا من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالمساعدات المدرسية في ولاية زغوان من محافظة وكراسات وكتب وأدوات مدرسية إلى جانب الملابس والأحذية. تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات أن يوم 30 سبتمبر 2026 هو التاريخ النهائي والأجل الأقصى للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي لتسوية الوضعيات الجبائية. ويأتي هذا التذكير وفقا لأحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 26 و2000، والذي يتيح للمطالبين بالأداء تمتع بالتخلي عن الخطايا المستوجبة. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء غرب مضيق هرمز. وأعلنت الحكومة القوات الحكومية في اليمن استعادة مواقع جديدة غربي تعز بالتزامن مع غارات جوية، فيما قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 125 ألف شخصا نزحوا في اليمن منذ بداية شهر سبتمبر الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: هارون مع ريم الهام.
1: عسلامة يا صحابي، أنا اسمي نينا، نينا الصيد، عمري 6 سنوات. شنحكي لكم كيف نكون في الصباح. نمشي نقوم الصباح ونغسل وجهي ونحك سنية ونفطر حواجي ونعمل برفه ونعمل شعري ونمشي لقراية. عندي طبلية لونها زرقاء وعندي كرتابة بينك وعندي أدوات المدرسية شريتهم وعندي الكتاب وعندي المسطرة وعندي السلوات وممحات ونمشي نقرأ كاركتر وفطر في ألوان، فيه أحمر وزيدة وردي وفيه أصفر وفيه أخضر. عندي صحابي زيدة، فما واحد اسمه بيرم، فما واحد اسمه جوجو، واحد اسمه بيرم، ونحبهم الكل. نهاركم مبروك.

0: عدنا والعود أحمد، وعودة موفقة، عودة دراسية موفقة على الجميع. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تتواصلوا معنا لموجات إذاعة المنستير في صبحية اليوم، في صبحية تنطلق فيها البرمجة الخريفية الشتوية الجديدة لإذاعة المنستير، ورب إن شاء الله تلقاوا فيها كل ما يسعدكم وما إن شاء الله يرفه عليكم وفي الإفادة، والأكيد برشا ناس، برشا اقتراحات، برشا تفاعلات. مرحبا بكم الكل. فقرتنا الجديدة بتبيع فقرة في التنمية البشرية، خوذها بالإيجابية.
1: خوذها بإيجابية،
0: خوذها بإيجابية. كل حاجة سلبية تصير لك مش على مزاجك، قول لعل فيها خيرة، ركز على اللي تقدر وتتحكم فيه وخلي الباقي على الله. خذها بإيجابية، انظر للكاس المليان، كاسنا اليوم مليان بالمحبة، بالأمل، بالتواصل الإيجابي. المهم ما تخلي شيء عكر مزاجك. مش كل حاجة تصير لنا نجم نبدلوها، أما نجم نبدلو الطريقة اللي نشوفوها بها. اللي فات مات وإحنا ولاد اليوم. الحياة لا تعطيك كل ما تريد، لكنها تعلمك كيف تصنع السعادة بما لديك. هكا ولي حسين، حسين تاج، أهلا وسهلا، المختص طبعا في التنمية البشرية، نقول لك أهلا وسهلا بيك. زاد كيف عودة ميمونة إلى مقاعد إذاعة المنستير، وإلى طبعا خوذها بإيجابية، مزيان برشا فقرة فيها برشا تفاؤل. هكا ولي،
2: صباح النور أستاذة نجوى ليك ولكل أوفياء إذاعة المنستير، مرحبا بكم مجددا.
0: يعيشك يا سيدي. بهي خذها بإيجابية، كل شيء ناخده بإيجابية. شنو اللي صار؟ لباس والحمد لله، أنا لباس، طاقتي لباس، صحتي لباس، يعني شو المشكل؟ وخاصة احنا اليوم كما قلنا نعيش في أجواء استثنائية، أجواء العودة المدرسية، والأكيد معناها بعد شوية باش تبدأ الزحمة في الطرقات وقت الذروة اللي هو 7:30 متاع الصباح. يعني متسيلش ناخذوا كما قال، نطولوا بالنا على بعضنا. هذا مثل مثال، هذا خذها بإيجابية. نعم
2: صحيح، هذا فعلا بإيجابية شعارنا للمرحلة القادمة أو البرمجة القادمة إن شاء الله بإذن الله برفقتك أستاذة نجوى.
0: نعم.
2: أفضل شعار يلخص الموضوع هذا هو غير مسمياتك تتغير حياتك فعلا.
0: نعم.
2: يعني
0: صحيح،
2: نسأل الشخص نقول له الحدث هذا أو الحدث اللي صار الآن وأصبح من الماضي، أنت نعم، ماذا تطلق عليه من معنى؟ شنو المعنى أو المسمى اللي تطلق عليه؟ كان أطلقت عليه تحدي أكيد ليه حلول، كان أطلقت عليه كلمة مصيبة أو الدنيا خلات، أو جهز نفسك للمشاعر السيئة لذلك الموضوع. ما أطلقته سيحدد النتيجة من تلك التجربة. فديما نسأل الشخص علاش اخترت أنك تسمي ذلك الموقف بذلك المسمى؟
0: نعم.
2: لأنه المسمى إحنا كنت من المشاعر، إحنا أنت شو تسمي الامتحان مثلا، إما تسميه تحدي وفيه ترقية وتكريم، ولا تسميه أنت فيه إهانة وتعذيب وألم. كنت ماذا تسمي الامتحان؟ الامتحان صفة عامة أو التجربة أو الحدث. إما أنت باش تنجح فيه ذلك التحدي وتنال الجائزة أو الترقية بعد الامتحان، وإلا باش تتعلم درس وتاخذ حكمة. دونك أنت في كلتا الحالتين أنت مستفيد فعلا. وقولك حتى في موروث الدين عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير، كله خير. كان جات نتيجة إيجابية وشكر عنده خير مضاعف باش يجيه، وإذا كان جاته الشيء في تحدي وصبر بحكمة راهو اللي باش يجيه أفضل من الحدث، تعويض الحدث اللي صار له لأنه تفاعل معه بطريقة إيجابية كما أنت تقول. دونك كانوا إيجابي نشكر ونفرح ونحتفل به وهذا يزيدني ثقة بالنفس، وكان صار تحدي أو صار تأخير أو تعطيل وتعاملت معه بإيجابي فغصبا عنه الأحداث القادمة مطالبة باش تكافئني على ذلك الصبر أو ذلك أو تلك الحكمة اللي تعاملت معها من الحدث بشيء إيجابي. ودي ما نسأل الشخص، إحنا نقول شو تعلمت من ذلك الموقف، ماذا تعلمت؟ دوك دي ما مستفيد، شو استفدت من تلك التجربة؟ دوك إذا أنت فعلا حدث هو في ظاهره أغلب الناس يظنون سلبي، ونجي نقول لك أنا شو تعلمت، شو استفدت من التجربة هذه؟ تعطيني فعلا تجارب أو حكم أو أشياء إيجابية خرجت بها، فتأكد أنه الفترة القادمة ستكافأ على ذلك الصبر أو التعامل الإيجابي أو المسمى الإيجابي اللي سميته أنت مثلا، سميها تعطيل، لا ينجم يكون هو خير مؤجل أو حماية لك من حدث سلبي.
0: لعل فيها خير احنا نقولوها. وأكيد كلمة أخرى تتقال أقداركم تؤخذ من أفواهكم، فإنك إذا كان قدرت الخير وقلت كلمة مزيانة وقلت كلمة حلوة معناها إن شاء الله يا رب يكون خير لما لا، فما تحزنش على اليسار ما تحزنش، وحتى واحد هكذا ضرب لك رحبتك معناها وآية بسيدي تنرفزت وصار ما صار وقلت ما حب بيت تقولوا فالنتيجة شنو هي الكرامة ضربت يعني يعني هي شو تبدل يعني
2: بشكل مثلا يخلي الفترة القادمة يخلي الفترة القادمة الخير يتدفق إلي بسبب التعامل متاعي أو نجاحي في التعامل مع ذلك الحدث. وعنا آية احنا معروفة آية في القرآن تقولوا عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، ولا إذا كان تعامل بحكمة مع كل حدث كن متأكد أنك ستكافئ بنتيجة رائعة إيجابية، وتقول تو الآن حتى بعد ما تمر الأحداث تقول تو فهمت على إشتري الحدث هذا كان فيه حماية لي أو كان فيها. إحنا إنسان ساعات بده يمشي في طريق ويقام سكرة ونعطيه بلايك سكرة، إحنا مش أن إحنا البلايك هذيك محدودين لحمايتك من الخطر اللي داها، بالعكس إحنا نحب نحميك مش نحب نعطيه لك طريقك أو نقطع عليك الطريق.
0: ولا ساعات يقول لك تو أنت تقطع الطريق يقول لك يا صباح يا رباح على شكون صبحت اليوم، يعني هذا التطير يعني على شكون صبحت اليوم. لربما الطريق هذيك اللي كان مسكر كان يقودك إلى حاجة لا يحمد عقباها، لربما تكون الثنية هذيك ماهيش خير ليك، يعني شوف ربي ما تعرفش على الدنيا سكر عليك الثنية هذيك باش وجهك إلى وجهة أخرى تكون خير ليك معناها، فحامل الخير ليك. فأقول يا ربي إن شاء الله الثنية هذيك اللي كما قال مسكرة اليوم ماهيش مسكرة في وجهي ليه، لربما ربي مش حاببني نمشي فيها على خاطر معناها ما تجيبليش الخير، والله الله أعلم شنو باش يصير. ولهذا معناها محليها الإيجابية حسين هكا ولا
2: صحيح؟ صحيح، وفعلا ديما المقولة عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، كله يعني المؤمن اللي يؤمن أنه الحدث الإيجابي والسلبي كله خير، فعلا الإيجابي يزداد إيجابية الموقف الإيجابي والسلبي يتقلب إلى إيجابي أفضل من الإيجابي اللي كان هو متوقعه وما صارش كما يحبه.
0: حسين بالطبيعة احنا توا خذها بإيجابية، شنو المغزى منها؟ شنو الهدف من الركن هذا يا راهو؟ احنا مش نعطيه في نصائح، لا انا راهو الكلام اللي نقول فيه نطبق فيه على روحي، انا بيدي راني قاعد نصلح في حاجات في حياتي في السلوكات اليومية اللي قاعد نبعد شوية على الضغط، لانه الضغط النفسي راهو ستريس راهو هو كما قالوا الكارفور، معناه هو الكارفور اللي قاعد ينطلق منه العديد من الأمراض، معناها نقول يا رفيع عافى الله الجميع، يعني التوتر الناتج عن متطلبات الحياة عن العمل العلاقات المشكلات المتكررة، توجي ضغط كبير برشا متاع العودة المدرسية متاع الصغيرات متاع الريتم اللي بش يبدأ والنسق التصاعدي زاد كيف كيف اللي الأولياء اللي بش يوليوا يعدلوا حياتهم على صغيراتهم وعلى وقت المدرسة وعلى غيره وعلى المتطلبات اليومية، يعني هذا الكل يلزمنا ناخذوه بأكثر ما يمكن بإيجابية بطول بال هكا ولا
2: صح؟ فعلا هي من نعم الله علينا أنه مفاتيح حياتي

0: مع حتى مع هذا السلبي ان نكسر التدفق عليه، هو الهدف يهز الاغلبيه، يهز الاغلبيه الناس الى الحزن والكآبه والغضب ولا السخط. تقول احنا انت لا بالذات اذا كانت تتعامل مع الحدث السلبي في ظاهره اللي يسميه الناس سلبي، انا اشخاص غير مسماتك غير حياتك اللي يسميه الناس الاغلبيه، اذا تعاملت معها انت بايجابيه تصبح حتما النتيجه بتاعها القادمه والاقدار القادمه ايجابيه كثمره وكهديه لك على تفاعلك الايجابي مع حدث يقال عليه من الاغلبيه انه سلبي. ولا الغريب في الامر ان الحدث يجي محايد، هو احنا اذا تعاملنا معها بايجابيه سننال الخير اللي فيه، واذا كان تعاملنا معها بسلبيه سننال السلبي اللي فيه، لانه كل حدث فيه هو محايد لكن يحمل الخير والشر في داخله.
1: نعم.
0: تفاعلنا هو اللي باش يحدد توا هو ماذا سيكشف لنا، اما خيره ولا الشر نتاعه. كل حدث وكل هديه وكل شيء بصفه عامه هو يجي محايد، باش احنا باش نتعاملوا معاه.
1: نعم.
0: فما ناس مثلا يجي خير نعمه نتعامل معاه سلبيه، مثلا يرزق بابن يقولوا مصاريف برشا وتعب وما نعرف شنو، وفعلا يصبح ذلك الحدث اللي يراه الناس ايجابي وبال عليه ومتعب ومرهق عليه. طب شكون حدث سلبي كما قلت انت فانا نتاع سياره الصباح ولا صار حدث طارئ الصباح تقلق، خذها بايجابيه قال يلا متشوق للاحداث اليوم القادمه كيفاش باش ربي يحل.
1: ما نهولوهاش ما نهولوهاش،
0: نشعر بالمعيه الالهيه ونشعر بالحمايه والحفظ الالهي
1: والحمد لله،
0: يا ربي وريني معجزاتك، فيوريه فعلا ربي المعجزات ويقلب ذلك الحدث.
1: نعم.
0: إلى تعارف مع أشخاص رائعين أو يتعارف أو مكتب كبير.
1: صحيح.
0: أو شراكة مع شخص مهم جدا تعرف عليه في ذلك الحدث ما يقال عنه أنه حدث
1: ساعات كل ضيق يعرفك بناس أخرى ويعرفك بحاجات أخرى وزادة تتعلم درس، وأكيد ما مضى من الحياة هو درس وما يأتي منها هو أمل وما نعيشه الآن هو الفرصة الحقيقية، هكا ولا حسين؟
0: أكيد أكيد. إن شاء الله. اسأل نفسك باش تكون ذكي وحكيم. نعم. اسأل نفسك كيف حدث خصم كده حدث سلبي أو فيه تحدي، ماذا تعلمت من هذه التجربة، ماذا استفدت من هذه التجربة، شنو استفدت؟ وعدد لي حاجة أو اثنين أو ثلاثة، عقلك الآن يصبح عنده توجه أنه يلقط الإيجابية في كل حدث، كان إيجابي هذا واضح، إيجابي كان سلبي فورا، شنو الحكمة اللي تعلمتها أو شنو الدرس المستفاد أو شنو الاستفادة من هذه التجربة.
1: شكرا لك حسين. احنا نقول أحيانا تأخذنا الحياة إلى طرق لم نختارها ثم نكتشف أنها كانت أفضل الطرق إلينا. تحياتي لك، شكرا لك، وإن شاء الله نتلقاو بك إن شاء الله الثلاثاء القادم في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات في البشائر في خوضها بإيجابية. تحياتي لك ويومك سعيد.

0: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة. وفي النشرة مواكبة للعودة مع مراسلين في الجهات. ومن سوسة نتابع حركة الطرقات تزامنا مع العودة المدرسية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
1: صباح الفل، صباح النور، يا صباح الخير، نهاركم فل، نهارك أسعد ليالي في إذاعة المنستير. كل صباح بشائر الخير وإن شاء الله نهاركم زين، نهاركم زين، نهاركم فل، خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار، أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، والضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد،
2: أشتم من أحداث،
1: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد.

0: نغمة حلوة متع بها وذني في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك
0: بشائر الصباح. كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح. ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: انفيذار بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
0: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكي على جرثومة المعدة. اش بيلوري هي البكتيريا اللي تحب تعيش في قشرة المعدة. هي متواجدة بكثرة، 70% من الكهول التوانسة عندهم الجرثومة هذه، لكن متسبب آلام في المعدة كان عند 20% منهم. عدا اللي عنده قلق في المعدة ننصحوه باش يشوف طبيب مختص، لأن مداوات هالجرثومة ما هي إلا جزء من العلاج. اللي ما عندوش حتى قلق لكن يستعمل بصفة مستمرة في دواء البرد وإلا الأسبيرين بأنواعه، ننصحوه باش يداوي هالجرثومة إذا كانت موجودة. مداوات الجرثومة تخضع للوصفة الطبية، لأن الطبيب هو المؤهل أنه يختار تركيبة الدواء اللازمة. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
0: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل مستمعينا عبر موجة إذاعة المنسير في الأخبار الرياضية. تتلعب الغدوة بقيت المباريات المتأخرة غدوة الأربعاء وبعد غدوة الخميس بقيت المباريات المتأخرة من الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. غدوة في الأربعاء متاع العشية في ملعب مصفى للدوري في ميدون في جربة ترجي جرجي ستضيف الاتحاد المنسيري التحكيم لسفيان الورتاني وفرج عبدالله معه في غرفة الفار. وأيضا غدوة في الأربعاء متاع العشية في حي المطار في ملعب حي المطار في بن قردان اتحاد بن قردان يستضيف النادي الصفاقسي التحكيم لي سيف الورتاني مش سفياني يعني سفياني حكم مباراة ترجي جرجيس والاتحاد المنستيري. ولكن في مباراة اتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي الحكم هو سيف الورتاني مع حمزة جعيد في غرفة الفار. بعد غدوة الخميس في الأربعاء متاع العشية في ملعب النيفر في باردو الملعب التونسي يستضيف النادي الأفريقي في دربي عاصمي دربي العاصمة الصغير بين ملعب التونسي والنادي الأفريقي. تحكيم لهيثم طرابلسي ومعه دافيد سميتش السوفيني في غرفة الفار. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قامت بتعيين مباراة اتحاد بن قردان ضد حمام الأنف لحساب الجولة الأولى ذهاب اللي وقع تأخيرها بسبب حديث غرق مركب لوفاة ابناء بن قردان وجرجيس في الوقت هذاك في عرض البحر. وبالتالي تم تعيين المباراة هذه يوم الأحد القادم 20 سبتمبر في ملعب 7 مارس في بن قردان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية. اتحاد بن قردان هيئته المديرة قامت بمراسمة الإدارة الوطنية للتحكيم واعترضت على تعيين الحكم الرابع حسام أبو العراس ضمن طاقم التحكيم اللي باش يدير مباراة غدو بين اتحاد بن قردان الصفاقسي. واستغربت التعيين للحكم هذا بسبب قيامه سابقا بجملة من التجاوزات والأخطاء التحكيمية في حق اتحاد بن قردان خصوصا بعد إعلام هيئة اتحاد بن قردان سابقا الإدارة الوطنية للتحكيم. وأبدت وقتها تحفظها ضد الحكم حسام بالعريس وطالبت في مراسلتها أمس بإلغاء التعيين للحكم هذا وتعويضه بحكم رابع آخر ضمانا لنزاهة المنافسة وسلامة سير المباراة. النادي الافريقي امضى عقد احترافي لاعب الشاب يوسف المختاري حتى يكون من الجيل الجديد لفريق كابر كره القدم. الملعب التونسي يوسف عمرو يعود للملعب التونسي ويمضي لمده موسم واحد. نادي حمام الانف ينتدب اللاعب رفيق الكامرجي لمده موسمين لغايه جوان 2028. من جهه اخرى هيئه النادي كانت أعلنت عن تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة للتقييم الخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026 إلى موعد لاحق في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإمضاء وختم التقرير المالي للموسم الرياضي 25-26. الأولمبي البيجي أعلن انتدابه لمتوسط ميدان الهجوم المنوبي الحداد لمدة موسمين. نادي الصفاقسي قام باستكمال الإجراءات القانونية لتسجيل المنتدبين الجدد اللاعبين لؤي الطراعي والجاكمبي ووليد الذويب وتم إدراج أسمائهم ضمن القائمة الإفريقية للجمعية وللفريق. شبت قيروان انتدبت الظهير الأيسر الهادي كرموس لمدة 3 مواسم إلى غاية جوان 2029 قادم من القلعة الرياضية. ومكرم المهدية قام بتجديد عقد اللاعب ريان المنصور لمدة موسمين إضافيين. وأيضا تم إمضاء عقد احتراف لابن النادي اللاعب سيف الله الشباح. تنطلق اليوم فعاليات بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة اكابر اللي تحتضنها تونس الى غاية يوم 26 سبتمبر الجاري بمشاركة 13 منتخب تم توزيعهم على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 3. المجموعة الاولى والثانية والثالثة فيها 3 منتخبات باستثناء المجموعة الرابعة تضم 4 منتخبات. برنامج اليوم كل المقابلات باش تتلعب في قبة المنزة. منتخبنا الوطني التونسي اليوم عنده مباراة ضد المنتخب الغاني ويواجه المنتخب الغاني في 6:30 متاع العشية في قبة المنزل. لكن في 9 متاع صباح مصر تواجه غامبيا. في نص النهار الجزائر تواجه تشاد. في 3 الكونغو الديمقراطي تواجه الكاميرون. تونس في 6:30 متاع العشية تواجه غانا. وفي 9 متاع الليل رواندا تواجه منتخب جنوب منتخب افريقيا الوسطى. كل المقابلات كما قلنا لكم تتلعب في قبة المنزل. في الكرة الطائرة شاكر غزال هو مدرب جديد لفريق كابر كرة الطائرة في النجم الساحلي وأيضا تم تعيينه كمدير فني في نفس الوقت لفرع الكرة الطائرة في النجم الساحلي. منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد الصغر يشارك بدايه اليوم في بطولة افريقيا للامم لكرة اليد في ابيجان في الكوت ديفوار. البطولة الافريقية دي تواصل حتى 26 سبتمبر الجاري. بالنسبة لليوم منتخبنا في قصر الرياضة في ابيجان في ماضي ساعة متاع نهار منتخبنا التونسي للاصغر لكرة اليد يواجه المنتخب النيجيري. غدوة الاربعاء في ماضي ساعتين تونس تواجه مدغشقر. حتى الجمعة 18 سبتمبر في 3 متاع العشية تونس تواجه الجزائر.
في كرة اليد سبورتينغ الموكلين يعلن انتداب الظهير الأيسر ذي السيح لمدة 16 فقط إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لتعزيز فريق كبير كرة اليد قادم نادي ساقية الزيت متكون في نادي الأفريقي يلعب سابقا في نصر طبلبة وأيضا في نادي كرة اليد بقصور السيف. ونادي الأفريقي في كرة اليد كان أعلن انتدابات لتعزيز فريق كبير كرة اليد حارس المرمى عمار الشعباني لمدة موسم قادم من الترجي متكون في جمعية الحمامات واللاعب المصري عبد الله إمام لمدة موسم واحد تم انتدابه للنادي الأفريقي يشغل خطة ظهير أيمن قادم نادي سموحة المصري ومتكون في نادي الزمالك. عالميا الختام بالمقابلات في البطولة الأوروبية في البريمير ليج الإنجليزية البارح ليدز يونايتد فاز أمام نيوكاسل 4-1 في السيريا الإيطالية كومو فاز أمام بارما 2-1 تورينو انهزمت من جمعية روما 2-0 انتر ميلان فازت من اودينيزي 5-3 في الليغا الاسبانية في ريال انهزمت من ريال بيتيس 2-1. تحيات محمد سيدي في الخراج التقني, تحيات مقدمة لميكرو شوقي الحمدي في اعداد وتقديم اخبار الرياضة على موجة اذاعة المنسير. ان شاء الله ملتقانا بكم يكون في نص نهار ودرجين على موجة اذاعة المنسير في اخبار الرياضة وعودة لمواصلة بشيرة الثلاثاء مع زميلتي نجوى المهري حتى للتسعة متاع الصباح. يومكم طيب وان شاء الله عودة مدرسية وجامعية وسنة تكوينية ان شاء الله موفقة ومكللة بالنجاح للجميع. الى اللقاء.

0: صباحكم زين ورد وياسمين، كيما حلاوه وبنت هالنسمه الصبحيه اليوم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا باش نتعرفوا على احوال طقسنا بالنسبه لليوم والايامات القادمه. بلال اليحيوي معنا مباشره على الخط. بلال، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا.
1: صباح نور أخت نجوى، مرحبا بيك، مرحبا بكيف مستمعي رأيت المنستير.
0: يعيشك يا سيدي، كما قلنا نسمة صبحية، نسمة خريفية، إن شاء الله تحمل في طياتها الأمتار، إن شاء الله يا ربي نقول إن شاء الله زينة في قادم الأيام، مرحلة انتقالية.
1: إن شاء الله إن شاء الله زينة، نعرفوا مليح ديما في الخريف يتميز بفترات معتها استقرار وفترات معتها في أمطار. كما قلتنا سمات معتها بيرد الصباح شوية معتها خاصة في المنطقة الساحلية وكذلك المرتفعات، ما ينفيش معتها اللي ثم استقرار في حالة الطقس معتها قاعدين نعيشوا فيه من بداية من يوم أمس ومتواصل كذلك خلال هذا اليوم وكذلك يوم الغد إن شاء الله. تقريبا معتها السحب، بعض السحب اللي بتكون موجودة على أغلب مناطق البلاد، أكثر كثافة خاصة بأقصى جهة الوطن القبلي معتها أقصى شمال الوطن القبلي وكذلك محليا حتى في جهة الساحل. نعم. تعطي بعض الأمطار ضعيفة والمتفرقة لغير مع تيارات هوائية من قطاع شمالي مساهمة في ترتيب الأجواء خلال هذا اليوم. سرعتها اليوم مش تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وضيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. بالنسبة لحالة البحر مش تكون مضطرب اليوم بالسواحل الشرقية، قليل الاثيرة بالنسبة لبقية السواحل، ودرجة الحرارة القصوى المتوقعة إن شاء الله مش تراوح عامة اليوم ب 28 و 33 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وأكثر شوية في الجنوب الغربي تصل إلى حدود 35 درجة. كما قلنا الاستقرار هذا يتواصل خلال اليوم الغد الأربعاء إن شاء الله 16 سبتمبر، بعد تقريبا نفس العوامل الجوية، بعض السحب اللي بتكون موجودة أكثر كثافة في المناطق الساحلية الشرقية مع أيضا بعض الأمطار متفرقة وضعيفة. ريح غدو بشكون القطاع الشرقي سرعتها عموما كذلك ضعيفة إلى معتدلة، عامة البحر كذلك قل الاضطراب، ودرجة حرارة تشهد ارتفاع طفيف خلال يوم الغد معتها بدرجة إلى درجتين مقارنة بين هذا اليوم لا غير. وإن شاء الله ابتداء من على الخميس تغير شوية الأجواء، تقلبات جوية منتظرة إن شاء الله باش تكون معتها في شكل خلايا رعدية تبدأ في المناطق الغربية معتها للشمال والوسط ثم تتجه إلى الجهات الشرقية. نجم تكون مصحوبة بأمطار في بعض الأحيان أحيانا غزيرة ومصحوبة كذلك معتها بإمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة مع تيارات هوائية اللي بتكون معتها خاصة النهار الخميس معتها في بداية اليوم من القطاع الجنوبي تساهم في ارتفاع نسبي في درجة الحرارة مقارنة بهذا اليوم ويوم الغد، وتتواصل الأمطار هذه معتها والخلايا الرعدية نشاطها أيضا خلال اليوم والجمعة كذلك.
0: نعم، شكرا لك بلال على هذه المعطيات، ان شاء الله زينه كما قلت انت، وان شاء الله بوادر الامطار في قادم الايام تهل علينا. تحياتنا لك والى اللقاء.

0: تمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوانها: أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة. وفي النشرة: مواكبة للعودة مع مراسلين في الجهات. ومن سوسة نتابع تأمين محيط المؤسسات التربوية والطرقات المؤدية إليها تزامنا مع العودة المدرسية. إلى تفاصيل نشرة: يلتحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق سنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، أي بزيادة تقدر ب 2,993 مدرس. وعلى صعيد الخارطة المدرسية، يرتفع عدد المؤسسات خلال السنة الدراسية الجديدة ب 23 مؤسسة تربوية جديدة. وتستقبل المؤسسات التربوية بولاية سوسة اليوم أكثر من 142,000 تلميذ وتلميذة في مختلف المراحل الدراسية. وأفاد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذراعة بإحداث مدرسة ابتدائية جديدة في حي الازدهار بالزاوية ومدرسة إعدادية بالقصيبة، فضلا عن القيام بأشغال توسعة لعدد من المؤسسات التربوية، مؤكدا على جاهزية جميع المؤسسات للعودة المدرسية.
2: يوم 5 سبتمبر نستقبل 142,009 تلميذ بولاية سوسة. بدأت الاستعدادات مبكرا، تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الإدارية حيث تم جميع حركات النقل، تم دعم إطار المتفقدين البيداغوجيين، تم تهيئة كل الظروف الملائمة حتى تكون المدرسة فضاء جاذبا ومحفزا على التعلم والنجاح. وبالمناسبة عن زوز إحداثات جديدة: مدرسة ابتدائية الازدهار بالزاوية، إحداث مدرسة إعدادية بالقصيبة، تم إنجاز 22 قاعة عادية و10 قاعات مختصة، زوز فضاءات تحضيرية جاهزة للعودة المدرسية، كذلك 3 مجموعات صحية ب3 مؤسسات مختلفة، كما تم تهيئة وصيان 3 مؤسسات تربوية دخلنا على مستوى الشبكة الكهربائية وشبكة السوائل وتكتيم الأسطح والمجموعات الصحية.
0: ولاية نابل تستقبل بدورها سنة دراسية الجديدة بإحداث جديد، وهو المعهد الثانوي بير بوركبة بتكلفة جملية تناهز 8 ملايين دينار، إضافة إلى تدخلات تشمل 25 مؤسسة تربوية، كما أكده المندوب الجهوي للتربية بنابل لطفي الجزاني في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان.
3: معهد بير بوركبة معهد جديد بقيمة مالية تفوق 8 مليون دينار و 196,000 دينار في جهة نابل، هذا الإحداث الوحيد في مستوى الولاية. لكن عنا 25 مؤسسة استكملنا فيها الأشغال، عنا تقريبا 23 مؤسسة أخرى بصدد انطلاق الأشغال في هذه السنة الدراسية 26-27. المندوبية استعدت تمام الاستعداد لإنجاح هذه العودة المدرسية، هذا الاستحقاق التربوي. نفذنا كافة حركات نقل في كل الأسلاك وفي المرحلتين الابتدائية والإعدادي والثانوي، التسميات العدد ربما يفوق في التعيينات الجديدة 500، في حدود 513.
0: ومن نابل مباشرة إلى ولاية المهدية، ومعنا الزميلة نادرة إسماعيل. صباح النور نادرة.
4: صباح النور نصيرة، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: العودة المدرسية في المهدية اليوم.
4: نعم. اليوم مباشرة من المدرسة الإعدادية برواضي نصيرة بمعتمدية بومردات، نحن في مواكبة العودة المدرسية. المدرسة هي المحدثة، يعني اليوم يتم تدشينها بكلفة 7 مليارات، يعني 7 مليون، أكثر من 7 مليون دينار. اليوم ولاية المهدية استعدت لاستقبال أبنائها اللي هم 100,000 تلميذ ب 196 مدرسة ابتدائية و 37 مدرسة إعدادية و 23 معهد و 5 إعداديات تقنية، مع دخول مدرستين جديدتين حيز الاستغلال اللي هي المدرسة الابتدائية بومرداس بكلفة فاقت المليار من المليمات، يعني مليون دينار، والمدرسة الإعدادية بالرواضي اللي فاقت كلفتها 7 مليون دينار. عدد المشاريع التربوية بالجهة بلغ 433 مشروع، منها 201 منجز و40 قيد الإنجاز بكلفة 25 مليون دينار و9 مشاريع في مرحلة التقييم. مع العلم اليو اسناء أو مع انطلاق من اليوم طبعا مع العودة المدرسية النصيرة، يفتح معهد ابن رشد أبوابه بعد غلق دام لسنوات بسبب الأشغال وبسبب يعني خلينا نقوله هفوات في الأشغال السابقة. لأول مرة يفتح أبوابه. هذه الأجواء، احنا توا في المواكبة المدرسة الإعدادية بالرواض.
0: شكرا لك نادرة اسماعيل من المهدية. إلى نادرة برجب من القيروان ومواكبة معك نادرة للعودة المدرسية. صباح النور.
5: صباح الخير نسيرة لك ولكل مستمعي إذاعة المنسيم. نعم، في مواكبة لافتتاح السنة الدراسية 2026-2027 نتمنواها مكللة بالنجاح.
0: نعم.
5: لجميع التلاميذ والتلميذات. نعم، في القيروان أكثر من 129 ألف تلميذ وتلميذة توجهوا اليوم إلى مقاعد الدراسة موزعين على 390 مؤسسة تربوية تضم 5195 فصل. خلال العطلة الصيفية هناك عديد التدخلات من عمليات صيانة وتهيئة ل 45 مؤسسة تربوية، إلى جانب إعلان طلب استشارة لنحو 80 مشروعا تربويا. بالنسبة للتكوين المهني هناك 15 قطاعيا موزعين على 5 اختصاصات بطاقة استيعاب تناهز 1500 متكون خلال هذه السنة التكوينية.
0: نعم.
5: بالنسبة لأسطول النقل يعد 188 حافلة، من بينهم 119 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي، في انتظار الثلاثي الأول من سنة 2027 أين سيقع اقتناء 31 حافلة، من بينهم 17 لتعزيز النقل المدرسي والجامعي. ونحن الآن موجودون في المدرسة الابتدائية الهدى وسط مدينة القيروان. أنا أشرف أولي القيروان وعدد من الإطارات على افتتاح السنة الدراسية الجديدة.
0: شكرا لك نادرة برجب من القيروان، وسنة مكللة بالنجاح لكل التلاميذ وطلبة بإذن الله. مباشرة من أمام المدرسة الابتدائية غرة جوان بالمنستير يلتحق بنا زميل حاتم بالحوشة. حاتم، لك الكلمة في افتتاح السنة المدرسية بخصوص ولاية المنستير، ما الجديد؟
6: صباح الخير نصيرة. إذا نحن الآن موجودون كما ذكرت أمام المدرسة الابتدائية غورة جوان بالمنستير، تعود إذا الحركية للمؤسسات التربوية اليوم. المشهد يزداد جمالا بزيارة تلاميذ السنة الأولى ومحفظاتهم مختلفة الألوان والأحجام. تلاميذ يرمقون الساحة المدرسية بالدهشة والفضول. هنا سوف ترسم خطوط الذكريات الأولى لمسارهم الدراسي. المندوبية الجهوية للمنستير قامت بالإعداد الجيد لهذه السنة الدراسية على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية. من الأحداثات الجديدة هذه السنة في ولاية المنستير، المدرسة الابتدائية حي عياد بالمكنين، كما تم بناء فضاء تحضيري بالمدرسة الابتدائية حي الرياض بالمنستير، وبناء قاعتين جديدتين ومدرج بمعهد الوردانين. حسب ما أكده لنا المندوب الجهوي المندوب الجهوي للتربية بالمنستير في فتحي الدريدي، أكد أنه المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية ستستقبل هذه السنة أكثر من 62 ألف تلميذ، فيما تستقبل المؤسسات التربوية الابتدائية أكثر من 57 ألف تلميذ. مندوب التربية أكد أيضا أن السنة الدراسية الجديدة بالولاية تنطلق بصفر من الشغورات فيما يتعلق بالموارد البشرية والمربين، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو في مرحلة التعليم الثانوي.
0: نعم.
6: قبل العودة المدرسية نصير حتى أختم، تم تنظيم دورات تكوينية حضورية، وهذا مهم بالنسبة للعودة المدرسية، حول الإصغاء والوساطة المدرسية وحول الظواهر المستجدة مثل العنف والمخدرات. أمنوها مختصين في علم النفس التربوي بولاية المنستير ناصرة.
0: شكرا لك حاتم ولكل مراسلين في الجهات. على مستوى استعدادات وزارة النقل للتلاميذ العودة للتأمين العودة المدرسية والجامعية، أكد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيز ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 خط مدرسي وجامعي إلى حوالي 2179 خط مدرسي وجامعي.
7: ميز العودة دي بارتفاع في عدد المشاركين بنسبة تقريبا 4%، مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 خط من مجموع 3171 طب ارتفع إلى 2179 طب من مجموع 3234 أبقينا بثبات الحالة على الكوت اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة. كذلك تم التلبيد من الكوتوت الأخرى أنه الأسطول المخصص في المدرسة والجامعة ارتفع تقريبا 16% لمعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة مؤشر هام جدا.
0: وتزامنا مع العودة المدرسية ينطلق اليوم تأمين محيط المؤسسات التربوية والطرق المؤدية إليها بولاية سوسة لتأمين وضمان سلامة التلاميذ. مباشرة معنا زميل ماهر جعيدان. صباح النور ماهر.
8: صباح النور لكل مستمعي إذاعة المنسيين. احنا حاليا في حي الرياض في إطار تأمين محيط المؤسسات التربوية من طرف جميع الفرق الأمنية الموجودة هنا على مستوى المفترق وأمام معهد حي الرياض. الأجواء هنا احتفالية بأتم معنى الكلمة بمناسبة دخول أبنائنا التلاميذ إلى المعاهد العمومية.
0: نعم.
8: ومعنا السيد فاروق السلامي المحافظ العام رئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية.
0: نعم.
8: يعطينا أكثر تفاصيل عن هذه الحملة الموجودة لتأمين محيط المؤسسات التربوية في الجهة.
9: صباح النور.
0: صباح النور، مرحبا بك سي فاروق.
9: تحياتي لكافة مستمعي إذاعتكم الكريمة.
0: مرحبا بك.
9: من خلالكم نوجه تحياتي لكافة التوانسة اللي يسمعوا فيكم ويسمعوا فينا ونقولوا لهم أبنائكم أمانة في رقبتنا ورانا ساهرين وزارة الداخلية ساهرة على عودة مدرسية سلسة ناجحة بحول الله، ويتم تأمينها بخطة أمنية محكمة تدخل فيها كافة أجهزة وزارة الداخلية وخاصة الإدارة العامة للأمن العمومي اللي أنا ننتمي لها بكافة تشكيلاتها من شرطة مرور، إدارة شرطة مرور، من إدارة شرطة النجدة، من كافة كذلك كافة الأسلاك الأمنية اللي تساهم في إنجاح العودة هذه المدرسية والجامعية. المجهود هذا حقيقة ما بداش اليوم وعنده أشهر من خلال جلسات متعاقبة مع السلطة المحلية والجهوية لتلافي الإخلالات المسجلة، لإعداد خطط أمنية محكمة، لرصد كافة المظاهر المخلة بالأمن العام والانطلاق في حملات يومية. عندنا أكثر من شهر ونص شهرين في حملات يومية في محيط المدارس والكليات لتنقيه المحيط المدرسي والجامعي من كافة المظاهر المخلة بالأمن العام، خاصة من آفة المخدرات هذه اللي تمس تلامذة وتمس الطلبة وممكن تهددهم وتهدد العودة المدرسية. لذلك حققنا نجاحات كبيرة على مستوى إقليم الأمن الوطني بسوسة من خلال ضبطيات كبيرة، من خلال عمليات نجحنا في ضبط العديد من المنحرفين وإيداعهم بالسجون وإحالتهم على العدالة، من خلال القضاء على الآفة هذه في العديد من الأحياء المعروفة أنها يتم ترويج الخط
0: ماهر. نعم، شكرا لك ولضيفك الكريم. الأكيد أنه تزامنا كما ذكرنا مع العودة المدرسية يقع تأمين محيط المؤسسات التربوية من كل الآفات بما فيها المخدرات، وكانت وزارة الأسرة والمرأة انطلقت في خطة في هذا الصدد ستنفذ على امتداد الأشهر القادمة. بهذا نأتي إلى نهاية نشرة الأنباء، ومن أبرز ما ورد فيها أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، سنة دراسية موفقة ومكللة بالنجاح، سنة دراسية آمنة بإذن الله لكل التلاميذ. مع أجمل تحية محمد سيدية ونصير السكلي بشائر الصباح تتواصل مع نجوى المهري. كل الشكر لنجوى المهري لتنسيق كل المكالمات الهاتفية. شكرا.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير،
11: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
12: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي طلع نهاركم زين.
11: بشير الصباح.

0: تك تك حانت الساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير في صبحية اليوم، صبحية البشائر في الشبكة البرامجية الخريفية الشتوية. إن شاء الله يا ربي زينة للناس الكل. اختناق كبير حسب ضيفي ما يقول منذ قليل، طولوا بالكم بالإيجابية، إن شاء الله نحلوها المشاكل الكل، مشاكل حتى الطريق. ربي معكم الناس الكل. الأكيد فقرة جديدة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: سي حمدي شبعان، الخبير في البيئة اختصاص تثمين النفايات. مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
2: مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: وصلت لنا معنا بشق الأنفس هكا ولا
2: مع العودة المدرسية.
0: العودة المدرسية محلها هي العودة المدرسية، بالرغم من الإشكالية هذه احنا عارفينها، راهو الزحمة هذه في الطرقات والكل، وتو وقت الخنقة كما نقولوا 7:30 8 هكا. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله زينة، إن شاء الله نتعودوا في قادم الأيام
2: وينجحوا أولادنا إن شاء الله، ويجيبوا نتائج مرضية، وإن شاء الله تعدى سنة دراسية لباس
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. كما قلت، اليوم العالمي لتنظيف السواحل أو الشواطئ في قادم الأيام باش نحتفي به ونحتفلوا به، وأكيد في حملات تحسيسية. وبديناها اليوم في بشائر الصباح بالفقرة هذية، ومهم جدا احنا كي نقول لتنظيف الشواطئ نقولوا السنة هذية تراكمات جديدة للبلاستيك اللي زادت في قاع البحر الأبيض المتوسط كولي.
2: صحيح.
0: نعم.
2: شوف، هو اليوم ماذا باش نعرفه به، هو يوم يجي كل ثالث يوم سبت من شهر سبتمبر.
0: نعم.
2: هو يوم عالمي. جميع الدول اللي عندها سواحل أو شواطئ، حتى اللي يكون عنده شواطئ معناها كما يقولوا بوم في بحيرات تحتفل به، أو طبعا به مش احتفال، هو توعوي أكثر منه احتفال. الإشكال لهذا باهي، لكن المشكلة أين تقع؟ سؤالنا المطروح كي نقولوا تنظيف الشواطئ، مش الفايده باش نمشيو ننظفوا الشواطئ ونقوموا حمله نظافه في الشواطئ وننظفوهم، وديجا فما المجتمع المدني او حتى المختصين
0: والجمعيات زاده جمعيات
2: بحملات نظافه
0: برشا. صحيح.
2: وتخرج في برشا اشياء، لكن الاشكال هنا علاش توصل النفايات هذه للشواطئ؟
0: نعم.
2: هنا بيت القصيد، انا اذا احنا نحبوا المشكله نعالجوها هذه من جذورها، يزمك تعمل تصدي للنفايات هذه، ما تخليهاش توصل للشواطئ.
0: هو ساعة الاستعمالات هذه، الاستعمالات متاع الناس المصطفين اللي يجيوا للشواطئ هذه.
2: لا لا لا لا لا، من اهتم من من من اتهام من اتهام للمصطفين.
0: لا، ما قوش اتهام، مش اتهام. هو ذا ساعات يخلي لك دبابس الماء كما قال، معناها يغسل ساقيه يديه يشرب يستعمل ومن بعد يخلي على الشواطئ ويتعدى، معناها
2: هذا جزء البسيط والحلقة البسيطة
0: البسيطة
2: في هذه المنظومة. الإشكال هنا الشواطئ، كي نقولوا تنظيف الشواطئ وإلا أوساخ الشواطئ من جي راهي من عديد الأطراف.
0: نعم.
2: من المواطن مباشرة
0: دي.
2: يجي من المناطق الصناعية، من مجاري الأودية، يجي من مجاري مياه الأمطار، يجي من من من من من الأبراج من المينائات، يجي من عديد المناطق النفايات هذه. المصطفين اللي هو يغزر البحر كأداة ترفيه، راهي هو جزء الحلقة الضعيفة في المنظومة هذه الكل. معناها النفايات هذه وقت لا توصل للشط متاعنا ولا توصل للبحر متاعنا، راهي عديد الأسباب وعديد التراكمات اللي خلت النفايات هذه توصل. المواطن صحيح هو في درجة أولى هو المعني بالموضوع، لكن زادا ما ننسوش فما سياسات يجب نتبعها.
0: نعم.
2: من الأول، من أول الحلقة إلى آخر الحلقة، باش نمنع كل ما هو مصدر من مصادر النفايات أو مصادر التلوث باش توصل البحر.
0: نعم.
2: هذا اللي مش موجود في تونس وفي عديد من الدول الأخرى، بالأخص نحكيه على حوض البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم.
2: ككل اليوم إذا باش نخرجوا من من من من من الموضوع هذا وتحب نحسنوا بلادنا، يلزم رؤية واستراتيجية. وأنت توا أعطيت

0: ومش مش تحدد منين جيت وخصائص النفايات هذه انواع النفايات هذه باش توصل تسكر على هالباب ما تخليهاش توصل للشرط. هذا اللي لازمنا نخدموا عليه، وهذا راهي سياسه الدوله ومنظومه كامله لازم تكون متكامله باش نجموا نوصلوا الى شاطئ نظيف في 2027. اما كان باش نقعدوا نخدموا بديمه بحمله نظافه ونعاودوا حمله نظافه اخرى واحنا ما عالجناش المشكل من جذوره، رانا باش نقعدوا في نفس الوضعيه على مدى سنوات اخرى. كيفنا احنا كيف الدول المحيطه بنا.
1: نعم، على فكره سي حمدي حبيت نقدم تحيه كبيره برشا للمجتمع المدني وخاصه الجمعيات وخاصه نادي الاجيال بالمنستير وعلى راسه سي فتحي بسبيس اللي قاعدين يقوموا معناها بمجهودات كبيره برشا في حملات التنظيف وفي التظاهرات هذه وحتى في الحملات التحسيسيه، ويجيبوا اكاديميين ويعملوا معناها تظاهرات كبيره برشا توعويه. احنا اليوم وين وصلنا معناها بالحملات وين وصلنا؟
0: وصلنا حتى بلاصة.
1: احنا في بلاصتنا
0: في مكاننا. وصلنا حتى بلاصة. احنا بالعكس احنا الاشكال اللي راهو يتفاقم. راهو المجهود اللي تقوم به الجمعيات. راهو احنا نشجعوه ومحمود ونحب نشاركه فيه ويلزموا يتواصل. هذاك حاجة اللي قاعدين نخدم عليها. لكن السياسات والاستراتيجيات والمنظومات اللي هي تخلي البحر متاعنا ما يتبسخش. راهي مش موجودة على أرض الواقع.
1: صحيح.
0: احنا مازلنا في الاستراتيجية الخط والاستراتيجية النظرية. ما فماش استراتيجية التطبيق اللي هي تطبق من طرف البلدية، من طرف وزارة البيئة، من طرف وزارة الفلاحة. هذا تخلي باش توصل للشرط نتاعنا نظيف. هذا هو اللي لازم يكون نخدم عليه باش نوصل النتائج نتاعنا نظيفة برشا. هذا مش موجود، هذا مازلنا ما خدمناش عليه. مازالت الحقيقة مصبات عشوائية موجودة في كل مكان. صحيح. تدهور في النفايات الصناعية، تدهور في النفايات الفلاحية، تدهور في عديد المنظومات البيئية في تونس. وهذا مش حتى كلامي يعني، كلام أعلى هرم في السلطة، وهذا لاحظوا في عديد المناسبات شمالا جنوبا معناها في كامل تراب الجمهورية. هذا إذا إحنا مناش باش نعالجوا المشكل من جذوره، رانا مناش باش نخرجوا من عنق الزجاج، رانا مش نقعدوا في نفس المكان.
1: احنا توا برشا حاجات صارت لنا معناها في الصيف نتاع 2026، ان شاء الله ناخذوا درس من
0: ان شاء الله معناها. ان شاء الله على حسب الموجود اليوم. ان شاء الله النفايات الموجوده في اليابسه ما تكونش هي سبب اليوم في كوارث اخرى. اللي هي اليوم جايتنا موسم امطار، جاينا موسم مبشر بالامطار. ان شاء الله
1: والحمد لله
0: ربي
1: ان شاء الله
0: يرحمنا
1: يعني
0: بالغيث النافع وما يكونش عندنا مخاطر كبيره من الامطار.
1: كيفاش تاثر النفايات هذه البلاستيكيه وغيرها من النفايات في الحياه البحريه؟ خاطر مهم جدا معناها.
0: شوف هي
1: دينا نضر واحنا على جميع المستويات.
0: شوف هو الضرر، الضرر على جميع المستويات.
1: نعم.
0: ضرر ايكولوجي، ضرر ضرر في الطبيعه، ضرر بصري، ضرر صحي، ضرر على الكل. هي ضرر نتاعها الحقيقه فما التراكمات النفايات البلاستيكيه وغير النفايات البلاستيكيه في الشطوط تعيش لمده سنوات.
1: في القاع احنا شفنا شيء كبير معنا قاعدين يخرجوا
0: والنفايات البلاستيكيه رانا ما نركزوش على دبوس الماء فقط.
1: لا لا لا.
0: فما ساشيات، فما الغزال نتاع الفليك.
1: أي.
0: فما النفايات اللي تلقى اللي يلقيوهم الفليك الكبار.
1: نعم.
0: فما نفايات صناعيه قاعده تمشي. معناها مانيش معناها كي نقولوا النفايات بلاستيكيه ولا النفايات على الشطر الناس كل كده ديما تخيل دبوس الماء كالمطيشه كتعوم وحد ساكن على دبوس الماء. لا مش هذيك هي برك، راهو عديد من الاشياء الاخرى الموجوده على البحر. صحيح من بالنسبه للسنة مثلا انا لاحظت في بعض المقاهي الموجوده على الشط التزمت ببروتوكول معين اللي هي نقصت بالحق من استعمال البلاستيك ونقصت نحات كراسي بلاستيك ولا تعامل كراسي لوح، نحات دبوسة الماء البلاستيك رغم فقدانها سنة في آخر الصيف ولا استعمل في دبوسة بلار.
1: نعم.
0: نحات القبليات.
1: نعم.
0: نحاو برشا حاجات الحقيقة.
1: نعم.
0: شفت سلوك محمود من طرف المصطفين ومصطفين. نعم. من طرف الواحد، لكن شوية
1: هذه مازال
0: شوية شوية. لا لا قلت لك هذا ما مثلش حتى 0.5% من المنظومة ككل.
1: نعم. أهمية السواحل معناها على للإنسان وللبيئة في دقيقة، لأنه مازال عندنا دقيقة حتى
0: هو صحيح لازم نحافظوا عليهم السواحل هذوما خاطر هما مصدر الأكسجين.
1: نعم.
0: ومصدر غذاء ومصدر حياة ومصدر اقتصاد ومصدر سياحة.
1: سياحة
0: ومصدر ترفيه. معناها هذا الكل نلقوه على شط واحد.
1: نعم.
0: مع اختلاف الشطوط، فما شطوط سياحية، شطوط الصيد البحري، شطوط أنواع من الشطوط.
1: نعم.
0: اليوم الشطوط هذوما كان احنا مناش باش نحافظوا عليهم ومناش باش نتلهاو بيهم ومناش باش نعملوا استراتيجيه كل بلديه كيفاش باش تنظف الشروط نتاعها وتمنع وصول البلاستيك هذا، راه باش يكون عندنا ضرر بيئي كبير.
1: نعم.
0: برشا.
1: نعم.
0: ضرر مادي واقتصادي كبير برشا وضرر اجتماعي كبير برشا.
1: نعم. شكرا لك سي حمدي شبعان الخبير في البيئه. حاتم بالحوج زميلنا من قسم

0: أهلا بكم مجددا، تحية من قسم الأخبار إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 26 و2000 الرابع من ربيع الثاني 48 و400 ألف هجري. إذن الحدث العودة المدرسية تصدر اهتمام أغلب الصحف الوطنية الصادرة اليوم. أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة بكافة ولايات الجمهورية، ومتابعة الصحف الصادرة اليوم من أبرز العناوين تقرؤون في الصحافة اليوم، وبعنوان بارز: جاهزية تامة لينجاح العودة المدرسية. صحافة اليوم خصصت افتتاحيتها للحديث عن ما وصفته بحرب بلا هوادة ضد مروجي المخدرات، العودة المدرسية تحت المجهر التوقي الأمني والاجتماعي في مواجهة خطر المخدرات. المغرب كتبت عنوان بارز وحيد في صفحتها الأولى: مدرستنا إلى أين؟ الافتتاحية جاءت تحت عنوان: المدرسة إعادة الاعتبار. في المقابل في جريدة الشروق تقرؤون مقالا في الصفحة 9 من الأحداث الوطنية لجريدة الشروق، كتبت بعنوان بارز: بسبب تواصلها أشغال الصيانة تفسد فرحة العودة. للعودة المدرسية وقع خاص في قلوب التونسيين، فهي موسم أمل جديد وتطلع للنجاح والتميز، لأن هذه الفرحة يربكها أحيانا وقع المؤسسة التربية حسب ما جاء في الجريدة. فتواصل أشغال الصيانة في بعض المؤسسات يفسد، تقول الجريدة، فرحة العودة ويرفع من سقف المخاطر المحيطة بالتلاميذ. جريدة الصباح اهتمت بالإضافة إلى العودة المدرسية، اهتمت بمواضيع أخرى يومية. وزارة النقل اقتناء 727 حافلة قبل موفى سنة 26 و2000، والشروع في اقتناء عربات القطار أواخر سنة 27 و2000، وتفاصيل تقرؤونها في الصباح الصدر اليوم في الصفحة الرابعة. تونس تعزز حضورها السياحي في السوق الصينية، مشاركة فاعلة في معرض تجارة الخدمات ببكين، عنوان تقرؤونه في جريدة الصباح أيضا التي تحدثت في موضوع آخر: وفي حاجة إلى مزيد إقرار تحفيزات وتنويع التمويلات المهن الصغرى شريان الاقتصاد الوطني ورهان تونس على التشغيل والتنمية. تفاديا لمخاطر المبيدات الفلاحية على الصحة، المراهنة على مقاربة الصحة الواحدة لضمان غذاء أكثر أمانا وجودة، من المواضيع التي اهتمت بها جريدة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر. ونختم بموضوع الذكاء الاصطناعي في جريدة الشروق: تحذيرات بسبب غياب ضوابطه، الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية، تتساءل الشروق في صفحتها السادسة. تقرؤون مقال معمق حول هذا الموضوع، موضوع الذكاء الاصطناعي، هل هو خطر على البشرية؟ وتجدون إجابة عن هذا السؤال: منذ أن أصبح الذكاء الاصطناعي قاطرة تكنولوجية واقتصادية محددة ومؤثرة دوليا، تعالت الأسئلة وتصاعد الجدل حول إيجابيته من جهة، وحول إمكانية إفلاته من عقال سيطرة الإنسان. ومن أبرز العناوين الفرعية في هذا المقال التحليلي: بين التطوير والإنفلات، بين التشاؤم والواقعية، السباق نحو التقدم التكنولوجي قد يتجاوز قدرة البشرية على الضبط والتوجيه. وفي السياق ذاته نختم بالصباح بكتبت واهتمت في صفحتها الرابعة اليوم بإعلانات الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت بالقول: المنصات الرقمية تتحول إلى سوق للبحث عن شريك الحياة. نهاية هذه الوقفة الإخبارية التي خصصناها لمعرض عدد من الصحف الصادرة اليوم. الموعد الإخباري القادم في تمام 9 صباحا، إلى اللقاء.
1: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: صباح عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير في صباحية اليوم. شكرا لك منيرة الحسيني على التواصل وعلى الكلام الجميل. وتقول احنا اليوم نحتفيو بحفيدتنا فردوس وسماء العويتي اللي داخلين سنة أولى، وانا فرحانة بيهم برشا وان شاء الله بالتميز والتألق مدى سنوات الدراسة ان شاء الله يا ربي، ولكل صغيراتنا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. كيما لهين بيكم بالميدع بالطبلية العودة، أيضا بالأدوات الأكيد اللمجة والأكلة اللي هي يلزمها تكون صحية جدا لصغيراتنا وخاصة في فترة الدراسة باش تعاونهم على التركيز. الأكيد نشيط بوزغر والأخصائية في التغذية باش تكون معنا في فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك،
0: الكلمة للمختصة نجاة بوزقرو في التغذية. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنحوالك؟ كيف الحال والأحوال؟ صباح الفل.
2: صباح النور والسرور مدام نجوى ليك ولكل المستمعين إذاعة المنستير.
0: مرحبا. الأكيد عندك زادة كيف كيف شكون دخل العودة المدرسية والعودة الجامعية ما شاء الله، معناها فإن شاء الله يا رب يكونوا موفقين بإذن الله. هكا ولا مدام نجاة؟
2: أكيد أكيد هكا زادة. نهني الأولياء الكل وكلهم ربي يعاونكم على صغيراتكم إن شاء الله تفرحوا بيهم بنجاحاتهم. تحية تقدير وإجلال وبوسة كبيرة على جبين كل أم وأب يسعى أنه يطور مثلا من صغير ويوصل العلم، راهو ديما نور. نحييهم ونقدرهم ديما نستحفظوا على صغيراتكم. احنا اليوم موضوعنا هو اللمجة، كيما نستحفظوا عليهم
0: وما أدراك اللمجة وما أدراك ما اللمجة.
2: كيما نستحفظوا عليهم نورهم عقولهم زادة كيف كيف نستحفظوا على صحتهم. نعرفوا شنو نعطيهم في اللمجة سيرتو تو مع غلاء المصادر البروتينيه مع تكيب اللحوم وغيرها
0: والغله
2: دونك نحاولوا اما باللي باش تغلى راهو ينجم كميه صغيره وبسيطه تكفي الغرض، خاطر هي اللمجه مالها الا سد الرمق، معناتها تسكين الجوع فقط، ماهيش لم معناتها اكله كما نقولوا وجبه معناتها ثقيله. لا دونك احنا تو كي باش نقولوا اللمجه لازم تكون غنية بالفيتامينات وفيها البروتينات وطول النمو نتاع الصغير اللي هو لازم هكيك باش يكون ما تتكمل الوجبات الاخرين نتاعو. اما ما نعطوش حاجه معناتها مصنع، نبعدوا على المصنع والحاجات نتاع الشارع، شفتوا كل ما هي امبالي كل ما هو معلب معناتها اكل باش ما نسميوش الكيك والبريك والحاجات هذوكم.
0: نعم وما تابعوا
2: فوالا غير بنذكروا الماركات الكل. دونك هنا نركزوا على الحليب ومشتقاته. معناها الياغورت مثلا ينجم يكون الاجبان، انواع الجبن لكل انواع واشكال
0: شوية حتى شوية زادة طماطم هكا عرايق في النار يا
2: الخضرة النيال فقط وجاي توا فصل الشتاء. نجم تكون زادة الغلة راهي فما الغالي وفما اللي معنا مقدور عليه موجود. حاول مثلا انت والقدرة الشرائية متاع المواطن كيف كيف الفواكه الجافة كما اللوز والزوزة وغيره ديما يمشي زادة الأقل حاجة حسب الجيب نتاع كل ولي معناتها. اما راهم كعبات شويه كونتيتي صغيره معناها من الفواكه الجافه تكون نافعه خير من تشيلوا مثلا باكو عصير ولا تشيلوا كعبه كيما هكا كيك ولا اي حاجه معلبه نتاع الشارع،
0: مش فايده في الكثره معناها. حويجات يبداو معناها شويه شويه لكن هما نافعين اكثر معناها باش تشري انت بالزايد يعني.
2: أي هو حتى شويه وتكون حاجه غاليه وحاجه رخيصه، مثلا تحط له مثلا شويه فينيريا مع كعبتين لوز كما نقولوا ولا ثلاثه كعبات لوز، وغدوه تعمل له مثلا شويه فقوس معها كما نقولوا كعبات قلوب قرع نتاع الخضر هذوكم. كل نهار تعطيه هكا شويه معناتها تعطيه شويه من الغالي شويه من الرخيص، معناتها هي باش تحسبها حتى ماديا راهو كي باش تحسبها ماديا تاخذ كل يوم باكو عصير وكعبه كيك ولا اللي هو باش تحسب الكالكول باش تيح لك معناها انفع وارخص.
0: نعم
2: تاخذ شويه منه وشويه منه دونك لهنا باش يكون الصغير زاد راهو حتى الذكاء والنمو الفكري نتاع الصغير الاوميغا 3 والاوميغا 6 كلهم لازمين بالنسبه للنمو العقلي نتاع الاطفال نتاعنا.
0: نعم
2: دونك لهنا ردوا بالنا ما نعطيوش حاجه زاد تسد رمق مره، خاطر ينجم يروح لك في نصف النهار ولا كيف يقعد في الجارد ما يكلش فطور وبالكدا. دونك ديما نعطيو دي بتيت كونتيتي كميات صغيره وبسيطه ونافعه وزيدا وما تشبعش برشا خاطر يلزمك تخلي له شويه وقت فك الساعتين هذوك مثلا من العشرة وقت اليوم حتى نصف النهار
3: نعم.
2: مجال باش يجوع شويه وباش ينجم يفطر فطوره خاطر هو راهو ديما هذه حاجات تتكمل الوجبات الرئيسيه الثلاثه اللي مجل بالنسبه للصغير تكملهم جست للنمو نتاع الطفل
3: نعم مهم جدا معني الكلام اللي قاعد تقول فيه وان شاء الله يا ربي الناس اللي تسمع فينا الاولياء اللي يسمعوا فينا ما تسيلش معناها نكون واعيين اكثر باللمجه نتاع صغيراتنا اللي هي مهمه برشا باش تعاونهم في التركيز اللي مهم هي وجبه صحيه جدا زايده نحاولوا نحيوا كما قلت انت هيك الشكالات وك الدنيا وك الاشياء معني شوي شويه ما فيها بيس معنا ما نكثروش وما وتو شوي الدليل اكثر من اللازم هي باش تمشي تقرا ومش نحط لك في جيبك وهذا فياريت انه نخليه كل شيء نشدوا العصا من الوسط هيك ولا
2: وهو زاد شوف بالنسبه للامهات نقول لهم ديما راه تستخفوا بشريان من الحانوت اما صدقني يوم بعد تكلف لك غاليه خاطر الصحه نتاع صغيرك راهي معناتها مهمه جدا دونك انت ضحي شويه
3: عندك
2: كسبتوا لحد نجم حتى مثلا انت زويك الجاتو ولا حاجة أعمله له في الدار
3: في الدار
2: صحية تجد تعمله بالزبيب تعمله بالدقلة تعمله بالشريحة معناها سكريات طبيعية وتعودوا كما احنا عودونا القدماء متاعنا الأجداد والأمهات متاعنا اللي كلينا حاجات اللي قعدنا حتى وإحنا كبار نلوجوا عليهم ونأكلوا فيها
3: يعني وحاجة مهمة جدا مدام نجيت اللي احنا ما نتشرطوش ما عندناش الحق باش نتشرطو شبدا في بالك
2: معناها صدقني رغم
3: تربية صحيحة تربية صحيحة بالحق نعم
2: بالضبط وخلونا معناها ماشيين مسطره الى حد الى يومنا هذا علاش خاطر ربونا على البساطه وربونا على الحاجات النافعه وهو هو ممكن بالصدفه خاطر قبل ما كانش شمع الخيارات المولوده توا في السوق معناها
3: اي لكن ما ربناش بالدليل يعني دليل دليل يعني مره يدلك يعني مره في الفيل
2: انا ما سميهوش دليل تقول ماماتي راح تقول الدليل يخلف الهبال
3: اي صحيح
2: معناها ردوا بالنا لهنا دليل راهو عمره ما كان بون دلوا انا في اوقات معينة نعم. في حاجات معينة نعم. وما رم يستهلوا دلال صغارنا ورغم عزيز على قلبنا وعنت رد
3: ربي يحفظهم ربي يحفظهم إن شاء الله شكرا لك شكرا لك مدام نجيت إن شاء الله تكون معنا في قادم الأيام بطبيعة النصيحة متاعك مهمة جدا نسيسوا على صغيراتنا كما قلت أنت ربي يحفظهم وربي معاهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق تحياتي لك شكرا لك وإحنا مازلنا باش نختموا معاكم بنغم جميل البحر حكاية لا تنتهي كل موجة فيها ستر وكل شاطئ يحتفظ بأسرار الذين مروا به البحر حكاية بعد شوية مع زميلي لهذيلي الفتني نجوى المهري الصخيري نجلة عطية محمد سيدي يقدموا لكم أجمل التحايا أو إن شاء الله يا ربي متابعة شيقة لبرامج إذاعة المنستير في الشبكة البرامجية الجديدة الخريف خريف شتاء 2026-2027 إلى اللقاء

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. وطلبت الوزارة بجمع الثمار المتساقطة جراء حجر البرد حتى لا تكون مصدرا للعدوى بالآفات. أطلقت اليوم شبكة تونس لتجارة البوابة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية، وتتيح هذه البوابة الجديدة للمستخدمين تهيئة بيئة العمل الخاصة بهم وأعداد فواتيرهم وإمضائها إلكترونيا ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة. أعلنت الإدارة العامة للأداءات أن يوم 30 سبتمبر الجاري هو التاريخ النهائي والأجل الأقصى للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي لتسوية الوضعية الجبائية. أقرت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون في تقرير أصدرته أمس بوجود نقص في ذخيرة مرتبط بالحرب مع إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر الماضية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 لحظات، ويلتحق بكم الزميل هذيل الفترني في البحر حكاية.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا، وربي يدوم علينا وعليكم. إرضيت الوالدين وين ما كنتم وين وصلكم صوتنا في أول عدد خلال هذه البرمجة الجديدة في إذاعة منسير من برنامج البحر حكاية، موعد أسبوعي كل صبحية الثلاثة من 9 للعشرة متاع الصباح في البحر حكاية، اللي من خلاله نستضيفوا أهل الخبرة والاختصاص ونسمع حكايات البحارة ونغوصوا في مواضيع تهم كل تونسي يحب البحر ويخاف خاصة على مستقبله. برنامجنا هو عبارة عن رحلة أسبوعية نكتشف فيها عالم البحر، نحكيه على الصيد البحري، على الثروات وعجائب الكائنات البحرية متاعنا، باش نحكيه زادة على المغرومين بالصيد بأنواعه، والكوجينة عندها ناسها زادة ما نسيناهم الحقيقة، الناس المغرومة بالماكلة والكوجينة موجودين بطبيعة من خلال فقراتنا اليوم. برشا اقتراحات إن شاء الله نحاول نودوا بها السادة المستمعين وخاصة ربات البيوت باش يطيبوا ولد بحر فاوح وبنين، هذا وأكثر إن شاء الله باش تعرفوه مع الشيف مازري عيسى. إن شاء الله كما قلنا مستمعينا في البحر حكاية، برشا ضيوف وبرشا خبراء حاضرين معنا. البداية بكل حب سعيد جدا باستقبال الحقيقة قائد الفريق متاعنا والرئيس متاعنا، فرحان برشا باستقبال الرئيس نوري مزود. صباح الفل رئيس، مرحبا.
1: صباح النور.
0: صباح رئيس.
1: والله ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد. مرحبا بكم وإن شاء الله نفيدوكم وبالخبرة اللي عنا وبالأنشطة اللي قمنا بها قبل وما زلنا نقوم بها بإذن الله، ونفتح قوس أو نتمنى عودة مدرسية لوليداتنا، وإن شاء الله نستحفظوا لهم على ثرواتنا
0: البحرية،
1: سواء البحرية الغابية، كل الثروات اللي موجودة في تونس ما شاء الله
0: تبارك الله ما شاء الله. وكما قلت اليوم عودة مدرسية، وكل واحد فيكم يعمل نص ورقة، ما هوش يكتب اسم البوب بطبيعة ولا اسم الأم ولا يخدم وكل شو ذاك. لا نحب نعرف تبارك الله سيرة ذاتية كبيرة برشا، قداش عندك في البحر رئيس؟
1: أنا توا عمري 68 سنة
2: ما شاء الله.
1: والدي بحار، معمومتي الخمسة بحار
0: ما شاء الله،
1: وجيراننا كل براسك اللي عايشين في البحر، وتعلمنا البحر أبا عن جد من الطرق البسيطة اللولانية البدائية حتى وصلنا للمراكب المحركات، كنا قبل بالمراكب
2: بالمقادف
1: بالمقادف نقول واحدة بالمقادف
0: بالقلاع زين
1: بالقلاع ما خدمتش أنا برشا بالقلاع الحقيقة، ما خدمتش برشا بالقلاع، أما نعرف
0: تعرف كل شيء رئيس الله واحد عليك.
1: وطلعت مع بحارة نخص بالذكر منهم كان سي خليفة الزيدي الله يرحمه، ورايس رايس معتبر عندي فلوكة بالشراع، هم الكل عندهم الشراع قبل عندهم الشراع، وكيف تطوروا شوية ولو عملوا دي موتور رينيسانس
0: به الرئيس انطلق في الحديث ما هوش بشيخ هيك علاش نحب نوجهله تحيه كبيره برشا رئيس نوري مزهود اللي بشي ودنا اليوم من خلال الفقره الجديده والفقره بتاعه هي رئيس البحار، وكل مره بحكينا على موضوع جديد اسامي مثلا تقليديه موانئ انواع الصيد التقليدي كل ولا شنو نصطاد الحوت ولا الوقت نتاعه برشا تفاصيل تو تكتشفوهم بعد شويه من خلال فقره رئيس البحار. فرحان برشا زاده باستقبال وسعيد جدا انه يكون حاضر معنا استاذ علوم البحار، الباحث في مجال علوم البحار، المهندس الفلاحي، استاذ مختص في تربيه الاسماك. الحقيقه السيره الذاتيه نتاعو ما شاء الله ما توفاش الاستاذ رؤوف سباس، نهارك زين.
3: السلامه بارك الله فيك على الاستضافه، ومرحبا بالاخوين الكل والساده المستمعين.
0: اي نص الورقه نتاعك شنو نكتبوا فيها؟
3: نص الورقه
0: شنو نجم نزيدوا عليه؟ قلنا
3: يقول لي انت قلت مهندس فلاحي اختصاص صيد البحري وتربيه الاسماك، باحث بالمعهد الوطني لعلوم البحار بفرع المنستير، لكن توا متقاعد روتريتي.
0: ربحنا كحل
3: اي فوالا ان شاء الله ان شاء الله. استاذ مساعد تعليم عالي فلاحي، وهذا من الشيره معناها البروفيسيونيل، وعضو في الجمعيه التونسيه لعلوم البحار، وكاتب عام سابق لمده تقريبا 30 سنه، وعضو زاد وأمين مال الجمعية التونسية للمهندسين الفلاحيين.
0: الظواهر البحرية وكل ما يهم البحر تحت الموجة هو عنوان الفقرة اللي بشي قدمها سيرة هوف بسباس أستاذنا اليوم اللي بشيكون حاضر معنا، بشي ودنا برشا معلومات ومعطيات اتهم البحر بشكل عام والمحيطات. موضوعنا اليوم سهل برشا أما معقد وفيه برشا معطيات إن شاء الله نفيدكم بها مستمعينا. الكابتن توا الكابتن حاضر معنا، إنه والحقيقة فرحان برشا إنه يجدد مع اللقاء الصديق لاعب المنتخب الوطني التونسي للصيد الرياضي البطل الوطني والعالمي الكابتن كريم كريم السيالة. أهلا وسهلا مرحبا نهارك زين.
2: أهلا وسهلا هذيلي نهارك زين نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله. عودة مدرسية موفقة لصغيراتنا الكل إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق. رحبوا بضيوفنا الكرام.
0: آه الجمعية الكل توما قارين.
2: يعيشك. وإن شاء الله نعدي وقيت حلو مع بعضنا ونكون ظلنا خفيف على مستمعي راديو مستيرة فين إن شاء الله.
0: إن شاء الله فقرتك العادة هي باش تكون فقرة الصياد وكل مرة باش تودنا بموضوع للناس المغرومين بالصيد الرياضي وأنواع وخاصة نحاولوا نفسروا لهم شنو الحاجة اللي تنجم تولم والوقت اللي تنجم تلقى فيه. أنت عندك جملة شهيرة تقول البحر فيه حوت أما
2: ما يزم كيفاش تطلعوا
0: الحوت والأستيوس هذه ما تلقاهم كان مع كريم السيال. موافقني ولا يا رئيس؟
1: وهو كذلك.
0: وهو كذلك.
1: هو الصيني إيش قال؟
0: شنو قال الصيني؟
1: الله تعطيني سمك.
2: بل علمني كيف أصطادها. أعطيك الصحة يا رئيس.
0: محلو
2: يا رئيس.
0: رئيس بارك الله قديش قلت لي في البحر؟
1: والله كيف أخذك أنا
0: 37 سنة فما
3: أقل حاجة.
1: لا لا لا أكثر. أنا 68 قول هبطت البحر الفعلي من إحنا صغار هبطنا. أما وقت اللي وليت ننتج ونفهم ال الخدمة بالضبط نخدمها سياحة معنا
0: وقت استصين
1: من عمري 15 سنة.
0: الله وحد عليك 15 سنة الله وحد عليك يا
1: فما
0: رايز.
1: فما طول الأربعة وخمسين
0: أربعة وخمسين سنة ما شاء الله
1: 50 سنة هاي.
0: ربي يفضلك يا رئيس إن شاء الله بشكون حاضر معنا كما قلنا بعد شوية فقرة متاعك يلو لا رئيس البحارة. قبل نحب نوجه تحية لكيفة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث محمد صيدية في الإخراج التقني كيف كيف مغروم برشا بالبحر القائد نجل عطية بن محمد في الإخراج والديجيتال. نحب نوجه تحية لكيفة متابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك واللي نجموا يتفاعلوا معنا من خلال مختلف فقراتنا واللي نجموا يشاهدونا من خلال موقعنا الرسمي وقناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنسير. بعد شوية نبدأ وكما قلنا ما قبلها نسمعوا الكينج محمد منير في كوفر أبدع فيه في غناية الحقيقة أنا بعشق البحر. مرحبا بكم الناس كل في إذاعة عروس البحر إذاعة المنسير.

0: انت يا حبيبتي كل الحياة. رئيس نوري مزود، ليش كنت هدي الاغنية دي؟
1: لكل من يعشق البحر.
0: رأسه الفخ، ليش كون؟
1: لكل من يعشق البحر.
0: وهما برشا وكثار، ونحب نوجه تحية كبيرة برشا لكل متابعينا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. رئيس مهدي وشو 50 سنة في البحر، نحب نوجه تحية كبيرة برشا لكافة مستمعينا. وعندك ديديكاس سبيسيال رئيس، عندك تبارك الله العائلة من كندا يتبعوا فيك وفرحانين بيك فخورين بيك زادة. ربي يفضلهم لك،
1: ربي يعطيهم الوقت الطيب، وربي يصلح حالهم ان شاء الله.
0: ربي يخليهم لك يا رئيس.
1: وعندي بنتي نشطت نوعا ما شويه مع
0: الزرقون
1: الكبير،
0: نوجه لهم تحيه
1: ناشطه هي ونسيبين.
0: اي ما شاء الله عليهم. اي رئيس، اول فقراتنا باش تكون البدايه معاك هي رئيس البحار.
2: رئيس البحار.
0: رئيس، موضوعنا لليوم،
1: والله الموضوع اليوم بإذن الله باش نحب نتحدث، هي معضلة لا محالة، ومتعرضين لها البحارة والبحر بصفة عامة، ونظرا لقرب موسم صيد القرنيط، ونظرا للشح اللي قاعد نلاحظه فيه سنين ذومة في القرنيط، حبيت نحكي
0: على القرنيط.
1: على القرنيط نحكيه على الطرق الصيد نتاعه المشروع او اللا مشروع.
0: اي
1: فما طرق مشروع
0: كيما
1: الحدوق.
0: اي
1: احنا نقولوا حدوق
0: كيما اللي نجموا يشوفوها مثلا متابعينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك.
3: هذا هذه اسميتها تختلف عن بلاصه لبلاصه يا رئيس.
1: باش هنا يقولوا القارور.
3: القارور والجرار
1: والجره.
0: اي
1: اما الكل يصب في كلمه الحدوق، انا بصراحه النجم نقول لك نعملوها كان في كافي مستير.
3: قرقنا زاد رئيس.
1: راهو انتم في قرقنا.
3: اي
1: نرجع لقرقنا، عندهم نوع من مش قرور، يصبوا دي بلوك بلوكات بالسيمان وتمرزان، هكوما احنا نقولوا الحدوق المسيب. ايش معناه الحدوق المسيب؟ الحدوق هذاك يتربط بحبل
3: واحده في جره واحده سيئه،
1: وانت وغداش نقولوا تعمل تذقيم اربع قيم انت والبروفوندور دو الغرق نتاع الماء اللي باش ترمي به، باش كيما نقولوا انت تطلع في الحدوق هذه ما تقولش الاخرى معلقه، خاطرك تقعد معلقه القريطه عندها ريسك باش تخرج. اما الاكثريه الدارج اربع قيم ما يقارب 8 متر تقريبا.
3: القامه اللي بريسك المستمعين متر و80
1: 1856 بالضبط، العقده والميل البحري والقامه.
3: القامه متر و80 يقارب متر وثمانين.
0: ايه
1: متر وثمانين. هذا الله ما هنتصلها، هذيك الصيد الأصلي
0: التقليدي
1: مو القارور نور الدنيا والحدوق هذاك. وليل الله ما هنتصلها بدقيق. والقائل
0: شنو الفرق ما بين الصيد القديم والصيد الجديد؟
1: ها شو أقول لك شنو الفرق بين الصيد القديم والصيد الجديد؟ لا بش أقول القرنيط، القرنيط يتشد في الغزل زاد. يعني نور الغزل ما نسمى بالبطاين مبطن، نقوله ناس يقولوا مبطن، نقوله مبطاين. أنت يبدأ عنده الغزل هذا وعنده وجه منه وجه منه وجوه، هي الحوتة تضرب في الغزل. القرنيطة باش تشوفها تمشي لها بتاخد تروح البات
0: تتشد
1: عنده 70% تتشد 30% تهرب. هذوما القرنيط يتشد أول حاجة هو
0: بالقارور بالحدوق
1: قارور. فما ناس يقولوا حدوق، ناس يقولوا جرار، ناس يقولوا قارور.
0: كل منطقة شريطنا
1: أحلو نكاتو صيادة وطب البول حتى الشاب انت الكل نقوله قارور. بيبورت التسمية مهما كانت التسمية
0: هي
1: طيب صحيحة صحيحة وماش مضرة. نرجع توا فما نوع آخر من الصيادة اللي هم مو صيادة ومو صياد ومش بحار، ولا عنده فلوكة ولا عنده رخصة صيادة عنده حتى شيء. نرجع للعوام، هذوما ناس تعو من حقك باش تعو ومن حقك باش تقرنيط، تعمل رخصة فما رخص وتعمل رخصة. ومنيش باش نقول لك أنا هذيك من مشمولات كما نقولوا المندوبية للصيد البحري، وإلا من مشمولات وزارة الفلاحة باش تحدد لك قداش باش تشد، هذيك ما ندخلش فيه.
0: احنا خلينا نذكروا احنا موسم القرنيط وقتاش يبدا هو؟
1: في الأصل 15 أكتوبر.
0: 15 أكتوبر
1: افتتاح موسم صيد.
0: أي.
1: بقينا مدوا بيا.
0: أما نشوفوا إحنا قنيطة في السوق ساعات.
1: هذيك المشكلة.
0: هاي والقنيطة صعب لكل شيء رئيس. خلينا نمشي نوصل معك فكرة. باش تكون قانونية معناتها في بالي كيلو أقل حاجة كيلو.
1: والله المشرع ما قالش قداش. افتح الموسم. مشرع. عملها. ماذا إحنا إيش أقول لك حاجة؟
0: قل لي.
1: صعيب ياسر باش نكون واضحين. صعيب ياسر باش تلقى يزم أمور تحسها أنت تحس أنت تطلع في القارور جاتك قرنيطة فيها 200 جرام 200 جرام ما تصبتت ما تتخبط وما تسلقت وما كذا
0: شقت فيه
1: وش ليه من
0: بنات نشيط
1: هذه اللولة ثاني حاجة اللي هي أكثر أنت كيف تسيبها ويجيك واحد يقول لك أنا سيبها وغيري شدها لا يا سيدي كل واحد يقول أنا سيبها طول الناس كل سيب القرنيط قسما بالله وما نزيد هالشيء والدي الله يرحمه وجل البحار الكبار اللي عشرناه طلع قرنيطة جويدة كميكة أنت تتعرق باش تهكها باش تهزها باش تقتلها سيب خلي غادي شي يقول الوالد الله
0: يرحمه
1: يقول خليه كان تو تكبر ويشدها غيرك وكان ما كبرش توجي أخته الأكبر منها تبرك عليه تشد ما أكبر منها
0: ما أي
1: شفت الفكرة كان كل واحد من منطلق
0: يستحفظ على
1: يستحفظ على البحر تو ما يصير حد شيء ما يصير حد شيء وقادير راه يستحفظوا في الجنوب أنا اختبت نوعا ما الجنوب في بحكم هذه مهنتي كنت في ديوانة البحرية الناس هم يستحفظوا على هذا أسيدي إحنا عشرة بحارة أوليدي المواسية القرنيط إلا في الموسم تاعه ولا نال حاجة أخرى الحاجة اللي يلزم تتبه لها بارك الله فيهم هم الحرس البحري والديوان البحرية والمندوبيات والولاد كل يخدموا قد يخدموا راح هم اللي يصل غير ربي حاجة يلزم لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بيهبوسي غير أنت يا أخوي يقول هذه ثروة ولدي ولدي
0: صحيح
1: ما نعملهاش ما نعملهاش عملية حسابية تطلق أنا خسرين ياسر ياسر إذا كان في البحر تطلع 100 كيلو جويدة تاع 250 جرام والله البعض أقل والله لا يحكيوا لي بحارة لا عبات كاس متاع قهوة هذاك تاع الفلتر ما عباتوا
0: نحكي لك طرفا عندي واحد صديق قال لي خذيت 9 قرنيطات قلت له قال لي كيلو 300 قلت له كيلو 300 شو كيلو
1: اسمع
0: مع 9 قرنيطات كيلو ما تجيش
1: معناتها الأخير في اللي طلعها
0: ولي
1: واللي شراها واللي شراها بشكلها زاد انت هو تو هو البحري البحري كي ماشيش ما عنده القشار ومشيش ما عنده الوكاء احنا باش نرجع لك الحاجه ممكن تو يلاحظوا عليها جماعه يقول لك هذا فاش الحدث المسكاي شنو المسكاي مش النوع هذا المسكاي احنا نقولوا البحر المسكاي اللي هي القرنيطة الجويدة فاوح ياسر فاوح ومازال في الديبين تاعو مازال سياح بقينا كان تقبل راهو ما نخدموش القرنيط برشا قبل راهو فما ناس معينه تخدم القرنيط يقولوا قرانتي فما ناس معينه تخدم القرنيط اول شيء ممكن ضعف الواحد ما عندوش برشا شباك ما عندوش كيما نقولوا التكاليف تاع القرنيط مش غاليه برشا كانت نحبدوك من المكنين ناخذ بها كعبه ب 80 فرنك ولا منباو وترفح باله وكذا ونصلحوا ونخدموا أما القرنيط كان ياسر كي نشدوه احنا في جويلية قبله في قوت نشدوه ما قلكش لا راهو وما كانش موقعنا نكاكا بقينا ما همش برشا تو الناس كل تخدم على القرنيط تعرفش شنو هو الشيء اللي خلى القرنيط ينقص أول حاجة
0: اللي هي
1: اللي هو لا وراء محالة كلها اللي دخل في العمل الصعب والوسق والمعامل تاخو ما يا أخويا أوسق قرنيط 3 كيلو 4 كيلو سافو الكوم حاجة تعمل 66 كيل
0: ومو عامل الدورة حياتية كاملة
1: ولا يا أخوي نحترم القانون القرنيط يحل 15 أكتوبر سي 15 أكتوبر يونكور 15 أكتوبر فما إخصائيين فما مهندسين فلاحيين في المجال البحري إذا كان شافت الدولة وزارة الفلاحة شافت أنه باقي قرنيط مازال شوي بوركو با لا برولونغاسيون علاش ما نزيدوش احنا أخي نزيدو نقولوا نظرا لمعنى لقلة الموارد في القرنيط ونظرا لمعنى أنه مازال جويد راح الدولة أخذت قرار باش نرجعوه الموسم لبريمير نوفمبر بوركو با
3: والقرنيط يكبر فيسع معناتها ياكل كيلو يزيد كيلو
1: يكبر
3: فيسع بالحق
4: موجود هذا يا رئيس موجود تو الشيء هذا موجود موجود ساعات تزيد في
1: تزيد ايه علاش يقول لك يدخل الغايه يدخل الغايه اذا كان يا اخي ما شافت الدوله اما وين
0: أي.
1: اما وين يا حبيبي
0: على الواقع قاعدين نشوفوا فيه وناجم حتى الأستاذ, الاستاذ يزيد ياكد لي اليوم بالحق فما نقص كبير على مستوى التعليم في بلادنا وعملتوا انتم برشا بحوث وشفتوا معناتها ولاحظتوا حتى ما نحكيوش على التكلفه نتاعو وسمو اللي مش ناس الكل تقدر عليه وماشي الكل تنجموا اما اليوم واقع القانون في بلادنا ولا من نقاط الاستفهام اللي لازمنا ناخذوا لها بعين الاعتبار.
4: لا صحيح هو كما قال الرئيس معناها فما شويه الصيد اللي خارج على على اوقات المسموح بها في وقت من الأوقات تسيبت شوية وصار ممكن برشا وصار شوية معناها

0: الطريقه اللي ما عندهاش القوانين تاعنا احنا، اللي ما عندهاش تحديد المواسم وقتاش تبدا وقتاش تسكر. وهنا نرجع للترانسابيليتي، نورمالمون في لي مارشي وفي الاسواق نحطوا منين جاي القرنيط هذاك، منين المنتوج هذاك منين جاي، وقتاش تصاد معناها اصطدناه، وقتاش عرضناه للبيع.
1: كلامك صحيح، نجم يكون من ليبيا ولا من الجزائر ولا من ايطاليا،
0: نجم يكون من بلاصه اخرى ومعروض، واحنا كيف نشوفوه نقولوا هذا قرنيطنا وصيد عشوائي. لا، مش كل شيء لصقوه على البحاره، ساعات لا، ساعات يكون مستورد ويتحط في المارشي ولا في لي غروند سيرفاس ويتباع. هنا نرجع للتراسابيليتي، والقانون واضح ان القانون معناها ماهوش مطبق بواحد، اما نورمالمون يحط العرض، يحط منين المصدر نتاعو. كي تحط لي انت المصدر امبورتي من موريتانيا ولا من اي بلاد اخرى، اي منتوج، مش لازم حتى القرنيط، نوليو نعرفوا احنا وما عادش نلموا على بحارتنا ونقولوا كل شيء صيد عشوائي. مش كل شيء صيد عشوائي، راهو ساعات فما الامبورتاسيون تعمل حاجه هكا. بارك الله.
1: نجم تصيد قرنيط مشط ولا كابتن؟
2: أكيد إذا حاجة قسمها لك ربي تخلط لك، راهو من الشط ولا من الفلوكة ولا من اللي تحب أنت، ما موجود القرنيط. ساعات نبدأ قبل نقصد بدأ الصباح نابتين بكري نصطاد ونلقاوها فيرش على الشط، مع أنت هز بيدك من غير ما تحط بسنارة. بون هذا بيريود نحكي لك يمكن توا 15 سنة تالي أكثر في قرقنا ولا حتى هنا في مستير، في معناتها كما نقولوا احنا السواحل الجنوبيه نتاع مدينه مستير ما شاء الله خنيس وكذا، في اول الالفينات
1: تفكر خدمت حصه في الشابة، قال لك القرنيط كي يمشي يصطادوا قرنيط معناتها كي تطيح في تطيح يهز البرويته، كي تطيح ما يرجعلهاش
2: علاش
1: ما معناتها مشيت على روحها، مشيت على روحها، ما باش تعرف وقت الخير. خير ربي كبير في بلاد في الشطوط نتاعنا وفي بحوراتنا، راه اليوم لا، ولو بالاسعار زاد ما تخلطش. كتشوف الاسوام هذوما راهم حاجات خياليه، راهو خاصة في رمضان والكونجولي الموجود، واحد برشا طرق على القرنيط. الموضوع هذا ان شاء الله نرجعوا له.
3: بالله سامحني باش ندخل في، لانه موضوع هذا مهم جدا جدا، يربط ما بين الصيد العشوائي والبوليشون
1: والتلوث،
3: التلوث تاع البحر
1: اللي هو
3: الدراين. يا اخي
1: الدراين يصطادوا به القرنيط،
3: الدراين هذه يصطادوا به القرنيط، راهي دي قتال القرنيط، راهي دي قتال، هي ممنوعه.
1: اي
3: والناس ما ياش باقي ما ياش فاهم، يقول دي راك يخربون ايديهم بيوتهم بايديهم، راك تخرب في ثروة انت بحار. وولدي كيما يقولوا حتى غرام، حتى غرام ولدي باش يعاونك في البحر. ولدي خلي له حاجه هالدراين هذوما راهم ديقتها. وجي نعطيك كيفاش. اول شيء هي بلاستيك، عاملينها بلاستيك الدرينا بالضبط. القرنيطة كي تدخل ما تخرجش، قاعد كي تجي تخرج تلقى معرض لها
1: كالسنون،
3: كالسنون هذوما
1: تنجمش تخرج.
3: دخلت القرنيطة هذا هو سيدي، وكان القرنيطة هذيك موجودة بالحبل ويتبع فيها الرئيس ولا البحر ولا واني اللي يرمي دراين، انا ما تسميش رئيس ولا ما تسميه رئيس، ما عمره ما يكون رئيس. فيخطا تلقى اما المشكله في اذا كانت تقص الحبل وفي اربع دراي مثلا، ترفع البوم تاع الحبل لما انها تقص والبوم تاع الحبل لما انها تقص، وقعدوا اربع دراين هامنين كما سماو ابوندوني. اي
1: القرنيطه باش تموت،
3: القرنيطه تزوز، تبعني منيح. شوف شنو هذيك، اول شيء هذيك باش تقعد تلوث البحر البلاستيك، والبلاستيك يقعد 100 عام وما يتهرش
1: فوق 300 عام.
3: انا قلت لك اعطيتك اقل شيء، القرنيطه كيف تزوز غادي ما صبحاش باش تاكل، ما عندهاش باش تغذى، تخلي لها قبروت هذاك ما عادش تخرج، خسرناها. هي ماتت، جهه كعب اخرى اكبر منها، قالت لي يستحيل الصغير ما يجيش الكبير.
1: اي صحيح، حوت ياكل حوت
3: والكبير ديما يغلب الغلب على الاقوى.
1: صحيح.
3: دخلت القرنيطه الثانيه كلاتها وشاخت وعندها انسومان دو ريزيرف، عندها جمعه كامله هي
1: تهضر ومش تخرج،
3: خسرنا زوز وهكذا دوالي.
2: نشوف قداش عندنا من درينا بوندوني،
3: قداش عندنا من درينا بوندوني، واسال ازرقنا الكبير، واسال الناس اللي تعوم. انا عندي اصحابي يعوموا ويعوموا بطرق قانونيه بالرخص نتاعهم، كيف يقول لك شفما في البحر دراين الاف
1: هيك، علاش لازم معناتها بالحق مجهود جماعي مجتمع مدني باش نفهم.
3: نداء من هذا المنبر يا اخي للسلطات المعنيه واللي عندها هي البوفوار باش تعمل، يا اخوي حمله، نعملوا حمله وانا متطوع ونجيب لكم 10 متطوعين
1: وانا متطوع معك يا ريس، ما خليكش وحدك
3: يا اخوي

0: خلنا نحيوا الظاهره نتاع الدراين هذه والله ضيقه تال والله وربي.
1: احنا مازلنا مواصلين معاكم في البحر حكايه وحكايات البحر راهي حاجه ما توفاش. نرجعوا للموسيقى بعد شويه موعدكم مع الاستاذ وموضوع على اليوم تحت الموجه. خاطر سالته لي بنتي عمرها 4 سنين بابا علاش البحر مالح، وبشي جاوبنا عليه يا الاستاذ علاش البحر مالح.

0: هذه أمينة فاخد مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين معكم في البحر حكاية وفقرتنا ما زالت متواصلة تحت الموجة.
1: تحت الموجة،
0: تحت الموجة، فقرة منها الأستاذ علوم البحار سيرو في سبيس، مرة جديدة تحية لك، تفضل.
2: سؤال بديهي وسؤال مشروع للسؤال، انت قلت لي علاش مال بحر مالح؟
0: بنتي 4 سنين بابا قالت لي علاش البحر مالح وعينيا تحرق فيه، ما عرفتش نجاوبها، ما لقيتش
2: الاجابه. لا، الاجابه مال البحر مالح خاطر فيه الاملاح المعدنيه، والاملاح المعدنيه هذيك جايه معناها من الايروزيون تاع الوديان. دونك احنا الماء تاع البحر منين جاي؟ جاي من الملاح نتاعو جايين من الارض، ومعناها مياه الامطار، والماء نتاع الامطار كيف يصب الريسيلمون هذاك اللي يمشي في الواحد يجر الاملاح المعدنيه اللي على الارض. وكي نرجعوا حتى معناها الاربع مليارات ولا اكثر شويه معناها من سنه، نلقاو معناها في تكوين البحار الارض كانت سخونه برشا، معناها شعله وقعدت تبرد، بردت في عقلها، وفي البرود هذاك تكونت سحب، وكالسحب كما كيف هبتوا خذوا معناها بلاصه المنحدرات والبلايص اللي ولاو معناها محيطات وبحيرات، وبالطبيعه معناها ساهمت في تكوين المحيطات والبحيرات المياه اللي جايه من الارض، من الامطار اللي تجي من الارض وتجيب املاح معدنيه كميات متفاوتة من الأملاح المعدنية. وهذاك علاش نلقاو معناها بحيرات، معناها بحر ولا أوسيون مالح شوية أكثر من الآخر. كي ناخذ هو المعدل تقريب في 35 غرام في الليتر في المحيطات الكل وفي الوحيد الكل، احنا في البحر الأبيض المتوسط نوصل 37 غرام في الليتر. وبالطبيعة فما معنا
0: هذا على بالنسبة للعوامل كما نقوله العلمية أما بدينا نلاحظه في العوامل الأخرى أنه زيادة نسبة ملوحة البحر الأبيض المتوسط
2: تزيد.
0: ماشي وتزيد. الأسباب هذه تنجمش تكون عندها تأثير مباشر على الثروة السمكية والموجودة واللي تعيش في البحر واللي تتغذى على البحر.
2: سير معنا أكيد هو طول احنا فما ندرة متاع مياه، معناها عذبة متاع مياه أمطار في الوحدة، وفما ليفابوراسيون، فما تبخر كبير برشا عندنا في الميديتراني، والملوحة قاعدة تزيد، ومع ارتفاع الحرارة مع هذا الكل بالطبيعة باش يأثر على البيئة أتارة، معناها مش كما توا فما بعض الخيانة اللي يعطيو معناها دي حاجات ألارمونت، مي أتارم بيان سور فما تغيرات مناخية، فما احتباس حراري، فما تبخر كما قلنا كبير، وفما سالينيتي اللي قاعدة تتبدل، وتظهر كائنات غازية جاية من بلايص أخرين كما من البحر الأحمر ولا من المحيط الأطلسي وتدخل للميديتراني معناها وتتأقلم هي، وهذه معناها دورة عادية معناها موجودة من اللي بدأت الأرض، فما التغيرات المناخية. فبالطبيعة إذا كان الحرارة قاعدة تطلع باش تتغير، خطر مثلا عملية البيض متاع الأسماك وإلا متاع القشريات ولا مربوطة بدرجة كبيرة بحرارة المياه، وبالطبيعة إذا كان باش تتغير فما تغيرات مناخية في حرارة المياه باش يتواجدوا، باش تتبدل المواسم متاع البيضان، باش تتبدل زادة النمو، يعني خطر الحرارة تزيد في نمو الأسماك، وباش تبدل حتى التركيبة الغذائية بيدها للأسماك. فتغيرات المناخية حاجة منتظرة وحاجة أولا سيبي، احنا ما نجموش نبدلوا حاجة كبيرة فيها، ما نتأقلموا وما من غير ما معناها سانز الارمي لي جون، من غير ما نقولوا معناها التغيرات المناخيه، لا هو حاجه عاديه باش تجي اسباس اخرين، يجيوا انواع اخرين من الاسماك. ورينا حتى في وقت من الأوقات حكينا على التاكسيفوليا مثلا، على اللالقة ذي تيوز وكل، وخفنا منها وكل، وتوى التاكسيفوليا هذيك العشبة اللي خفنا منها الناس الكل، وتوى تأقلمت ولات موجودة، ولا ما لارينا معناها مرتبيتي متاع أسماك، لارينا حد شيء. كيف
0: الأسماك من الأرنب،
2: الكراب بلو وقت اللي تخلقنا هذا سميناه حتى داعش وخفنا منه كل، توا ولا سورس متاع تاع دوفيز نصطادوا فيه ونبيعوا فيه لبرا ويجيب لنا فيه وملول كان نقمه تو ولا رحمه معناها ما احنا ربي عطانا العقل باش نتاقلموا مع الحاجات هذوما لي زيسبيس هذوما انفازيف ولا التغيرات المناخيه يلزم نتعاملوا معها كما هي من غير ما سانز الارمي لي جون من غير ما نهولوها صحيح معناها باش تتبدل بعض المواسم مي هذه سنه الكون هذا هو
0: يعطيك صحه استاذ شكون عنده ملاحظه
3: رايس والله ملاحظه بالنسبه للكره بلو هذا الازرق هذا داعش تو صحيح الاستاذ قال اعطيه قاعد
0: يستضيف فيه استاذ
3: وممكن ياسر باش يعملوا دي مارشي باش يبيعوا اما راهو يا اخويا بالنسبه للبحار ديستكسيون دي فيلي تحطيم الاشباك شيء غريب
0: الشباك الكل
3: غير اجي تقول عنده رزوار خير راه برشا والمشكله فيه تكرو انت تو الكراب بلوك يحرق هذيك تي الحوته تهرب منه الحوته تهرب منه وهذا الغالب هذا هو تخلي حاجه جديده عندنا الاخبار من قبل وعندنا اخبار خاصه تو في الجنوب يخدموا على الكريفات ولا واحد بداوا يطلعوا برشا قبارس اما النوع هذا هو يا ودي ما واحد
4: شريب لا
3: شريب قطع بالحق هو شنو هو كمشو حلو هو شنو هو ماشي الحوده بشكلها كما يقولوا كعب صفارس وحلت بالغزل ماشي يمشي ياكلها ويلقى روحه مسير مشدود
4: يبدا يقص
3: يبدا اما ما انا الغرب كما قال الاستاذ يفوق فيه مره هيك يلزمنا نعيشهم
4: يلزمنا نتعاملوا معهم
2: اقلموا توا عملوا له هو بيدو عملوا له دراين توا معناها خاصه به هو ويصطادوا فيه معناها بالكدا في الجنوب ويستغلوا فيه
3: اما راهو بالنسبه للواحد تبقينا نرجعوا للواحد ولو انا مانيش من اهل الاختصاص معناها كل شيء قالوا الاستاذ تبقينا راهو وين
4: يتبدل المناخ
3: وين يملح البحر وين الحوت واللي اوفى
4: صحيح
3: اي نعم صحيح صحيح اي نعم انا بالمستير برشا
0: هاي
3: نحن وخيانا الكنيسيه هم يقولوا حوت القاوره شنو هي القاوره هذه هم في وقت من الاوقات يحفروا حفر في الصبخه هي تو صبخه كيما نقولوا النيفو نتاعها كيما نقولوا 30 سنتيمتر ماكس باغ اكزومبل هما لا ما نجمش خاطر كيف تجي وقت الصيف باش يقل الماء هما يحفروا حفر
4: 3 متر وزوز متر
3: امتر ديزون امتر سير امتر امتر كيب متر مكعب حتى كيف ينقص الماء الكل يقعد هكا موجود
2: يتحسر
3: اللي قعد فما الحوت قعد فما حوت القاورة هذا هو نوع هو يعيش في الهواء 3 دقيقة ولا 4 نواع يعيشوا في الهواء عندك الصلور الحنش الاخضر يعيش برشا في الصبخ وعيش راهو في الحلو وفي المالح
4: في المالح
3: وعندك
2: البوري
3: كرشول خاصة البوري حوت القاورة راهو شحم فيه علاش تعشي علاش باش يقاومك الملوحة كي يربي برشا شحم ربي سبحانه وتعالى خلق له كاك اما راهو وين تملح وين الطو
0: نتاع الملح
3: اكثر وين الفيحة اكثر
0: ما شاء الله مغرم بالمصيد انت يا رئيس بالمصيد بالقصبة
2: لا
0: ها ماكش مغرم
3: عمري ما حطيت مولينيه فيدي
0: بشي تو الكابتن بش يقنعك بالمصيد بالمولينيه
3: اش يقول لك علاش
0: من خلال فقرة الصياد وقول لي علاش
3: الصياد
1: الصياد
0: فقرة الصياد مع الكابتن كريم سيالة هاي كابتن اليوم شنو موضوعنا؟
4: اي سيدي اليوم بون احنا قلنا مش نحكيوا على اساليب المصيد بصفه عامه وباش نركزوا شويه على المصيد من الشط.
0: اي
4: باهي دونك نقولوا مصيد بالنسبه للهوات مش اي واحد عنده مقدوره باش يعمل فلوكه كالرايس ولا احنا ناس هوات
0: عنده يختار رايس
4: ما شاء الله ربي يزيد يبارك احنا ناس هوات نحبوا نوسعوا بالنا على البحر نشيخوا نروحوا بكعيبه ولا زوز حوت للدار نعملوا عليها كيف فهمت باش ما نمشيوش كيما نقولوا احنا في مش نقعد في قهوه فهم فسدنا ولا حاجه به اون توكا به المصيد بالنسبه لاي هواوي ماذا به يكون عنده صناره وموليني وخيط وامصون ورصاصه ولا اي حاجه به بالنسبه لل باش نسميه مكه في ساعه في ساعه دونك المصيد بالقصبه يكون عندنا السيرف كاستينغ ولا الصيد بالقصبه من الشاطئ. يجي يكون عندنا الانجليز اكتيفيتي انجليز اللي هي الصيد بالطفيفه نستعملوها الاكثريه في اللبرات ولا في معناتها في اعماق معينه. وعندنا السبينينج اللي هي الصيد بالطعوم الصناعيه بالراجل ولا نجمه حتى برشة طعوم معناتها موجوده صناعيه. والا عندنا البولونيز اللي هي جوست قصبه وخيط و
0: اي
4: به. دونك احنا اليوم مش نحكيو معناتها السيرف كاستينغ. السيرف كاستينغ معناتها بريسك عندنا شطوط احنا طويل وعراض والاكثريه العباد تمشي تميل باش تصطاد في الشطوط. دونك يستحق نستحقوا قصبه يتراوح الطول نتاعها من 3.90 متر حتى كشي ل 4.50 متر مولي نيم يعبي بالخيط.
0: أو نشوفوا في كريم الناس تبع فينا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك كريم في المصيد
4: وشويه طعم. انا ما نحبش نحل قوس على لي كومبيتيسيون هذوما خاطر مش نقعدوا الغدوه نحكيوا كما شفنا عندنا موليني وقصبه هذيك نورمالمون طولها في الاربع متر ونص فهمت. الموليني يكون معبي بالخيط يتعدى في الليزانويت ما نعرفش تراو فيهم في الكان وفي اخر الكان مش نحطوا بادليني. البادليني تتكون من رصاصه وزوز ولا ثلاثه امسونات ولا امسونتي وشنو تحب نحطوا فيها من الطعم ولا نصيوا في الماء ونستناو قصيمنا. هذه بالنسبه للسيرف كاستينغ. السيرف كاستينغ زاد ما شاء الله فيه برشة تكنيك وبرشة أنواع معناتها متاع
0: صيد ومتاع تقنيات
4: ومتاع تقنيات معناتها تقنيات كبيرة. وأنا سيرف كاستينغ نقوله الدار الكبيرة خاطر إذا تعلمت تصطاد السيرف كاستينغ بالقداء وعرفت تقرأ البحر قدامك مثلا حتى كي تقعد قدام البحر تشوف مثلا بلايس غامقين بلايس فاتحين بلايس أغمق. دونك كي تقف قدام البحر أنت والكونديسيون متاع الموجة أنت وال تشوف معناتها تولي بشوية تقف تقول زعما كي نرمي في البلاصة الغامقة هذيك شنو نشد كي نرمي في البلاصة الفاتحة خنجرب غاديك زعما شنو نجم نشد نطول خيطي نقصر خيطي نجود الخيط نخصن الصنار نطفى في الطعم. هذو ما برشة تقنيات تو بشوية كل مرة نزيدوا نحكيوا عليهم وكل مرة نجبدوا تقنية بتقنيات ويجربوها أصحابنا المستمعين تو بالحق مش تعطيهم نتيجة كبيرة. وإحنا تو في برسك في أقصن وقت متاع صيد من الشاطئ اللي هو فصل الخريف معناتها.
0: وانت تستنى في الصيف وقت يخرج باش الصياف يمشي
4: بالحق. احنا راهو صيادة اكشفتنا معناتها البريسك الشط الكل صيادة معناتها هذيك في كومبيتيسيون. دونك ما احنا في الصيف نخليو العباد المصطافين تجي تعوم وتشيخ وتفرهد ديك يخرج معناتها وترجع للقراية وكذا مش تفرغ الشطوط ونمشيو نمارسو هوايتنا تفاديا لأي اكسيدونات معناتها مع المصطافين. على خطر كيما نعرفوا راهو عندنا رصاص وعندنا امسونات ما عيب باش نطيش صنارتي في وسط عباد تعوم فما صغيرات تعوم فما نساء كبار لا قدر الله رصاصة معناتها تمشي تقطع خيط والرصاصة راهي تخرج دو بلان فيتيس كبيرة برشا راهي تفوت 200 كيلومتر في الساعة معناتها عبارة الرصاصة خارجة من مسدس معناتها مش دونك هذاك علاش تو نستناو انه الشطوط تفرغ باش نمشيو نمارسوا هويتنا في امان.
0: ان شاء الله نمشيو. وكي تصطادوا كعبة حوت وكيما تبارك الله القاروس الوراطة كل شيء يبدا موجود عند كريم وتو يعطينا ليزاسيوس كيفاش تصطاد القراض الباهي وتصطاد القاروس يعطينا كل شيء وشنو انواع الطعم شنو انواع الاكسسوارات اللي تنجم تستعملهم. عنده كلمه تعجبني جمع شيء البحر مليان بالحوت اما كيفاش تخرج الحوت هذاك الأسرار. إن شاء الله في كل مرة الكابتن كريم يودنا معلومة جديدة. وكن نصطادوا الحوت كيفاش نكونجيليو هذا بشي جاوبنا عليه في دبارة بحرية الشيف مزايسة.
1: دبارة بحرية
4: تنسيون تليفوني شيف
0: الشيف مازي. صباح النور صباح الفل.
5: فخير جيلي فخير ليك وضيوف الكل اللي معاك الرئيس موري والأستاذ رؤوف ومعناتها أخونا كريم وكافة متابعين إذاعة المنافسين.
0: ربي فضلك يا شيف. هاي يا شيف مرة أخرى طبعا نحكي وإحنا على موضوع مهم، كيفاش نعرف الحوتة الفرشكة مش من الحوتة الفرشكة، أما الوقت كلنا. المسيو اللي مشى للمارشي واخذيه بزيت حوت، لقاه المارشي رابخ بالحوت واخذيه شوية حوت بزيت، كيفاش تعمل المرأة ولا اللي يسمع فينا ولا كم الصياد سي كريم وبش يستحفظ على الحوت؟
5: أكيد هو شو هو احنا بركلة راجل المسير يعرف الحوت أكثر من المرأة راهو، ومعناته أولاد مرشي أولاد بحر وناس كل تعرف. أول حاجة الاختيار هو الحوت من بعيد، نشوف أنا حوتة تلمع عينيها مش أحمر وكذا، ذيك هي الريحة أول حاجة، يعني ريت مثال أول حاجة نخدم بعيني وبعد نشم الريحة، فما نصبة مثال تجبدني ريحة البحر وريحة الذريع وريحة كذا، فما نصبة فيها ريحة كالخائبة نتاع الحوت هذيك نيفيتيها ونبعد عليها. وإذا كان نمسك كعبة الحوت أكيد نشوف الأخواش نتاعهم يبداو حمر مش كحل، كعبة الحوت نوقفها ما تطيش استقام سنتر شادة، وحتى كي نغرس عليها صبعي ما يخلي لي شكل تراس نتاع أصبع في كعبة الحوت أسك، هذه هي نعرف. وإحنا بصفة عامة في المسير هذيلي نعرفوا نو نبعدوا على الحوت، يعني نو معناتها ما تلقاش حاجة باهية، قمرة ما تلقاش كذا، نعرف وقتاش الحوت الأزرق يجي وقتاش المربي وشنو الفرق ما بين المربي ومش المربي وكذا وكذا. ولكن يجيو خضير راجل كعبات الحوت بتاعه شي يروح بيهم للدار خذي حاجة مزيانة برشا. إذن الطريقة نتاع الكونجيلاسيون فما برشا طرق، وما أول حاجة فما شكون يقول لك ماذا بينا ما نخلوش نكنجلوه بماء البحر نتاعه، أوكي بماء الملح، خاطر هو الملح في تام مواد كونسيرفاسيون الملح على الملح والزيت، احنا هو طريقة باش نستحضر يقتل الميكروبات ما يخليش الجراثيم تتقاس، أوكي ممتاز جدا. أول حاجة ما نكنجلوش ماذا بيا بكونتيتي كبيرة برشا، يعني ريت مثال عندي 5 كعبات وراتا، كل كعبة نحطيها في بابي سيريفان وحدها ونحطها وأكوتي وبعتها بحثة أخرى، ما نحطهمش الخمسة ببعضهم في باك ولا في كذا ونغطيهم الكل. الكونجيلاسيون وقتاش تعرف وقتاش نفرغوا الكرش نتاع كعبة الحوت قبل ما نكنجلوها، فما خاطر يقول لك لا خاطر علاش يفرغوا الكرش، خاطر يقول لك الجراثيم تتكاثر في الكرش نتاع الحوت، إذا كان الحوت أكثر من 2.5 كيلو هذا بيك تفرغ لها الكرش نتاعها فهمتني، وما تغسلهاش وبعد تلوث بابي سيريفان وتحطها في الكونجيلاتور على في الكونجيلاتور. الكونجيلاتور نتاعنا تعرف يا هليلي على هو نورمال في النورم يقول لك الا 18 درجه في الموان دي زويت نكنجلو، علاش خاطر الا 18 درجه الجراثيم ما تتكاثرش ترقد ما تموتش، الجراثيم تموت كان في النار او في الجفاف، الكونجيلاتور ما تموتش الجراثيم. يعني انت دخلت تكنيكمون دخلت كعبه حوت فيها 1000 ميكروب على امتداد 3 شهور قعدت في الكونجيلاتور 1000 ميكروبة، كي تخرجها باش تلقى 1000 ميكروبة مش تموت الميكروبات هذاك، علاش ديما كلمة تتقال أي حاجة خرجت من الكونجيلاسيون ماذا بيك ما ترجعش كنجل، خاطرك الميكروبات يعاودوا يقوموا يتكاثروا وتعالوا وتعاودوا ترجع كونتيتي كبيرة نتاع جراثيم في البرودوي هذاك اللي كنجل. إذا ماذا بينا الحوت في الدار مي هو في النورم في النورم الفرق في الكونجيلاسيون مع عند معمل، يعني مش المثال مع عند شركة، احنا سيرتو في الجبال او في الريستورون تلقى شركات ومعروفين يجيبونا الكونجيلاسيون تلقى توصل حتى 6 شهور وتوصل حتى 8 شهور في دارك، لا ماذا بيك ما بين 3 شهور ولا 5 شهور. علاش؟ اول حاجه خاطر درس البروده مش هي بيدها الطريقه، خاصه على انا كنجلت فيها في داري ما عنديش لي نورم على كيما كاني كنجل في معمل فهمتني، خاطر فما عندهم هم هذوما احنا نقولوا سيرجيلي البرودوي سيرجيلي، واني في داري ما نعملش سيرجيلي نعمل كونجيلي كنجيلي اللي ما سيرجيليش، شو الفرق ما بيناتهم هذوما زوج؟ هم عندهم لي مويان الماكينات الا البروديه توصل للقلب معناتها البرودوي قلب كعبة الحوت في ظرف وجيز في صافي سمعت توصل القلب ما تخليش الجرثومه فرصه باش تكاد توصل ما عادش فهمتني ولا
0: فهمتك.
5: كيما اني في دارك كنجل كعبة حوت نرجع له بعد 6-7 سوايع باش معناتها نلقى دات شد روحها من فوق اما من داخل القلب نتاعها مازال تلقاها في المعاء 4 أو 5 درجات وقت الميكروبة تتكاثر. هذاك علاش في الدار ماذا بينا ما نقعدوش برشا في البرودوي اللي نكنجلوه، اول حاجه نكنجلو بالكعبه قاروس ولا راتا ولا بوري ولا كذا وكذا فهمني، تقول هاو فما خسرتو الحكايه دي في رمضان تتعاود
0: والحوت الابيض يصبر والحوت الازرق ما يصبرش
5: فوالا افكتيفمون فهمني، خاصة الحوت الابيض النجم كنجلو كيما كنا نحكيو على الوراثة والقاروس نجم ما بين ديما ما نفوتوش 5-6 شهور وماذا بيا المرأة تنظف الكونجيلاسيون نتاعها. وتعرف انت كونجيلاتير نتاع اي امراه تونسيه تلقى فيها الجلبانه تلقى فيها
0: الفول
5: تلقى فيها الحوت تلقى فيها عصبانه ما عند امها جايبتها من الدار والكسي وكلزم و و و اذن نحاولوا نيفيتي ونعملوا سيباراسيون يعني فهمتني فما كونجيلاتيرات يبيعوهم كل تاج ويتاج
0: هذوكم كل الجلبانة راهو لازم تبدا واعي الليتاجات كل هذوكم للجلبانة راهو وساعات نحطوا قرطاس حوت ولا قرطاس لحم
5: لا اسمع زوج ثواني حكيت الجلبانة تو جايك الفول وكذا اخويا كان جل في باكو حليب تو سامبلومون ما كازوش شي اول حاجه باكو حليب فيه هاك اللي تنجم كونسيرفيه تنجم ترص باكو بجنب واحد وما يخليكش برشا سباس تو سامبلومون
0: فكره ممتازه هذه شيخ
5: اي فوالا وباكو حليب فيه البروتكسيون هذيك البابيي اللي ما يخليكش معناتها ما يعملش كومبليمينسيون تاع الساشيه تحطها في الكونجيلاتير كي تجي تخرجها تتقطع الساشيه ويتفرط هذاك الجلبانه وبرا اذا نحاولوا احنا كيما قلنا كل حاجه وحده يعني ايتاج للحم ايتاج للحوت ايتاج للخضر اللي كان تحب كنجل وهذا هو نرجع للحوت نتاعنا ناخذ الفريش اكيد الفريسك وهم علاش يقول لك ما تغسلش التسيو قورة أكثر حاجة معناتها مش كيما نغسل يقعد بماء البحر كيما كذا حاجة أخرى بربي مهمة جدا يا ذي اللي ما نجمش نفوت الفرصة ما نحكي هذاكش احنا في اللي هي احنا في الريستوران أو في الديتيل وكذا احنا سيفون لي كليون باش نفوح كعبة الحوت مهم جدا نحكيو على الفاح نتاع كعبة الحوت ما نعرفش تطرق بالموضوع هذا ولا إذا راهو احنا التونسي نحبوا برشا الفاح يقول لك انا كعبة الحوت اذا كان ما فماش شويه هريسه عرب وشويه كمون وملح واشترى كعبه قارص في الخواشم نتاعها و من الطعامهاش الوغ هي صحيح غالطه راهو غالطه يا هذيلي
0: غالطه
5: يعني فور اكزومبل
0: يهرب المطعم تاع الكعبه
5: لا لا علاش خاطر الحوت والفريدنات راهو القوم تاعهم طايح مش كيما العلوش العلوش هيك شفت تمس تحب له يقعد برشا ريحه نتاعه في دي قوي فهمتني احنا علوش نحطولوش تابل مش كيما كذا الحوت لا الحوت ماذا بيك ما تحطوش معناتها برشا صحات بعدا شويه ملح ولا نشوف البحار في الرايس موري بحذا تقول لك احنا نجبدوا الحوت من البحر نحطوها فوق الكانيون
0: يعطيك الصحه شيف مازري اسمعني وفي الوقت اما ان شاء الله باش نجدد معاك الموعد واللقاء في كل اسبوع وكل مره تعطينا دبارة بحري اليوم حكينا كيفاش نستحضر على الحوت وفهمتنا انه الحوت الابيض يصبر ماذا بيك الحوت تخليه وحده الحوت لزق ماذا بيك تطيبه في نهار وتنظفه وراه تفرق الكونجيلاسيون ما بين المطاعم وموجوده في النزل مش كما في الدار ما تنجمش تصبر ما تفوتش 4-5 شهور بالنسبه للحوت الابيض وبالنسبه للفاح هاك يعطيك الصحه ما تروحوش الحوت بزاي وان شاء الله الموعد معاك الاسبوع القادم شايف علاش ليه جيت نورنا لنا في استديو وتاخذ الكلمه من عند الشيف الرئيس النور رئيس النور شنو تفوح الحوت
3: هو من المستحسن ملح شوي ملح شوي بقول كمون
0: هكا
3: قلقني وصفقسي وحنا
4: ثوم وكمون وطماطم حكه معجون
3: شويه هذاك اللي دام نقولوا احنا فمرش لازم نحبش يقول كلمة ملح يقول لك ليدام
0: أما الثوم يستعملوه في الحوت الأزرق قال لك علي جلاسي نوجه له تحية ويستنى ما شاء الله علي بحار كبير علي
3: باش ينحيوا شوية الصنان متاع الحوت الأزرق لأن الحوت الأزرق ديما فيش ريحة خاصة أصلا شوية باركونتر البوسون الباهلة الحوت الأبيض احنا فما نقول حوت الأبيض فما نقول حوت القشرة فما وبالفرنسوية البوسون نوبل قاروس دنديق جغالي وراطة جراب
0: اللي يخلط عليه
3: هكوما
0: انت رئيس طعيف
3: له والواحد توالاش تقول الهم يتاكل سينيهم شوية وبرا
0: دم شمار
3: باركونتر الحوت ماذا بيك يطيب شوية مزاي علاش يقول لك الحوت الهم يكون بدمه والحوت تطفيله وسمه والهم بشبابه والهوت على طيابه
0: والله العظيم أنا برشا حاجات باش تكتشفوا مستمعينا مع الرئيس النوري نحب نشكركم شكر جزيل وصلنا لختام هذا الموعد أستاذنا أهرب التراك بديت تستنى كي تدخل في الجو في هذا البرنامج حاب نوجه تحية للشيف مازري تحية كبيرة
2: لك
0: إن شاء الله باش نجدد معكم الموعد واللقاء مع كافة الجمعية مستمعينا الكرام الأسبوع القادم ومواضيع جديدة كل ما يهم البحر والبحر كما قلنا حكايات ما توفاش وبرشا مواضيع إن شاء الله نطرقوا لهم يعطيكم الصحة نحب نوجه تحية كريم السيارة كابتن
4: يعطيك الصحة عايشة كهليلي يعطيك الصحة الأولاد الكل
0: رايس
3: شكرا
0: نورتنا استاذنا كيف كيف اليوم عادينا صبحيه مزيانه ان شاء الله تكون من خلال اول موعد لليوم من البحر حكايه. تحياتنا لمحمد صيديه قائد نجاتي بن محمد في الديجيتال وشكر كبير لكل من تفاعل معنا من خلال صفحتنا الرسميه على فيسبوك اذاعه المنستير. نتمنى لكم في الاخير متابعه طيبه لبقيه برامجنا بسلامه.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: بحجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
8: العاشرة صباحا على موجة إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. أعلن المحافظ العام بوزارة الداخلية فاروق السلامي رئيس منطقة سوسة الجنوبية أعلن تجند مختلف مصالح وإدارات الوزارة بكافة أسلاكها لينجح انطلاق السنة الدراسية والجامعية في ظروف طيبة وسلسة، وذلك خلال تأمين محيط معهد حي الرياض بسوسة صباح اليوم. وفي تصريحه لمراسل إذاعة المنسيرة أكد السلامي أن هذه الجهود تندرج في إطار عمل متواصل على مدار السنة، حيث شهد فصل الصيف تحذيرات استباقية مكثفة لتطهير محيط المدارس والمعاهد والكليات من كافة مظاهر الانحراف والمظاهر المخلة بالأمن العام. هذا ويواصل نحو 1,341,000 تلميذ يواصلون الالتحاق بمقاعد الدراسة تواليا بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، وذلك بزيادة قدر 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية لارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس بزيادة قدرها حوالي 3,000 مدرس. وعلى صعيد الخارطة المدرسية، ارتفع عدد المؤسسات خلال السنة الدراسية الجديدة ب 23 مؤسسة تربوية جديدة. أعلنت شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية ابتداء من اليوم في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتحسين خدماتها الإلكترونية. وتتيح البوابة الجديدة للمستخدمين تهيئة بيئة العمل الخاصة بهم وعدد فواتيرهم وأمضائها إلكترونيا ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة بالأحرف اللاتينية. تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة أفريقيا للكرة الطائرة أكابر في تونس بقصر الرياضة بالمنزل لتتواصل إلى غاية 26 من الشهر الجاري بمشاركة 13 منتخبا. وفي أولى مبارياته يواجه المنتخب الوطني نظيره الغاني انطلاقا من الساعة 6:30 من مساء اليوم، وكان المنتخب حل في المجموعة الأولى مع منتخبي غانا وكينيا. بأخبار الطقس، حيث تكون السماء اليوم مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 28 و 33 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. أعطيني الحل بعد الفاصل مع عطف جبالي.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: 6 دقائق بعد الساعة 10 على موجة إذاعة المنستير. صباح الورد لكل مستمعي إذاعة المنستير. اليوم نستهل على بركة الله الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027. هي بديت راهو في المنستيرة، مش معناها باش نبدأ اليوم أماني، اليوم بديت، اليوم نبدأ في برنامج جديد وإن شاء الله يا ربي نحقق من خلاله الإفادة. البرنامج عطيناه عنوان أعطيني الحل، وبالطبيعة هذا العنوان يعكس المحتوى، وتو بعد شوية نعطيكم التفاصيل. قبل هذا نحب نقول لكم أنه شعارنا مش نحكيه فقط، لكن نبدأ مع بعضنا لوجوا على الحل. البيوت أسرار، ورا كل باب ثم حكاية، ورا كل حكاية ممكن نعيشوا فرحة كما ممكن نعيشوا ألم وحيرة. أحيانا أقول ديما الحياة تضعنا أمام اختيارات صعبة، وقد يكون الخروج منها فيه خيارات أحلاها مر. في التوقيت هذا وكفريق برنامج ندخلوا نفكوا المشكلة من كل الزوايا، النفسية الاجتماعية والقانونية. الغاية أن نلقاو حلول ناجعة ومستدامة. هذا بطبيعة ما يكون كان بمساعدتكم وتجاربكم مستمعين الكرام. وهنا اسمحوا لي باش نقدم الفريق اللي باش يعاوننا زادة على تفكيك إذا كان صحة العبارة كل الإشكاليات اللي باش نطرحوها على امتداد الموسم وتقديم حلول لها. نشكر من قلبي المجموعة الرائعة اللي قبلت أنها تخلي أعمالها والتزاماتها المهنية ورذارها، خلت ملفاتها ثقيلة وخلت زادة حرفائها بين ظفرين، وجيت باش تعطينا ساعتين من الزمن كل أسبوع وكل ثلاثة تحديدا حتى تنورنا بعلمها وبخبرتها. خليكم تتعرفوا عليهم من خلال المسمع الصغير هذايا.
1: إذاعة المنستير تقدم لكم برنامج أعطيني الحل.
2: أعطيني الحل، برنامج يهتم بمواضيع تشغل بال الأسرة. فريق البرنامج: الأستاذة فرح الميلي، اختصاصية في علم النفس الاجتماعي، استشارية علاقات أسرية وتنمية ذاتية. الأستاذ رضوان الفارسي، المختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. الأستاذة نادية محجوب، أستاذة في القانون، وسيطة ومكونة في الوساطة الأسرية.
3: أعطيني الحل، إعداد وتقديم عواطف الجبالي.
1: أعطيني الحل يأتيكم صبيحة كل ثلاثاء من 10 إلى منتصف النهار. أسلوبنا هو الحوار وغايتنا هي إيجاد الحلول.
0: أسلوبنا هو الحوار وغايتنا هي إيجاد الحلول. مرحبا بكم في متابعة هذا العدد الأول من برنامج أعطيني الحل. مش نبدأ نصبح بشوية بشوية ونشوفوا الوجوه النيرة والجميلة، سواء كان على صفحة الإذاعة ولا تنجموا تسمعوهم زيادة عبر موجاتنا. مش نبدأ بالأستاذة فرح الميلي، مرحبا بك.
4: يعيشك، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة ومرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا لك أنت على استجابة الدعوة، وأكيد الجانب النفسي مهم برشا برشا برشا، وهذيك علاش باش تنورنا في الجانب هذا ان شاء الله في كل الاشكاليات المطروحه. الاستاذه ناديه محجوب، مرحبا.
5: صباح الورد، صباح الفل والياسمين. اولا ان شاء الله سنه جامعيه قضائيه مدرسيه دراسيه الكل موفقه للجميع ان شاء الله، زاد موسم ان شاء الله مزين وتحفون، ان شاء الله نعملوا ونحقوا الاضافه وننفعوا العباد. وشكرا مره اخرى على انك حطيت ثقتك فيا، وان شاء الله نكون قد الثقه ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه، اكيد انتم قد الثقه واكثر. سي رضوان الفارسي، مرحبا، صباح النور.
6: صباح النور، تحياتي لجميع مستمعي اذاعه المنستير، تحياتي لجميع التلاميذ والطلبه والجميع للناس اللي رجعوا من العطله نتاعهم ويرافقوا فينا على مده ساعتين في برنامجنا اليوم.
0: يعطيك الصحه، نعاود ونجدد شكري لكم، واكيد هالثله النيره هذيا من افضل ما عندنا باش تقدم الاضافه انتم زادة مستمعينا، لانه كل الاشكاليات تخرج من بيوتنا اكيد ثم فيكم شكون عاش التجارب هذيا، سواء كان في المحيط نتاعو ولا هو عاشها، فمهم انكم تشاركونا تجاربكم على الرقم 73 460 800. النغم هذيا هديه لضيوف الكرام اللي هما فريق البرنامج القار، ان شاء الله كل اسبوع باش تشوفوهم معنا، وهديه لكم الكل اللي تسمعوا فينا. مع تحياتي لايمن الشابي، نجلعطيه، مرحبا بكم. نجوى كسير زادة بحضينا، تنورنا يا نجوى، شكرا لكم على المتابعة ومرحبا بالجميع.

مرحبا بكم. 4 ساعة بعد العشرة على موجة إذاعة المنسير، أنتم في الاستماع إلى برنامج أعطيني الحل. اليوم باش نبدأ بشكان الأول، وبالطبيعة مباشرة ما نحبش خليكم توخروا، لكن قبل هذي نحب نطرح عليكم بعض الأسئلة، وياليت تشاركونا فيها الحوار على الرقم 73 460 800، أو بالطبيعة على صفحة الإذاعة تنجموا كيف كيف تكتبوا الملاحظات أمتاعكم. شنو هو الحل؟ هذا هو السؤال الرئيسي، لكن الوضعية هاوش نسمعوها مع بعضنا، ثم نطرح عليكم بعض الأسئلة في علاقة بها. نسمعوا الشهادة الأولى، وبعد الشهادة هذه نحب نرجع لكم إن شاء الله وناخذ رأيكم رفقائي في المساحة هذه. مرحبا.

السلام عليكم أمان، أنصحوني شنو نعمل، كيفاش نتصرف؟ راني تعبت نفسيا، صيي صدقوني قريب ننهار. ولدي عمره 11 عام، هو وابوه مش متفاهمين جملة، صدقوني نلصق فيه باللصق باش يخرجوا معاه باش يعاملوا بالباهي. نهار كامل عياط وصياح، يقولوا الكلام الكل من نوع سامحوني في الكلام، كي بيك كي بلاش، انتي ما تنفع بشي غير الدعال. ما يسمعوش، ديما قامعوا، أقل حاجة يحاسبوا عليها، ما يعديلوا شيء، حتى شيء، كل غلطة يحاسبوا عليها كبيرة ولا صغيرة. ولدي نفسيته تعب، يقول لي مخنوق، ولا يهرب لدار ماماته باش يرتاح شوية ويرجع. ما هوش النوع اللي عنق ويبوس ولا يقول كلام حلو، صدقوني يتربش بي أنا ويقول لي كلام باهي أكثر من ولده. ورغم هذا كل يحبه، وكي مرة حبيت ناخو قرار طلاق على خاطره ما حبش، قالي نحبه وما نحبش نعيش بعيد عليه، أما تو نحس في برشا ضغط عليه وعليا. كي يرقد في الليل يحس إنه يتكتكوا على بعضهم، يقومك من النوم من الضغط. حكيت معاه راجلي برشا مرات، ساعات يستعرف يقول لي ما نعرفش بيني نعمل كيكة، ويمشي ويطلب السماح ويقولوا نعود وصفحة جديدة، أما يرجع من بعد في أقل موقف يصير معاه حرت خايفة ليزيد يكبر ويتقوى ولدي يولي عارك كبير. راجلي عيط ياسر ويسيح برشا.

انا تعبت نفسيا، الوليد هذاك الكسيبة اللي عندي كي نشوفه تعب نفسيا نموت. ساعات يجيني الكوجينة يصيح حكى الصياح من غير صوت باش ما يسمعوش، ويبكي ويرجع يمسح دموعه للصالة. مش عارفة اش نعمل، حرت حال دليلي، عاونوني الله يخليكم.

0: وقت اللي المفروض يكون مصدر الأمان والحنان يولي هو مصدر للخوف والرعب. فهذه هي تقريبا الحكاية اللي كنا نسمع فيها. هذه الأم تحكي على الحيرة متاحة تجاه علاقة زوجها بابنها. نحن راو ديما نعاود نذكر مانيش باش نطلقوا أحكام، يعني نحن باش نفكوا باش نحاولوا نفهموا علاش البو يتصرف هكا، شنو هو التداعيات والاثار النفسيه والاجتماعيه والقانونيه كان صحه العباره على العائله على الطفل على الزوجه، شنو هي ربما الحلول. وهذا علاش اليوم نحب نعاود وناكد انه نتوما تنجموا تعاونونا برشا في الموضوع هذا. شنو الحل حسب رايكم؟ مش حل يرضي الاب بالطبيعه ولا يرضي الام، لكن حل يحمي هالطفل هذا اللي هو الاساس نتاع الروبورتاج ولا هالتسجيل اللي سمعتوه. فكروا معنا في الحل. لو كان انت كنت مكان الأم شنو تعمل؟ تبعد ولدك عن جده أو جدته، تطلب مساعدة نفسية، تتدخل العائلة متاعك العائلة الكبيرة بالطبيعة، تعطي الأب فرصة أخرى، وإلا تكرار العنف يخليك تقول إنه الوقت فات ما عادش وقت لفرصة أخرى، تطلب الحماية القانونية، وإلا تتمسك بقرار الطلاق كما كنتوا تسمعوا في المسمع هذه. ماذا بيا ناخذ رايكم على 73 460 800، وإلا زادة على صفحة البرنامج هكا عندكم البرنامج في المباشر على صفحة إذاعة المنستير. باش نبدا بالأستاذة فرح الميلي، والجانب النفسي مهم برشا فرح اللي كنت تسمع فيه الكل تقريبا في صلب العمل نتاعكم. نجم نفكوا شوية هالمشكلة هذه معاك. هات نبداو بداية قراءة عامة.
1: أول حاجة نحب نقولها أني نحيي برشا الأم هذه على خطرها حكيت على الإشكال هذا قدام الناس الكل، خطرها حبت تلقى حل لولدها، حبت تنقذ ولدها نقوله أحنا. أيوة. لكن نحب نقولها اللي ما هيش هي برك اللي تعيش في حاجة كما هكا. هذه أم عينة من برشا أمهات أخرين، عينة من برشا صغار أخرين. صحيح. اللي يتعرضوا للعنف كي من هكا
0: يجيك حالتك
1: طبعا يتعرضوا العنف كيما هكا وإلا أقل وإلا أكثر.
0: أيوة.
1: عادة نحكي وحتى على أكثر من هكا.
0: نعم.
1: قالت برشا كلام مهم كيما صياح ما غير صوت. معتها
0: أكثر حاجة توجع
1: يحب يعبر. أي نعم.
0: أي.
1: يحب
0: هو ما غير صوت لأنه خايف اللي يسمع أبوه يبكي، حتى مجرد أنك تنفس بالبكية ما تنجمش.
1: أي. دونك أكيد راهو يبكي وحده، راهو في الليل يبكي وحده. أكيد راهو علاقاته مع الصغار ما هيش علاقات صحية نقوله أحنا، قولوا ممكن هيك ممكن حاجة أخرى، خاطر كل صغير يختلف. أي. على صغار أخرين. فما كلام آخر اللي هو على البو، قالت المحاسبة على كل كلمة على كل غلطة.
0: أي.
1: معناها الصغير باش يلقى روحه يحسب في كل حركة يعمل فيها.
0: أيوة.
1: يحسب في كل كلمة يقولها اللي هي حاجة ماهيش سهلة على الأخر
0: وعندها تبعات وتأثيرات. أكيد,
1: أكيد. أيوة. خطر الصغار في الحالة العادية لازمهم يلعبوا. لازمهم يسألوا، لازمهم يكتشفوا، يحاولوا يشوفوا الدنيا من منظورهم هما ومن منظور الناس أخرين. معتها العمر متاع الأسئلة متاع. أيوة. الاكتشاف. إذا كان إني كل سؤال ولا كل كلمة باش نلقى روحي نتحاسب عليها ولا نلقى روحي ما نجمش نقولها بأريحية، أكيد برشا حاجات باش تقعد أسئلة في نفسي ما نجمش نسألها ما نجمش نقولها. لنا إشكالية كبيرة خاطر يأثر على النمو متاعه هو.
0: نعم.
1: النمو النفسي، النمو الاجتماعي.
0: أكيد نحن باش نرجعوا للتأثيرات، لكن هذه قراءة عامة
1: إنه. نعم.
0: إنه الكلام هذي اللي تقال في المسمع اللي كنا نسمعه فيه راهو مهم برشا، باش ما نقولش خطير شوية، خطر صحيح. يمكن نحن ثم درجات عنف أكثر وإن شاء الله ما نوصلوش لهذي، لكن نحن ديما ناخذوا الوضعيات اللي ما نمشوش للإكستريم، نمشيو اللي موجود بصفة عامة برشا في المجتمع منتشر. هذاك علاش اخترنا إنه ناخذوا وضعية نجم نقول وسط، لكن هذا ما يمنعش إنه العنف اللي فيها عنف خطير على الصغير وتونيخذوا بعض التأثيرات النفسية. باش نمشي للجانب الاجتماعي مع الأستاذ رضوان الفارسي. كيفاش قريت، كيفاش سمعت الحكاية هذه؟
2: أول حاجة مهم جدا أن نعرجوا على أنه اللي قاعد يصير من طرف المعنف، كيك سواء مارس العنف المرأة أو الراجل أو اللي هو، ما يدخلش في خانة التربية ولا التأديب، بل بالعكس هو تحطيم كرامة الطفل، معناها في حالة استضعاف قصوى، معناها ما عنده حتى أي مجال باش أنه يخرج من الوضعية هذيك لأنه في وسط العائلة. من أخطر أنواع العنف، وأنا كان في مناسبة سابقة حكيت عليه، هو العنف المسلط على الطفل في الأسرة، ولدى حتى الأحصائيات اللي جاتنا من طرف مكتب العام مندوب حماية الطفولة تقول أكثر فضاء يتعرض فيه الطفل للعنف هو العائلة، معناها يا اما البو ولا الام ولا فرد من افراد العائله واللي هو هذا اللي مش على الارت. مالوغوزمون ما فماش استراتيجي واضحه تحكي على انه كيفاش باش نخدموا على هالظاهره هذه. راهي الظاهره هذه وقت تسمع الطفل في اللاجم تاع 11 عام يقول لك راني تدخل للكوجينه معناها ولدها يبكي يبكي ويخرج قدام العباد يحب يبين اللي هو قوي اللي ما عندوش مشكل يمسح دموعه ويرجع، لكن هو ديشيغي هو مدقدق من داخل وما فماش حتى فضاء. الفضاء اللي لازم يكون امن ماهوش متوفر اللي هي العائله. حتى كي يمشي الهروب لدار الجده وانا نسمع ونحاول نفكك اكثر ما يمكن الظاهرة الاجتماعية هذه، انه حتى كي يهرب لدار الجدة اللي هو متنفس ماهوش ديما متوفر له الامكانية هذيك خاطر يرجعوه وين فما الجلادة نتاعو، وهذا مشكل كبير لانه ما عندوش حرية الاختيار باش

0: حاجة خطيرة برشا. ثم أيضا زيدة صغير اللي هو في الوضعية هذه مستضعف كما قال سي رضوان، لكن غدوة صغير هذي نجم يبرى من هالأثار هذم، يكبروا معاه ولا ما يكبروش معاه ماذا بيا نحكيوا في هذي. قبل هذي نمشي للأستاذة نادية محجوب. أستاذة أنت أول حاجة أستاذة محامية، لكن زيدة في الأثناء أنت وسيطة،
1: صحيح،
0: وفكرة الوساطة هذي مهمة برشا خاصة داخل العائلة، الوساطة العائلية موجودة في تونس بدأت الحمد لله، لكن ما زالت الثقافة غير منتشرة. ففي وضعيات كما هذه كيفاش نجم نقول إني يلزمني نمشي الوسيط، شنو نعمل، شنو ينجم يعاوننا الوساطة في وضعية كما هذه؟
1: به أنا اسمح لي مدام عواطف قبل نحب نحكي شوية على الحالة هذه. لقيت روحي وأنا نسمع في المرأة وكأنه فما صراعات داخلية تستعمل في عبارات متناقضة، عنف لكن نحبه. لقيت انه مش كان الولد معناها ضحية، نجم يكون البو زيدة ضحية. ضحية ليش؟ الله أعلم. الولد عمره 11 عام، ما عمروش 4 سنين 5 سنين.
0: هو الدليل على كلامك اللي هو الراجل تحسه معناها متشتت، مش
1: صراعات كبيرة داخله، صراعات كبيرة داخله. معناها في 11 عام هذي اللي نوصل الولد 11 عام شنو صاروا في 11 عام؟ هل كان فما تواصل بين الولد والبول؟ أكيد لا. كان فما تراكمات كبيرة أديت للمرأة يعطيها الصحة اللي هي ما قعدتش ساكتة، اللي هي تشجعت وحكيت على الحالة متاحة، وللأسف معناها ما لقوش برشا عبيد تفضح المستور. على خاطر المسكوت عنه برشا هذه فيض من غيظ، معناها عفوا غيظ معناها صحيح غيظ من الفيض. معناها فما برشا حاجات ربما أخطر لكن العبيد ما تحكيش عليها. فإنك تلجأ باش تقول أعطيوني حل خاطر وصلت هي للتوب. عادة ديما فما احنا نقولوا كتريونجل دو كارتمان، اش معناها؟ معناها فما ضحية وجلاد وفما منقذ. نقعدوا ندوروا فيها. البو في نفس الوقت هو جلاد معتدي لكن الأكيد راهو ضحية حاجات أخرى. الولد بعد انت سألت كيفاش باش يطلع الولد بعد؟ باش يرجع ربما نفس السيتواسيون اللي هو من كان ضحية، ربما يولي معتدي على ولده. ولا معتدي على مرته خاطر تربى في في في مليون نتاع عنف. نرجع للوساطه. الوساطه شنو تنجم تاون في الحصه الثانيه في الساعه الثانيه
0: مقدمه حل، لكن حبيت نعرف الوساطه تنجم تدخل في وضعيات كيما هذه؟
1: الوساطه ربما هذه المليون فافورابل، هذه المكان نتاعها لازمها تكون فعلا الوساطه، على خاطر الوساطه هي قائمه اساسا على التواصل والحوار،
0: وهذه خطوه قبل القانون، قبل ما نمشي نلجا ربما للجرائات القانونيه.
1: وهو كذلك هذيك نسميوها الوساطه الوقائيه.
0: تفضل معنا. تفضل معنا وبعد ان شاء الله تنرجعوا للجانب هذا اللي هو مهم برشا. برشا كلام قالته مهم استاذه نادية محجوب في تاكيدها على انه مش الناس الكل ضحايا. نحن قلنا كي نسمعوا هكا من بعيد نقولوا كان الطفل ضحية هكا ولا مدام فرح، لكن كي نقربوا أكثر ينجم يكون زيدا الأب في حد ذاته ضحية، هي الأم لهنا زيدا قاعدة تتحمل زيدا، هي وهي بيدها زيدا ضحية. فكي الإنسان يبدأ يلعب في زوز أدوار أو ثلاثة، هو جلاد وهو ضحية وهو بيده مداخله ثم صراع كبير أنه يحب ولده في نفس الوقت يضرب فيه في نفس الوقت ما نجمش يوقف التيار متاع العنف هذي اللي هو مسيطر عليه وعلى سلوكه. فكن كيفاش نجمو نقراو من ناحية النفسية الشخصية؟
2: مدام نادية حطت إيدها على الجرح كما نقوله وقت اللي قالت اللي الأب هو بيده كان الطفل الصغير هذاك ولا بتاتر. هي ما نجموش نأكدوها الحاجة هذه 100%، خطر الأسباب تختلف. نجم تختلف، معناتها ينجم البو يكون عاش حاجات أخرين اللي خليته يولي إنسان كما هكا، ولكن الحاجة اللي هي تخلينا نخمو فيه كضحية أنه يحب ولده، معناتها هي الكلمة اللي تقالت، معناتها يحبه ينجمش يبعد عليه، ولكن هو القي اللي الطريقة هذيك هي الأنسب بتاتر للتربية.
0: ينجم يكون الحب هو عنف هكا؟ ينجم الإنسان يعبر على محبته بالضرب بالعنف؟
2: إذا كان إني ما نعرفش نحب، إذا كان إني ما تعلمتش كيفاش نحب، دونك نحب بالطريقة هذيك.
0: ثم ناس يحبوا بقسوة، يعني في عوض مثلا يقول له راني نحبك كذا، من ربما من فرط خوفه عليه، ربما في مخه يحب يصنع منه مثال ما يخطئش بالكل معناها، ويعملوا كما نقولوا نحن معناها بكل دقه، يعني اذا كان صحه العبره، يعني كانوا يحب ولده كامل معناها ما عندوش اخطاء في اخلاقه في تصرفاته في كلامه في سلوكه، فيعسله على الصغيره والكبيره ويتدخل باش يوقف يحط حد ويقول لا ولدي يزمه يكون متربي. فيرى انه هذه الطريقه الامثل انك تحطه فك السيرات المستقيم بين ظفرين تضربه، هذا محبه هذه محبة؟
2: هي هذه ظاهرة اجتماعية نقوله على خاطر
0: تنرجع سيرة ذوين فيها
2: على خاطر الأولياء جنيا

0: وقت اللي يجيب صغير ماذا به يكون النسخة الأفضل من اللي هو يتصور.
1: نعم.
0: يحاول يربيه بطريقة أنه هو ما يعيشوش الحاجات اللي هو عاشهم ويحاول يحطه في كادر أنه هو يولي إنسان خير منه. دونك نحب نحطه في كما نقوله في كادر
1: إطار
0: كما نقوله أحنا باش هو يلتزم بالحاجات هذيك. أما نساو اللي الصغير هذاك عنده شخصيته، عنده طموحات، ممكن عنده ذاته، عنده كيانه اللي هو ينجم يختلف على الحاجات اللي هو حطها في تصوراته. اللي يقول اني ولدي باش يطلع هكا ولا ولدي لازم يكون هكا، ديجا نسمعوها برشا. ولدي
2: نحب ولدي يطلع،
0: نحب ولدي يطلع بيلوت انجينيور اي طبيب. دونك يستعمل عليه نوع من العنف، اما عنف بمحبه باش هو يطلع حاجه به. لكن نسي اللي الصغير عنده نفسيته اللي هي تنجم تتاثر واللي هو ينجم يتضر. الحاجه هذه برشا عبيد تجهلها ولا ما تعرفهاش. ممكن خاطر ما نعرفوش.
1: أي وهذه قبل حتى سمحني قصيت عليك، قلت لي كنا ربما في سنوات ماضية أكثر يظهر بحدة أكثر كان ثم تربية من نوع هذية، ونحن توم بعد نسمع حتى الأولياء وكنا تربينا على هذا. هذاك ولدي نضرب فيه بشرب به. ساعات أنت تراها بو ولا أم يضرب في صغيره في الشارع تقول له بربي عليه صغير وكله صعبالك، لك شنو سامحني شنو مدخلك انت، هذاك ولدي اني ربي فيه. وهذا منتشر في مجتمعنا بصفه ربما كبيره، في كأننا تربينا على ثقافه انه هذاك ولدي وملكي نعمل فيه اللي نحب ونضربه باش نربي.
0: كلمه ملكي
1: بالضبط، بالضبط ملكي، ويلزمني اني معناها نحط حدود لكل، معناها اذا كان خرج على السياق حسب رايي اني بالطبيعه هو ينجم يكون مش عامل حاجه غلطه لكن انت ترى انه هو غلط وتوقفه. هذه ثقافه منتشره. خلينا نسمع رضوان شويه في الموضوع هذا.
3: به فما نقطة مهمة جدا أنه على الأولياء إدراكها أنه التربية ما تعنيش إخضاع الطفل بالقوة ولا الكسرة بتاع الكرامة متاعه، وإن تعنيني برشا كرامة الطفل، تعنيني وتمسني ومثبية كل ولي هو يستمع توا الإذاعة المنستير يركز معانا في التوصيات البعض اللي مشي جوا من عند الفريق المختص، لأنه مهم جدا أنه اليوم المرأة هي ولد كل سفنجة في الملف هذا في الوضعية
1: هذه،
3: تمتص في الغضب، هي في حد ذاتها مستنزفة. كان تسمع صوتها، النبرة متاع صوتها، الوجيعة اللي في صوتها تخليك تأكد لك اللي راه أكبر حتى كان ترمى مرات كلمات تقول كما حكيت أستاذة بك ثم تناقض في بعض المعطيات اللي تعطيهم، تقول هو يقول لي أنا كلام حلو لكن يجي ولده ما يقولش. هذوما الكل مهمين جدا. به انا ما نجمش نجزم انه هو البو عاش الوضعيه السابقه هكاك، النجم تكون على خاطر ينجم يكون هو وضعيه عاش في وضع عائله سويه وهو طفل سوي وعاش طفولته، لكن توا في الوضعيه اللي هو عنده يعيش فيها توا، معناها الظروف ماهوش تبرير، الظروف اللي يعيش فيها والضغط اللي يعيش فيه قاعد يسلط فيها على الطفل. ينجم يكون معناها ينجم لانه احنا سمعنا كان طرف برك، وحتى الطفل ام برانسيب اللي كنا نسمعوه نفهموا اكثر الحيثيات نتاع الملف. ومن جانب اخر البو اللي هو جلاد صورناه احنا جلاد واحنا قاعدين نعملوا في اسقاطات لانه ما سمعناش
1: لا احنا نفكر راه ما صورناوش شيء،
3: لكن
1: سمعناها.
3: لكن في النقطه اللي اخرى اللي هي مهمه، اليوم الطفل اللي هو عمره 11 سنه، الطفل عمره 11 سنه انه محاولات طبيعيه نتاعو لبناء الشخصيه نتاعو استقلاليته، انه يحاول انه يعمل رد فعل ولا يتفاعل ولا، لكن ما نلزموش نوصمو له العمل نتاعو لانه 12 سنه هو طفل غير مميز، معناها معناها دونك 12 اقل من 11 سنه، دونك ينجم معناها الاعمال نتاعو بما انها ما ترتقيش الافعال خايبه والكل، دونك ما يلحقش عليه من عقاب. كنت نجم توصيات بعض الحاجات اللي هي تخليه تفهمه في الاخطاء نتاعو. انا نعاود ناكد اللي الام ما لازمش تبقى هي، الحمد لله وبه برشا اللي حكيت، أما مهم جدا زادا مهم جدا أن نمنوا أن فما أعداد مختصين لازم نتوجهوا لهم في الوضعيات هذوما. الميديا مهم جدا أنها تحكي على الظاهرة كظاهرة تفككها وتجيب مختصين، لكن ما نقفوش غادي حتى كان مش نعطوا احنا بعد توصيات، ما هوش حل نهائي، هي جزء صغير من الحل، لكن الحل الأنسب أنه يتوجهوا للمختصين.
1: نعم. بعد شوية ماذا بيا نحكيو شوية على الأم الإسفنجة هذه، ومهمة برشا الكلمة هذه على خاطر هي قاعدة في الوسط وهذا هو سر حيرتها، يا إما باش تخلي دارها تنهار بين ظفرين وتنفصل على زوجها وتتفكك العائلة، وإلا باش تحافظ على زوجها وتقعد تعيش تحت وقع الألم هذايا والوجيعة اللي ولدها كل يوم ترى فيه قدمها كما قالتي نراها كل يوم ونحس روحي باش نموت، وهذا مفهوم بالنسبة للأم ترى في ولدها معناها يتألم وساكت ما نجمش يتكلم. فالأم الحيرة هذه كيفاش باش تحافظ على عائلتها، كيفاش باش تتمسك بالعائلة نتاعها، هذا هو موضوعنا إن شاء الله باش نكملوا فيه. هذا ما يمنعش أنه العلاقة مع الأب تظهر أنه البو يحب ولده والوليد زادة ربما يحبه، وأكيد هو يحبه، ما نتصورش أنه صغير في العمر هذاك ما يحبش الولد نتاعه، لكن يبحث على أب يتفهمه يحتويه يحبه يحس بالحنين تجاهه. بعد النغم هذه هدية للجميع نوصل معكم. مرحبا.

0: شدك والدنيا غابة.
1: عندك مشكلة حقيقية ما لقيت لهاش حل؟ اتصل بينا واحكي حكايتك، تلقى عنا مختصين يسمعوك يعاونوك باش تفهم وضعيتك مليح ويعطيوك حلول قابلة للتطبيق.

0: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل.
1: مواصلين معكم في أعطيني الحل. اليوم نحكيه على وضعية أم وزوجة في وضعية صعيبة، حائرة بين أنها تحافظ على العائلة متاحة، ما تحبش العائلة متاحة تتفكك، وبين أنها وخاصة وهذا الأهم تحافظ على نفسية ابنها ويعيش في مجتمع أو يعيش في محيط عائلي متوازن ينجم عليها يخليها غدوة عنصر صالح في المجتمع. وهذا الكل تو نحكيه عليه بعد شوية في تأثيرات هذا على الصغير، لكن قبل هذية نحب نحكي على الأم. الأم هذية اللي اتصلت بينا واللي حكيت حكايتها أكيد هي في حاجة أن تفهم روحها قبل كل شيء. قال منذ قليل سي رضوان هي أم إسفنجة هكا،
2: دور الإسفنجة
1: دور الإسفنجة تمتص كل شيء، هي قاعد في الوسط تمتص بين الأب وبين الصغير، ماذا بها ما تخسرش الاثنين. نقول إني موقع مالي صعيب برشا الحقيقة، ما ربي عينها عليه، لكن كيفاش نفهموا وضعيتها اليوم؟ شنية المرأة هذية من الداخل؟ شنية نفسيتها مدام فرح الميلي؟
3: المرأة هذي كما قلت من الأول بالكل إني نحييها برشا على خاطرها جيت وحكيت على الإشكالية متاحة، وعلى خاطر هي تحب تلقى حل برابور للمشكلة هذية.
1: نعم
3: السيتواسيون اللي هي فيها لا تحسد عليها الحقيقة.
1: أيوة.
3: كونها ما بين زوج اللي هي تعرف شخصيته بالبهي وحبته وقررت أنها تتزوج به.
1: نعم.
3: وفي علاقته مع ولده اللي هو زناها واللي هو إنسان. أيوة. معناها جي للدنيا بريء ويلقى في معاملات اللي هي
1: قاسية. نعم.
3: الدور متاعها مهم برشا وهي تعمل في دور مهم برشا.
1: أيوة.
3: على خاطر هي كما نقولوا همزة وصل ما بين زوجها وما بين ولدها.
1: أيوة.
3: هي حكيت قالت اللي هي تحاول تحكي مع زوجها رغم اللي ماهوش بالطريقة اللي في كاس مش.
1: نعم.
3: بالبهي، ولكن حاولت هي توا تعمل في نداء تاع استغاثة.
1: نعم.
3: تاع عاونوني.
1: أيوة.
3: أي SOS عاونوني. أيوة. هذه الحاجة اللي هي تنجم تعملها.
1: نعم.
3: دونك نحييها على خاطر هي قررت أنها تجي وقررت أنها هي تحب تحكي على.
1: يعطيك الصحة كلامك مهم، لأنه ثم برشا نساء أو أمهات في الوضعية هذه باش نحدوا يفضلوا أنهم يسكتوا ويخليوا الحكاية توصل حتى اللي يكبروا ميلوا إلا أبوه.
3: أيوة.
1: والعكس
2: تنجم فيه.
1: أيوة. وتنجم تجي على ولدها وتقول له بوكي يحبك ويربي فيك تلقى له تبريرات.
3: الغادي وين المشكل؟ إذا كان احنا نقمع الصغير ونقول له اللي تحس فيه راهو غلط.
1: أيوة.
3: هذه مشكلة كبيرة، ما لازمش نعمله هكاك. علاش لازم ديما
1: ما نقولولوش راهو بوك ويحبك ووسع بالك وميسالش؟ كيفاش نتعاملوا معه؟
3: تعاملوا معاه أنه نستوعب الغش متاعه.
1: أيوة.
3: كأم نجي نشوف ولدي نستوعب الغش نتاعو نخليه يتكلم على خاطر هو ما نجمش يتكلم،
1: نخليه يتكلم ويعبر
3: غير صوت.
1: بالضبط.
3: هذيك المشكلة الكبيرة، خاطر لنا نحكيه على نيفو متاع ستريس طلع برشا. ولو تسمح بيان سور نحب نحكي على ستريس في مرحلة.
1: أيه.
3: أخرى.
1: نعم أكيد نرجو. نعم.
3: الأثار متاعو على الإنسان وعلى
1: نركزوا شوية على الأم فقط باش. أيه. نمشيو للصغير. نعم.
3: أي بطبيعة. دونك الأم لنا دورها الأكثر أنها تخلي مساحة للصغير أنه هو يتكلم. أنه هو يعبر. بيان سور الجانب متاع لومباتي يعني التسامح، لومباتي التعاطف.
1: فوالا.
3: لازم نعززوه أكثر عند الصغير، معناتها. أيه. هي تحاول أنها تعزو عنده، ولكن مش بمعنى أنه نقمعك أنت كولدي ما نخليكش تتكلم، ولكن من جانب أنه نفهم الإنسان هذاك علاش يعمل هك.
1: نعم.
3: ماهوش دوره أنه هو يفهم، صحيح، ولكن كملكة نطورها عنده هو من الآن في صاعدا.
1: نعم.
3: احنا خاطر في عمر توا انه لادوليسانس باش تبدا، انه باش نبداو نحكيو معناها مع العبيد الاخرين، باش نلقاو روحنا في عمليات تواصل مع صغار اخرين.
1: نعم.
3: دونك كيفاش باش نتواصل معهم اذا كان اني ولدي البو يقمع في الصغير؟ دونك لنا صغير ماهوش باش يلقى روحه متعاطف مع الناس الاخرين، ما يقمعهم.
1: نعم.
3: دونك هيك علاش مهم برشا دور الام.
1: يعطيك الصحه. لهنا الام كما قال سي رضوان هي اسفنجه، لكن في نفس الوقت الحل بيدها هي.
3: هي كما نقولوا الخيط اللي ما بين. أيه.
1: ما بين
3: كل شيء.
1: ما بين الاثنين. ما بين الاثنين.
3: دورها مهم ياسر.
1: يعطيك الصحه استاذه ناديه. طول الام في الوضعيه هذه كيف سمعناها قالت اني حكيت مع راجلي في الانفصال
4: طلاق،
1: قررنا ولا هي خذت قرار الطلاق، لكن الراجل الفض هذا ترى أنه الاختيار هذي موفق مباشرة وإلا ربما بعد سنوات ما نعرفش خطر هي ما حد تنيش، لكن ربما سنوات طويلة الوليد يعاني في هذا. ترى أنه هذا القرار اللي من المفروض مشيت له مباشرة ولا كان ثم خطوات تسبق هذي؟
2: احنا كان حطوا الوضعية المركبة هذي اللي عرضناها في الإطار المجتمعي اللي احنا فيه،
1: أي
2: بمعنى أنه ربما تكون هي المرأة زادة وقعة تحت ضغوطات متاع العقلية المجتمعية اللي احنا تربينا عليها.
1: أيوة.
2: اللي هني على روحك ذلي يعيش تعيشي. أيوة. معنى هذي من
1: ذلي يعيش تعيشي
2: معنى يعيش في الذل، ذل كارو بش. أيوة. معنى ذل روحك اقبل المهينة ميسيلش هني على روحك. أيوة. أصبر للأسف معناها
1: كما واحدة أخرى زادة نزيد. أيوة. لك زادة ما هو عنا تبارك الله نحن معنى
2: عنا
1: موروف كبير
2: عنا ثراء في ال...
1: أي أي يقول لك هي المرأة اللي صبرت
2: دارها عمرت
1: ويقول لك زيدة كيفيش يا حمامة حافظ على العشرة متاعها كل حاجة كيما
2: يا حمامة ذي ياسر ملطفة
4: أي
2: أما أنا
1: ذلي
2: ما أنا عرفتك
4: هي بادية بالعنف
2: بادية بالعنف النفسي
4: ما بتعرف في الأمثال القديمة بنات في فضاء في عنف معناه
2: أيوة. ابني
4: عليه وانت حل
3: للاسف هي لازم المراه
2: من المراه افكتيفمون معنا للاسف
1: ومعناش حتى مثل يقول الراجل اعطي للذكر ولا اصبر ولا
2: معناش معناش احنا باش ما ندخلوش معناش من الفيمين في من نطاق الفيمينيزم
1: لا احنا قاعدين ما نحكيوش في الواقع
2: للاسف اللي احنا تربينا عليه واللي اصبح في اللاوعي نتاعنا واللي معناها تحبنا برشا أجيال باش نجمو نبدلوه واحنا توا قاعدين نلعبوا بمعنى رهاننا الكبير.
1: نعم.
2: على هالجيل هذا اللي قاعد طالع انه على الاقل العقليه تتبدل بشوي. صحيح. بشوي
1: بالضبط.
2: المراه توا في الحاله هذه هل انها كارها مشيت للطلاق احنا راهو ساهل قاعدين على كراسينا ونعطيو في الحلول ومحله احنا مانيش في الوضعيه. هل انه المراه كانت هي قادره انها تاخذ قرار الطلاق؟ نعتقد وقت اللي كانت تقول باش نمشي للطلاق كانت ربما تخوف في رجلها تضغط عليه ورقة ضغط خطر ما لقاتش بها وين.
1: نعم.
2: خطر شوف فما بعض الحالات اللي ربما طلاق يكون حل فعلا. لكن فما وضعيات اللي طلاق ما هوش حل والقانون ما هوش حل.
1: نعم.
2: معناها ما نجيوش ديريكت هاو نشكي وهاو نمشيو لمندوب حماية الطفولة هاو نمشيو لقاضي الأسرة فما حلول تستبق فما حلول. أيوة. وقائية.
1: أيوة.
2: المرأة اللي لقات روحها بين رجلها وبين ولدها هي وين زيدا معناها في هذا الكل لازم تلقى حل الروحة زيدة.
1: أيوة.
2: بمعنى هل هي عرفت كيفاش تتواصل مع ذاتها وتعرف هي كيفاش نجم تخلق هالجو اللي بش يوفق بين ولدها ورجلها وهي محطمة من داخل.
1: نعم.
2: وهي مكسورة من داخل. أيوة. وهي تعيش في الصراع يا ويحة من رجلها يا ويحة من ولدها يا ويحة من مجتمع بعد لقد الله تطلع مطلقة.
1: نعم.
2: بالصغير معاها عرفت كل الإرهاصات وكل
1: وهنية زادة ثم حاجة مهمة يعطيك الصحة أستاذة تقول لك ربما هو مع أبوه وتنجم العلاقة بالوقت تتصلح خير من اللي ينفصل جملة ويبعد من أبوه
2: وربيه
1: وحدي يعطيك الصحة
2: معناها. أيه. وكيفاش تنجم تقنع ولدها اللي أبوه يحبه وهو قاعد يتصرف معها بالطريقة هذيك مهم برشا وإلى أي مدى زاد العطف والحنان متاع الأم تنجم تعوض الوجيعة اللي عند الطفل اللي هي قادرة باش تعوض ولدها.
1: نعم.
2: باش تعوض الأب الموجود الغائب.
1: أي بالضبط.
2: أنا ربيعينها ولا ربيعينها
1: برشا أسأل أنتم شاركونا فيها الحوار على 73-460-800 ونخطو دفعة أولى لكن بعد لحتيش إن شاء الله نزيد ونسمعوكم برشا في فقرة الحلول وهي مهمة برشا وهذا علش مبنية نحن برنامجنا أعطيني حل مواصلين في التفكيك فقط في هالدريج اللي مازال
4: ممكن
1: سيرد وين عندك فضل
4: مبني. أنا نعم. مشي مع الأساتذة في نفس المنهج
1: إنه
4: سيفري أنا كي وصفتها بدور الإسفنجة.
1: أيوة.
4: هي قاعدة تمتص أول حاجة في الصدمات.
1: أيوة.
4: ثاني حاجة الترسبات تمتص أو ممتوع احنا كل حاجة تمتص رأي عندها ترسبات مش تخلي لها الإسكال اللي هما مش يبقاو في وسطها.
1: نعم.
4: واللي هما مش أثر عليها رأي. إلى متى مش تبقى هي الباراشوك بين الطفل والبو إلى متى هذه ما نعرفوش وزادة كيف هي في الأخر بكل وضعيتها في إنها تكمل مع رجلها وإلا ناصر ولدها وتخرج من الدار وتطلق ما هوش حل نهائي ما ينجم يكون حل من الحلول طيب نحكو فيه علاش ينجم يكون حل
1: الحلول.
4: على خاطر إذا كان وصلنا إلى إلى وضعية متاع المرأة أن هي ما عادش قادرة تستقبل حد شيء وتفل في حد ذاته اليوم دشي غير للأخر وإحنا عمال إحنا يزبط بعده من فضاء الفيل عنفرة انا نفرح برشا كي يقول نمشي لدرجتي هاو كان بدل الجو هذاك المتنفس.
1: لكن هذا باش يقعد على طول في درجته
4: مش على طول أي. انا هاوكا في الاخر بكل المحبه تعدل لك الميله هو عنده تعديل نتاع مشاعره هو على الاقل من داخل اليوم لقى شكون يبين له حبه ابار الام راه فما حتى جده من تالي البو دونك هيك تحبك هذه معناها تخلي له
1: دورها مهم برشا
4: اي تعدل على الاخر هي البو والجد والجده والكل اللي احنا معاش موجودين في العائله العموديه توا والبني العمودي بلوتو العائله النواتيه الصغيره والكل ظروف الدنيا خلت الصغار ما همش يعيشوا في اسره موسعه اللي ياخذوا برشا محبه
1: نعم.
4: احنا الكل من برا في الخدمه في كذا دونك ونرجعوا بك التشنج نتاع الشارع اللي موجود عندنا في الشارع في السيركيلاسيون في النقل في تمشي للاداره والمشكلات في الاداره راهو ماهوش نلقى في اعذار على قد ما نفكوا في ظاهره
1: نعم.
4: اللي هم الكل الشارع يفرض عليه انه الدار معاش الملاذ الامن للطفل ولا هو يخير يمشي لدرجته باش يفرغ الدولوغ اللي تلموا عنده ياخذ برشا محبه اكل لي زون بوزيتيف اللي مش ياخذهم من عند جدته دونك يخلي الطفل يعيش في نوعا ما من الاستقرار لكن انا اللي الطفل تقول لك يحبه ديما عندنا احنا ثقافه حتى في علم الاجتماع يقول لك تعلق الضحيه بالجلاد
1: نعم.
4: دونك الطفل هذايا اللي هو في السن هذايا حاول انه برغم وعيه من الالم ما نجمش يكره بوه
1: أيوة.
4: برغم وعيه من الأذى اللي قاعد يتعرض عليه تعرض له من عند بوه حسب ما سمعنا من منش الطفل مازال عنده
1: يعني ما واجهش بوه ما قارش كلام مثلا
4: عنده أمل انه
1: ما نجمش
4: ما نجمش ما نجمش على خاطر اسمعني هو دقدقو كان احنا نبدو بالموضوع
1: أيوة.
4: ما خللوش شك الشخصيه اللي مش يكون عنده على الاقل مش يواجه بوه في اما على الاقل يحكي معاه يقول له راك قاعد توجع فيا
1: وثم جمله مهمه قالتها لهنيس رضوان الام قالت اني خايفه لا يكبر ولدي ويتقوى وتولي المواجهه مباشره بينه وبين بوه وهذا صاير في برشا عائلات
4: موجود هو طبعا ان شاء الله في فرص اخرى العنف نتاع الاطفال تجاه الابناء الاباء نتاعهم راه فما العنف المسكوت عنه اللي هو يهزوا الدار مو سنين اللي هو يرماه مع شكلها اللي ماتوا وحدهم احنا مالوغوزمون ما كانتش موجوده توا قبل في اوروبا لكن توا في تونس
1: نعم.
4: ولا عندنا مسن يموت وحده معناها سي لونت الحقيقه معناها في
1: شيء والله شيء مؤسف جدا
4: دونك هذاك عنف تاع ابناء للاولياء
1: نعم بعد شويه ونرجعوا بعد الحديث ان شاء الله نرجعوا للوليد اللي هو اصل الموضوع وشنو يحس وكيفاش باش يكبر معاها الشيء هذايا بالطبيعه قبل ما هذايا باش ناخذ معاكم مكالمه هاتفيه الو صباح النور على السلامه
5: صباحك نور رسول محبه ربي رسول رضاك الوالدين يعطيكم الصحه في البرنامج في الموضوع
1: مرحبا
5: في الموضوع يعطيكم الصحه
1: نتعرفوا عليك
5: واشدوا على اياديكم مدام محبوبه مبروك من المسكين
1: مرحبا يا مدام محبوبه شنو رايك انت شنو الحل حسب رايك بالنسبه للمراه هذه او الزوجه والام هذه
5: أختي عواطف والله هما السيب صفة عامة ديما الحمل الرزين الكل ديما على كتافهم في كل الحالات في كل الحالات المراهية لهذا الحمل في كل شيء مسكينة قاعدت ما بين المطرقة
1: والسندين نعم
5: صحيح معناتها ياولها من رجلها ياولها من ولدها وعندها الحق ذيك كدة زادة كبرت وصورت وتعبت عليه مش من فراغ المحبة والحنان أما حتى البوي لازم يكون علاش ولدك هذاك باش نهار اخر كيما نقولوا احنا قبل العكاز نتاعك في كبرك امي الله يرحمها كانت تقول لك بر ولدك خاويه مساش كان مره واثنين معناتها نبهوا عليك حاجه الغلطه مثلا في صوت مره غلط نبهوا مره اثنين اما كانت ماده في الغلط هو بجود وعامل عليك كيما نقولوا احنا عامل عليك بتمردين سامحوني في الكلمه تولي تعاقبوا اما مش ديما العقاب حاشاكم وحاشاك ضربكم الضرب الحيوانات حتى الحيوانات ما عادش يضربوا
1: طبعا نعم.
5: ولا
1: نعم.
5: الرفق بالحيوانات نعم. أنا نقول لها أختي العزيزة ما تخربش
1: عشينا حلك
5: خاطر
1: أيوة
5: هي شو نقول لها نقول لها أختي العزيزة ما تخربش دويتك على خاطر ينجم يكون حتى كي تطلق ولدك يولي قوي عليك أنت يولي ما عادش يخاف من بوه يولي صائرتك الضرب الكلام من عند بوه يولي يرجع في أمه غش يولي يقول لك سي لقيت حريتي نجم نعمل كل شيء ديما البو أنا حسب رايا ديما البو سند الدراع احنا نقولوها
1: يعني سامحني اختي محبوبه يعني تخلي الوليد في نفس الوضعيه هذه كما قلت انت ما تخربش بيتك
5: مش على حساب ولدها
1: كيفاش تعمل ايوه كيفاش تعمل وهي توا نحن نبعدوا على الطلاق لكن كيفاش تعمل اعطيني رايك
5: كيفاش تعمل حاول اجي اقول لك احنا نسيدوا كل المقاييس نغلبوا الرجال راهو كل
1: المقاييس على موجات الاذاعه ربي يسترنا نلقاوش رجال البرا يهديك ربي.
5: لا لا والله ايش اقول لك يعني حسب ما راه في المجتمع نتاعي في الدائره الضيقه نتاعي وحتى في الموسع راهو من ما غير ما كل احتراماتي للرجال كله نحبهم وراهو ما فماش دار ما فيهاش راجل ولا ما فيهاش راجل الله غالب شينا فيه عشانك. أما والله بكل المقاييس حسب رأي أنا المرأة كلمة في الصباح وكلمة في العشية ترد المسمى يهودية بتشغل بتنتي على ولدك ما يخلبكش على ولدك ما وانتي عندك الحلول وبرش حكايات تنجم تحل بهم مشاكل
1: واضح يعطيك الصحة يعطيك الصحة لأنه
5: ربي يحيكم وربي يفضلك وربي يسألها في وجه وربي يسخره مشاش قلت تصلي وتقابل وجه ربي وجه كريم أقل ما يكون كونك تزع وناتك الربي وتقول له يا ربي ربي يسخره ربي يهديه ادعي ربي راهو ربي
1: يصلح الحال امين ونعم بالله وحنين. شكرا لك محبوبه يعطيك الصحه
5: كل الحلول كل ان شاء الله
1: يعطيك الصحه
5: مبروك وزين ونهاركم مبروك
1: نهارك اسعد ليام نشكرك برشا على التدخل برشا كلام قلته يعكس موروثنا الكل يعني من قاع الخاضيه فانت ما بعدتش على ثقافتنا وعلى مجتمعنا هذاك هو هني على روحك هاي شخصي لكن حاول انك تصلح علاقتك بولدك هذا هو نصيحة محبوبة بعد شوية ان شاء الله تنشوفوا مع المختصين رأيهم في هدايا وناخذوا زيادة بقية المكالمات الهاتفية اعطيكم الصحة اقعدوا معنا في اعطيني الحل نرجع بعد الحديث.

0: ورا كل باب حكاية، ورا كل حكاية وجيعة، ومع كل وجيعة لازم يكون ثم حل. أعطيني الحل، نحكيه نفهمه ونلقاو مع بعضنا الحل.
1: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. في إطار متابعة آخر الاستعدادات للعودة المدرسية والحرص على توفير أفضل الظروف للتلاميذ خاصة أبناء العائلات المعوزة ومحدودات الدخل، أدى والي زغوان كريم البرنجي زيارة ميدانية شملت مقر الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي وفرع المركز الوطني البيداغوجي بالجهة، أين اطلع على سير برنامج توزيع المساعدات المدرسية ونسق تزويد الجهة بالكتب المدرسية. ارتفع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة ليبلغ 12,333 جيجاوات ساعة مقابل 11,632 جيجاوات ساعة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لسكوا وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق دورات تكوينية في مجال التجارة الإلكترونية لفائدة رائدات الأعمال. تنظم خلية الابتكار البيداغوجي بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار من 9 إلى 14 من نوفمبر القادم الأسبوع الدولي للابتكار البيداغوجي بالمعهد، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة تونس المنار والجامعة الحرة ببروكسل. ختاماً، تكتسي النقاشات حول تجارة الخدمات التي تتصدر أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري أهمية خاصة بالنسبة إلى تونس في ظل الوزن المتنامي لقطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معنا في الحل.

0: لحداش ودرجين على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا في متابعة العدد الأول من برنامج عطيني الحل. اليوم نحكيه على وضعية إنسانية اجتماعية أسرية. بالطبيعة ديما نركزوا على الأسرة إن شاء الله في العمل متاعنا. فبش نبدأ نذكركم بهالوضعية هذه، نسمعوا الشهادة ثم نكملوا حديثنا اللي بديناه، وخاصة باش نركزوا على الصغير توا، خاطر هذاك بيت القصيد شنو الإحساس نتاعو، كيفاش باش يتربى، كيفاش باش يعيش ويكبر. وبالطبيعة الحلول 73 460 800، عطيونا الحل اللي تراو صالح.
1: تفضل.

السلام عليكم. كمان انصحوني شو نعمل، كيفاش نتصرف، راني تعبت نفسيا. صيي صدقوني قريب ننهار. ولدي عمره 11 عام، هو وابوه مش متفاهمين جملة. صدقوني نلصق فيه باللصق باش يخرجوا معاه باش يعاملوا بالباهي. نهار كامل عياط وصياح، يقولوا الكلام الكل من نوع سامحوني في الكلام، كي بيك كي بلاش، انت ما تنفع بشي غير الدعال. ما يسمعوش ديما قامعوا، أقل حاجة يحاسبوا عليها، ما يعديلوا شيء حتى شيء، كل غلطة يحاسبوا عليها كبيرة ولا صغيرة. ولدي نفسيته تعب، يقول لي مخنوق ولا يهرب لدار ماماته باش يرتاح شوية ويرجع. ما هوش النوع اللي عنق ويبوس ولا يقول كلام حلو. صدقوني يتربش بي أنا ويقول لي كلام باهي أكثر من ولده. ورغم هذا كل يحبه، وكي مرة حبيت ناخو قرار طلاق على خاطره ما حبش، قال لي نحبه وما نحبش نعيش بعيد عليه. أما طو نحس في برشا ضغط عليه وعليا، كي يرقد في الليل يحس إنه يتكتكوا على بعضهم، يقومك من النوم من الضغط. حكيت معاه راجلي برشا مرات، ساعات يستعرف يقول لي ما نعرفش بيني نعمل كيكة، ويمشي ويطلب السماح ويقول نعود وصفحة جديدة، أما يرجع من بعد في أقل موقف يصير معاه حرت خايفة ليزيد يكبر ويتقوى ولدي يولي عارك كبير. راجلي عيط ياسر ويسيح برشا.

0: انا تعبت نفسيا، الوليدة ذاك الكسيبة اللي عندي كي نشوفه تعب نفسيا نموت. ساعات يجيني لك وجينا يصيح هكا الصياح من غير صوت باش ما يسمعوش، ويبكي ويرجع يمسح دموعه للصالة. مش عارفة اش نعمل، حيرته حالتي.
1: هذه هي الوضعية كما كنتوا تسمعوا، الحيرة متاع الأم. تنجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800. شنو الحلول اللي تروها أنتم تبقى في العائلة دي، تتحافظ على التمسك متاع العائلة متاحة، أو تنفصل عن الأب وتحمل وليد متاحة، أو ربما تم حلول أخرى. أنتم رأيكم يهمنا برشا، أكيد ثم برشا ناس عندهم تجارب مروا بها ويهمنا أن نسمعها. نحب نعاود نرحب بضيوفي الكرام اليوم فريق البرنامج، إن شاء الله باش يرافقونا على امتداد هالشبكة البرامجية هذه وينورونا بعلمهم. الأستاذة فرح الميلي، أخصائية في علم النفس الاجتماعي استشارية علاقات أسرية والتنمية الذاتية، الأستاذة نادية محجوب محامية لدى التعقيب وسيطة ومكونة في الوساطة، والأستاذ رضوان الفارسي مختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. نعاود نرحب بهم، ونرحب أيضا بضيوفنا الكرام اللي يسمعوا فينا ديما مستمعينا، ناخذوا رأيكم في كل المواضيع اللي نطرحوها. قبل ما نمشي للمكالمات الهاتفية ونخليهم مش برشا يستنيوا، لكن نحب نرجع لك النقطة اللي وقفنا عندها قبل موجز الأخبار. الوليد هذايا الصغير اللي هو بين الظفرين الضحية، وهو أكيد ضحية، شنو يحس؟ شنو المشاعر، أو كيفاش نجمو نفهموا المشاعر متاعه، وعملية الكبت بين ظفرين متاع المشاعر متاعه شنو تخلي لهم بعد أثار؟ نخلي لك الكلمة أستاذة فرح الميلي.
2: شكرا مدام عواطف. بالنسبة للصغير واللي يحس فيه حاجة لازم نكتشفوها كأخصائيين الحقيقة، ولكن على أساس اللي حكيته الأم على ولدها، ضغط كبير برشا قاعد يحس فيه، يحس في ستريس كبير برشا. والدليل كيما حكينا بكري، صياح ما غير صوت، قالت سنيه تكتكو على بعضهم وقت اللي يبدا راقد. اكيد فما حاجات اخرين هي ما ذكرتهمش، ولكن هذم كل علامات متاع ستريس كبير برشا اللي في عمره ما لازمش نكونوا عندنا النسبه هذه
1: الضغط هذا
2: متاع الضغط. اي
1: ثم وجيعة، ثم ألم نفسي، ثم خطر ساعات يقول لك الأولياء يقول لك مازال صغير ربيه ما يحسش تو شنو شيفه مو تو يكبر وينسى. بالضبط، يعطيك الصحة.
2: نحب نقول حاجة مهمة للأولياء الكل يسمعوا فينا، وللأم هذه بالذات أكيد، أنه الصغار رهم ما يكرهوش والده، ولكن يكرهوا أنفسهم.
1: أيوة.
2: كلمة صعيبة
1: مهم
2: نعرف
1: برشا.
2: كلمة صعيبة نعرف، ولكن لازمهم يكونوا عن دراية به. على خاطر
1: يعني الصغير كي يتعرض للضغط هذية ولا المعاملة القاسية، مش باش يكرهك أنت كأم وكأب، ربما ينقم عليك بين ظفرين، خاطر ثم حالات ريناهم رد فعل قوي.
2: نجم.
1: لكن الأكثر من هذا أنه هو يكره نفسه.
2: علاش؟ على خاطر يشوف روحه هو مصدر للقلق، يشوف روحه هو مصدر للضغط اللي ممكن بوه أكوز دوسا هو يعمل له في الحاجات هذيك، فهمتني؟ معناتها يلقى روحه شبيني أني هكا، علاش هكا يصير معايا، علاش بابا هكا يعمل، وين الغلطة متاعي، فهمت؟ ما يقولش بابا خايب، بابا عليه وكل ما نوصلوش الغاد.
1: نعم
2: اكزاكتومون. هذاك علاش،
1: وهذا يحطم له نفسيته
2: بالطبيعة،
1: ويفقد الثقة في نفسه حسب ما
2: نفسيتنا ديجا تعب. نعم. تعب برشا. ولكن بربي نحب نعقب بحاجة على الستريس.
1: نعم.
2: الدور نتاعو قديش مهم في انه صغير يكون ديزيكيليبري ايموشنيلمون، وحتى في قرايته، في
1: عدم التوازن في
2: اكزاكتومون. اللي هي نعم. اللي هي ايتود صارت في الصين عام 2019 على طلبة، صحيح على طلبة، ولكن هي معناتها تم تعميمها على الناس الكل.
1: نعم.
2: انه الستريس يخلي الانسان عنده معناتها النتيجه نتاع الدراسه هذه، ستريس يولد انه الانسان عنده مانك دو ميموار، والا ما ينجمش يتفكر،
1: يعني الذاكره نتاعو تضعف. الذاكره
2: اي اللي هي النتيجه هذه صارت بعد ما عملوا دي تيست دو ميموار اي ار ام، معناتها دي زيكزامان اي ار ام، باش هما فهموا.
1: يعني هذا مثبت علميا،
2: هذا مثبت علميا.
1: عملوا تصوير بالرنين المغناطيسي وشافوا العروق في الراس، اذا كان صحت العباره، شنو التاثر نتاعها جراء هالضغط
2: الكبير في اللوب في الدماغ. لقاو اللي فما اللوب ماهوش يخدم بالباهي اكوز دو ستريس.
1: نعم.
2: علاش؟ على خاطر احنا تلمون فما ضغط، نوليو ما عادش نجمو نتفكروا حاجات، ونتصور ناس كل كي تنجم تشوف روحها في الحاجه هذه، وقت اللي يلقى روحه ينسى برشا، يقول لك كنت باش نمشي نجيب الحاجه.
1: نعم.
2: من بلاصه اخرى وما يجيبهاش.
1: أيوة.
2: دونك ستريس يعمل حاجه كيما هكا.
1: نعم.
2: ولازمنا نردوا بالنا
1: باراكورا صغارنا ونتبه بدا ياثر حتى في قرايتهم من بعد.
2: اكزاكتومون كي نقولوا ميموار دونك نقولوا مراجعه ماهيش افيكاس، نقولوا صغير ما ينجمش يقرا بالباهي، ماهوش بريزون في القرايه. تو رجعنا للقرايه ان شاء الله بنجاح للناس الكل.
1: نعم.
2: اكيد.
1: نعم.
2: ولكن ينجمش يركز في وسط القسم، الاستاذ يحكي هو ما يتبعوش، يبدا السارح، وهذه حاجه نجم نلقاوها مع صغيرنا توا
1: حتى
2: ولد المدام معناه.
1: ايه.
2: دونك ترد بالها من الحاجه هذه.
1: نعم. باش نرجعوا للحلول.
2: أيه؟
1: لكن بعد ما ناخذ المكالمات ماذا بيا تجاوبني على سؤال، كيف يكبر الصغير هذا، يكبر معاه هذا الالم والوجع، شنو ينجم كيفاش ينجم يترجم والا لا؟ ناخذ مكالمه هاتفيه. الو.
3: الو، عسلامة مدام.
1: مرحبا، تعرفوا علي؟
3: ايمن من سوسه.
1: مرحبا ايمن، سامحنا خليناك تستنى شوي.
3: مش فما حتى مشكل بالحق، حق الحكايه انه الواحد باش يستنى ويسمع ويشارك الاخصائيين.
1: شكرا.
3: هي الحق حكاية تمس برشا.
1: نعم.
3: أما الأهم من هذا كله هي فما تتاخذ من زاوية واحدة، ما تتاخذش من برشا زوايا. اللي هو الاختيار. نحب نقول للمدام هذا اختيارك مدام، مش مطالب ولدك باش يصبر عليه. الطفل ظاهر، الطفل ما بين الأم والبو، قسوة الأم وقسوة البو. نحب نقول لك مدام،
1: قسوة الأم
3: مش لك أنت، نحب نوجه كلامي للمدام اللي كانت
1: تحكي. معك.
3: قسوة الأم، قسوة الأم تتمثل وين؟ اللي مع احترام الأخصائيين ما حضرهاش. قصد أنت مثلا كونها أنت تعيشت مع الاختيار متاعك هذاك ومع البو هذاك، نجم تكون بعلم الاختصاص النرجسية فديبونشنية بالضبط تحليلها العلمي ولا تفسيرها ولا اللي هو. أما أنت مادام اخترت الرجل هذاك، ولدك مش مطالب باش يصبر معك في الاختيار هذاك. قالوا لا، هي النتيجة متاعك، أنت قادرة تتحمل وتصبر وترشنو، ويقول لك كلمة نحبك ويا روحي ويا عقلي تمشي معها في الخط. سامحني به أوكي، وهم مش نطلب منه سماح اللحظة هذيك وتمشي معها في الخط. ألور لا يزي أنك أنت توا تجي في الوقت هذا وتقول نفسيتي تعبت. نو مدام، الوقت هذا أنك أنت يزمك تقف تقول جي سوي لا، لا تخلي دارك ولا تخلي ولدك ولا تخلي راجلك، وتربي راجلك، تربيه بالقوة متاعك وبوجودك وباهتمائك، وقول له فاش تصنع. وكان لازم نهجروه وهو غاديك موجود في الدار، تقول له ها ولدك ونمشي يجي يكلمه فاش تصنع، فاش تحمل، فاش تحكي، مش مصيبه، مانيشنا في غابه، فاش يصنع، شنو هو؟ انت لهنا مادام قاعده تتحمل.
1: واذا كان ما رجعش يا ايمن، واذا كان الوالد هذايا ما واصل، خاطر هذا اللي ريناه نحن، ثم تكرار للعمر.
3: اذا كان واصل هو يخرج، ماكش انت باش تخرج، ماكش مطالبه، خاطرك لهنا انت فيتير نتاع مجرم. في تير تصنع في حاجة أخرى، في تير نهار آخر باش ينقم عليك باش تقول له أنا ضحيت على خاطرك، ويقول لك أنا شنو ذنبي، قلت لك اختار الرجل هذاك. أنت ما ضحيتش على خاطرك، ضحيت على روحك، ضحيت على حياتك، وضحيت على هاو باش يقولوا الناس، وضحيت هاو باش ما يقولوش هكا. أنت شنو تحب تحط فيا؟ لهنا أنت مادام ناخذوها بصونس لا غير علم لا غير حتى شيء، حاجة بسيطة على الأخر، شنو باش تلقى فيه؟ شنو باش تنتظر منه طفل؟ باش تلقى فيه؟ في قمة القسوة يستحق. هذا أصلا عقاب، هذا طفل تجرد من عاطفته، تجرد من كل شيء. علاش نو ذنب؟ هذا كل على خاطر انت اخترت باش تكون مع الرجل هذا.
1: يعني هي الام انانيه لهنا، الام حسب ما
3: نوع من الانانيه. حاجه اخرى معنا، اذا كنت باش نتعلو الرجل بغيره ودفع غيره ولدك هناك متاعك، شنو؟
1: نعم.
3: ماهوش مطالب هو، شنو ذنبه؟ شنو وجوده هو اذا كان باش يعيش كيما هكا عادل؟ ومن مستحسن هو يحكي قتلك؟ معناها وصل لدرجه انه يحكي من غير صوت، يعني مش قهر، يعني مش شنو كي لدرجه انه باش يعمل حاجه في روحه. يا مدام نحب نقولها حاجه اخرى، مش الكلام هذا راهو باش يضعفك، لا باش يقويك. مش ديما عاطفه، راهو فما عاطفه وفما عقل وفما اراده وفما رغبه.
1: انت مع الانفصال، انت مع قرارها انها تخرج بولدها؟
3: لا، مش مع الانفصال، مع الانفصال، مع الوجود انا ومع اثبات وجودك نقولها، مش مع الانهيار.
1: مع انها تفرض
3: وجودها وتفرض معناها وتفرض قوتها وتقول انا لهنا. انت بدورك كما البو باش يحمي ولده، زاد انت باش تحمي ولدك. انت الاقرب لولدك توا، وانت عندك البون فور اللي هي تتمثل هو يحبه، ما قدكش نكره، يعني مازال ما تغلغلش فيه الحقد، وأم متاعه قاعد يلاحظ في كل شيء ويشوف الصبر متاعك ومعاناتك، وهذاك الشيء تعلى أنه يتكلم من غير صوت، خاطرك تعرف أنت ما عندكش فوار مع أبوه.
1: نعم.
3: كأنه وحش معه في الدار، لأنه قادرة باش تصلح، هي مع أخصائي مميز قادرة تتصلح الحكاية، وما هيش قرف برشا. ونقولها مدام إن شاء الله ربي يبارك لك فيه، وإن شاء الله ربي يبقي ستر عليكم، وربي يجمع ويودر الرحمة بيناتهم إن شاء الله،
1: وأنتم
3: ربي يبارك لكم.
1: نشكرك برشا أيمن، يعطيك الصحة على ملاحظاتك وعلى نصيحتك.
3: مرحبا.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. ناخذ مكالمة أخرى. ألو.
4: ألو، عسلامة أختي.
1: نرجع من بعد نعلقوا. مرحبا، عسلامة.
4: تحياتي ليك وتحياتي للضيوف وتحيات الفريق العمل معك.
1: شكرا لك ربي فضلك. ذكرنا بالاسم.
5: فرج من مرناك.
1: مرحبا سي فرج، نحويلك صحة لباسة؟
5: والله الحمد لله، لبس عليك أختي عواطف.
1: الحمد لله يا ربي فضلك إن شاء الله. تفضل
5: سيدي. ذكرني البرنامج هذا ببيت العز.
1: أي أي يا حسرة. يا حسرة على بيت العز، إن شاء الله نعمله ما خير إن شاء الله.
5: لا لا بس البرمجة هذه باهي أختي عواطف.
1: إن شاء الله. قل لي شنو رأيك؟ شنو الحل تو بالنسبة للمرأة هذه؟
5: والله الحل أختي عواطف، تو تجي إنسان باش تعطيه الحق.
1: نعم.
5: تقول أنت عندك حق ولا راجلك عندك حق ولا وزو الحق. أي. الحق ما تعمل به حتى شيء. الانفصال زاد ما تعمل به شيء، الطلاق يكونوا معناها تحت القطر نجوا تحت الميزاب ما عملنا حتى شيء.
1: اي مالا شنو الحل؟
5: الحل الحل تشوفوا اطراف فاعله، خاطر اما ازمه كبيره نفسيه، فهمت؟ ازمه كبيره نفسيه ولازم تتعالج. هذه اطراف فاعله، مش اطراف يعطوك الحق ولا اطراف، اطراف ياثروا على الاشخاص الكل. على الولد على الراجل بطريقه بسيكولوجيه بطريقه
1: يعني انت مع انهم يتوجهوا المختصين، يمشيوا الناس تفهمهم وتنجم تعاونهم باش يخرجوا من الاشكال.
5: اي خطر ثم ازمه نفسيه كبيره اختي عواطف، وتتعالج بطول الوقت وبطول صبر وطول نفس.
1: نعم يعطيك الصحه. أي. هذه نصيحتك. نعم
5: اي خطر اذا كان انت باش تقول له عندك حق ولا، وثم خفايا الأخت ما حكتهمش، هي حكت بإجاز لكن ثم خفايا.
1: أيوة.
5: خفايا ما حكتهمش، ثم برشا أسباب معناها، والأمور النفسانية أختي عواطف تأثر على كل شيء.
1: أكيد.
5: مثلا أنا ما نحبش مثلا ذكرتني المشكلة نتاعها بالضبط كما قوس قزح، قوس قزح ما يجيش بالشمس برك، يجي شمس وغيوم. هذيك هي الحياة، ثم تناقضات وثم برشا حكايات وثم شوي صبر. وهذيك هي الحياة.
1: يعطيك الصحة. شكرا لك سي فرج. إذا نستعينوا بالمختصين باش نجموا نخرجوا من هالإشكال هذايا. مكالمة أخرى. ألو على السلامة، صباح النور. مرحبا. ألو اسمعوا فيك، إذا كان مش واصل الصوت باهي تو نرجعوا له. برشا كلام تقال من التخليل. شنو رايك سي رضوين؟ نبدا بايمن. ايمن قال لك هذه ام قاسيه بين ظفرين، انانيه على خاطر هي لمصلحتها بين ظفرين الشخصيه. أي. صبرت الروحة مش صبرت الولده،
6: هو
1: يعني هو ماشي في العفس الصغير.
6: هو التمثلات اللي عند مجتمعنا، كل واحد عنده صوره يرسمها من منطلق ذاته. الحقيقه الساعه مشكور جدا على التفكيك اللي طرحه سي ايمن.
1: ممتاز.
6: لانه
1: ديك علاش قلت لهم خبرتكم راه مهمه،
6: استمع للحاله في جوانبها الكبار.
1: نعم.
6: وانا اللي ممكن اللي مازال شادني، احنا توا فككنا الظاهره والكل، لكن ما اعطيناش ما بديناش راينا كمختصين.
1: أيه.
6: في منطلق كيفاش يتم التعهد بالوضعيه هذه.
1: هذا هو
6: اليوم احنا عندنا وضعيه نتاع طفل مهدد متعرض للعنف. النص القانوني فيه واضح، الاستاذه بعد لما تحكي لهم وتفكر به، لانه مهم جدا كلما تفكر بالحمايه القانونيه والنص القانوني.
1: أيه.
6: كل ما انك تساهم في جانب من التوعيه لل

0: وضعية متاع النساء اللي ماتوا وغيره. احنا اليوم في ضربة من الضربات وبعد نقولوا الله غالب، ليه لازم الطفل في فضاء آمن ولازم يكون محمي بالقانون. وإذا كان الأم هي غير قادرة إنها اليوم باش إنها تواصل في حماية ابنها وإلا تقعد مع رجلها ويتحدثوا، احنا ماذا بينا إن شاء الله بعد البرنامج يتواصلوا بينا ونشوفوا كان يتصلوا بيا، حتى أنا معناها جلس فيها ميدياتور دونك أنا وسيط ودربنا مع بعضنا والأستاذة. فمهم جدا إنه اليوم نعملوا سماعات انه نفهم الوضعيه وتتفكك والطفل يعيش في عائلته، ما فماش احسن من العائله. لكن راهو حل لابد منه، اذا كان العنف مسترسل ومستمر لازم تخرجوا من الفضاء هذاك. هذايا انا نشد فيه الصحيح، معناها مش رايي هو الاصل معمول به،
1: هذا هو
0: معمول به في وقت التهديد نتاع الاطفال. لانه القانون 58 سنه 2017 فيه اللي يحكي على عنف ضد الطفل والمراه وكيف كيف معناها جاء في جانب منه وحكي على العنف اللي تعرض له الطفل وعنده فرق امنيه مختصه. لازم البو يعرف اللي ثم ردع في البلاد، مش مسيبه هكاك وهو تبارك الله داخل خارج على الطفل يدقدق فيه.
1: يعطيك الصحه.
0: هي
1: هذا هو هذا هو.
2: نحب نعقب على كلام سي ايمن اللي تعدى معنا. هو عنده الحق وظهر معناتها متعاطف ياسر مع الصغير ويحب الام
1: لانه الحلقه الاضعف
2: فوالا. اما زاد فاق اللي الام هي معناتها ما قادش كيفاش تعاون ولدها دونك يشجع فيها باش انها هي دي التقوى اكثر. اما هي طونك كيما حكينا اللي هي سفنجة دونك لقي روحها اللي هي تحاول تصلح اكثر من انها تحاول تفرز راي. دونك لنا جوست حبيت نفهم
1: لكن الى اين وانت تصلح، الى متى وانت تصلح،
0: هي قادره على
1: تصلح، هل هي قادره
0: على تصلح بالضبط؟
2: ممكن الحاجه اللي هي خليتها تصر اكثر على العلاقه انه البو نادم وقت اللي يحكي، نفهموا اللي البو عنده مشكله
1: لكن ما تصلحش.
2: فوالا عنده مشكله نتاع غش اللي هي لازمنا نلقاو لها حل. دونك لنا هو البو لازم يمشي الاخصائي باش نلقاو حل للغش.
1: صحيح،
2: راهو الغش
1: يعني لهنا الدواء الاساسي لازم يبدا من الاب، لازم البو يمشي للطبيب مش كان الطفل
0: مصدر في النقطه هذه. احنا كيما تجي انت واحد الكوليك ولا واحد مدمن خمر ولا مدمن حاشاكم دراج وتجي هو في لحظة انتشاء وانت تقول له ليه معنى لازمك تبطل راهو بيك وعليك وما تعمل حتى شيء، وقتها هو خطر في لحظة الاستضعاف مش يجي يقول لك الله يبارك والله كلامك صحيح وهانو يعيش معاك تدور هذيك. كيف وضعية البو توا بالضبط؟ البو كل ما المرأة تحكي معاه يقولها انا نحب ولدي، لا انت تحبه من زلتم وصف الغلط، انت تحبه حكو معك حدش نعم
1: لا ويقول لها نحبك انت زي
0: ايوه نحبك انت
1: ويبش تبرد
0: تعيش اللحظة
2: ويعبرها على الحب اكثر من يعبر
3: الولد هذاك الغريب هذاك التناقضات اللي حكينا عليها.
1: الصحة هذه مش شخصية نرجسية بين ظفرينا.
0: أيمن لازم يعاود يرجع للتليفون
1: فيها بعض المميزات.
0: أيمن لازم يرجع لنا للتليفون.
1: أيمن هو اللي عنده
0: موضوعي
1: عنده الحل، لكن خاطر ثم بعض السمات اللي تحيلنا على شخصية نرجسية.
2: إني طونك الإنسان ما شفتوش قدامي
1: ما نجمش نحكي
2: لنا ما نجمش نقول حاجة كمان هكا.
1: أستاذة نازية محجوب قال لنا توا سي رضوان راهو معناها الحلول الأفضل أنك تمشي المختصين والمختصين بالطبيعة قلنا البو يزم يمشي الأخصائي النفساني ودائما بالتحصيل الحاصل، والأم يزمها تمشي الأخصائي النفساني وتمشي زادة نجم نقول للجانب الاجتماعي خاطر زادة ينجموا يرشدوها فما ناس أخصائيين اجتماعيين وكذا ينجموا يرشدوها ويحكيوا معها ويفهموها الوضعية بالضبط باش تاخذ قرار صحيح وسليم. زادة فما حل آخر اللي هو الوساطة. شنو هي الوساطة وكيفاش نجم تدخل
3: به؟ احنا صحيح اعطيني حل برنامج، لكن اساسا الحل اذا كان ما يطلعش منك انت راه باش يولي حل مسقط وراك باش تعمل به المده ثم ترجع. الحل لازم يكون رهين اراده الاطراف. معناها اذا كان انا كاب نحكي على وضعيه الاب هذا ما يكونش عنده استعداد باش يصلح روحه ويكتفي ويقف عند نقطه انا نادم والله ونحب ولدي مجرد كلام بدون فعل، فالرغبه هنا ما تكونش رغبه قويه وبالحق مش باش يصلح من روحه.
1: ايوه
3: دونك الدو باسي من الكلام للاكسيون للفعل. لازم الشخص هذايا يكون خط الوساطه قائمه اساسا على الحريه، على مبدا الحريه. اش معناه؟ معناه اذا كان انا كاب ما نوافقش باش نمشي للوساطه، الوساطه مش باش نعملها مع الام فقط او الابن فقط. سيساغا كوا انا باش نقعد نسمع الطفل، نسمع الام، وبعد كده نقول لهم برا هاو حل ومشيوا على روايحكم. الوساطه تفترض انه الناس الكل تبدا موجوده وناس الكل تكون عندها الرغبه الصادقه في انها بالحق تلقى هي الحل مشكلتها. خاطر احنا ديما نقولوا في الوساطه النزاع ما يتخلقش وحده هكا،
1: ايوه
3: يتخلق

0: لقى معناها بين برشا عباد شركاء في النزاع هذا، هما شركاء في المشكلة، المشكلة تخلقت بين بو وأم، هما شركاء في المشكلة هذه، لازمهم يكونوا شركاء في الحل زيدا. وباش يكون الحل هذا صحيح قابل للتنفيذ وبطريقة مستدامة متواصلة، لازم يكون حلهم هما.
1: نحن المرأة تسمع فينا، هي صاحبة المشكلة هذه، هي تسمع فينا وقاعدة تاخذ في النصائح هذه، نقولوا إنها أقنعت زوجها كما قالت محبوبة، نحن نغلب الرجال بين ظفرين، الله يهديك يا محبوبة. إذا كان هي أقنعته أنه يمشي ويدخل في المسار هذي متاع الوسط،
0: أي
1: شنو باش يصير في العملية دي؟ كيفاش تنجم يكون الحل هنا؟
0: احنا نقوله ديما في الوساطة، الوسيط سيتان تكنيسيان دو كوميونيكاسيون، هو تقني تواصل، هو اللي باش يخلق الجسر هذي من التواصل. خطر على ما يبدو المرأة ما حكيتش برشا كيفاش قاعدة تتعامل مع رجلها، كيفاش قاعدة تحكي معه، تحكي معه ولا، وحتى لو كان تحكي معه بتتخ سي با لا بون كومونيكاسيون، مش التواصل الصحيح.
1: أيوة.
0: خاطر احنا ساعات نقولوا اي نسمع فيك نسمع فيك، لكن انا مش قاعده نسمع فيك في الحقيقه، انا نسمع باش نرد عليك، نسمع باش نلقى لك الحجه باش نغلبك.
1: أيوة.
0: نسمع باش نهاجمك باش نتهجم عليك باش نقدم انا عندي الحق وننكر اللي انت يكون عندك الحق.
1: نعم.
0: في الوساطه لازمني نسمعك وتسمعني. شفتك اللي توا اللي متدخلين الكل اللي دخلوا، كل واحد عنده وجهه نظر.
1: صحيح.
0: ديما نقولوا كيفك 6 و9، انت من بقعتك تشوفها 9، لكن انا من بقعد نشوفها 6. كل واحد حتى سي ايمن اللي دخل وقال لازمها تفرض روحها، ساهل رانا باش نعطيو الحلول، كيفاش باش تفرض روحها؟ انت تحكي على وكانك تسقط في حل على مراه ما تعرفش شنو الظروف اللي عاشتها، وتسقط في حل على بو ما تعرفش شنو الظروف اللي عاشها. راهو كيما قال رضوان، احنا مانيش نبرروا، احنا نفسروا
1: بالضبط.
0: دوكو معناها اذا كان
1: مشينا يعني للوساطه باش نقعدوا مع بعضنا باش نسمعوا بعضنا، الاب والام
0: باش نفهموا علاش احنا وصلنا. بعد ما نسمعوا الويه صار هذا الكل، علاش معناك اللي صار الكل، كل واحد يعطي وجهة نظره باش كل واحد يسمع الاخر، حاجات اخرى احنا ما نفقناش بها.
1: نعم. وهنا نحب نفتح قوس وقوسين بين ظفرين ونقول انه راهو العائلات كتير فيهم اشكاليات من نوع هذا، وبرشا الاشكاليات متنوعه ومختلفه، ريت نحن تو عملنا ساعتين وحنا نفكوا فيها وما نجمناش نكملوا. فالكونتر هما ينجموا يعملوش حتى درج، هما يفكروا مع بعضهم وانهم يحلوا ويفكوا الوضعيه مع بعضهم. لو كان نحن قعدنا مع بعضنا فككناها يمكن نوصلوا لحل ببساطه اللي يرضينا نحن الكل في العائله. لكن هذا ربما المساج ولا الرساله الاقوى من البرنامج، انه اذا كان عندك مشكله في العائله نتاعك اقعد على الطاوله حطها قدامك وحكيوا مع بعضكم.
0: فيكتيفمون باش نكونوا انا وانت ضد المشكله،
1: ضد المشكله مش ضد بعضنا.
0: يعطيك الصحه، مش أيوة. ضد بعضنا هذا. أيوة. هو في النزاع ديما احنا في الوساطه رانا مانيش دي معناها دي بسي ولا باش نعالجوا.
1: نعم.
0: باش نعالجوا مع اليوم كيفاش يعالجوا النزاع.
1: نعم.
0: كيفاش المشكله هذيك معناها طبيعي، راهو النزاع ولا الاشكال ولا المشاكل العائليه حاجه طبيعيه.
1: صحيح.
0: طبيعيه جدا، وانت اللي تكبرها وانت اللي تصغرها.
1: نعم.
0: دونك اذا كان انت عرفت كيفاش تعالجك المشكله هذيك مع احنا نقولوا الشركاء في النزاع في الوساطه.
1: نعم.
0: ما نقولوش خصمي وضد
1: كيما
0: المصطلحات القانونيه، نقول شريكي. خاطر هو شريكي في المشكله، هو لازم يكون شريكي في الحل.
1: نعم.
0: دونك هذا هو مفهوم الوساطه.
1: مهم برشا هوك الثقافه هذه، ان شاء الله باش نحاولوا على امتداد العمل هذا اللي نقدموا فيه، ان نزيدوا نرسخوها في الاذهان باش الناس تفهم
0: كيفاش.
1: اي ان شاء الله. بعد النغم هذا نحن سالنا الناس البرا، قلنا لهم تعرضتوا للضرب ولا لا، وشنو كانت الرياكسيون نتاعكم، شنو ردت الفعل نتاعكم. وسالنا الاولياء، قلنا لهم هذو بالنسبه للصغيرات بالطبيعه، وسالنا الاولياء قلنا لهم علاش تضرب ولدك، حبينا نشوفوا الثقافه بصفه عامه باش نبعدوا شويه توا على الحاله اللي عندنا وننظروا لها من بعيد كمجتمع. طيب. بعد النغم هذايا نواصلوا معاكم. مرحبا.
2: ورا كل باب حكايه، ورا كل حكاية وجيعة، ومع كل وجيعة لازم يكون ثم حل. أعطيني الحل، نحكيه نفهمه ونلقاه مع بعضنا الحل.

0: وانتي كي تغلط كيف يكون عقابك من قبل امك من قبل بوك؟
1: عقاب عنيف جدا، عنيف عنيف عنيف زادة، سواء بالكلام خايب سواء بالشليكة بالعصا عليها ضرب كويس. واني راني ما نشجعش على العنف، ونقولها وزيد نقولها الكلمه هذه بالحق، معناها كانت كبيره ولا صغيره لازم تحاور مع الصغيره ذاك، ولازم النقاش هو يحل المشكله هذه، خاطر انت كي تضرب وهو يزيد على قدام، وسواء كان في التصرفات وسواء كان نفسانيا. معناها الحقيقه اني ما نشجعش على العنف، واني ضد العنف ضد الصغيرات وبالحق، معناها ما نشجعش على جمله قبل لي بارون كانوا يضربوا صغارهم وكانوا يعنفوهم بطريقه سامحني طريقه خايبه برشا، سواء كان بالعصا ولا بشليكه ولا باللي هو ديما مسكنات حتى من حماتهم، معناها تمشي كل
2: روحي. يعني معناها قبل كي كنت صغير صحيح تعرضت معناها العقاب ضرب، صحيح كليت معناها ضرب، كل الناس كل تغلط صغير ولا كبير وكهو.
3: من وجهة نظري وتجربتي كي كنت صغيرة كانت ديما تصير لي برشا مواقف نغلط فيها، وكانت ردة فعل بابا وماما ساعات تكون الضرب، ووقتها كنت نحس بالخوف وما نفهمش علاش الضرب هو الحل وقتها. ومع الوقت فهمت اللي طفل الوقت اللي يغلط يحتاج له شكون يفهمه ويوجهه وينصه، مش شكون يخوفه. وبالنسبة لي الضرب ما يعلمش الطفل الغلطة قد ما يخليه يخاف من ردة الفعل متاع والديه. ونحب نقول أن التربية السليمة بالنسبة لي لازم تكون بالحوار والصبر والحب، من بعد كبرنا وكل شيء ولينا نفهمه ولا يحكيوا معنا معناتها، ولا الحوار والمناقشة ولا كيكة معناتها. أني حكيت حكيت على تجربتي، وكل طفل عنده حكاية، أما الحكاية اللي نتمناها أنه كل طفل يكبر وهو حاسس بالأمان ومش بالخوف.
4: في فترة مراهقتي كي كنت نغلط الحقيقة بابا وامي ما كانوش يعتمدوا العقاب القاسي، بل كانوا يحاولوا يفهموني وين الغلطة ويخليوني نتحمل مسؤولية تصرفاتي. ساعات يكون العقاب انهم يحرموني بحاجة نحبها، وساعات بالنقاش ونصيحة. اما اكثر حاجة كانت تتأثر فيا بالحقيقة وتحس في نفسي اني نحس روحي خيب ظنهم، وزيدة في نفس الوقت فرحانة برشا خاطر نلقى والدي يتصرفوا معايا بطريقة بالحق محلاها، إنهم يناقشوني يحاولوا يفهموني غلطي باش إني منعاود هيش باش منعاودش نطيح في نفس البياش. فبالحق إني أرى إنه أحسن عقاب هو النقاش والحوار، بالحق راهو خلي المراهق ولا الصغير يكبر بطريقة واعية ومسؤولة، خليك شتخاف. ونحب نقول لوالدي ميرسي على الطريقه اللي كنتوا تتعاملوا فيها معايا، بالحق خليتني نكون واعيه برشا فهم الدنيا خير، وان شاء الله هذه نتعامل مع صغاري باذن الله في المستقبل ان شاء الله. وربي يفضل الوالدين الكل، واللي ماتوا الله يرحمهم وينعمهم ويجعل مأواهم الجنه.

0: احنا والغلطة شنية. فما غلطة تستحق انه يتعاقب عليها انك تضربه، وفما غلطة يستحق انك تنصحه باش معش يعودها، باش تحذره منها. فهمت؟ يا حوار وننصحه، وإلا نجمو نتلزو للضرب. خاطر الحقيقة متاع ربي ما عنديش العقلية متاع اني ربي صغيري تربية حديثة، ولا غلطت نقولوا يزدي عايشك ما عاش تعمل حاجة كيما كاكا. لا، راه كنقولوا ضرب مش بالشرط اني نضربه لنقتله ولا لنخليله اثار. وراه انت ولدك على شنو تربيه من الاول؟ راه فما قداش من عباد تربي صغارها مثلا من كلمة من كحرة تفهم، تقعد توصيه المرة الاولى تقوله لا الحاجة هذيك قلتلك عليها لا معناها لا، كان هو استانس على الحاجة هذيك انت كي باش توصيه وباش تنبهه هو معناها واحد وواحد وما عادش يولي يعمل الحاجة هذيك. كنت كي تتلزل الضرب بطبيعة تضربه مرة الاولى ولا المرة الثانية هو باش يتربى. لا، نوصيه من الاول من قبل ما هو يبدا يغلط ومن قبل ما يعمل فيهم، نحكي معاه الحاجه اللي تجي تجي، الحاجه اللي ما تجيش ما تجيش، حاجه تعرفها تغششني ما تعملهاش، حاجه تعرفها فيها مضره ما نعملوهاش. واذا هو بدي يعمل فيهم الحاجات هذوكم بالطبيعه باش بالطبيعه لا، اذا يلزم الضرب يلزم.
1: عملنا زوم وخرنا شوية على الحالة وشفنا المجتمع كيفاش يفكر، سمعنا الأبناء اللي تعرضوا للعنف، الخطاب مختلف. اللي تلقاها متعرض للعنف يحكي بخوف تحسه، وحتى في نوعية ربما الوعي متاعه بين ظفرين محدود شوي. اللي عاش في ميليو أو في محيط في احترام للذات والكرامة كما قال سيراد بين منذ قليل متاع الصغير، فتحسه يعيش بوعي أكبر ويستبطن حتى طريقة التربية متاع أولياء، ويقول غدوة باش نربي ولادي هكا بالحوار ما نحبش الضرب. ثم سمعنا الأولياء اللي يبروا في العنف، اللي يمارس في العنف على أولاده ويبرر، يقول العنف لازم منه، هنا تضربنا نحن صغار وما صارنا حتى شيء، هاو لبس علينا وطلعنا متربين ولبس علينا. نحن بالحق لبس علينا مدام فرحة
2: مش يدوروا بينا هكا شعب كامل يعاودوا برمجته، معناها يجوا مختصين في علم النفس
3: أخصائيين
2: اجتماعيين وينظروا فيه ويدرسوه بالباهي.
1: ليه برشا يقولوا هذي، يقولوا هاو لبس عليها وكليت المصبط لنشبع بين ظفرين.
2: انت مدام تحكي على العنف بالطريقة متاع الاستسهال هذي وتشوفها حاجة عادية وكل دونك راك مش لبس، هذه من النقطة الأولى. ساعة ممكن من بين البدائل اللي أنا نشوفها مهمة جدا جدا انه اليوم نتناقش ونسمع في هالتمثلات عند شعبنا، تمثلات خايبه برشا.
1: أيوة.
2: انه اليوم نستبيحوا العنف ونحللوه ونلقاو له
1: ليه ومطبعين
2: مطبعين معاه للاسف تطبيع كلي، وهذا اللي احنا يوجعنا من منطلق انه اليوم راهو تقول لي لا ما ضربتوش، هني ما استعملتش الضرب، عيط. هو فقط انك تعيط عليه برك راك دقدقته. هي ذات بشريه، طفل كيوت ما نعرفش صغير هكايا فراجيل، وانت تنزل عليه بالصراخ دونك راك قاعد تعمله في ليديشيغ وقاعد تخلي فيه شخصيته تتهز الكل. انا ان نوصي حاجات راهو تنجم
1: باهي باهي، خلينا نمشي في العملي. يقول لك باهي انت تحبنيش نعيط عليه ما نصيحش عليه، هاو قداش مره نكلمه ما يفهمش، الله غالب يستفزني بتصرفاته ونضربه، مو هذي هو التحليل. اعطيني كيفاش نعمل معاه.
2: هي التربيه الايجابيه سهله، انك اليوم اول حاجه فما الطريقه اللي هي به الحوار الشرحي، تقعد مع ولدك وتشرح له هذه راهي الحاجه اللي تعمل فيها راهي غلط وراهي قاعده تاثر عليك وراهي قاعده مش لك الطريقه، وتحاول تشرح له الاسباب نتاع انه الحاجه اللي انت مش قابلها وتحكي معاه. راهو كما قالت توا الأستاذة ناديه انه راهو الحوار، احنا اليوم هيت نقعدوا ساعه نعرفوا نسمعوا بعضنا، معناش لي كنت اكتيف جمله، ما نعرفش نسمع الطرف اللي مقابلني، نعرف كان انا نتكلم
1: نسمعوا صغيرنا
2: نسمعوه اول حاجه. ثاني حاجه فهم العقوبه البديله، معنا الحرمان الاقط من الالعاب اللي يحبهم هو. يكون عنده لعبه يحبها على الاخر تقول له هاي اليوم ماكش تلعب هذه، ولا نعطيك دو لا ولا تروازاق ولا جوجي حسب ساعه اثنين الوقت اللي مش يشوف العائله اللي هو كان كان ياخذ في ساعه، ولا تقول له راك اليوم نهار كم ماكش تلعب اللعبه هذيك. والا المكافاه على السلوك الجيد. علاش هو شفتوه احنا من الصباح نحكوا على الطفل كانه هو طفل، معناها الايماج اللي تصورت لنا.
1: أيوة.
2: انه الطفل معناها اكيد في منظور بوه أنا ماذا بي البوك ونسمع، على خاطر في كل القضايا هذو خاصة قضايا الأسرة وكل تلقى الأم هي اللي موجودة.
3: أي.
2: الأم هي اللي تنازع على الملف والبو إما مغيب وإلا يظهر لنا صورة الوحش.
1: أي.
2: الإيماج اللي هي اللي طبحينا الفرد اللي يطرح في المشكل. هيت إن شاء الله يكون يسمع، أنا نقول له حاول تقرب من ولدك، تسمعه وتكون قريب منه بطريقة إنه تخلي ولدك يكون متصالح معك، خاطر هو قال لك نحبك ويعاودها، والمرأة تقول لك راه ولدك يحبك. دونك مهم جدا إنه اليوم نحكو في النقاط هذه كلها. لكن الأهم من هذا كل اليوم عنا محمل الأخصائي الاجتماعي اللي أنا لازمني اليوم نتكلم عليه بكل نبرة وجيعة، على خاطر مالوغوزمون ماهوش موجود، مغيب. وأكثر من هذا كل توا الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين على عمل البارحة الأولى، معناها دونك قاطعوا المناظرة نتاع الانتداب، لأنه دوبوي 14 عام وهو ما فماش انتداب. العدد هو قليل على الاخر، معناها 1185 اللي تم قبولهم، مش ياخذ منهم كان 145 قاطعوا للانتداب، لانه المؤسسه الوحيده هي المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعيه هي اللي تخرج الاختصاص هذا. دونك منظره المؤسسه الوحيده اللي تخرج الاختصاص هذا، واللي هو اون برينسيب انتداب مباشر للاسف ما يتمش. اليوم اذا كان نحبوا نستثمروا في ابنائنا نستثمروا في الاخصائيين الاجتماعيين. الاخصائيين الاجتماعيين هم قادرين على انه يتم، معناها يخدموا على التغيير مع الطفل والاسره والمجتمع وفي المؤسسات التربوية في العالم الكل. راه موجود الأخصائي الاجتماعي المدرسي إلا في تونس.
1: أيوة.
2: للأسف في العالم الكل موجود.
1: أهمية الدور هذي اللي يلعبوا في المجتمع.
2: وإن من منبر هذا مذبية يتم النظر للملف هذا من أعلى الهرم، إنه الأخصائيين الاجتماعيين يتم انتدابهم، يعاود توزيعهم على المؤسسات متاع الرعاية الاجتماعية، سواء في الدفاع ولا في النهوض ولا غيره.
1: يعطيك الصحة وعندك حق، عندك حق، ومهم برشا الدور نتاعهم، ولازم ننتبهوا للنقاط هذه. أستاذة فرح، بما أنه نحن توا في الختام، شنو النصيحة اللي تقدمها للمرأة هذه والحالات الكل اللي كيفها ربما؟
3: به نحب نرجع على حاجة ديجا تقلت اللي هي على العنف.
1: نعم.
3: ريت العنف وقت اللي احنا نعنفه صغير مثلا لفظيا وإلا جسديا، لنا نعمله ان بلوكاج. لو كان نشوفوها سيانتيفيكمون، تعمل ان بلوكاج للصغير واللي ما عادش ينجم يخمم، دونك يقعد ساكت ويقعد ما ينجمش يحكي معاك، لا ينجم يكون لوجيك معاك، لا ينجم يعمل حتى شيء. دونك انت تزيد تتغشش كوالي.
1: نعم.
3: يولي هو ما يلقاش طريقة كيفاش باش يوصل لك راهو بلوك. وما انت لنا على القيله من الحصه هذه لازم انت تعرف اللي صغير راهو كيصير له ان بلوكاج، ما عادش ينجم يخمم. أيه.
1: ما تقولوش بيك ساكت وش بيك ما تكلمش وش بيك ما
3: هذه نقطه. الحاجات الاخرين اللي ما نجموش نحكيو على تربيه ايجابيه، ولا لو تيرم هو بيدو، اني مع احترامي للناس الكل هو تيرم غلط شويه. علاش؟ على خاطر التربيه هي تختلف من وقت الى وقت. وقتنا توا مش كيما وقت قبل، طب وقت تكنولوجيا ووقت اللي تابلت موجودين في البلايس الكل والعبيد الكل اكزاكتومون يستعملوا في كل ما هو ديزاباري هذوما. دونك وصولهم للمعلومه اكثر واسرع، وطريقه استعمالهم للتكنولوجيا
1: الحديثه
3: التكنولوجيا اخير من العبيد، خير من احنا، اخير من الكبار وكل. دونك لان لازمتك انت تحترم الحاجه هذه وتعرف تتعامل مع صغير سلون الكونسيبت هذايا. دونك انت كي باش تحكي معاه لازمتك تحترم ساعة خصوصيته، تحترم ذاته، تحترم كونه هو انسان يفكر قبل ما انه تكون انسان انت جبته للدنيا.
1: النصيحه للمراه تو نحن ديما خط المنطلق نتاعنا هي الوضعيه هذه،
3: اكيد رغم اللي برشا حاجات مازالوا
1: يتقالوا ميساج اكيد بيه. الحلقات القادمه الكل اكيد نرجعوا على برشا تفاصيل. نعم.
3: بالنسبه للمراه هذه ومع صغيرها وتعاملاتها مع هو،
1: شنو تنصحها؟
3: ننصحها اولا ان نخرج من الكادر نتاع العائله شويه. بمعنى نلعبوا البرة من العائلة. به معناه ندخلوا الجمعيات مثلا، فما الكشافة، فما لي كلوب سبورتيف،
1: تخرج ولدك معناه البرة.
3: فوالا. نعم. تخرج علاش؟ باش هو ينجم يشوف اطر اخرى اجتماعيه. فوالا يتنفس.
1: ايوه.
3: يخرج من الكادر هذاك وينجم يتعامل مع عباد. دونك لنا انت حتى كان باش تهزوا الاخصائي النفساني ولا بيدو بسيكياتر اللي هو اللي باش يعاون ولدك سختن ما مع الحاله اللي هو موجود فيها.
1: أيوة.
3: معها هي التفاعلات الاجتماعيه،
1: يعني دخلوا في المجتمع، خرجوا من الاطار هذاك اللي هو خانقوا بالطبيعه، مش كان تهزوا لجدته. نعم.
3: اكزاكتومون. حاجه اخرى المطالعه.
1: شنو دورها المطالعة؟
3: المطالعة دورها أنه إني نوسع له تفكيره. ما يقعدش كان محصور في بابا قال بابا عمل بابا.
1: أيوة.
3: وإلا هذاك قال هذاك ما قالش. راهو المطالعة عندها دور كبير برش، يجيوا بحذية صغار يطالعوا وصغار ما يطالعوش في نفس العمر، اختلاف رهيب. اختلاف معناها تقول انت كيفاش الحاجه دي، خاطر المطالعه تفتح الافاق فيك،
1: نعم.
3: تفتح
1: في الذهن وفي نعم وفي الوعي،
3: يولي نجم يحكي خير، يتعامل خير، يتصرف بطريقه خير، ويبدا عنده افكار اخرى. حتى القصص تعطي برشا عبر وبرشا مواعظ،
1: نعم.
3: بحاجه اخرى اللي هي الالعاب الفكريه،
1: نعم.
3: الالعاب الفكريه اللي هي باش تحفز دماغ الانسان انه هو يتعامل مع وضعيات معينه بطريقه لوجيك. دونك لنا كل
1: يولي اكثر عقلانيه،
3: يولي اكثر عقلانيه، معناتها نخدم مخ صغير،
1: نعم.
3: خاطر اني كل ما يكون هو في
1: ضغط،
3: فوالا كل ما يكون في ضغط يلقى روحه بلوكي،
1: نعم.
3: دونك اني بالالعاب الفكريه هذيك باش نحل البلوكاج هذاك.
1: ايوه متنفس، نرجع للمتنفس،
3: متنفس او ميم طون يتعامل سي بون، معناتها قد يحلل.
1: يعطيك الصحة، وأكيد ثم برشا توصيات راه كل وضعية توضحينا على عديد التوصيات هذيك، علاش ماذا بينا يتبعونا إن شاء الله في الحلقات القادمة. أستاذة نادية محجوب،
4: أنا باش
1: الحل للأم أو للعائلة هذه
4: بصفة عامة كظاهرة، فما كما احنا عنا حاجات أمثلة ممكن تلز للذل كما قلنا بكري، ولا المرأة تصبر،
1: نعم.
4: بكري قالت في متدخلة، قالت إذا كبر ولدك خوي.
1: أيوة.
4: أي عنا زادة حاجات باهرة في موقفنا، وإحنا توا نحكيو على التربية الحديثة والتربية الوالدية، ونحكيو على حاجات جديدة اللي هي زادة موجودة في ديننا، معناها رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يعلم في الصغار ويدعب فيهم، هو يلعب معهم، هو القدوة متاعنا اللي إحنا ديجا معناها ربيوهم على الرحمة، على المحبة، على الكلمة الطيبة، على الكلمة الحلوة، على أنك تحكي على مشاعرك، على أنك تنفس على مشاعرك،
1: خاصة أنك تعبر،
4: أنك تكون قدوة الباهية، خاطر هو الولد هذي ربما عنده قدوة مش باهية في الدار، اللي هو سامحوني في الكلمة،
1: نعم.
4: الأب، خاطر احنا شوف رانا ماناش انجوج با، لكن احنا نحكيه على اللي تعرض قدامه
1: الواقع.
4: الأب ربما زاد عنده ما يقول، معناه كان نسمعه، أما من لا يرحم لا يرحم.
1: أيوة.
4: أرحم ولادكم باش تترحموا نهار آخر،
1: يعطيك الصحة.
4: ومعناها والرحمة باهية، نقول للأم إذا كان أنت عجزت فعلا عن أنك تلقى حل، بسيش استعين بالآخر، استعين بأخصائيين، استعين بأخصائيين نفسيين اجتماعيين وسطاء،
1: نعم.
4: ربما هما معناها يضويلك شوية باش أنت في الآخر نجم تلقى الحل مع راجلك، مش تلقى
1: نعم.
4: حل وحدك،
1: نعم.
4: وراجلك يقعد ديما مغيب واحد. الغائب الحاضر،
1: نعم. نشكرك برشا أستاذة نادية محجوب، نشكرك برشا أستاذة فرح الميري، شكرا جزيلا أستاذ رضوان الفارسي، يعطيكم الصحة. تحياتي للفريق اليوم اللي رافقني، نحب نقدم تحية لأسامة سعد في العمل الميداني راديو ويب أمواج المنستير، مشكور برشا. ايضا تحيه لايمن الشابي والنجل عطيه، كل المستمعين اللي دخلتوا معنا، اللي سجلتوا ارقامكم، ان شاء الله الجمعه الجايه زاد تو ناخذوكم على خطر الغالب الوقت، رغم اللي ساعتين لك الموضوع قد ما تفكر فيه وعندك ما تقول فيه، ان شاء الله تحققت الافاده، ان شاء الله كل واحد فينا ينظر هو للمشكل اللي عنده بنظره بتاع تفكيك ان صحه العباره، نقعدوا على الطاوله نحكي ونفكوا موضوعنا ونحاولوا ان نقدموا الحلول اللي ترضينا، اللي تكون في مصلحتنا الناس الكل، مش على حساب طرف ربما الاضعف في العائله. هيك وصلنا للختام، مع تحياتي عوض في جبالي، نلتقي ان شاء الله غدوه الصباح في برنامج ولك الاجر من 9 ل 10، الى اللقاء.
5: مين تتمنى يبقى احسن منك؟
6: ابني، ابني نقطه ضعف، أنا حوش وكوش واتعب واشقى واتغرب عشان ابني، أكسر نفسي أنا ووجع على نفسي، بس ابني محدش يقول له كلمة واحدة في يوم الأيام تزعله. اللي يحب ابني عشقه، واللي يكره ابني أكله بسناني. ابني، ابني أدعي ربنا ياخد منه ويحط فيا، يبقى على قلبي زي العسل، أنسى هموم الدنيا كلها ويكون جوايا يعني حزن الدنيا كله، بس ابص في وشه بس كده بصه واحده خلاص انسى ده كله، اموت لو حد زعله وما عرفتش اجيب له حق، بدعي ربنا اللحظه دي ما تجيش عليا في يوم من الايام لو حد زعله وانا ما عرفتش اجيب له حق، اموت فيها، انا بعمل ده كله في الاخر عشانه.
7: قالوا لي مين الحبيب، انا قلت الحبيب ابني، قالوا لي مين يورثك، أنا قلت الوريثة.

0: تعالي جرب يدي لك ما خاسر شيء.
1: إيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة
0: شني مجاونة هذا يا ودي جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك
1: تيما وزادة ياسين الوالدة
0: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط
1: صحيح
0: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك تسخير روحك واللي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي تجرب
2: منتصف النهار على موج إذاعة المنستير مع تقديم نشرة أخبار الظاهرة وهذه عناوينها. إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة التحقوا بمقاعد الدراسة اليوم وفي النشرة مواكبة لأهم ما يزه هذه العودة مع مراسلين في الجهات. وزارة الداخلية تعلن استكمال استعداداتها لتأمين العودة المدرسية والجامعية وتشدد على تنقية محيط المؤسسات من المخدرات. ابتداء من اليوم اطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية. صباح طاب توقعتكم جميعا. قال وزير التربية نور الدين النوري أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضافة ومكسب للمشهد التربوي. وأضاف النوري اليوم خلال افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي ببورادة من ولاية سليانة، قال أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام في تونس والذي يعتبر منخفضا وفق تقديره لا يعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات معدل الكثافة فيها منخفض وأخرى مكتظة يصل عدد التلاميذ فيها إلى 36، مؤكدا أن وزارة التربية على وعي بذلك وتعمل على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من خلال الإحداثات الجديدة أو التوسعات داخل المؤسسات. وفيما يتعلق بالانتدابات الجديدة أوضح الوزير أن التعيين سيكون مباشرة وبالتوازي مع التكوين. وفي سياق متصل بالعودة المدرسية، أعلن المحافظ العام بوزارة الداخلية فاروق السلامي رئيس منطقة سوسة الجنوبية أعلن تجند مختلف مصالح وإدارات الوزارة بكافة أسلاكها لإنجاح انطلاق السنة الدراسية والجامعية في ظروف طيبة وسلسة، وذلك من خلال تأمين محيط معهد حي الرياض بسوسة صباح اليوم. وفي تصريحه لمهر جعيدان أكد السلامي أن هذه الجهود تندرج في إطار عمل متواصل على مدار السنة، حيث شهد فصل الصيف تحذيرات استباقية مكثفة لتطهير محيط المدارس والمعاهد والكليات من كافة مظاهر الانحراف والمظاهر المخلة بالأمن العام.
3: بذلنا مجهود كبير للتحضير لنجاح العودة هذية، عدينا تقريب صيف كامل ونحن نقيو في محيط على المؤسسات هذية من كافة مظاهر الانحراف المخلة بالأمن العام، خاصة في الترويج المخدرات قصر وفي المحيط المدرسي والتلمذي، خاصة في سوسة. ما يخفاكش المجهود الكبير اللي تحقق والنجاحات اللي تحققت لهنا بالقيام بعديد الضبطيات، بضبط العديد من المنحرفين اللي يقوموا بترويج المواد المخدرة. الحمد لله توفقنا في أنه نضمن عودة مدرسية موفقة، عنا العناصر نتاعنا إطاراتنا وعواننا منتشرين قدام كافة المعاهد لضمان أنه تكون العملية مرنة وسلسة، وأن نوعد التوانسة نقول لهم راكم أولادكم أمانة في رقبتنا.
2: صفو العودة المدرسية في مدرسة كدية مالك ببير الشباك من معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد عكره تسرب مائي مجهول المصدر، حيث تقاذفت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير المسؤولية دون اتخاذ الإجراءات المتوجبة لإيقاف التسرب، حسب أمير المكني رئيس المجلس المحلي بسيدي عبد الحميد.
4: مدرسة كدية مالك فيها مشروع إعادة تهيئة، حرصنا نحن باش المدرسة تكون جاهزة قبل العودة المدرسية، طلبنا مع المقاول ومندوبية التربية إنه باش يجهز 5 قاعات لاستقبال التلاميذ، لكن نبقاو في ظروف إنه اليوم التلاميذ قاعدة تقرأ في حظيرة بناء، ووافقنا لأنه مشروع هذا طال انتظاره بالنسبة لمدرسة كدية مالك، وقلنا مثالش نصبروا رغم الظروف الصعيبة اللي باش يقراو فيها التلاميذ، لكن النقطة السلبية إنه البارح اكتشفنا إنه فما تسرب نتاع مياه في محيط المدرسة. اتصلنا بالصناعة جات وبعد ما دخلت قالت انه الفويت تابع لوناس. اتصلنا باللوناس وجات لوناس ومن بعد ما دخلت قالت انه الفويت تابع الصناعة. وقعدنا حتى لليل تقريبا ونحن نلوجوا الفويت تابع شكون. طلبنا من المصالح المعنية الكل مش يلقاوا لنا حل على قليلة مش يوقفوا المال متسرب في محيط المدرسة بشكاك الصغيرات اللي جايين بتبش جديد وبكرتبلات جديدة ما يدخلوش بتبش مصخ وتبش معبي بالطبع. لكن للأسف الإدارات اللي تعهدت إنه باش تكون موجودة من 5 متاع الصباح باش تلقى حل وقتي باش على قليلة محيط المدرسة يبدأ نظيف والصغار يدخلوا في نظافة ما التزمتش بالتعهدات متاعها. وما لقينا كان معتمدية المكان والحماية المدنية اللي حاولت تقلل شوية مك الأوساخ اللي موجودة.
2: وفي ولاية المهدية تم اليوم تدشين مؤسستين تربويتين جديدتين بمعتمدية بومرداس، هي المدرسة الابتدائية بومرداس والمدرسة الإعدادية بالرواضي. نادر اسماعيل وكبت انطلاق السنة الدراسية من المدرسة الإعدادية بالرواضي وعادة النقل التالي.
5: 101,000 تلميذ بولاية المهدية التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة موزعين على 196 مدرسة ابتدائية و37 مدرسة إعدادية و23 معهد وخمس إعداديات تقنية، مع دخول مدرستين جديدتين حيز الاستغلال من بينها المدرسة الإعدادية بالرواضي من معتمدية بومرداس السيد محمد علي بيوضة المندوب الجهوي للتربية بالمهدية.
6: مدرسة إعدادية بالرواضي معتمدية بومرداس طبعا قاعدين نشوفوا في مولود جديد لنا اللي الكلفة نتاعو تفوق 7,300,000 دينار. المدرسة الإعدادية توا جاهزة لاستقبال وليداتنا. من حيث الإطار البشري تم تعيين وتسمية كل المدرسين والعملاء وإطار القيمين.
5: الأولياء استبشروا من جهتهم بهذا المولود التربوي الجديد والذي من شأنه أن يقلل من معاناة تنقل أبناء المنطقة للمؤسسات المجاورة.
7: مرحين فرحة كبيرة بالمدرسة هذه الاعدادية بالروادي، خطر عندنا برشا إشكالية بالترانسبور، خطر تلمذتنا الكبار ويقروا في بومرداس 7 كيلومتر المسافة في الكيران، والكيران مش مكفرة ديما، معناها ديما مشكلة في الترانسبور.
8: بكري صغار كانوا يقرأوا بعيد في كركر، كانوا عك السوية عم تعرح كل يقعدوا فيها ملوخين وبعاد الناس بعيدة باش تركيه يقربوا لهنا على الأقل السوية المرتاحين يروحوا لدارهم يفطروا في دارهم مرتاحة بناس قريمة متمنى عليهم أي حاجة يروحوا في دارهم.
5: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
2: وفي ولاية زغوان انطلقت السنة الدراسية الجديدة وسط ظروف طيبة بمختلف المؤسسات التربوية التي استقبلت هذه السنة أكثر من 44,000 تلميذ. حنان العباسي تابعت الموضوع وعادة النقل التالي.
9: أكثر من 44,000 تلميذ وتلميذة التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية بولاية زغوان. المندوب الجهوي للتربية بزغوان محمد فؤاد الطيف ومزيد من التفاصيل.
10: مؤسساتنا التربوية اليوم ضفنا لها مؤسسة جديدة ليكتمل في الابتدائي، تصبح 110 مؤسسة تربوية في زغوان و30 مدرسة إعدادية ومحت بشي أمهم ما يقارب 44,980 تلميذ ما بين المراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي. تمت تسجيل الشغورات في كل المستويات مدارس الابتدائية والاعدادي والثانوي، وتم تمكين كل الأساتذة من بطاقة التعيين متاعهم كلها حاضرة. مؤسساتنا حتى اللي فيها حظاير تم تأمين حظيرة البناء باش توقف الأشغال، وتأمين حظيرة البناء باش تلامذة يقرأوا في ظروف طيبة.
9: مشاعر بين الخوف والفرح للولي والتلميذ في أولى أيام العودة المدرسية رصدناها من المدرسة الابتدائية دائية 2 مارس ببيرم شارقة.
11: حوالي عندي زوز صغار، واحدة سيزيماني والأخرى سنة رابعة، معلمين حق لهين النظام زي ده مريقدين.
12: عام دراسي جديد إن شاء الله مبروك على الناس الكل وإن شاء الله مكلل بالنجاح. النهار هذا يبقى عنده طعم خاص، عنده ريحة خاصة بالرغم من الظروف القاسية اللي يعيشها الولي، وكل الظروف تصرف البو وما يخليش ولده باش يعيشوا النهار هذا.
11: إن شاء الله بنجاح الناس الكل وبتلامذة الكل، إن شاء الله كل عام خير من اللي قبله.
13: اسمي يوسف سياسي في سيادة سابي. أنا اليوم جيت المدرسة أول نهار وعجبتني أجواء المدرسة، كل شيء عجبني في المدرسة.
14: هي بنيتي نقرأ سيادة جيم، عجبتني أجواء المدرسة وصحابي.
9: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
2: جولتنا في الجهات نختمها من ولاية نابل، حيث سجلت العودة المدرسية نقصا على مستوى الكراس المدعم وبعض الكتب المدرسية حسب متابعة زميلة فاطمة بن عثمان.
15: تبقى بعض عناوين الكتب المدرسية غير متوفرة بالمكتبات إضافة إلى فقدان الكراس المدعم.
16: الكراس المدعم زيدوا فيه مشتر الكتب مش موجودة.
17: بالنسبة للكتب فما 90% موفرة، فما البعض العناوين موجود مازال ما خرجوش. الفرنسية سنة ثالثة تعليم ابتدائي
18: ما فماش الكراس المدعم اللي يحكيوا عليه، لا تقضي برشا قضيات باش هو يعطيك كراسة ولا زو. وبالنسبة للسنة الثانية ما فماش الكتاب نتاع الرياضيات ونتاع الفرنسي ما فماش.
19: طبعا نهارين وإحنا لوجوا على كتبة السنة الثانية ما همش موجودين، ما يعدي نهار كامل من مكتبة لمكتبة وهو يتشحت في المكتب يجي إنه يخلي له كرارز وإنه يخلي له كتاب الفلاني وكتاب العلاني. يا أخي ما في بالهمش اللي عنا رجوع للمدرسة، يا أخي ما همش عارفين قديش عندهم التلميذ، شنو هو البوسيبيليتي تاع كل تلميذ قديش لحتاج من كراسة، الكراسة المدعم وين يختفي.
15: اتصلنا برئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات السيد نور الدين بوصاع فأكد لنا وجود نقص على مستوى بعض الكتب والكراس المدعم، إشكال سيتم تجاوزه في قادم الأيام.
20: كانوا عنا كل موجودين وفي ضغط كبير برشا المركز البيداغوجي ما عندوش وقادين يطبعوا ليلة نهارا لطور كماندة عنده طلبية عنده البارح برك جبنا كتب، فما الضغط الأولى وثانية وثالثة بالباك أنجلي يعني ثم بعض عناوين مديرة جهوية تجارة مشيتها وعلمناها أعطيناها في الكتب نقص قادين يخدموا نقص كبير في المدعم والله فما نقص إن شاء الله تتوفر إن شاء الله تتوفر كل شيء.
2: أنا بقول الأخير في هذه النشرة، أعلنت شبكة تونس للتجارة تلقى بوابة الفوترة الإلكترونية بالأحرف اللاتينية بورتاي نقطة الفاتورة نقطة تي أن والتي دخلت طور الخدمة اليوم، وهي موجهة بالأساس إلى المؤسسات والمهنيين الذين ليس لديهم حجم فوترة كبير، ما يتيح لهم إنجاز عمليات الفوترة الإلكترونية في مختلف مراحلها بطريقة آمنة وسهلة وفق ما ورد في بلاغ للشركة. كما تتيح هذه البوابة للمستخدمين القيام بالفوترة وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة دون الحاجة إلى حلول إدماجية معينة. ودعت شركة شبكة تونس للتجارة المؤسسات والمهنيين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى القيام بالإجراءات الضرورية للتسجيل في خدمة الفوترة عبر الرابط adhesion.الفاتورة.tn. كما دعت المؤسسات والمهنيين الذين قدموا طلبات ورقية للانضمام للخدمة، دعتهم إلى القيام بالتسجيل مجددا عبر هذه الخدمة adhesion.الفاتورة.tn وذلك لتسريع إدماجهم فيها. نهاية النشرة، لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد قليل يأتيكم شوقي الأحمدي بجديد أخبار رياضة.
21: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجات إذاعة المنسير. البداية بكرة السلة. قرارات الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم عكسنا، مش بكرة القدم، مش نبدأ بكرة السلة. تعرفوا الأحداث، العنف اللي صار في مباراة الودية جمعة يوم 12 سبتمبر بين شبيبة القيروان والنادي الأسفاقسي في قاعة المرحوم عز ميلاد في القيروان. الجامعة التونسية اليوم أزرت بلاغ دانت فيه الجامعة التونسية لكرة السلة أحداث العنف اللي جد خلال المباراة الودية لجمعة بين شبيبة القيروان والنادي الأسفاقسي في قاعة عز ميلاد بالقيروان يوم 12 سبتمبر اللي توقفت قبل نهايتها، وبالتالي جامعة كرة السلة اتخذت مجموعة من القرارات. هي معاقبة شبيبة القيروان باللعب دون حضور الجمهور في أربع مقابلات تستقبل فيهم الشبيبة منافسيها مع خطية مالية بعشرة ملايين بسبب إشعال الجماهير الشبيبة للشماريخ أثناء المباراة في عديد المرات، وأيضا إحالة عدد من اللاعبين والمدربين والمسؤولين من الفريقين الاثنين شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي، إحالتهم إلى لجنة أو على لجنة التأديب بالجامعة التونسية لكرة السلة لتحديد المسؤولية الفردية. كذلك دعوة الجمعيات إلى احترام شروط المباريات وضمان سلامة الحكام واللاعبين والتصدي ونبذ التحريض والإخلال بالأخلاق الرياضية. كل تفاصيل البلاغ ذي القرارات وحيثيات طبعا القرار والقرارات هذه تلقاه على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك. نعود الآن إلى كرة القدم. غدوة الأربعاء تتلعب المباريات المتأخرة من حساب الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب المصطفى الدوري في ميدون في جربة. غدوة في الأربعاء متاع العشية ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد المنسي لتحكيم لسفيان الورتاني ومعاه فرج عبدالله في غرفة الفار. أيضا في حي المطار في ملعب حي المطار في بنغردان، غدوة اتحاد بنغردان في الأربعاء متاع العشية يستضيف النادي الصفاقسي تحكيم لسيف الورتاني ومعه حمزة أجعيد في غرفة الفار. بعد غدوة الخميس في الأربعاء متاع العشية في ملعب نادي نيفر بباردو الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي التحكيم لهيثم طرابلسي ومعه دافيد سماشفيلن من سلوفينيا في غرفة الفار. النجم الرياضي الساحلي منح لاعبيه فريق للاعبي فريق كرة القدم راحة بخمس أيام. منح المدرب كريستيانو براكوني على أن تستأنف التمارين نهاية الأسبوع الجاري استعدادا لمواصلة والتحضيرات لباقي مشوار البطولة واستحقاقات النادي. الأستاذ أمين موجو هو الكاتب العام الجديد لاتحاد شمال أفريقي لكرة القدم خلفا للتونسي محمود الهمامي اللي أحيل على شرف المهنة. وباش يباشر الأستاذ أمين موجو المهمة متاعه الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري، وباش يكون أول مهمة لي هو الإشراف على دورة اتحاد شمال أفريقي اللي باش تحتضنها الإسماعيلية في مصر. في الكرة الطائرة تنطلق اليوم فعاليات بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة، هي انطلقت من خلال إجراء المقابلات تحتضنها قبة المنزة وقصر الرياضة بالمنزة. بطولة أفريقيا اللي تتواصل فعالياتها حتى يوم 26 سبتمبر الجاري بمشاركة 13 منتخب تم توزيعهم على أربعة مجموعات تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات باستثناء المجموعة الرابعة فأربعة منتخبات. بالنسبة للمقابلة الأولى اللي تلعبت اليوم الصباح المنتخب المصري فاز من المنتخب الجامبي 3-0. في نص النهار الآن تنطلق مباراة الجزائر والتشاد، فيما 3 مباراة الكونغو الديمقراطية والكاميرون، ثم في 6:30 متاع العشية منتخبنا الوطني التونسي أولى مواجهته اليوم تجمع بالمنتخب الغاني ديما كما قلنا في قصر الرياضة في قبة المنزة، ثم في 9 متاع الليل كذلك اليوم رواندا تواجه أفريقيا الوسطى. نادي الرياضة النسائية بالمكنين باش يعقد جلسته العامة الانتخابية للفترة النيابية 2026-2030 يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري في 6 متاع العشية في قاعة الاجتماعات في مقر بلدية المكنين. عملية بيان الانخراطات اللي تخول الحضور والمشاركة في أشغال الجلسة العامة الانتخابية هذه تتواصل إلى يوم 21 سبتمبر، وغلق باب تقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة يكون يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. وبالنسبة لبقية تفاصيل البلاغ شروط الترشح تلقاوها منشور على صفحتنا الخاصة بالرياضة لإذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير سبورتس.
منتخبنا الوطني التونسي أصغر لكرة اليد شارك بدايم اليوم في بطولة أفريقيا للأمم في أبيجان بالكودوفوار تتواصل لغاية يوم 26 سبتمبر الجاري. بعد شوية في ماضي ساعة منتخبنا الوطني التونسي في أبيجان باش يواجه المنتخب النيجيري في أولى مقابلته في كان كرة اليد للأصغر. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر، نجعتي بن محمد في الإخراج الرقمي، أيمن الشابي في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو في إعداد وتقديم أخبار الرياضة شوقي الحمادي، يقولكم شهر طيب للجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
1: أخصب من صبيحة ليلة الظلمة. نهاركم طيب. أخصب من صبيحة ليلة الظلمة مثل يضرب عند تدفق الخير العميم بلا حساب. وليلة الظلمة المذكورة في المثل ليلة عصيبة شهدتها بغداد أيام خلافة المهدي ابن أبي جعفر المنصور. المهدي هو ثالث خلفاء الدولة العباسية في العراق، وهو ابن أروى القيروانيين، المرأة التونسية الشهيرة اللي خلدت المصادر سيرتها بوصفها زوجة الخليفة الوحيدة اللي قدرت إنها تمنع زوجها من إنه يتزوج عليها ولا يتسرى معاها بالإماء بعد ما ربطته بعقد خاص من عقود الزواج تعقد في القيروان وتعرف باسم الصداق القيرواني. في هيك الليلة اللي تسميت ليلة الظلمة هبت ريح على بغداد عمرهم الناس ما شافوا كيفها. الأشجار طارت في الهواء كيني أعرفوا قيد، والديار اتخلعت أبوابها وشبابكها، والأكواخ طاحت على روس سكانها، والأنعام اتشافت وهي تحلق في السماء كينها قطع قماش هاززها الريح. إعصار كبير اضرب مدينة بغداد وكان يهدد لو إنه يستمر إنه يمحيها من الوجود. الخليفة المهدي كيف شاف حجم الأضرار اللي قاعدة تخلف فيها الريح اخرج الحديقة القصر ولصق خده بالتراب وبدا يبتهل لله ويتذرع له في دعاء طويل حفظ منه أنه قال: اللهم احفظنا واحفظ فينا نبيك عليه السلام، اللهم إن كنت أنا المطلوبة بهذه العقوبة دون الناس فها أنا ذا بين يدي، وإن كنت يا ربي أخذت الناس بذنبي فهذه ناصيتي بيدي. اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم وارحمنا يا أرحم الراحمين. تقول المصادر إنه المهدي قعد يتذرع لله سبحانه وتعالى حتى استجاب الله لدعائه وتوقف هبوب الريح. كيف طلع الصباح اخرج المهدي في موكب للمدينة وأخلف على كل من تضرر من الريح وتصدق بألف ألف درهم وأعتق 100 رقبة وأحج 100 رجل، واقتداء به وزراء والقادة متاعه عملوا كيفه. فعرفت بغداد في هيك الصبيحة خير ما عندوش نظير وما بقى فيها حتى محتاج وحتى فقير، وولات الناس تضرب بهيك الصبيحة المثل وتقول: وين يعم الخير وتكثر البركة، هذا أخصب من صبيحة ليلة الظلمة. وأرسلت مثلا: رزقكم الله من الحلال الطيب، وأخصب أموالكم وأعمالكم، وجعل البركة فيكم مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أمير غنيم وأخميس بوسعيد.
0: وأرسلت مثلا: قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.

0: الشهر.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك
5: سلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة فلو نوغوسيونس السويدية المتخصصة في التكنولوجيا العصبية سماعة الـ FL100 في الولايات المتحدة لتوفير خيار علاجي يمكن استخدامه من المنزل للبالغين اللي يعانيوا من اضطراب الاكتئاب الشديد متوسط إلى حاد. ويجي إطلاق الجهاز بعد حصوله على موافقة ما قبل التسويق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ضمن مسار PMA P2O24، بش يصبح جهاز يصرف بوصفة طبية ويتيح علاج يعتمد على تحفيز الدماغ كهربائيا مع إمكانية متابعة المريض عن بعد من جانب الطبيب المعالج. وتقدم السماعة خيار غير دوائي ينجم يستخدمه الإنسان بمفرده أو إلى جانب مضادات الاكتئاب المتاحة وقت اللي ما يكونش المريض مصاب باكتئاب مقاوم للعلاج. وتعتمد سماعة الـ FL100 اللاسلكية على تقنية التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة TDCS، وهي تقنية تستخدم تياراً كهربائياً منخفض الشدة لتحفيز منطقة محددة من الدماغ. ويتصل الجهاز بتطبيق على الهاتف الذكي ويوصل تياراً كهربائياً يتراوح الشدة متاعه ما بين 0.5 و2.0 ملي أمبير إلى منطقة القشرة الجبهية الأمامية الظهرية الجانبية اليسرى، وهي منطقة ترتبط بتنظيم المزاج والتحكم في الوظائف المعرفية. ورغم أن آلية العلاج بسيطة نسبياً من حيث الاستخدام، فإنها تعتمد على جدول علاجي محدد ويخضع المريض إلى 15 جلسة مدة كل منها 30 دقيقة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم ينتقل إلى 3 جلسات أسبوعياً للعلاج الوقائي. ويتولى التطبيق المصاحب تنظيم توقيت جلسات التحفيز لمنع الإفراط في الاستخدام إلى جانب متابعة تطور الأعراض باستخدام مقاييس سريرية معتمدة. كما يقوم التطبيق بمزامنة بيانات التزام المريض بالجلسات تلقائيا مع الطبيب اللي يوصف له العلاج، بما يسمح له بمراجعة حالة المريض ومتابعة العلاج عن بعد. وتستند تقنية الـ FL100 إلى أدلة سريرية من بينها نتائج تجربة الـ Empower اللي استمرت 10 أسابيع واعتمدت تصميم مزدوج التعمية ونشرت نتائجها في دورية ناتور ميدسين. وأظهرت دراسة أن 57% من المرضى اللي تلقوا التحفيز الفعلي وصلوا إلى التعافي السريري الكامل، بينما شهد نحو 63% من المشاركين انخفاض في أعراض الاكتئاب بنسبة لا تقل عن 50%. أما الأثار الجانبية اللي أبلغ عنها المشاركين فكانت في معظمها بسيطة ومؤقتة، وشملت بشكل أساسي احمرار طفيف في الجلد ووخز خفيف في المنطقة التي تلامس فيها الأقطاب الجبهة. لا تبدو الفلو نوغوسيونس تجربتها في السوق الأمريكية من الصفر، إذ أنها تقول أن تقنيتها استخدمت بالفعل مع أكثر من 65 ألف شخص في أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا بمساعدة أكثر من 1200 متخصص في الرعاية الصحية ممن يصفون العلاج. ومع إطلاق الـ FL100 في الولايات المتحدة تفتح الشركة إمكانية وصف الجهاز أمام الأطباء النفسيين وأطباء الرعاية الأولية والممارسين الطبيين المتخصصين، كما توفر الشركة إمكانية إجراء تقييمات طبية للمرضى عن بعد خلال شبكة الفلو كير للرعاية الصحية عن بعد. فيما يخص التكلفة، لا تزال تخطيط شركة التأمين الأمريكية لهذا النوع من العلاج في طور التطور، ولذلك يتوقع أن تتراوح تكلفة الجهاز والعلاج اللي يتحمله المريض من جيبه ما بين 500 و800 دولار. ويمثل إطلاق الـ FL100 خطوة مهمة في سوق العلاج العصبي المنزلي في الولايات المتحدة، إذ يفتح الباب أمام استخدام أجهزة تحفيز الدماغ الخاضعة للرقابة الطبية خارج العيادات والمراكز العلاجية، مع استمرار متابعة مرضى من جانب الأطباء عن بعد. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
0: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تواصل الإدارة الجهوية للصحة بولاية نابل تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بالعيادات الخارجية في المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية بعدد من معتمديات الجهة ومراكز الطب المدرسي حول الوقاية من داء الكلب، وفق ما أفادت به المكلفة بالتثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة زهيرة بن عيشوية. أكد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي أن العودة المدرسية الحالية تشهد عديد الصعوبات والإشكاليات، معتبراً أن الوضع أسوأ من السنة الماضية في ظل ما وصفه بحالة من الإرباك شملت حركة النقل والتعيينات والإطار التربوي والبنية التحتية بالمؤسسات التربوية. التحق اليوم بمقاعد الدراسة أكثر من 2 مليون تلميذ ممن أتموا عملية الترسيم وقاموا بدفع معلومة تسجيل بنحو 96% من إجمالي التلاميذ موزعين على مختلف المراحل التعليمية بالقطاعين العمومي والخاص، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل المؤسسات التربوية والأولياء والإطار التربوي. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية دورة تكوينية في إطار آلية الحق في السحب الجماعي حول موضوع استراتيجية الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من 23 إلى 25 من سبتمبر الحالي بسوسة. حققت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة الدولية، وفق ما أكده خبير بمنظمة التجارة العالمية وصفا دور تونس داخل المنظمة بأنه نشط وإيجابي جدا. ختاماً، أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية يوم 14 من سبتمبر الجاري عن القيام ب 90 عملية حجز و 369 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم على موقعها الرسمي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
7: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
6: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
7: كل نهار موعد للقاء.
6: كل نهار موعد للقاء.

0: دي مع الكيف.
1: يا الكيف
0: مع إذاعة المنتير. تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: تبع الموجة.
4: نبض الجهاد.
5: نبض الجهاد.

0: جو المسار نوكل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد.
2: نبض الجهاد مع حياة الكوني.
3: السلام عليكم، مساء الخير، هلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في أول عدد، نسخة أولى نبض الجهاد، برنامج خدمات يوميا إن شاء الله باش نكونوا موجودين معاكم لتقريب الخدمة. هذا الفضاء نهار ثلاثة باش يكون خاص بولايتي سوسة ونابل، إن شاء الله في كل أسبوع باش تكون فما بعض الإشكاليات، بعض الملفات المطروحة التنموية الاجتماعية الخاصة بولايتي سوسة ونابل. مرحبا بكل اتصالاتكم ديما على 73 400 800، وإن شاء الله يكون صوت إذاعة المنستير هو صوتكم اللي يوصل الحقيقة، وصوتكم اللي ينقل الواقع كما هو. إن شاء الله اليوم بطبيعة العودة المدرسية تلقي بظلالها على يوم كامل، إن شاء الله اليوم باش نكون على موعد مع مواضيع تم العودة المدرسية في ولايتي سوسة ونابل وزادة وبعض الولايات الأخرى، لأنه اليوم نعتبره يوم استثنائي، يوم العودة المدرسية، اليوم اللي شفنا فيه بهجة في الشوارع، فرحة في مؤسساتنا التربوية. إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله عودة موفقة، إن شاء الله كما بديناها بالفرحة ننهيوها بالفرحة بنتائج ممتازة ومتميزة لبلادنا الكل ولمنظومتنا التربوية. بعد شوية نفتح معكم ملف النقل المدرسي. تحياتي من الشابي علي المنصوري، حياة الكوني، حتى المطلثة نحن معكم في نبض الجهاد. الأغنية الأولانية باش تكون هدية لكل بو والكل أم سعى أن وليداته اليوم يكونوا في أبهى حلة للعودة المدرسية، والتحية الثانية بتبيعها باش تكون لكل الإطار التربوي.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تحيينا بالجملة لكل من هو موجود في المنظومة التربوية، نحكي وأساتذة، إدارة، مدرسين، قيمين، كل من له علاقة بالمنظومة التربوية. إن شاء الله كل عام وتونس بألف خير، إن شاء الله سنة تربوية ناجحة على كل الأصعدة بإذن الله. نحكي على نقل مدرسي منتظم وآمن، هذا أكيد غايتنا اليوم كي نقولوا النقل في بلادنا من أمهات القضايا. نقولوا لو كان ينتظم النقل، لو كان يتوفر النقل العمومي، خاصة تو برشا مشاكل نتجاوزوها، تو الاكتظاظ ما يحلو كان النقل العمومي، وبرشا في الحقيقة مواضيع كالتشغيل، التنقل بين المدن، الكل في عقدة واحدة اللي هو النقل العمومي، اللي إن شاء الله نتمنى في بلادنا نوصلوا النقل عمومي كما نحبوا الناس الكل. أما باش نحكي توا على النقل المدرسي، ومشكورة شركة النقل بالساحل اللي مدتنا بضيفنا اللي هو باش يحضر معنا أما بالتليفون، سي ماهر مسعود، أنا تقرصني باسم شركة النقل بالساحل. سي ماهر مساء الخير، أهلا وسهلا، ومن خلالك تحية لكل العاملين شركة النقل بالساحل.
1: مرحبا مدام حياة، مرحبا بيك وبجميع السادة المستمعين، يعطيكم الصحة وإن شاء الله سنة دراسية موفقة لجميع صغيراتنا وللأسر التربوية الموسعة لتونس العزيزة.
0: بإذن الله إنجاح السنة الدراسية، فيها النقل يحظى بمكانة كبيرة، لأنه نقل منتظم ونقل آمن يوصل التلميذ في وقته، ما فماش تأخير، ما فماش غيابات، أكيد بطريقة أو بأخرى مش يساهم في نجاح السنة الدراسية. اليوم نحكيه على الملف هذايا، كيفاش تم الاستعداد ليه؟
1: احنا مدى بحياة ما نقفوش على استعدادات، ما تعرف العرض العرض ديما ناقص على الطلب في جهة الساحل، نظرا للطلبات الكبيرة برشا، سواء كان التلاميذ والطلبة ولا غيرهم المسافرين. أما كي نحكيه على مستوى التلاميذ والطلبة، متجندين صيفة كاملة لصيانة وتعهد جميع الحافلات، قمنا بهذا على في جميع ورشاتنا المرتكزة تقريبا في مستير وجمال والجم والمهدية والنفيغة وسوسة وغيره. دونك قمنا بالتعهد وصيانة الحافلات اللي هي تقريبا في حدود الخاصة بركة بالتلاميذ والطلبة، في خصوص في حدود 150 حافلة. بالطبيعة هما جميع الحافلات راهم على ذمة التلاميذ والطلبة، وهذه أولوية وطنية. وسلطة الإشراف معناتها في توجهات الأولى هي تأمين تنقلات التلاميذ والطلبة. تعرف تقريبا نحن توصلنا ل 70 و 72% من المسافرين متاعنا هما التلاميذ والطلبة. أما التعهد والصيانة قمنا به لجميع الحافلات هذوما القديمة اللي هي تأمن تنقلات تلامذتنا متجمدين المدة الكل. اليوم صار الانطلاق الصباح، الفضل لله والشكر لله أنه تقريبا غطينا الجهات كل،
0: أمنتوا كل الخطوط المدرسية اليوم، لأنه برشا كانوا فرحانين وكانت مفاجأة صار أنه النقل المدرسي اليوم كان في الموعد، ما استناوش معناها جمعة ولا اثنين، حتى اللي ما قصش اشتراك على أساس أنه يحب لها الكيران باش تجي، اليوم تفاجأ أنه كانت موجودة النقل الخاص المدرسي في برشا جهات في الحقيقة.
1: موجود وإن شاء الله باش يكون خير من هكا في المدة القادمة إن شاء الله. احنا اليوم فرحانين باللي عملناه، أما ما لاش نعقو باش نكملوا القدام، خصوصا اخت حياه انه كما قلت لكم المره اللي فاتت فرحانين برشا بالانتدابات اللي بتصير وبالاقتناءات اللي بتصير، معناتها قريب ان شاء الله باش تعطينا دفع كبير ياسر، وباش نكسبوا ثقه نتاع وليداتنا التلاميذ والطلبه ان شاء الله.
0: صراحه فما نقاط ما نحبش نقول عليها سوداء، قداش ما نحبهاش الكلمه دي، اما فما بعض الخطوط صراحه تشكو تعطيلات كبيره عمنا، والمعناه شفنا احتجاجات، شفنا ناس كتبت على الفيسبوك، شفنا ناس حتى تعداو معنا في الاذاعه، خاصه النقل المدرسي خاص بالارياف، والا النقل المدرسي كيما نقولوا ما خاصه للطلبه كي نحكيوا مثلا على خط توصل المهدية اللي عانى معناها بعض الاضطرابات، الخطوط هذية أكيد معناها راكم على ضوء كل المعطيات الفارطة حاولتوا أنكم ربما تقلصوا منها قدر المستطاع، نقولوا ما نشبش نحكيه وراوا على حاجة بارفيت، لما أكيد راكم حاولتوا تنقصوا من الإشكاليات هذية.
1: هو الحاجة الباهية فيك مدى الحياة أنك تمشي تقريبا للهدف والخط اللي جبته بالحق هو ذاك اللي ذكرته هو من أهم الخطوط في شركة نقد الصحة. أعطيناه في الاقتناءات الأخيرة أعطيناه أهمية قصوى. حطينا توا 5 حافلات على ذمة الخط المذكور المهدية سوسة وزدنا دعمناه في ترانسوم معناتها في جزء منه بحافلة أخرى تقريبا بتشوفوا وجه مغاير في السنة الدراسية والجامعية الجديدة في الخط هذاك. أبقى أنه مستعرفين أنه ديما بشكون عنا بعض مقايس كيف حكيت كوختي فما طلب كبير بشكون عنا بعض مقايس اللي نحاولوا كل مرة نتفادوها بالتنسيق مع السلطات المحلية بالتنسيق مع ممثلين المجتمع المدني بالتنسيق مع الوقايه كله ستربوية ونحاولوا بالطبيعة تبقى مشكلة إمكانيات اللي هي باش تتحسن في المدة القريبة القادمة إن شاء الله. واحنا عاد ما نسمعوكم واللي فما حاجه نصلحوها بيان سور. اما اليوم اليوم اليوم فرحنا بالانطلاق ان شاء الله.
0: باه ان شاء الله هذه البدايه وان شاء الله كيما اليوم باذن الله كيما اليوم تكونوا حاضرين على امتداد باذن الله السنه التربويه الكل. فما زوز خطوط تم الاستغناء عليها ما همش مدرسيه مهديه خدمتيه، نحكي على خط المنستير ياسمين الحمامات وخط سليانة المنستير. هل فما إمكانية لعودة الزوز خطوط هذوما على أهمية هذه الخطوط؟
1: علاش لا كله كله كله مربوط بالانتدابات وكله مربوط بالاقتناءات. في تسمع أنت مدام حياة أنه عنا 19 حافلة ومام 22 حافلة في مجملهم من أعلى طراز مكيفة من أعلى طراز باش يكونوا على ذمة شركة نقل بالساحل ابتداء من جانفي 2027
0: ان شاء الله.
1: دونك احنا محضرين رواحنا لارجاع الخطوط هذه لسعيد مشات نتاعها
0: باذن الله ان شاء الله. يعني انطلاق من سنه جديده
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله تكون فما عوده للخطوط هذه. فما خط زاده أي. فما خط زاده ما نحكيوش كان على الخطوط الغايبه، فما خط حاضر وحاضر بقوه صراحه هو خط المنستير منزل تميم. نحكي على خط منضبط في توقيته صراحة. قديش الخط هذايا يربح برشا عائلات، راهو الخط هذايا ما نعرفش قديش عنده من محطة، يعني تقريبا معناها قديش من محطة وقديش من مشكلة ينجم يحلها الخط هذايا اللي راهو نحكي على خط منتظم يمشي ويجي في نفس اليوم. معناها بالحق تحية
1: طبيعي من الخطوط اللي حاولنا انه نحافظوا عليها تقريبا حضورها يومي ما عندناش فيه اشكال. نال رضا كما برشا خطوط اخرى نال رضا نتاع الحرفاء نتاعنا وعنده حرفاء
0: اخر زاد مستير الجم. فما بالحق فما برشا خطوط يعني اصابت المقتل، يعني مشيت وين المواطن يتنقل، وخاصه كي نحكيوا على خط يجمع برشا خطوط راهي مهمه جدا انه يجمع اكثر من معتمديه ويمر باكثر من عماده، راهو هذا النقل العمومي اللي يحل المشاكل في بلادنا مشاكل التنقل.
1: والله هذا هو بالضبط. معناتها انت كما قلت مشيت للهدف ديريكت تقريبا فما خطوط اللي ما يلزمش نسلموا فيها وما يلزمنا ديما لهوة خاصة. خاطر راهو كي تشوف الخط اختي نتاع مهدية سوسة فيه أكثر من 60 محطة. ما تشوف أنت قداش من يمس من من من تلميذ ومن طالب ومن مواطن ومن من من غيره. هذاك علاش أعطيناه الأهمية على دوما جاتنا نقطة جديدة. إن شاء الله كما حكيت لك إن شاء الله من هنا الجانفي باش ترجع الأمور كما هي وكان مش خير إن شاء الله. وكان مش خير إن شاء الله. فما برشا خطوط اللي الله غالب معناتها موجات بريود اللي في فترة ما تراجعت مردودية متاحة والحضور متاحة إن شاء الله في القريب العاجل يرجعوا لسير النشاط إن شاء الله.
0: نحب نحكي زاد على موضوع مهم ما نعرفش هل يدخل في باب الأمور الشخصية، لا ما نحكي على شركة النقل بالساحل الملك العمومي، نحكي على الموظفين الموجودين على الخطوط من قباض وسواق. نعرف اللي الشركة تمكنهم من اللباس الموحد هو نحن مثلا في الإذاعة وليت الإذاعة مرئية فشفنا برشا انتقادات لبستنا وصلوا حتى يقولوا جماعة الإذاعة يلبسوا من الفريب. عمره ما كان الفريب حاجة معناها خايبة، هذاك هو نحن أولاد الشعب وكما نلبسوا كما الناس الكل كما نلبسوا من الغالي كما نلبسوا من الفريب وحق للناس باش تنقدنا. من حقنا أن ننقدوا أبناء الشركة في هندامهم وإلا لا، خاصة أنه شفنا برشا سواق منضبطين بهندام شركة النقل بالساحل بشعار شركة النقل بالساحل وشفنا زادة برشة تجاوزات أخرى ما نعرفش نحب نحكي على سلطتكم على موظفيكم إنهم يكونوا كلهم في نفس الهيئة.
1: طبيعي طبيعي طبيعي جدا. احنا مذكرة العمل والمراقبة الميدانية ومراقبة المراقبة معتها متاع فريق المختص وحضورنا الميداني اليومي كلها من شأنه أنه نحثوا على الشيء هذايا وما منعاقبوا على الشيء هذايا. فهمت؟ بون الفضل لله أنه غالبية الأعوان اليوم بركة احنا تقريبا متجندين من المطاعم متاع الصباح. اليوم بركة تقريبا غالبية الأعوان بالزي الموحد متاع المؤسسة. كل من يثبت أنه في زي غير لايق طبيعي فما مؤسسة اللي تعاقبه وتقفله وما تخليش لا معناتها موضوع ما فيش لا شكل اختلاف.
0: ديما نحن ديما نقول رانا نغيروا نغيروا على المؤسسة العمومية ونغيروا على المرفق العام وديما سقف تطلعاتنا يقعد معناها عالي برشا. نحكيوا على التوقيت والانضباط في التوقيت. شكون يراقب توقيت الانطلاق معناها خاصة توقيت الانطلاق لأنه توقيت الوصول راو اللي الناس المستنسة تطلع في الكار تعرف المعوقات اللي تلقاها الحافلة على الطريق. رانا قرينا انه الاولويه للحافله داخل مناطق العمره هذا للاسف اللي ما نشوفوش. بالعكس نلقاو الحافله هي اللي تعطينا الاولويه والحافله هي اللي تحل المشاكل في الطريق مش المفروض يصير العكس هي اللي تعطي الاولويه مش تاخذ

0: بعرف وبموافقة رئيس المحطة. أما في الصراحة مدام حياة في هذا ما عندناش إشكال. عندنا إشكال آخر هو في انخفاض السرعة التجارية اللي وصلت طول أدنى مستوياتها. يعني ما نجمناش نضبطوا الوصول بتاع الحافلة.
1: أكيد احنا نجموش تضبطوه.
0: أي ما نجموش تضبطوا الوصول بتاع الحافلة رغم اللي قمنا بتمديد التوقيت بتاع السفرة حتى بربع ساعة وبعشرين دقيقة وباقي ما وصلناش لل في عدة خطوط راهو في خطوط مهدية سوسة سوسة المسير
1: لأنه الاكتظاظ بصراحة الاكتظاظ والانتصاب الفوضى وإن لقوه في مفترقة الطرقات اللي يعيق إنه الحافلة معناها تدور في مأمن وفي سلام. الناس اللي تحط كرهبها وين ما جات دون اعتبار للحاجات هذية راي هذي الكل ساعة الكارت وقت تستنى بالدرجين باش السيد يخرج من القهوة ويبعد كرهبته راي حاجات هذية يعيشوها للسواق متاع شركة النقل بساحل هما اللي يعطيوكم. للأسف قداش نحن بعاد على أداب الطريق اليوم راو ساعات معناها كما نقول السيارة في غير مكانها راي تعطل حركية كاملة متاع مرور. هذا هو صراحة وقعنا لما يلزمناش نهربوا منه. هو نحن إن شاء الله باش نقعدوا في تواصل معاكم إذا كان فما خط معناها وإلا ربما غياب بعض الخطوط النجم أكيد نكلموكم في كل وقت ماهر وناخذوا المعلومة اللي باش نمدوها للناس. كما حيينا قبل السواق والقباض في الحافلات لأنه ناس خدمت في درجات حرارة 50 ما عندكمش فكرة الناس اللي طلعت في الكار تعرفش معناها درجة 50 حرارة وهما في الحافلة وقت نص نهار وماضي ساعة وماضي ساعتين. الناس هذوما بالحق صيفا وشتاء في مهنة راهي ما هي سهلة بالمرة. الناس اللي نعرفهم هكا باش زاد ما نش ننقد وكهو باش كي تبدأ كلمة خير نقولوها في الناس ماهيش منا أما ميساج نشكرهم الناس هذوما ونقدموا لهم بطاقات ورود ونقولوا لهم بالحق فما ناس راضية على أداء المرفق العام. فما زوز على خط على خط مساكن المنستير على حيوية هذا الخط سي عماد وسي خميس من الناس اللي عليهم إجماع والحافلة اللي تجي في وقتها والحافلة اللي حتى في اختياراتهم الفنية يسمعوا كان اختيارات معينة باش يرتقيوا بالذوق العام خط المنستير المصدور اللي أمنوا زاد سي منظر بالحقيقة فما خطوط راهي
0: حياة انت تعيش معنا وليت معنا تكلم حتى في شركة نقل بساحل
1: فما خطوط راهي هكا جيك الصدير أنا نسأله قبل ما ندخلوا للانتين نسأله لأنه فما صور جميلة يلزمنا نقولوها على شركة النقل بساحل كيما ننقدوا راهو على التوقيت وننقدوا على جاهزية الحافلات يلزمنا زادا ننقدوا على برشا ناس قاعدة تقدم في صورة مزيانة على المرفق العام وانت منهم زادا سي ماهر مسعود شكرا لك كل ما طلبنا منك معلومة شكرا إلا لقيناها حاضرة شكرا لك شكرا شركة النقل بالساحل شكرا السيدة حنان بن جنات على تنسيق هذا اللقاء موافقين إن شاء الله كان فما حاجة مازال العام طويل بيناتنا وإن شاء الله نسمعوا كان بشاير خير على خطوط شركة النقل بالساحل
0: ربي معك
1: شكرا

0: مستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: مرحبا بكم، هذه ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة. شكرا لاختياركم موجاتنا. كل ملاحظاتكم أكيد اللي باش توصل باش تكون موجود بطبيعة المعقولة، باش تكون موجودة في المباشر. برشا ناس استحسنت وجود بعض الوحدات الأمنية أمام مؤسستنا التربوية، هذا حاجة معناها تبشر بكل خير، حاجة فيها حفاظا على أمن المؤسسة التربوية، وما أحوجنا لوحدات أمنية تكون متمركزة قدام مؤسستنا التربوية. فتحية لهذه الوحدات الأمنية، وإن شاء الله ما تكون مناسباتية، إن شاء الله تكون ديما، وإن شاء الله تفرض الانضباط واحترام المؤسسة التربوية. مواصلين معاكم أجواء العودة المدرسية من البارح لليوم. بعض الصفحات تحكي على تجمع بعض المياه، وإلا هو تسرب للمياه اللوناس المياه المستعملة أمام مدرسة قدية مالك. ما يكفيش هذا الخبر، بالعكس يلزمنا نمشي والأبعد من ذاك، لأنه فما مجلس محلي للتنمية في سوسة خدم خدمة كبيرة لتأمين العودة المدرسية. ما غابش كما برشا غابوا في المناسبة هذه، لا كانوا موجودين بالعدة والعتاد. أمير المكنية عن المجلس المحلي للتنمية بسيدي عبد الحميد، وأكثر تفاصيل. أمير مساء الخير، كل عام والأسرة التربوية بألف خير.
3: مرحبا بكيف إذا مستمعي إذاعة المنسيب.
2: شكرا ليك. هات نبدأ وساعة نطمئن، وكيفاش كانت العودة اليوم في مدرسة قدية مالك؟
3: والله العودة المدرسية اليوم في مدرسة قدية مالك حقيقة كانت النجم وكله اللي هي عودة موفقة نظرا للظروف الصعبة اللي قاعدت تتعدى بها بلادنا. ولكن النقطة السلبية الوحيدة اليوم، رغم المجهودات اللي بذلناها الكل من أجل توفير عودة مدرسية آمنة، هو ملاحظة تسرب مياه خلال يومين فارطين اللي خلانا نتصلوا بكل المصالح المعنية تقريبا باش من أجل إيجاد حل، باش صغيراتنا بلبستهم جديدة بتبديلتهم جديدة لأوليائهم تعبوا وشقاوا عليها ما يدخلوش للمدرسة في أول يوم مطبعين بالطبعة وبالماء. اتصلنا البارح بمصالح السناد اللي انتقلت على عين المكان في الإبان الحقيقة، وبعد ما حفرت ودخلت عودت اتصلت بينا وقالت انه العطب هذا يرجع بالنظر الى مصالح التطهير. فاتصلنا بمصالح التطهير ودخلت مصالح التطهير مشكورة، ومن بعد التدخل قالت انه العطب يتبع لمصالح السناد.
2: نقعد ونحن معناها يا أخي يتبع هذا يتبع هذاك، مدام هبطت الفرق تصلح علش هكا، ما يتبع تونس كله، انتم مؤسسة واحدة معناها هكما تاخذوا في الفلوس في نفس الفاتورة، علش كل مرة واحد يرمي في الكورة الغير.
3: بالضبط، لذلك علش نحن اتصلنا وقتها بالسلطة المحلية اللي تنقل لسيد المعتمد وعمدة المنطقة مشكورين، واتصلنا بالإدارات المعنية الزوز وتنقلوا على عين المكان، وطلبنا منهم بكل بساطة إنه ماذا بينا صغيراتنا يرجعوا يقرأوا ما غير طبعة وما غير ما داير بالمدرسة. تعهدت المصالح الكل إنه الخمسة متاع الصباح بش يصير حل وقتي بش الصغيرات يرجعوا يقرأوا ما غير طبعة، لكن للأسف الستة متاع الصباح لقينا كان معتمد المنطقة والحماية المدنية، ومن بعد ما كملت تحية العلم ودخلوا الصغار باك الماء وباك الطبعة، بعدها باش الإدارات الكل تلمت والتو حاليا الأشغال متواصلة إن شاء الله نص ساعة أخرى وتنتهي الأشغال بعد ما تبين إنه العطب يرجع بالنظر إلى مصالح السونات.
2: بالحق ساعات نسمع حاجات معناها من المفروض راه من امس تلم الموضوع ومن امس معناها قدش باش تاخذ الاجراءات نتاع اصلاح العقب معناها علاش نقعدوا حتى لليوم من امس المفروض راه تحل المشكل بيه سيدي المهم يتحل المشكل نحنا وان شاء الله تكون المدرسه في ابهى حله وهي تستقبل في ابنائها. صراحه المجلس المحلي للتنميه زاده قام بدوره كما يجب صراحة، لأنه يعني إذا كان فما ناس يلزمها تقول لهم كلمة الحق هذية ما نكونوش نحن شعب جحود، وحتى كي نقولوا كلمة شكرا معناها تتحسب أنك تشكر فيه، لا يلزمهم إذا كان فما ناس خدمة يلزمها تتشكر، ما هيش منها هي خدمة كبيرة صراحة لتأمين العودة المدرسية لمنظوريكم في مرجع النظر متاعكم.
3: شوف مدام حياة، احنا من نهار اللي تقلبنا المسؤولية متاعنا كنا واعين بحجم المسؤولية وما كناش الحقيقة ننتظر لا في جزاء لا في شكورا، بحكم أنه الباب اللي دخلنا منه هو باب الغير على منطقتنا، باب الغير على مؤسساتنا، باب الغير على بنيتنا التحتية، وهدفنا واضح من الأول أنه هو تحسين جودة الحياة في معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد، سواء كان في قطاع التربية أو في البنية التحتية وعلى مستوى النظافة، فكل ما يتعلق بالتنمية. هذاك علاش احنا الحقيقة مش جديد علينا، أنه تقريبا نحن في 3 سنين الاخرانيين كل عام ونحن قاعدين نسعى لتأمين العودة المدرسية في مختلف مؤسساتنا التربوية. الحقيقة التدخل متاعنا العام هذا كان أكثر من العوام اللي سبقت. كنا نسق في طول الوقت مع الكشافة التونسية فوز سوسة سيدي عبد الحميد اللي هو يعتبر إنجاز من الإنجازات اللي حققناها في 3 سنين هذوما، خاطر ما كانش عندنا فوج كشافة. هذاك علاش جات الفكرة وسعينا أنه نبعث فوج كشافة. كيف طلبنا من الناس الكل، من المواطنين، من الأهالي، حبينا الناس كل تكون شركاء معانا، وهذا الأساس نتاع دورنا اليوم أنه نشارك الناس كل. الحقيقة بدينا بتجميع كمية مهمة ومهمة جدا من الدهن، وفرنا تقريبا لمختلف المؤسسات التربوية في معتمدية سيدي عبد الحميد، كل ما خلينا حتى مؤسسة ناقصة وفرنا لهم الدهن. كذلك مشينا ومسينا الفئات الهشة والعائلات المعوزة، ووفرنا تقريبا أكثر من 50 كرتابلة، تقريبا سوم الكرتابلة الوحيدة بيفوت 300 دينار بجميع مستلزماتها. ولهنا نحب ونشكر الناس اللي عاونت، اللي عطات فينا ثقتها، اللي أمنت بينا، ونقول لهم أنه أمانتكم وصلت للمستحقين متاعها بالحق، خاطر نحن عايشين مع الناس ونعرف وشكون اللي مستحق وشكون اللي مش مستحق. حاولنا الأمانة أنه توصل للي يستحقها على الأخر، معناتها اللي عنده شانس باش يوفر لصغاره. الحقيقة ما مشينا لوش، مشينا للي ما عنده حتى شانس باش يوفر لصغاره والمستلزمات المدرسية. شاركنا تقريبا في حملات النظافة اللي صارت في مختلف المؤسسات التربوية، الحقيقة مجهود كبير بذلناه. فترة نضال احنا سميناها، تقريبا كل أعضاء المجلس المحلي كانوا مجندين لتأمين العودة المدرسية، بالطبيعة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات دولة، من بلدية، من مندوبية، من معتمدية، من سلطة جهوية، والحمد لله. حركنا كذلك بعض المشاريع اللي كانت راقدة عندها تو سنوات، كما مدرسة كودية مالك، كما مدرسة سيدي عبد الحميد، كما مدرسة ابن سينا، تدخل فيها فاعل خير وقام بتهيئتها كليا، عاود لها المجمعة الصحية، عمل فيها ملعب رياضة، بلط الساحة، دهنها، عمل فيها لافتة بتاع مدرسة. الحقيقة لهنا ما نجمو كان نكونوا فرحانين انه خلقنا حالة وعي غير مسبوقة تقريبا في معتمدية سوسة سيدي عبد الحميد. الناس كل شاركت، اللي ما شاركش بالبرشة شارك بشوية، اللي ما شاركش بالجهد شارك بالكلمة الطيبة، وهذا هو الهدف بتاعنا اليوم، انه ما نستنى حد. الناس كل شركاء في المسؤولية، كل قدير وقدره، ليد الكل مع بعضها تتحط، وان شاء الله في وسط هذا الكل وقت لتكاثف الجهود من نجمه كان نلقاه نتيجة طيبة
2: إن شاء الله
3: باش نكمله نبنيه عن نتيجة طيبة هذه اللي صارت. ما اخترناش انه ناخذ الزاوية بتاع النقد ونكونوا رأي كامل ونحن ننقده، لا، قلنا نخلق حلول والنقد توجيه وقته. ان شاء الله النقاط الايجابيه هذه الكل نبني عليها، باش نقول ان شاء الله التدخلات نتاعنا في الأعوام القادمة تكون خير من هيك إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله موافقين الانطباع الجيد اللي حسوه الناس اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي للخدمة هذه المزيانة اللي هو الكبيرة بمؤسساتنا التربوية. صحيح بارشة مؤسسات استقبلت وليداتها اليوم في حلة جميلة في حلة أنيقة بفضل المجالس المحلية للتنمية وبفضل زيادة أصحاب الخير والناس اللي اتطوعت للمؤسسة التربوية. اليوم إن شاء الله عودة موفقة إن شاء الله للجميع. شكرا لك أمير المكني، شكرا للمجلس المحلي سيدي عبد الحميد، وأكيد مدام عنا إن شاء الله كل نهار ثلاثة موعدنا مع ملفات خاصة بولاية سوسة، أكيد إن شاء الله تنلتقيو في حصص قادمة بإذن الله. مازلنا مواصلين معاكم مستمعين باش نحكيو على سوق المدرسة، نحكي على التزود بالكتب المدرسية، على حضور الكراس المدعم والكراس الرفيع في ولاية ناب إن شاء الله بعد موجز مضي ساعتين، ومع سينور الدين بوصاع اللي هو رئيس غرفة المكتبات بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بنابل. كذلك باش نحكي على أولاد شامخ اليوم زادة عندهم مشكل بخصوص الواقع المدرسة الابتدائية، أما إن شاء الله نحيلوا الملف الزملانة اللي إن شاء الله باش يتناولوه بالتحليل والنقاش، ولما لا نلقاو الحلول مع المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.

0: تمام الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمة الإدارية عن بعد. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة يوماً تكوينياً علمياً وتوعوياً حول التصرف في الحالات الاستعجالية الصيفية تحت عنوان الإسعاف والتكفل بالحالات الاستعجالية الصيفية من التدخل الميداني إلى قاعة الإنعاش. ككل سنة يمثل يوم العودة المدرسية يوما استثنائيا بالنسبة إلى التلاميذ والأولياء، وهو أيضا يوم استثنائي على مستوى حركة المرور التي عرفت اكتظاظا ملحوظا بعودة آلاف التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد. قال المتفقد العام المميز السابق والخبير في الشأن التربوي شفيق الجندوبي اليوم إن المنظومة التربوية في تونس كانت مرموقة، ولكن نجاحها لم يستمر في السنوات الأخيرة. أفاد رئيس النقابة الوطنية لمؤسسة التعليم الخاص محمد سامي بأن 10% من مجموع التلاميذ البالغ عددهم أكثر من مليونين يدرسون في مؤسسات التعليم الخاصة. أعلنت شركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي تونس عنابة سيكون بداية من اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. أكد رئيس لجنة المالية والميزانية النائب ماهر الكتاري في تصريح اليوم أن لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لن تقبل بأداءات جديدة في ميزانية السنة المقبلة. سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة 486 تدخلاً، بينها 158 تدخلاً للنجدة والإنقاذ على الطرقات. ونختم بأحوال الطقس، حيث تكون السماء بقية هذا اليوم مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد، وتكون أحياناً كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. نهاية الموجز، عودة مع الزميلة حياة الكوني بعد قليل، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: تري جرب يديرك ما خاسر شيء.
4: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة
3: شنين وجاونا يا دي؟ يا ودي جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يا دي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
4: ديما وزادة ياسين الوالدة
3: الوالدة تقعد تفرحها. يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
4: صحيح
3: جرب باش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.
5: نبذ الجهاد
6: نبذ الجهاد

0: ماشيين معاكم على نفس الموجة والمسار، نوقلوا الواقع ونعيشوا مع كل دار.
1: نبذوا الجهاد،
2: نبذوا الجهاد مع حياة الكوني.

0: ماشيين معاكم على نفس الموجة والمسار، نوقلوا الواقع ونعيشوا مع كل دار.
1: نبذوا الجهاد،
2: نبذوا الجهاد مع حياة الكوني.
3: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
4: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
5: من صلب المجتمع.
4: ووقفة مع كل ظاهرة.

0: مرحبا، مواصلين معكم مستمعينا في نبض الجهات. وجهتنا الآن باش تكون ولاد شامخ، وين موجود سي المونجي الجلولي وأكثر تفاصيل على العودة المدرسية اليوم، كيفاش عاشتها أولاد شامخ. مساء الخير سي المونجي، مرحبا.
1: لا مدام على السلامة، مرحبا. أما شربان مش أولاد شامخ،
0: شربان معتمديت شربان. عفوا يا سيدي، عفوا معتمديت شربان. كيفاش كانت الأجواء؟
1: معك مونجي جلولي، عضو رئيس مجلس محلي بشربان. إن شاء الله ربي يوفق الجميع في العودة المدرسية، إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح للكافة اللي ترى التلامذة واللي ترى بالطلبة والأولياء كل، إن شاء الله ربي يوفقهم ونجاحهم
0: إن شاء الله يا رب.
1: من الحقيقة رأوا ثم معناها بعض المشاكل اللي معناها يعاني منها التلامذة في العودة المدرسية هذه. نعطيك مثلا مدرسة الشرف بالمعطل القبلية هذه ما فيهاش ماء، معناها هو بطيئة الماء معناها
0: ناقص شوي،
1: ناقص في الجهة هذيك. معناها تقريبا صيف كامل أغلب المتساكنين ما يشربوش الماء في الجهة هذيك، معناها اشترى العمادة ما يشربوش، معناها ما خذوش التدابير العاجلة باش يعملوا حل العودة المدرسية باش الصغار
0: يعني في السنوات الفارطة كيفاش كان الماء في المدرسة؟ يعني منين؟ شو المصدر؟
1: معناها قبل حتى كثير نقص شوي، معناها ديما في العودة المدرسية رجع الماء يمشي عادي، معناها في السباب معناها للأمانة. وجابوا وقتها تدعيم باش ما نسيرش إشكالية هذية، جابوا وقتها سهريج، لكن السهريج مدة الأخرى ولا فيه جديد مع صرح ما ماشي نجم ما يكون صرح شراب. فهمت؟ تو حاليا تلامذة معناها يستعملوا في سيتيرنا السهريج هذاك، ويستعملوا في معناها فزقية معناها ماجل وكل شيء، ما يجيش، ما يكونش من عودة مدرسية نبدوها من بحاجة كيما هذه، مش معقولة. يلزم الماء موجود بالسباب كيما بقية المدارس في ولاية المهدية ولا في معتمدية شربان، ما يجيش من نهار الأول.
0: يعني في الجهة الماء موجود إلا المدرسة ما هيش مربوطة، ما فهمتش معناه.
1: لا شوف، هي عمادة المعادة القبلية، معناها اغلب السكان نتاعها براسك شطر معناها ما يشربوش الماء من الجوع، ما مش يشربوه الماء اصلا.
0: ايه منين معناها الماء يجيهم؟ ما كيفاش من جوع؟ كيفاش عايشين؟
1: ما شوف، ما يشربوش معناها يجيبك ثم سهريج، معناها الشاحنه نتاع المندوبيه نتاع الفلاحه تجيب نهار بعد نهار، ولا كيفاش معناها تدور على المتساكنين هذوكم وتعطيهم الماء في الماجل نتاعهم، ولا بس الناس
0: يشريوا في الماء ولا يتصرفوا؟
1: يتصرفوا اللي عنده سونداج هنا، عنده اللي ما عندهاش هنا معناها يستنى حتى الواحد يجي الكاميون هذاك يعبي منه. بقينا تو عوده مدرسيه، ثم ما يقارب كما نقولوا 160 تلميذ ولا 200 تلميذ، مش معقول مش يبقى معناها يستنى باش يعبي سطح الماء باش يمشي حشاك حتى يدخل بيه للدورة المياه ولا حاجة، مش معقول. بالنظافة وبالعناية وبالتنظيف وشان نسك وما سيرمش انفاكسيون كالصغيرات في الدورة المياه، خلي معناها الماء مش مش مش متوفر. معناها ما نستنوش اللي تصير العودة مدرسية باش أنا اليوم نكلم السيد المندوب نعلمه اللي راه ما عندكش ماء.
0: أي من المفروض هذه إجراءات يقوم بها مدير المدرسة، معناها يعلم المندوبية بكل النقص،
1: مدير المدرسة ولا حتى المسؤولين اللي جونا نهار الخميس القبل اللي فات في الاجتماع الدوري حول العودة المدرسية. معناها كي جانا يعرفوا هم الزوز المسؤولين اللي جاوا من المندوبية، يعرفوا ان الماء مقصوص، واعلمهم السيد المدير نتاع المدرسة والسيد المعتمد في باله والناس الكل في باله. ما نعرفش علاش نخلوا روحنا لاخر نهار، والله ما في باليش بالحكاية هذه، لا سيد المندوب ولا سيد المسؤول ولا الكل.
0: راهو في بالك بالحكاية، اي راهو في بالك بالحكاية،
1: راهو عام كامل تعرف اللي انت التلامذة نتاعك نورمالمون تكون اليرت. وعلاش الزيارات تقتصر على المعتمدين خلينا، علاش ما تجيناش احنا المدارس نتاعنا نتاع معتمدين شربان وتعمل لها زياره تفقديه؟ علاش ما جيتش؟ علاش كنت سيد المندوب ولا معنا حتى سيد الوالي عمل لنا زياره؟ اخويا اجي ارى الوضع على معنا على عين المكان، باش كنهربوا ما احنا نبالغوا في الحديث. اخويا انا اجي ارى على عين المكان الماء بالنسبه للمنطقه نتاع عيني، اشترى المتساكنين ما يشربوش الماء منذ تقريبا شهر جوان. مشينا نهارتها في اجتماع في المعتمديه وتعدينا غديك للمدرسه، من نهار هذاك نهارتها حلوا الماء، رجع الماء من نهار ذاك الماء تو ما ثماش، اشترى العماده ما يشربوش الناس. تستغيث والله الجمعه على قلفات المواطنين، جاوا دخلتهم السيد المعتمد وكلمنا المندوبيه وبعثوا لهم شاحنه معناها وسهريج واحد باش يعطوا المواطنين على الاقل شوي ماء. راه مش معقوله مادام احنا في الوقت هذا ومعناها بتعليمات تاع السيد رئيس وفروا الماء وفروا كذا كذا، ابسط ضروره الحياه مش متوفره، الناس قالت معناها تهرب من البلاصه دي، الناس معناها نسبه النزوح كبيره جدا من العماده.
0: يا اخي هي من عوامل الاستقرار يكون فما المرافق الحياتيه الضروريه، مدرسه، ماء، تيار كهربائي، شغل، مالك فاش الناس باش تستقر في جهاتها؟ مش
1: ما نعطيك حاجه معلومه، في اخر احصائيات نتاع تعداد السكان، العماده الاكثر نزوح في السكان نتاعها معناها هاجروا منها ولا نزوح هي العماله نتاعي، ومعناها السكان نتاعها نقصوا اكثر مش زادوا، نقصوا السكان نتاعنا
0: للاسف
1: نتاع العماله نتاعي نقصوا. الظروف مش وفره، لا معناها الماء اغلبيه العام مش متوفر، التليكوم شمات، الضوء معناها ضربه ضربتين يقص، معناها خلي عاد من السرقات وغيرها وغيرها، معناها ما حتى معناها ابسط ضروريات العيش معاش متوفره. تحمل مسؤوليتك كمسؤول كسلطه محليه كادارات جهويه، تحمل مسؤوليتك على الناس تعيش في البيت. ما زالت مشكلة النقل المدرسي، النقل الريف المدرسي ما زالت إن شاء الله تتحل، احنا نقول 1 أكتوبر معناها
0: هما 1 أكتوبر عادة ما تبدأ الجمعيات هذه متاع النقل المدرسي الريفي،
1: حتى يخلصوهم الديوان الخدمات المدرسية حتى تحمل مسؤوليته وخلص الناس وقتها. أخي أنت كي ما تخلصوش ما عادش يخدم معك، يقول لي ما عادش ثم ثقة، يقول لك ما خلصتنيش ما عادش تعامل معك. هما يحطوا فينا قدام الأمر الواقع، معناها التلميذ يخلوا التلميذ بشكل القراية بالطرق هذه ألك المماطلة وأكل مع الباليش وماريتش وكذا كذا، التلميذ معناها يكرهه في القرية. هي نبعد كاملتنا 4-5 كيلومتر على المدرسة، تصور ما دام معناها مشيش يكون هارا فيها الطقس هذايا وفيها السخانة وجاية مطار واحد يمشي يكون هارا على رجليه حتى الواحد أكتوبر ربي سهل كان سلكت على خير،
0: معناها نصف الشهر آخر باش
1: تحل المشكلة هذه،
0: تحل مشكلة النقل.
1: ما نبدوش 15 سبتمبر ما دام علاش مهمش نهاية تأخير هذايا معناها البيروقراطية المقيتة هذه علاش من التلميذ نحرموه من حقه في
0: هذه الاستعدادات لتأمين عودة مدرسية ناجحة، معناها كيما اليوم شفنا حافلات شركة النقل بالساحل بالنسبة للخطوط المدرسية في وقتها وقبل وقتها، كان من المفروض زادة حتى النقل الريفي المدرسي تكون الناس أمورها خالصة واللي كونترا متاعهم معناها جاهزين ويمضيوا لكونترا مع ديوان الخدمات المدرسية وانتهى الأمر، معناها نبداو في سنة تربوية منظمة وكل من عنده حق ياخذوا.
1: هذه من جانب، الجانب الآخر أنا سيد حياة معناها ثم 3 مدارس فيهم أشغال لم تطلق بعد. مدرسة 2 مارس وشربان فيها سور طايح مهدود من أبريل اللي فات والتو الأشغال ما تلقتش، وإحنا معناها المدرسة هي في وسط بلاد معناها الإدارات كل دايرة بها حركة بتاع سيارات ومتاع دراجات نارية، معناها تشكل اختر على كتليم ذات. وزيد المدرسة بتاع غرة جوان بالشحن القبلية فيها زوز قاعات مغلقة، إذا كان زوز قاعات مغلقة تلام ذا كان مشتقل واللي ثم اكتذاب تولي معناها مشاكل للمدير والإطار التربوي تولي برشة مشاكل. زيد على ذلك المدرسة بتاع أولاد أحمد بالقواسم الشرقية فيها تقريب 4 أو 5 قاعات مغلقة، 4 قاعات ولا 5 مغلقة منذ عام، وحنا نستنوا وهاو طول يوم وهاو كذا، هاي دراسات شنو هاد الدراسات؟ هاي الدراسات شنو هاد الدراسات؟ فاش استنوا يا مدام؟ علاش هيك؟ علاش معناها علاش احنا للمناطق الداخلية ديما معناها نعيشوا في أتعس الظروف هذه؟ لو كانت المدارس هذه كما نقولوا قريبة من سلطة القرار ما راهو صار، راهو كل شيء تريقل وراهو كل شيء معناها تصلح وراي
0: يمس المنجي. انت بالموقع نتاعك وانت رئيس المجلس المحلي تواصلتش مع مندوبية التربية شفت شنو معناها تبرم جوت المدارس هذه والا الصور هذايا وقتاش باش يصير؟
1: عملنا معاهم اجتماع الخميس اللي قبل اللي فات وهاو الدراسة وهاي تقدمت الدراسات. دراسات شنو مدام؟ عندها عام واش عندها من عملوا الوقت هذايا؟ احنا نستنوا في الحكاية هذه معناها والله مأساة، والله يا مدام مأساة، والله شيء أسف.
0: بلنا جمز زادة سلمونجي نحكي على مد تضامني ونحكي على أولاد جيها لأنه ما نعرفش الواقع هناك معناها كيفاش. زادة نتمنى وتكون تكون هبة مواطنية، راهو تكون هبة مواطنية لمدارسنا الابتدائية.
1: فما ناس برشة تعاون في العودة المدرسية في إعانات مدرسية في أدوات مدرسية، برشا ناس تعاون للأمانة معناها يرحم والديهم وربي يبارك لهم، ثم جمعيات ثم معناها التضامن الاجتماعي مش مقصرين معناها إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة للتضامن الاجتماعي والإعانات إن شاء الله تكون معناها بحول الله كلام ده كل إن شاء الله يتكفوا والشؤون الاجتماعية مش مقصرين إن شاء الله.

0: احنا هذا نداء استغاثه من الاهالي بتاع القواسم الشرقيه، معناها الدوار فيه اكثر من 30 عائله بالتحديد منطقه ولد احمد، في اكثر من 30 عائله ناس يستغيثوا، ناس حتى اللي عنده ماجل فرغ واللي عنده فزقيه فرغت والناس تستغيث، قال لك ما عندناش لا باش نشرب ولا باش لا باش ندوش ولا باش نعمل حتى شيء.
1: سي المونجي نحن حكينا حبينا نحكي على العوده المدرسيه، لانه اليوم نهار العوده المدرسيه، الملفات الاخرى، الماء الصالح للشراب، ربط بعض الاحياء السكنيه بالماء الصالح للشراب ومشكله الماء الصالح للشراب. ان شاء الله باش يكون لكم موعد، يعني ولايه المهدي باش يكون عندها ساعة كاملة كل أسبوع يعني من البث المباشر، بالتأكيد إن شاء الله باش نغطيه كل المشاكل هذه، الملف هذا إن شاء الله باش تأمنوا أسبوعيا نادر إسماعيل، إن شاء الله تنحلوا لها الملفات هذه. أجواء العودة المدرسية كيفاش كانت في شربان؟ ما بدأتش الانطلاقة، ما كانتش كما نحبه، أما إن شاء الله تدريجيا مع مرور الوقت بإذن الله برشا نقاط توا تتصلح بإذن الله. شكرا لك سي المنجي الجلولي رئيس المجلس المحلي للتنمية شربان على التدخل بتاعك، ولكن انتم ساعين مع المسؤولين الجهويين لحل حالة مثل هذه المشاكل. ما زلنا معاكم مكملين على بالنسبة للعودة المدرسية، أكيد تلقي بظلالها بشكل أو بآخر على بعض التحركات الاحتجاجية.

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرد السقاين. علمنا علمنا علمنا.

0: مرحبا بكم، ماضي ساعتين وسبعة وثلاثين دقيقة. نبض الجهات متواصل من إذاعة المنسير، نحكي على المعطلين عن العمل. خليني قبل هذا يكون كل راهي اليوم حصة تقريبا نجم نحكي عليها استثنائية، مش هذا روح البرنامج، لأنه روح البرنامج يكون خاص بمشاغل ولايتي سوسة ونابل. اليوم عودة مدرسية باش نحكيو على بعض ملامح اليوم، كيفاش كان اليوم أقرب نحن للعودة المدرسية منها اللي يروح البرنامج. نحكيو على تنسيقية المعطلين عن العمل، نحكيو مع أميرة عمار منسق الجهوي في ولاية المهدية. أستاذة أميرة مساء الخير، هلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا، عايشك مدام، عايشك،
0: هلا وسهلا. استقبلت العودة المدرسية ببلاغ على حفاوة الاستقبال متاع العودة المدرسية، لأن كنت منيت وتكونوا جزء منها.
1: فوالا، كل عودة مدرسية نحسوا على رواحنا، نحسوا على شهيدنا اللي بقات هكاكة مركونة في التراكن. شهيد كفاءات نستناه في قانون، كل عام نقولوا ها باش نتدبونا. تعديت سنين من قانون 38، هذاك قديم مشى على روحه، جاء القانون الجديد نتاع 18 اللي هو وقع المصادقة عليه وهبط في الرايد الرسمي في ديسمبر 2025، توا بريسك 9 شهور. كل مرة هاوت
0: 9 شهور وما يتفعلش اللي جاء في الرايد الرسمي،
1: بصيص أمل متاع منصة ولا أوامر ولا حكاية، ما فما حتى شيء. معناه عايشين على الانتظار، على الوعود المؤجلة، انتظار لا ينتهي.
0: أميرة، متوقعين مثلا أنه تكون فما حلول في الأفق مع دولة أقرت الكاباس كبوابة باش تنتدب من خلالها الأساتذة في التعليم الإعدادي والثانوي؟ صراحة
1: تشوف أنت الكاباس طو دانير ما نشوفش فما شفافية، وما نشوفش مصداقية، وما نشوفش نزاهة، وما نشوفش
0: اللي عنده
1: كيما المناظرات الكل.
0: اللي عنده باش يثبت ويشكك في الشفافية معناها يجيب الأدلة والبراهين، لأنه
1: أنت طو تشوف المناظرات طو بريسك أكثر من 10 سنين، هو وقع تجميد المناظرات حتى 2016، وجاتك الآليات وجات الحظائر وجات، وإحنا معناها بريسك 8 سنين ولا 9 سنين تعدوا من عمرنا من بعد الثورة اللي احنا نستناه وشهيدنا مأجله. وبعد جاء الانتدابات تجمدت، مناظرات ودخلوا آليات اللي هي أقل من مستوانا برشا، ما ما يقبلوش ترقى باك بلس 3 بلس 4 بلس 5 بلس 6 والحمد لله. أما شنو توجعك شهادتك برشا تشوف أقل منك عمر يدخل يخدم، خرج أمس يدخل يخدم، والكفاءات اللي احنا جبنا معناه شهيدنا مجهود كما تشوف انت توا، حتى معاش كما قبل تحس البازي، احنا اللي بازي، احنا جيل البازي معناه، عرفت شنو. نحب المسيرة هذه، الهدف نتاعي مسيرة سلمية بحتة، أصحاب شهادة عليا كفاءات برقي للعقول، معناها احنا باش تكون مسيرة سلمية، نطالبوا فيها بتفعيل القانون 18، نطالبوا فيها بحلول جذرية، معناها رافضين كل الوعود المؤجلة والانتظارات، نحبوا تزيد للقانون من الحق إذا كان هو معناها قابل للتطبيق، اللي نورما ما وعدونا احنا عملوا اعتمادات، معناها ميزانية 2026 وبينتو يقع مناقشة ميزانية 2027 معناها والله اش نزل، معناها في معناها عملتونا اعتمادات للقانون، اي وقتيش معناها تو باش تدخلوا مناقشة 2027، وين هالاعتمادات، وين هاللي وعدتونا بيها؟ احنا ملينا من المستكنات والحلول الظرفية وكل العقود الهشة تعديت على روسنا احنا، علاش معنا جيل كامل بقى عالق في البطالة؟
0: نحكيو على على على جيل من فاقت بطالته 10 سنوات
1: فما فوق اي وين هالعدالة الاجتماعية والإنصاف؟ وينها؟ علاش مانيش شهيد، مانيش كفاءات؟ احنا بكلنا معنا احنا خدمنا الوطن، ومعناها خدمنا نخدم الكل، وخدمنا العقود الهشة الكل وفيت، وما ما فيهاش حتى مستقبل لينا، معناها علاش معناها بقينا هكا؟ فهمتش انا، كي عملتونا القانون هذا وينو تطبيقه في دولة؟ معناها وطننا نورمالمون دولة القانون، معناها مطلبنا واضح،
0: مطلبكم واضح، فرصة للعمل، فرصة للعمل وتطبيق الوعد الرئاسي اللي كان بالنسبة لكم انتم بارقة أمل كبيرة. نحكيه على شباب يعني من تجاوزت بطالتهم العشر سنوات، كان فما أمل أنه تكون فما منصة تنصفهم، فما منصة فيها تستوعب معطياتهم الكل، ثم يقع معناها إدراجهم في الوظيفة العمومية.
1: في التسعة شهور هذو ما ريش صارت المنصة نورمال، كل واحد يعرف بلاصته وين. تو احنا المسيرة بتاعنا الهدف بتاعها لو ماذا بينا كل واحد يعرف صحيح في الدفعة الأولى هذه اللي ما مو موصل في 2026 اعتمادتنا من حقنا هذا حقنا شرحونا القانون المامو ري معروفة اعتماداتنا بتاع 2026 ونستناهم بتاع 2027 تعملنا دفعة أخرى. علاش المماطلة هذه وتسويف؟ أنا نحسه من عرشن بالحق.
0: إن شاء الله تلقاو الأجوبة على الأسئلة هذه الكل في مسيرة كاملة باش تكون سلمية، فيها مطالبة بالحق في التشغيل، وفيها
1: بحثة وفيها ملفنا اجتماعي بحت يخص أصحاب الشهيد العليا من طالت بطالتهم، مانيش منحازين لحتى طرف آخر. احنا كفاءات أصحاب شهيد عليا كلنا معناها مستعدين لخدمة الوطن بتاعنا بشهيدنا بكفاءتنا بطموحنا بحلمنا مستقبل معناه يحفظ كرامتنا ويحفظ كرامة صغارنا وأجيال ويحفظ جيل آخر قادم. انت ياك تشوف البطالة ريما قاعدة متواصلة للي بعده، معناه يشوف معناه ترى شعبة شعبتين معناه كل يخدمه باقي موجودة البطالة، لازم هذا حل جذري
0: في العالم الكل. البطالة موجودة حتى في البلدان زاد الاقتصادها قوي، البطالة موجودة راه والذكاء الاصطناعي راه وقضاء على برشا مهن ونقص برشا مواقع للشغل،
1: مش على حساب جماعة على حساب جماعة أخرين. عرفت
0: العدالة الاجتماعية والإنصاف هذا شي يحبوا شبابنا توا،
1: حبوا عدالة نحبوا نفرحوا بيتنا اللي تعبوا علينا وماتنا عليه معنا يخلونا هيك.
0: إن شاء الله ذي نهار الخميس توقيت،
1: إن شاء الله نهار الخميس أي مسيرة من أمام الولاية 9 نتاع الصباح نلموا بعضنا إن شاء الله باتجاه المندوبية نتاع المندوبية جاوة للتربية والتعليم. الشغورات موجودة مدى شغورات موجودة بالألف، والله أعلم كيفاش يصير هذا الشغورات. تسمع كان هذاك دخل أنت كتعمل لي مناظرات خليها شفافة، أما إحنا تجاوزناها، إحنا تعديت على روسنا المناظرات الغير نزيهة اللي تعديت بالمولاءات والمحسوبين
0: لا والسنوات اللي وقفت يزل. فيها الانتداب زادة في الوظيفة العمومية على حساب شكون ذاك وقتها كان من حقي أني تنتدبني ومن حقي أني نشارك سنوات العمر مرت
1: وتقول لي هذاك أنت حسب المعادلة اللي نجح به. إحنا ناجحين بتريز في الفاكولتي اللي هي توا يعطيك 19 و18 شو كوا ليكيفالو؟ ما عمرها ما جات
0: أميرة عمار حتى وليداتنا توا راهم مجتهدين وقارين وما شاء الله عليهم راهم زادة. أما نحن نقولوا عدالة اجتماعية وقانون يكون منصف للناس هذوما اللي بطالتهم طالت الناس هذوما اللي مروا بسنوات عجاف، الناس هذوما اللي صراحة مروا بضيق كبير فيهم حتى شكون عائلات وشكون معناه متزوج وعنده أطفال ويتمنى في الاستقرار، معنى يتمنى في كرني متاع دواء ويتمنى في استقرار عائلي.
1: نعم احنا نوجه رسالتنا بكل احترام ومعناه ونحسه ان شاء الله يا ربي الحكومة وسيادة الرئيس ينصفوا أصحاب الشهيد العليا، رانا كفاءات راه ما فمش تشكيك في خبرتنا وكفاءتنا وطموحنا وخدمتنا لوطننا. إن شاء الله يا ربي إذا موجود الشغورات تتسد عن طريق القانون 18 تكون أولوية لنا أحنا، وإن شاء الله يزينا خاطر بصراحة لا نريد مزيدا من الانتظار.
0: إن شاء الله العدالة والإنصاف في الملف هذايا، في ملف المعطلين عن العمل للعدالة والإنصاف هذه الناس اشتغل. شكرا لك أميرة عمار منسقة الجهة والمعطلين عن العمل بالمهدية، موفقين إن شاء الله في مساعيكم.

شكرا لكم مستمعينا، تواصلوا رحلة الاستماع لإذاعة المنسير، ما زالت برامجنا متواصلة، موعدكم إن شاء الله باش يكون قارب إذا يكون نهار ثلاثة من ماضي ساعة حتى المار ثلاثة باش نكونوا مع ملفات تعنى بنبذ الجهة في سوسة ونابل. شكرا لكل زملائنا الأمن هذا اللقاء، شكرا علي المنصوري، أيمن الشابي، حمدي الأحول، تحية حياة الكوني، نلتقي قريبا بإذن الله.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. التحق اليوم بمقاعد الدراسة أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة ممن أتموا عملية الترسيم وقاموا بدفع معلومة التسجيل موزعين على مختلف المراحل التعليمية بالقطاعين العمومي والخاص، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل المؤسسات التربوية والأولياء والإطار التربوي. أفاد وزير التربية نور الدين النوري اليوم لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي. ولفت الوزير إلى أن خطة وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. وزير التربية أوضح أيضا أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام في تونس والذي يعتبر منخفضا لا يعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات معدل كثافة فيها منخفض وأخرى مكتظ بيصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى 36 تلميذا، مؤكدا أن وزارة التربية على وعي بذلك وتعمل على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من خلال الإحداثات الجديدة أو التوسعات داخل المؤسسة. وفيما يتعلق بالانتدابات الجديدة أوضح وزير التربية أن التعيين سيكون مباشرة بالتوازي مع التكوين. في الأثناء أكد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي أن العودة المدرسية الحالية تشهد عديد الصعوبات والإشكاليات، معتبرا أن الوضع أسوأ من السنة الماضية في ظل ما وصفه بحالة من الإرباك شملت حركة النقل والتعيينات والإطار التربوي والبنية التحتية بالمؤسسات التربوية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: تبع الموجة.
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
3: تبع الموجة،
4: موعد مع المتعة والإفادة
3: تبع الموجة
4: على موجات إذاعة المنستير.
3: احنا الموجة اللي تجمع الكل.

0: Ранит! Ранит! Ранит! يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا، تسمع فيا.
1: قل لا للمخدرات. دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكي على جرثومة المعدة اش بيلوري. هالبكتيريا اللي تحب تعيش في قشرة المعدة هي متواجدة بكثرة. 70% من الكهول التوانسة عندهم الجرثومة هذه، لكن متسبب آلام في المعدة كان عند 20% منهم. عدا اللي عنده قلق في المعدة ننصحوه باش يشوف طبيب مختص، لأن مداوات هالجرثومة ما هي إلا جزء من العلاج. اللي ما عندوش حتى قلق لكن يستعمل بصفة مستمرة في دواء البرد وإلا الأسبيرين بأنواعه، ننصحوه باش يداوي هالجرثومة إذا كانت موجودة. مداوات الجرثومة تخضع للوصفة الطبية، لأن الطبيب هو المؤهل أنه يختار تركيبة الدواء اللازمة. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
1: دقيقة صحة
3: بكل الألوان، بكل الألوان.

6 دقائق هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بكل الألوان حتى الرابعة. عودة مدرسية موافقة لكل التلاميذ لكل الإطارات التربوية، إن شاء الله بالتوفيق للجميع في هذه السنة الدراسية، إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح. طبعا بكل الألوان مجموعة من المتابعات والمواكبات والأخبار المتفرقة. تنظم الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب الملتقى الثالث للباحثين في قضايا الثقافة والشباب يومي 17 و18 سبتمبر الجاري بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. محور هذا الملتقى المدينة والثقافة. عن هذا الملتقى إن شاء الله بعد قليل باش يكون معنا الدكتور منجي الزيدي المنسق العام لهذا الملتقى ورئيس لجنته العلمية. من ضيوفنا كذلك في هذه الحصة سي محسن عمري نائب رئيس الغرفة الوطنية للمكتبات، وباش نحكي معاه حول النقص الحاصل في بعض الكتب المدرسية. هذه تحيات حمدي الأحول في إخراج هذه الحصة تقنياً، علي المنصوري في التنسيق، سليم الحيزم في الاعداد والتقديم، في تعويض للزميلة ألفة الجمالي.

0: 17 دقيقة و 30 ثانية هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج بكل الألوان. تنظم الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب الملتقى الثالث للباحثين في قضايا الثقافة والشباب يومي الخميس والجمعة القادمين 17 و18 سبتمبر الجاري بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. للحديث حول هذا الملتقى يلتحق بنا عبر الهاتف الدكتور منجي زيدي المنسق العام للملتقى ورئيس لجنته العلمية. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك ومرحبا بذات المنستير.
0: شهر الصحة لباس؟
1: والله في نعم الحمد لله، إن شاء الله تكونوا بخير أنتم والمستمعين كل.
0: شكرا لك، الحمد لله ربي يستر. محور هذا الملتقى المدينة والثقافة، باش نشوفوا في البداية كل المشاركين والمساهمين معاكم في هذا الملتقى والبرنامج ومختلف المداخلات.
1: بارك الله فيك وبارك الله في ذات المنستير على الاهتمام. احنا الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب دأبت منذ سنوات على تنظيم دوريا ملتقى يجمع الباحثين اللي يهتموا بمختلف القضايا المرتبطة بحقلي بحث يعني الشباب وحقل البحثي المتعلق بالثقافة. على سبيل المثال المرة الماضية كنا تناولنا الجيل الرقمي وأصدرنا كتاب العربي والفرنسي في هذا الصدد. بالنسبة لهذه الدورة نحن الجمعية تشتغل بالتعاون وبعلاقات شراكة مع الجامعات، مختلف الجامعات التونسية ومخابر البحث. بالنسبة لهذه المرة نحن معنا شريك تقليدي اللي هو مخبر التحولات والانتقالات والتوارث اللي هو ترانسلاب، هذا مخبر بحث كبير موجود في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أبريل في تونس. وبطبيعة الحال هذا المخبر هو مرتبط أكثر بقسم المجتمع ولكن عنده انفتاح على مختلف التخصصات الإنسانية والاجتماعية. هو بالنسبة لنا الشريك الأساسي اللي عندنا معه علاقة يعني اتفاقية شراكة منذ سنوات ونظمنا معه كثير من التظاهرات. طبعا دائما يكونوا معنا أطراف آخرين، معنا المرة هذه بيكون معنا بما أنه الموضوع المدينة والثقافة أخذنا بكل سرور وشرف بالنسبة لنا. احنا معنا المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسعيد، ومعنا أيضا المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي طبعا
0: بير
1: الباقي. أيوة. ومعنا أيضا اسمها لوين لوينو أبيتا اللي هي يعني
0: الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
1: أيوة للمستوطنات، ما فهم اسم المستوطنة حقيقة أنا مش بشري على كل حالة أو كنا ننطق فيها بالفرنسية
0: أيوة
1: عربي. المهم لا هو معقول هذاك هو
0: والإسيسكو زاد معاكم
1: الإسيسكو معنا لأنه مع باش طبعا نقول لك بالضبط شنو اللي بعد المشاركة نتاعها لأنه احنا عادة ننشروا الأبحاث. بالنسبة للإسيسكو عنده منصة إلكترونية كبيرة يعني تنشر دراسات وبحوث وبالاتفاق وبمساعدة دعم حقيقة من زميلنا الأستاذ محمد زين العابدين باش تكون نختار او ننتقي مجموعه من الابحاث والدراسات التي ستنشر على هذه المنصه. يشارك في هذا احنا عاده ناخذ نعمل نداء للباحثين من مختلف التخصصات لتقديم ورقات يقع تحكيمها ثم نختار منها يعني من الورقات ذات المستوى العالي من تحكيم علمي طبعا كما تعرف لانه احنا عمل جامعي. هذه المره اخترنا موضوع المدينة والثقافة. لماذا؟ لأنه الإنسان ابنه بيئته الاجتماعية والثقافية ما في ذلك شك، ولكن أيضا ابنه بيئته المادية، والإنسان يتأثر بأفراد وجماعات يتأثر بالمحيط العمراني اللي هو داير به. تعرف أنه ابن خلدون ربط بين الثقافة والعمران أو اسم الثقافة، ما استعملش كلمة ثقافة لكن عادة نجدوها متضمنة في العمران البشري وفي العمارة وغيرها.
0: الإنسان مدني بالطبع.
1: أيوة والإنسان مدني بالطبع إشارة إلى المدينة وإلى التمدن وغيرها. طبعا هذا لا ينقص في شيء من قيمة البادية والريف اللي هي تقع دائما مجال جغرافي واجتماعي عنده أصالته وعنده خصوصيته، لكن في ظل التوسع العمراني تعرف أنه العالم الآن تقريبا ماشي في نسق سريع من التحضر. هذا النسق السريع يجيب معه كثير من التحديات. تعرف لو الإنسان يتأثر حتى نفسانيا الفرد والجماعة يتأثر حتى بالبلاس اللي هو ساكن فيها، يعني إذا كان بالحي اللي هو فيه أو الشوارع التي تحيط به مزاجه اصلا خلال اليوم اذا كانت الطرقات مزدحمه ولا معناها مش منظمه ولا كذا يكون عندها تاثير سلبي والعكس بالعكس. المهم هو انه قلنا احنا انه هذه المدن هي مرتبطه بمساله التحضر ومساله الحضاره ومساله الثقافه. لا يمكن لمدينه ان تعيش وان تتنفس بدون ما تكون عندها رئه ثقافيه وبدون ما يكون عندها فضاءات ثقافيه وبدون ما يكون عندها فسح مجالات انه الناس تستهلك يعني تقبل على الثقافه كاستهلاك بين ضفرين اذا ممكن الحديث عن استهلاك ثقافي. ولكن ايضا
0: كل انواعها يعني نحكي على الثقافه كل المجالات نتاعها
1: تماما بكل مجالاتها. تعرف توسيتي من تتوقع تشوف في اليونسكو عندهم الآن شبكة اسمها تسمى شبكة المدن الذكية. المدن الذكية قائمة أساسا على طبعا على الاقتصاد الإبداعي وقائمة على تكنولوجيات الاتصال وغيره والرقميات ولكن أساسا أساسها الإبداع. بطبيعة الحال هذه أفق نحن نطمح أنه نوصل له ولكن احنا كنا نخوض في قضايا التي تتعلق بالمدينة. المدينة أولا معمارها يعكس هويتها ويعكس أصالتها وإن شابه شيء من التحول أو شيء خلينا نقول للأسف الشديد في بعض الأحيان من التشويه. سوف نتكلم عن المدن في بعدها التاريخي وماذا توارثنا منها وماذا سنورث لأبنائنا وأحفادنا منها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى مختلف التعبيرات التي ترتبط بالمدينة وهنا يجي دور الشباب. تعرف مليح أنه يعني التعبيرات الشبابية خلينا نقوله بحق البحث بدأ من التسعينات هو الحقيقة قديم لكن بعض اهتمينا به من التسعينات اللي هي التعبيرات الجديدة بالجرافيتي على الزدر عن البريكدانس هذاك السكيت بورد هذيكم والرياضات القصوى هذيك على أسطح العمارات شوفها حتى في بلدان أوروبية هي ناجمة عن تعبير شبابي للمحيط المادي والحضري الذي يوجد فيه. طالما أنه هذا المحيط إذا كان هذا المحيط لا يوفر فضاءات للثقافة وللتعبير وكذا سيجد الشباب في طريقة معينة للالتفاف على هذا الضيق أو هذا أو هذا الكلوزان ما أو هذا يعني أنه عايش شوية كأنه في أسيجة من البيتان بشي يعبر بطريقة طبعا هذا على مستوى التعبير الثقافي لكن أيضا ممكن يكون هذا في جانبه الاجتماعي والانتروبولوجي والسلوكي قد يؤدي إلى بعض الظواهر السلبية. عرفت علم الاجتماع الأمريكان بالأربعينات وحتى من بعد خدموا كثيرا على الضواحي وخدموا على حتى في أوروبا خدموا كثيرا على الضواحي والأحياء المتكدسة وين هذه تكون أيضا مجال لظهور الجنوح وظهور الأنفس والظواهر السلبية. المهم صديقي هو أنه قضايا متعددة متشابكة باش يتناولهم تقريبا 21 باحث عناوين كثيرة. معنا دراسات حول المدن العتيقة عنا دراسات حول مثلا المقاهي في الضواحي المقهى ووظيفته داخل الحضارة ابتداء من دراسة تحت السور حتى وصولا إلى هل سالون دو تي اللي توجدوا توا اللي هما أصبحوا وظائف ثقافية وبيني وبينك لأنه الآن الشباب في بعض الأحيان تلقى ميراج والبكالوريا والدروسهم في هالأماكن هذه. ثم عنا حتى وسائل النقل عنا دراسة أيضا على المترو الخفيف في تونس وكيف يربط هذا المترو في تنقله بين الضواحي وبين الأحياء كيف ينقل أوجه من الحياة الاجتماعية. طبعا هو مدن عديدة باش نتناولوها فمش كون دراسة على سيدي بوسعيد ثم دراسة على الجم هناك دراسة على القيروان يعني هناك دراسة على اللاك أنا في الضواحي تونس. المهم أنه
0: والمدينة الذكية زاد عندكم محاضرة
1: عندنا دراسة على المدينة الذكية اللي هي كما قلت لك تقعد أفق لكن عندها كثير من التحديات. هو مفهوم طلع ولقى موضة شوية ولا تراند فهمت وربما حتى من باب التسويق الدبلوماسي يستعملوه لكن مش المجتمعات الكل قادرة على هذا وأيضا مش بالضرورة يكون في نوع من العدالة الثقافية نظرا لأنه الفجوات الرقمية هذه رغم أنه أصبح الممارسة الرقميات أصبحت فيها يعني عادية في سلوكنا اليوم ولكن التحديات اللي جت بها فكرة المدن الذكية وفكرة الطبقة الذكية يعني فيها كثير من الأشياء التي فيها ما يقال ربما زميلنا الأستاذ الحبيب مبروكي مش يتناول الموضوع، وربما نفتح فيه نقاش مع العلم أن نحافظ على جوهر الفكرة، لأن احنا مدينة مدنة تكون جميلة، تكون تتنفس ثقافة ومعالمها يعني كثيرة، وكثيرا من المدن هويتها في رباطاتها وفي معالمها وكذا، ولكن أيضا هويتها في نخبها الثقافية اللي تعرفت بها في مهرجاناتها. المنستير مثالا، يعني احنا ناخذ ونقوله معناها من النخب الموجودة فيها، والمسرح والكتاب والأدباء إلى آخره. فالعلاقة دائما بين الثقافة والمدينة هي علاقة عضوية، وإن شاء الله يعني إن شاء الله نشوفكم.
0: هذا بالنسبة لليوم الأول يوم الخميس 17 سبتمبر. نعم. اليوم الثاني عندكم زاد الجلسة العلمية الثالثة حول الشباب في المدينة، اللغات والممارسات وأشكال الإبداع الحضري.
1: تماما تماما، هذا اللي كنت أحكي لك عليه بكري، اللي هو التعبيرات الجديدة. نعم. واللي أخذين الشباب التلمذي على دراسة مهمة جدا على المدارس والمعاهد والمحيط الأمراني انتاحة في شركة ذورلي على مسألة في البحيرة هنا في تونس. أيوة. وعنا دراسة أخرى في حي التضامن من ذورلي، وثم على زادة دراسة طريفة جدا حقبلا تحط على الجبنة توع بالثقافة. زميلنا الأستاذ علي الشمسي بيش يتكلم على الآلة الموسيقية الحضرية، وانطلق من يعني حتى من الأسواق وكيفية الأغاني التي تردد في الأسواق، ومن بعد كيفاش دخلت الآلات حسب مثلا معناها في شيء من الطرف. أنا شخصيا قريت النص عجبني، إن شاء الله يعني يلقى شيء من التفاعل في هذا الصدد، وإن شاء الله نشوفكم
0: إن شاء الله. إن شاء الله هي دعوة مفتوحة لكل الباحثين والمثقفين للحضور.
1: تماما هي احنا محلولة للدعوة، مرحبا بالناس كل علماً، وأنه باش ننشروا احنا الكتاب طبعاً. عندنا في دراسات على فكرة، عندنا ضيوف زاد من الخارج عن بعض، لكن عندنا دراسات وصلتنا من مصر، وصلتنا من المغرب، عندنا من دراسة من العراق على بغداد، دراسة أخرى على ضاحية المعادي، في دراسة جميلة عملها أستاذ مهم في القاهرة، يعني الجزائر، تلمسان. المهم أنه إن شاء الله احنا الكتاب تأملوا أنه مبدئيا احنا النصوص جاهزة، نزيدوا نثريوها شوية شنو باش يتم في النقاش. أتوقعوا إن شاء الله قبل نهاية السنة هذه يكون موجود، وتكون سيادتك معنا من أول من يشرفنا بقبول هديتنا ليك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن الدعوة مفتوحة للجميع يوم الخميس والجمعة 17 و 18 سبتمبر. بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس بالتحديد. والوقت
1: الوقت يبدأ الساعة 8:30، معناها نشتغلوا صباح وعشية. والفيلم كله

0: دكتور منجي
1: بارك الله
0: الزيدي،
1: فيك.
0: المنسق العام للملتقى الثالث للباحثين في قضايا الثقافة والشباب، شكرا، نلتقي في مواعيد أخرى إن شاء الله، إلى اللقاء.
2: زريبة صوت زهوان على الموجة 104.7
3: 104.7
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

كنا نسمع في الفنانة أنغام. الوقت الآن إشارة الوقت الآن بإذاعة المنسير مع 3:39 دقيقة. بعد قليل باش يلتحق بينا سي محسن عمري نائب رئيس الغرفة الوطنية للكتبين. نحكي حول النقص الحاصل في بعض الكتب المدرسية.

0: أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي سي كريم داود يوم الخميس الفارط 10 سبتمبر أن النقص المسجل في بعض عناوين الكتب مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة بحلول نهاية الأسبوع الجاري. إن شاء الله تتحل مسألة النقص في بعض الكتب المدرسية. كما أكد أن عملية طباعة الكتب تمت 100% باستثناء بعض العناوين. وبالنسبة للعناوين التي شهدت نقصا، سنة ثانية ابتدائي رياضيات تم تسليمها يقول يوم الخميس الفارط. هناك نقص كذلك في السنة الثالثة ابتدائي. يلتحق بنا سي محسن عمري. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محسن.
1: مرحبا بك.
0: حسب التصريح اللي قام به المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي سي كريم داود يوم الخميس الفارط، يقول النقص حاصل مع نتيجة مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة هذه بحلول في نهاية الأسبوع هذا. تسجلوا نقص، انتم ما زلتوا تسجلوا نقص، شنو العناوين بالضبط سي المحسن؟ تفضل.
1: هما والله ثم وجه التحيه الى كافه الاطارات المركز الوطني البيداغوجي على المستوى الوطني وكافه الزملاء الكتبيين على المستوى الوطني كذلك، على المجهود اللي قاعدين كل عام يقدموه يستعدوا للعوده المدرسيه لانجاحها.
0: نعم.
1: باهي خويا، ثم نقص. هو كالعادة شنو النقص فاش متمثل؟ ثم يا بعض عناوين تتوفر في على كافة الفروع على المستوى الوطني، ثم كمية جي ضائلة، مش كمية كبيرة أما جي. وثم مثلا زوز عناوين إلى حد الآن اللي هو مثلا الرياضيات سنة ثالثة ابتدائي، وثم كراسة الأنشطة الفرنسية سنة ثانية ابتدائي. هذوما ثم بعض ولايات ما جوهمش بتاتا، وثم بعض ولايات كي غير وصلوهم اليوم والبارح.
0: ايوا هذا هو النقص المزال حاصل.
1: وثم كتاب الانجليزيه بكالوريا كافه شعب، هذاك بطبيعته حتى هو مازال ما جاش على مستوى وطني. مثلا في القصرين ثم النقاط العلمي سنه ثالثه مازال ما جاش. مون كايد اكتيفيتي هذه هو التمارين كرة التمارين الرياضيات في العفو كتمارين فرنسية مازال ما جاش. وثم بعض نقص في بعض، ثم مثلا جت في القصرين ثم اليوم ثم جاء رياضيات، ثم جاء تمارين قراءة قواعد اللغة نتاع الانتاج الكتابي سنة ثالثة. جاء في المونستير ثم بعض نقص، ثم هما الخيان على اساس من حيث التنظيم الكتب يمشي يتقدم على اساس 30 نسخه 40 نسخه ياخذ 10 نسخ. كنت باتصال مع اخو احد خونا رئيس الغرفه تاع الكتبيين ولايه المنستير، خذا 10 قطاع 10 نسخ مثلا من تمارين قراءه سنه ثالثه ابتدائي. ثم في مدنين كيف كيف مازالوا زوز نسخ، هذا ما زوز عناوين مازالوا ما وصلوش. في نابل كما قلت لك الرياضيات سنه ثالثه مفقود.
0: واضح. نعم. هذه هي بعض العناوين فقط، خاطر داهمنا وقت الاذان سي محسن. عندك أيوة. اضافه ولا هذاك هو؟
1: لا هذاك هو، بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحه. شكرا لك سي محسن عمري، نائب رئيس غرفه الوطنيه للمكتبات. لكن نوصلوا لنهاية هذه المنوعة، منوعة بكل الألوان. بعد الأذان وصلة غنائية من حفلة لصليحة. هذه تحيات حمدي الأحول، علي المنصور، سليم الحيزم في تعويض الزميلة ألفة جمالي. إلى اللقاء.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. التحق اليوم بمقاعد الدراسة أكثر من مليوني تلميذ ممن أتموا عملية الترسيم وقاموا بدفع معلومة تسجيل نحو 96% من إجمالي التلاميذ موزعين على مختلف المراحل التعليمية بالقطاعين العمومي والخاص، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل المؤسسات التربوية والأولياء والإطار التربوي. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية دورة تكوينية في إطار آلية الحق في السحب الجماعي حول موضوع استراتيجية الاتصال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك انطلاقا من 23 إلى غاية 25 سبتمبر 2026 بسوسة. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق البوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم بعد من أدت هجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية إلى توقف خط أنابيب عن العمل، بما أثار مخاوف من أن يستغرق إصلاحه وقتا طويلا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 105 دولارات للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى عند 108 دولارات. وتزايدت المخاوف بشأن إمدادات النفط بعد أن شنت جماعة الحوثي في اليمن هجمات جديدة على السعودية، وأرجأت الدول العربية الخليجية المفاوضات التي كانت مقررة مع إيران. هذا وقد ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة في تونس إلى موفى شهر جويلية 2026 بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، فالمعجز الميزان التجاري سجل ارتفاعا بنسبة 29% إلى غاية شهر جويلية 2026. نبقى مع أخبار الاقتصاد، حيث تعتزم الشركة الصينية كونشان كوميتيك لقطع غيار السيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو. وأعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن المشروع الصيني لا يزال في مرحلة الاستكشاف، ومن المنتظر أن يتم إنجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع، وستوفر بين 30 و50 موطن شغل مباشرة مع إمكانية ارتفاع عدد مواطن أن الشغل تدريجيا بعد تقدم المشروع. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة الخامسة، وأترككم مع زميلي ذاكر في برنامج حديث نسبورة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرحبا وسهلا بكم حديثنا سبور الحصه الثانيه اليوم الثلاثاء. فرحانين برشا نتلاقاو مجددا. حيو زملائنا حمدي الاحول وايضا علي المنصوري في التنسيق. تحيه مجدده للحكم الدولي السابق والرئيس رئيس لجنه وطنيه للتحكيم سابقا سي مراد الدعم. مرحبا
1: عسلامة ذاكر. مرحبا بكم، مرحبا بالساده المستمعين، ومرحبا بكل من يستمع فينا. اهلا بصالح، اهلا بالاستاذ علي عباس. ان شاء الله نعديه على شويه وسويعه حلوه.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كريتك الصوت الخفيف من بعد سيموراتو يطلع في الطوم تاعو وشوف شوف شويه. استاذ علي عباس مرحبا.
2: ذاكر مرحبا سي مراد الكابتن صالح.
0: اي عندك ما تقول كانك
2: لا بالعكس
0: نجم تقول حاجه عندك ما تقول
2: صالح نجم تقول حاجه بحذاك صالح و... ما تلتزم الصمت وتسمع برا وتشيخ.
0: احنا نحبوا الناس اللي البريزونت بيان. سي صالح مرحبا. انا تحية.
3: مرحبا بك ذاكر.
0: مستنسين بالتليفون مرة ذي يحبوا يشوفوك صوتا وصورة صالح على على اليوتيوب مباشرة على راديو مونستير.
3: صافي بليزير ابريتو مبيناتكم موجود لهنا. الحقيقة سي علي عباس قام من قامة القانون الرياضي وما شاء الله معناتها شرف للبلاد ذي. تلقى إنسان كيما علي عباس كيف كيف سي مراد الدعمي معناتها غني عن التعريف، حكم دولي سابق معناتها رئيس لجنة تحكيم سابق، حاجه باهيه.
0: الاداره الوطنيه للتحكيم ربي الاداره الوطنيه
3: الاداره الوطنيه للتحكيم
0: خاطر الاداره كما تو بيروات نتاعها سي مراد و
1: وكذلك فما حتى خصومه يعني صارت على على المقر والبيروات.
3: كما قلت لك ذاكر ابريتو بداياتي كانت من الاذاعه العزيزه الغاليه هذه اذاعه مونستير معناتها
0: اول مره في الاستوديو هذا
3: في استوديو جديد اول مره.
1: صحيح ولا منور سي صالح منور
3: عايشك سي مراد. صافي بليزير كي تلقى استوديو معناتها كيف هكا في إذاعة المستير ميزيد كان فخر
2: أسرتي على عيني
0: ما شاء الله على صالح ما شاء الله.
3: دوك كما قلت لك ذاكر فرحان برشا اللي موجود بيناتكم وإن شاء الله إذاعة المستير ديما متألقة وهذا مش غريب عليك ذاكر ديما تحب تطور وتحب ترتقي معناتها بالبرامج الرياضية متاعك. برافو ليك وبرافو للناس المشرفة على البرنامج هذا.
0: يعطيك الصحة صالح. تلقاو كما قلنا النقل المباشر توا على اليوتيوب راديو مونستير للحصة هذية وبعد ساعة تقريبا تلقاو التسجيل على الموجود على صفحتنا راديو مونستير سبورتس معناها تلقاو التسجيل موجود في الصفحة. به نرجعوا بعد شوية. قبل هذا نرجعوا نحكيو سي مراد ونتحدثوا البارح فما اللقطة متاع المستقبل الرياضي بالمرسى. اللقطة اللي نتاع الملاعبي اللي صار اللي صار التغيير هذاك لو كان نرجعوا لسي مراد بأكثر تفاصيل ونعطي فيها جزئيات بالنسبة للقطة هذيك دور الحكم الرابع فما حديث انه بعده باش نحكي لك على الجانب
1: القانوني
0: سي استاذ. في اللقطة هذيك شنو صار بالضبط سي مراد؟
1: يبدو ان يعني لاعب النجم الساحلي زرب ودخل الخروج كان سريع. اللاعب اللي غادر الميدان لعب النجم الساحلي واذا غادر لعب دونك الملاعب يبدو يدخل في الحاله هذه. نورمالمون الحكم الرابع يلزم يكون يعني فطن ويلزم يكون فايق في المان كورونت على خط التماس ما يخليش الملاعب يدخل. يلزم هو باش يرفع اللوحه الالكترونيه نتاعو يشير الحكم ارقام اللاعبين للمغادر اللي داخل الملعب. دونك صارت العمليه هذه. وقت تصير العمليه هذه هو قانونا يلزم الملاعبي اللي يدخل ما يدخل الا ما يغادر زميله. ما يلزمش يكون فم عدد الملاعبي على ارضيه ميدان يفوت ل 11 ملاعبي. هذا اللي يحصل له في الملعب. تبقينا هذه يعني جزئيه واذا كان الحكم استأنف اللاعب يعني كل شيء في الماء معاج فما يعني حتى إشكال آخر. أعتقد أن الاحتراز اللي خذاه النجم الساحلي حسب رأيي أنا ما عندوش نتيجة ما يعطيش الأكلة متاعه.
0: ولكن في الأمور الفنية لكن أنا دور الحكم الرابع وين دور الحكم الميدان وين
1: الحكم الرابع هو
0: كيف قديش منعين فما مراقب مباراة فما غيره مراد
1: لا المراقب ما عندوش دخل يا ذاكر باش نبدأ
0: الحين
1: هو رئيس الفرع في العادة رئيس الفرع يتجه إلى بنك الحكم الرابع يمد له وثيقة فيها الأرقام متاع المغادر ومتاع اللاعب اللي باش يدخل بدل يعني الميدان هنا. وهذا اللي احنا ناديو بيه من اذاعه مستير من المفروض ويلزم يصير مستقبلا في جميع الملاعب. رئيس الفرع لما يعطي الوثيقه للحكم الرابع ماذا بيه يعني مباشره يرجع للمكان نتاعو ويخلي المسؤوليه عند الحكم الرابع. الحكم الرابع في اول توقف يعني لعب من طرف الحكم كره تخرج يعني تماس او ركنيه والحكم يزفر لايقاف وقتيا المباراه الحكم الرابع عنده الكيتوريات يعني اللي يتواصل به مع الحكم يعلم يقول له فما يعني تغيير ويرفع له اللوحة الإلكترونية يعني يوريه الأرقام نتاع المغادر ونتاع اللي باش يدخل دونك وتلقى العملية هذا من المفروض شيء لازم يقع. ولكن ما قاعش هذا في مباراة النجم الساحلي والمستقبل الرياضي بمرسى. دونك كيف ما قلت لك الملاعب نتاع النجم الساحلي غادر بسرعة أرضية الميدان في نظر اللاعب اللي دخل اللي باش يعاوز زميله خرج صاحبه وهو يدخل داكورد هو قانونا اوكي. ولكن هذا لازم يمر عبر الحكم الرابع كما قلت انت بعد اعلام الحكم والحكم اللي هو يعطيه سيني داك اسمه يعني يعطيه اشاره الدخول حتى تبدا الامور قانونيه بحته. هذا ما صارش
0: به هذا من الجانب الفني التكنيكي لانه معناها مفروض انه ما يصيرش في رابطه اولى
1: او محترفه. هو مفروض ما يصير شو صار
0: في رابطه محترفه اولى يمكن الميدان نتاع المرسى يمكن زاد القرب برشا من الميدان يمكن هذه جزئيات لكن هذا لا يعفي مسؤوليه حكم الرابع ولا يعفي مسؤوليه
1: اللاعب. بالله سمحني هنا ذاكر حتى ياخذ الكلمه الاستاذ علي عباس هنا دور الكورديناتور جنرال زادت. علاش اليوم الكورديناتور جنرال شنو يعني الدور نتاعو في الملعب اليوم لو عندنا اثنين هو الدور نتاعهم باش يكونوا الناس المتواجدين في المان كورونت على ارضيه الميدان الا لازمهم يكونوا متواجدين اللي تكون اسمائهم موجوده على اوراق التحكيم. عاد ذلك اش تعمل احنا نشوفوا من دب وهب موجود في المان كورونت ويختلط النابل بالحابل دونك انا لازم يقوموا بالواجب نتاعهم شنو باش يولي تراب اكثر من حضره يعني المنسقين العامين ما همش قاعد يخلصوا
0: سي مراد
1: نعم
0: يخلصوا
1: طبعا يخلصوا
0: أيوة.
1: طبعا فما ما عادش فما بينوفولات او ما عادش فما الناس اللي تخدم ناس. عندك زوز منسقين عامين وعندك زوز منسقين اعلاميين وعندك مراقب مباراه وعندك
0: مراقب حكام
1: يا رسول الله التخمه هذه نتاع الناس مزوله وتقع كما قلت الاشياء هذه انا نشوف ما يلزمهاش تقع مستقبلا.
0: واضح ايس علي موضوع هذا برشا صار حديث عليه وبرشا افتاوا فيه وعلى اساس انه الملاعبي عنده الحق ما عندوش الحق زايد عن النصاب 12 11 رؤيتك انت وانت عندك ملم بالموضوع انه ملاعب يتخلي الميدان من المستقبل هذا بالمرسى وقت لا فما ملاعب اخر عملي تغيير ما غير ما يرفع الحكم الرابع اللوحه وتفطن بعد الحكم.
2: شوف اول حاجه قبل القانون انت قلت الحاجه غريبه في الرابطه الاولى راه مش من الحكام برك غريبه اخي فما لاعب مازال يدخل الميدان من غير ما يعملوا له اشاره تخلي وحده على روحه
0: يا سيدي لاعب شاب
2: وفماش لاعب شاب شوف فماش لاعب شاب
0: ماهيش كره اليد في الاخر شوف كان كره اليد سي مراد كره اليد راه محدده ما تدخل الميدان لما يخرج اللاعب.
2: لا كنا نحكيوا على دي جور بروفيسيونيل وعلى الاقل راهو اللاعبين المحترفين تكون عندهم فما شويه ثقافه مينيموم تاع ثقافه قانونيه في في الواد يجو على الاقل كيما يعرف الركنيه يعرف التوش ويعرف الضرب الجزائز ويعرف زاد انه يدخل غادي لما ياخذ اشاره من عند الحكم. من المساله القانونيه باش نبسطها ما قعدتش ندخل في لي ديتاي. انا بالنسبه لي ما تنجم تكون كاين ريزيرف تكنيك ساعه قبل كل شيء لانه هو خطا من الحكم والحكم الرابع في مساله فنيه تعتبر فنيه على فرض لأنه ما نعرفش شنو فما في دوماج. على فرض ان النجم هذا الساحلي قام بالريزيرف ذي بالريكلاماسيون تاعه التكنيك
0: اكدوا النجم الساحلي اكدوا البارح
2: لا شوف ما الريزيرف تكنيك تتعمل راهو في اول توقف
1: للكره
2: ماش نحكيوا على ريكلاماسيون اخرى نتاع كاليفيكاسيون جور ماشي فرود راهو ذي ريزيرف. انا بالنسبه لي ريزيرف تكنيك اذا تعملت الريزيرف تكنيك شكليا واجراءات نتاعها صحيحه حلوني. نمشيو للموضوع لهذه راهي ملاحظات عامه مش للك هذا لكالوخين ريزيرف تكنيك لازم تكون اول حاجه فيها مخالفه خطيره للواد يجو هذه حاجه الاولانيه القوانين اللعبه. اثنين لازم وهذه مهمه جدا لازم يكون عندها تاثير على نتيجه المباراه راه ما تنجمش تكون انفوت تكنيك بسيطه ما أثرتش على المباراة تنجم تعاود بها المباراة الريزيرف تكنيك فيها إعادة المباراة ما تنجمش غير ممكن. هل أنه اللاعب اللي دخل شارك في هجمة واعدة المستقبل الرياضي بالمرسى جابت هدف نعم أم لا؟ هل أنه اللاعب هذا ساهم في قطع هجمة واعدة للنجم الرياضي الساحلي حرمها من هدف وإلا من فرصة هل أنه موجود هذا أم لا؟ لهنا هم الأسئلة الصحيحة. إذا كان هو أثر هجمة واعدة ولا وقف هجمة واعدة من الجانب الآخر تكون وقت الريزيرف تكنيك في طريقها وتكون مؤثرة على نتيجة
0: المباراة. فما كان تاع كرة السلة نفس الكاس صار في السنة الفارطة ولا السنة اللي قبلها ملاعبي وما وقتها أكدت الجمعة التونسية لكرة السلة أنه ملاعبي ما كانش يمكن مؤثر في المباراة.
2: بالضبط هو شوف احنا تو يقول لك في تونس مثلا فما عديد الجامعات ما تذكرش كلمة أنه يكون مؤثر خطأ لكن فقه القضاء نتاع الفيفا نتاع التاس ديما لازم يكون فما تأثير فما انفلونس بالقياس حتى على أنت تعمل ريزيرف على لاعب في اغلب منهم الفيفا اللاعب اللي يقعد على البنك حتى موش كاليفي كيابه تراه للتيران وقتها تعمل لي ريزيرف اذا ما هبطش للتيران ما شاركش تراه في المباراة ما عندوش تأثير. دونك إذا فما عندها تأثير راهو فما لازم يكون فما تأثير. بالتالي إذا أنه نجم الرياضي الساحلي احترم الشكليات الريزيرف، لأنه فهمت أنه ممكن مشاو في ريكلاماسيون مش في ريزيرف تكنيك، إذا كان عملوا ريزيرف تكنيك أعتقد أنه هذه ريزيرف تكنيك من حيث الموضوع ما توصلش. أنا بصراحة ما توصلش فهمت. كان عملوا ريكلاماسيون هذيك مسألة أخرى، اسكو سي ان كادو فرود؟ بالنسبة لي راسي بان كادو فرود.
1: مهم جدا الكلام اللي قاله سعلي، بالفعل هو اذا كان النجم الساحلي خذاه فمن ريزيرف تكنيك، ما قال لك يلزم ريزيرف تكنيك هذه في اول توقف نتاع يعني اللعب، ويلزم يعلموا الحكم عن طريق المساعد الاول الكونسيرني اللي موجود قرب العمليه وين صار يعني دخول اللاعب بدون اذن الحكم. وكما قال لك فما عده يعني نقاط اخرى من جبلتها التاثيرات، هل وقف يعني هجمه واعده، هل يعني منع الكره من العلاج الى المراه من معناها حرم الجمعيه المنافسه من هدف محقق إلى آخره. دونك المعطيات هذه الكل تتلمد، والريزيرف تكنيك لازم تكون يعني صحيحة وصحيحة بالقدا، والريزيرف تكنيك زاد إذا كان في البعد باش ياخذها يعني قائد الفريق، يزم قائد فريقي هو اللي يمل على الحكم والحكم يكتبها بيده كي تكون ريزيرف تكنيك، ما يلزمش يطلب زاد اللاعب يقول لك نكتبها يعني. وفي الحالة هذه الحكم ما عندوش الحق باش يلزم قائد فريق باش ما يكتبش، يلزم يعلمه باش ما يغلطوش يقول له نو انت معناها من العليه يعني ايش تحب تقول وانا نكتبه في الاخر انت تمضي في منيولا وانا نمضي على ورقه التحكيم. هذه هي يعني يعني الشكليات يعطيك صحه صالح لازم تكون صحيحه، حتى ربما اذا كان يكون النجم الساحلي عنده حق لازم يقوم بالدور هذا نتاعه.
0: هو صالح لنا في الوضعيه هذه نعرفوا ديما فما رئيس فرع وفما مسؤول على التغييرات وفما كل ورقه التي تعطى للحكم الرابع، معناها برشا ديتايره وباش يوصل الملاعب يدخل وسط الميدان شو شيء يمكن يخلي ملاعبي يدخل هكا ينقز وسط ميدان غياب تأطير، فما يمكن تخمرت لعبات في المقابلة باش تخلي يمكن فريقك بين كما قالوا استاذي نجم الساحلي يخسر الاحتراز ولا الاعتراض اللي قدمه ولا ليفوكاسيون ولا غيرها اش باش تسمى، وكما ينجم مساق مريضي بمرسى ينجم يخسر هو
3: لتفيات الحال. هو شوف احنا المشكلة في كرة القدم وليت برشا خلط بين أدوار الناس اللي قاعد على البنك، انت كل الناس كل ولات تخمم في التكنيك وفي
0: الانتصارات. فما حاجه اخرى فما لما تحطوش في الفيديو ماتش في يقعد على البنك يتغشش راهو سي مراد من المسؤوليه
1: صحيح. صحيح موجود
0: فما شكون معناها طلعوا يتغشش
3: تقسيم معناها تقسيم الادوار راهو كل شخص قاعد على بنك الاحتياط عنده مهمه يقوم بها، اللاعبين مهمتهم انهم يركزوا على المباراه نتاعهم على المستوى الفني باش هو من بعد كيفاش يدخل والمدرب يعطيه معناتها دي كونسيني باش يقوم بهم في الملعب، يبدا حاضر مونتالمو ما يبداش داخل بعضه وسيرتو تركيزه مع الحكم ولا يبدا مركز كيف كيف، زاد المسؤول اللي باش يكون موجود ولا المرافق نتاع الفريق عنده ديتاش لازم يقوم بهم. تو هذه غلطه هذه بالنسبه لي نتاع اداريه، غلطه اداريه خاطر انت يزمك تفيق الملاعبين نتاعك ويزمك حاضر وتعرف حتى امور تثقيفيه. وسي مراد احنا في السابق كنا حتى يجيونا حكام ويحكيونا على القوانين الجديدة، جاء حتى سي مراد جاء عديد الحكام جاء وقالونا على القوانين الجديدة، خاطر احنا ساعات مسؤوليش القوانين الجديدة ساعات تقوم بخطأ وانت ديجا مخك في الخطا في الحاجه هذيك ما فيهاش مشكل، ولكن القوانين قاعده تتغير معناتها من سنه الى اخرى والفيفا معناتها كل مره تجيب قوانين جديده. دونك لهنا انت مطالب الملاعبيه هذو ما زاد باش تثقفهم في القانون الرياضي في قانون التحكيم شنو باش يصير شنو يلزم، هذا الكل راهو شوف النادي والمسؤولين نتاع النادي ورئيس النادي زاد هو بيدو يزمو يكون ملم بالحيثيات هذية ويظهر لي الخطا هذا ان شاء الله ما يتعودش، خاطر احنا كل مره الحقيقه يصيروا اخطاء اللي نتفاجئوا بها ونجم يكون حتى للجماهير حتى للناس اللي تبع في الشان الرياضي في كره القدم هي بيدها تجهل القوانين هذية، معناتها انت ما فيها باس حتى على الباج اوفيسيال نتاعك تقول فما تغيير على المستوى القانون الرياضي هاو شنو باش يصير هاو شنو ولا هاو كان هكا ولا هكا
0: ولا سي با الكا اللي نحكيو فيه لانه الكام نحكيو فيه معناها دي بديهيات، ما تدخل الميدان الا ما ترفع اللوحه ولا ما يخرج اللاعب ولا ما تثبت له سي مراد من التجهيزات نتاعه وتثبت له صباته وتثبت له
1: بالفعل هذا
0: معناها دي بديهيات
3: معناها ملاعبك انت هما ما عندوش فكره ما دام رجع ودخل ديريكت في المباراه، دونك هو بيدو زاد ما عندوش فكره
2: ودخل بلاصه لاعب مصابه ولعب مصاب البرة ولا الداخل
1: وقت لا لا البرة البرة خرج
2: اه دونك بتبعته معنا ناقصين معنا في التيران فما تسعة
0: هذا هو على اساس
2: معنا فماش
1: مش سور نومبر ما
2: سور مش موجود الحالات راه
1: شوفوا احنا ما نستغبوش راه في الكرة في تونس في مقابلاتنا ذاكر علاش احنا نقولوا ملاعب اللي يدخل ما غير معني اذن الحكم والحكم وسام احنا وصلنا في وقت من الاوقات يعني انكور اترونجي يعني يدخل وبيدفع من بعض الهيئة اعضاء الهيئة المديرة لايقاف هجمة اذا كان الفريق نتاعو يكون رابح وحاجته بنتيجة يدفع عن كل اترانجي باش يخرج باش يحرم الفريق المنافس من تسجيل هدف وصار هذا وصار في عديد مقابلات ما غير ما نسمي المقابلات دونك هنا عقلية يلزم المسؤولين في النوادي تكون عندهم عقلية احترافية ويكونوا يلعبوا الكرة للكرة ويعطيوا تعليماتهم الرئيس الفرع او الملاعب نتاعو باش يكون حذر من يعني إتاء هذه الاشكاليات احنا كما قلت راهي مقابلات متلفزة تو والناس الكل شاهد فينا بالفعل
0: حاجة مراسلنا غريبة سي مراد
1: حاجة يندل هالجبين باش نشوفوا حاجات كما هكا
3: سي مراد تو ضغط النتائج والبريسيون الكبيرة متاع الجماهير وكيفاش رؤساء النوادي والمسؤولين كيفاش يعيشوا تو على رأس النوادي الحقيقة ربي معاهم وربي يكون في العون واليوم الرياضة في تونس وكرة قدم بصفة عامة تحكم فيها الباجات ناس دعم فما ناس يحب يضرب رئيس النادي فما شكون يحب يضرب المدرب فما شكون يحب يضرب الملاعب الفلاني ومالوريزمون معناتها الناس استسهلت للحاجات هذه اللي هي راهو حاجات يعاقب عليها القانون راهو كتنجم تقدم شكوى في الغرض والاستاذ بحذانه راهو لهنا كي توصل تخرج حاجات خاطئه على شخص ولا تحب تنتقم منه بطريقه او باخرى معناتها بكلام خارج على الموضوع راهو مش عادي اليوم مالوريزمون قاعدين نشوفوا في ديباج اللي ولاو مدعمين اللي ولاو معناتها وكانهم هما الاوبستاكل نتاع النجاحات نتاع النادي اليوم تشوف معناتها رؤساء مسكنات باش يعملوا في كل شيء باش يخلصوا الخطايا القديمه وعلى سبيل المثال احنا الاستاذ علي عباس في الاتحاد المنستيري الحقيقه البادره اللي قام بها كنت ثمنتها انت
1: تذكر وتشكر في
3: القنوات التلفزيونيه ولا حتى في الراديو معناتها الحقيقه حاجه ماهيش سهله معناتها راهو فما ناس بتاتر ترى حاجه بسيطه راهي ماهيش بسيطه بالكل بتاتر الناس في المستير معناتها عندها ثقه في الاستاذ علي عباس هذاك علاش الدعم كان بكثره وبسخاء والناس هبت معناتها لنجده الفريق
2: لجنه كامله
3: لجنه كامله ما وشوف مو ديما رئيس اللجنه هو اللي
2: مو رئيس اللي لجنة سامي سليمان انا ماشي انا رئيس لجنه
3: لا هو في ظهرته
2: رئيس لجنه
0: سامي سليمان
3: وبدي سامي سليمان
0: وكل بلاد تخدم رجالها
3: صحيح هذا هو
2: المطلوب شوف فما حاجه مهمه جدا لانه احنا كي نحكيوا هكا ممكن الناس تفهم انه اللجنه القانونيه نجم رضا الساعلي كان تحت ضغط زاد باش تعمل
0: بربي الاستاذ قبل ما تكمل لحظه برك لانه اتصلنا بالنطق الرسمي نجم رضا الساعلي مروان تفيفحه وطلبنا يتدخل معنا يقول لي الوقت الحالي نخيروا أنه نخليه اللجنة القانونية تنظر فيها بعيد عن الشوشرة الإعلامية واضح للأمانة حبينا ناخذوه باش يعبر على رأي النجم الساحلي النجم يكون سياسة عنده السياسة الإعلامية متاعه هو اللي
2: هو من حقه أيوة. لكن أنا أشوف مش ضغط الجماهير بالعكس هو من واجب اللجان القانونية في الجمعيات منهم نجم الساحلي أنه كيلقى خطأ معين لازم يعمل ريكلاماسيون متاعه لأنه تطلعش عندك حتى 10% أنت دو شانس على ضوء اللي احنا شنو نراو فيه من قرارات السنين اللي فاتت الكل كل مرة قرار بصراحة مرات فما قرارات غريبة من طرف اللجان القضائية يقول لك انا نعمل ريكلاماسيون تاعي انا راى انه فما غلطة من بعد اللجنة القضائية الرابطة وبعد لجنة السناف باش تكيف اللي هي خطأ وإلا مش خطأ هذيك مش خدمتي أنا كلجنة قانونية بالتالي راهو ما نصورش نوما تحت الضغط هذا من واجبهم انه يقوم معناها انا كان جيت في بلاصتو يلزمك تقول راه فما غلطة بعد ياخذوا قرار يمشيوا فيه ولا ما يمشيوش فيه حاجه اخرى لكن يقدم في الاخر يقول لك التكييف والقرار مش عندي خليه تو يقرر على روحه الرابطه ولجنه السناف كان عندي حق تو ناخذ ما عنديش حق ما ناخذوش ولو انه انا شخصيا معناها في نفس الوضعيات هذه وصارت حتى في الاتحاد الرياضي المنسير وحتى جمعيات اخرى يستلفون ويكلم يقول لك الوضعيه هذه شنو رايك فيها الحقيقه نقول له لا مش تضيع وقتك وتعمل في حكايه الا مش باش توصلك الانتاج على الاقل تكون عندك نسبه معينه من جهتك وكل واحد وفكره كل واحد والتفكير بتاعه كل واحد وطريقه العمل
3: كان كل مره معناتها الضغط الجماهيري يخليك تقدم على حاجه اللي تعرفها انت في الاخر ماكش باش تربحها وماكش باش يكون عندها نتيجه ايجابيه راهو من بعد تولي زاده مع حتى الجماهير تولي ما عادش عندها ثقه حتى في اللجنه القانونيه
2: ما نصورش
3: كل مره احتراز وما تربحوش انت معناتها من بعد ما تجنيش النقاط راهو حتى للجماهير تولي تقول لك
2: مو يا صالح هو فما خطا معناها في الاخر راه خطا فما غلطه يقول لك انا بالنسبه لي فما غلطه، انا نكيف الغلطه هذه على انه اساسي خطا فني للحكم ولا الكاتريم اربيتر ولا حتى حد فيق. انا من حقي باش نعمل الريزيرف نتاعي، انا اقول لك راي مجيك ريزيرف تكنيك هذا رايه، ما لازم نعمل الريزيرف نتاعي ونتبعها ونشوف من بعد شنو النتيجه نتاعها بقطع نظر الضغط، لانك انت في الوقت هذاك مازال الجمهور بداش يعمل عليك الضغط، انت وقتها باش تعمل الريكلاماسيون نتاعك ولا الريزيرف نتاعك يلزمك تعملها.
1: ماكش غلط يا استاذ، ريزيرف تكنيكي ما تنجم تكون كان ريزيرف تكنيك، خاطر تدخل هذه في خانه يعني عدد اللاعبين، عدد اللاعبين يراندرا لي جوار معناها الموجودين في على ارضيه الميدان
2: يتجاوز ولا ما يتجاوز،
1: يرحم والديك يتجاوز ولا ما يتجاوز. دونك هنا ما تنجم تكون كان خطا فني، يعني
2: خطأ ممكن يمشيوا في حاجه اخرى، يمشيوا
0: خطا فني ولا المباراه مراده.
1: اذا كان بالمقاييس والمعايير والاعتبارات اللي كان يحكي فيها الاستاذ ويعني والكاتب عام تاع النجم الرياضي الساحلي وقائد فريق دون يعني الاحتلال نتاعه كما ينبغي وبكل دقه على ورقه
0: الواضحين، معناها فما الشكل وفما الاصل استاذ، فما الفورم فما الشكل
1: الشكل المضمون
0: والمضمون اي هذا نقول لك فيز دو فورم ولا الشكل المضمون. اذا الشكل صحيح ينظروا في المضمون
2: والشكل ما نجموش نثبتوا فيه لانه ما عندناش اطلاع في دو ماتش
0: في ساعات فما شكل اللي ترفض راه
1: موجود
0: اذا الشكل صحيح وقت يولي المضمون حديث اخر
1: اذا الشكل يترفض ما عادش ينظروا
2: المضمون. انا رايي يلزمني كان انا راهو بالنسبه لي ما نجم يكون كان اون ريزيرف تكنيك، يلزم يقع تدوين على ورقه المباراه وفي اول توقف ملول اورال موم وبعد يقع تدوين على ورقه المباراه
0: اذا صار هيك امكانيتي عاد
2: انا بالنسبه لا لا حتى هيك راه نتيجه عندي انا افعال من حيث الاصل لا فهمت نحكي لك على الشكل انا راه انه هي ريزيرف
1: هو الحاجه الباقي في النجم الساحلي يبداش عنده بصيص من الامل وشاف فما خطا من حقه باش يتبع وياخذ فهمني الاحتراز الفني نتاعه ويتبعه كما قلت انت فهمني ولا ويكتبوا بكل امور
0: قانونيه. احنا راه نطرق الموضوع بكل حياديه، راه في الاخر فما لجان قانونيه باش تدرس الموضوع وهي اللي بتعطي حق الناس، وفي الاخر النجم الساحلي عنده لجنه قانونيه قيمه الذات وفيها اساتذه اجلاء
2: محترمين جدا
0: محترمين جدا بالنسبه لمستقبل مرسى اكيد إذا عنده الأساتذة متاعه وعنده الناس، وإحنا الكفاءات القانونية في تونس تبارك الله وكريتو معناه عنده مشاعة على الصعيد العربي والعالمي، وإن شاء الله كل واحد ياخذ حقه في الأخر سي مراد.
1: واللجنة اللي تكون في الجامعة زادة وعندها ناس فهمني تقوم باحترازات كما كي يلزمها تكون شفافة زادة وتعطي لكل ذي حق حقه زادة، ما يلزمناش نساو هذا.
0: واضح سي مراد واضح. باه باش نمشيو شوية كرة السلة وبعدها باش نرجعوا لكرة القدم نحكيو شوية على الجولة مقابلة غدة مباراة متأخرة، لأنه سي مراد قبل ما تبدأ البطولة على بيبي كريم معناها البطوله تبدا نهار 26 مقابله وديه تصير فيها مشاكل كبيره برشا. البارح راه ما حبيناش نطرقوا الموضوع، طرقنا اليوم الموضوع ليش؟ لانه الجامعه التونسيه لكره السله اليوم بركه خرجت البلاغ يخص المباراه هذه، المكتب الجامعي لكره السله اللي اجتمع بتاريخ 14 سبتمبر خرج بلاغ حول المباراه اللي صارت بين الشباب القروانيه والنادي الصفاقسي، هي مباراه وديه بالاساس معناها ناس ودي ترد برا وديا، صارت فيها مشاكل وصارت فيها برشا اعمال عنف واعتداء وسلوك المنافي للاخلاق الرياضيه، وشقرت الجامعه التونسيه لكره السله رغم انه هي مقابله وديه قررت انه باش تحرم الشباب القيروانيه من الجمهور نتاعها في اربع مقابلات وخطيه ماليه ب 10,000 دينار. وايضا الجامعه التونسيه لكره السله وجهت الدعوه لعدد كبير من الملاعبيه والمسؤولين، ياسر بن حسين مرافق شباب الرياضيه القيروانيه، عبد العزيز خلف مدرب نادي صفاقسي، مرون كشريد مدرب شباب الرياضيه القيروانيه، جد عبد الحق الجوادي مساعد مدرب شباب القيروانيه، امن الله الجيزاني لاعب السي اس اس، محمد العبيد لاعب السي اس اس، بلحسن الشيحي لاعب شباب القيروانيه، احمد ضيف لاعب شباب القيروانيه، محمد المنفذ لاعب شباب القيروانيه، هذوما كل وجهت لهم الدعوه باش يمثلوا قدام لجنه تهديف الجامعة التونسية لكرة السلة هذا قبل انطلاق الموسم يا أستاذ، معناها في مقابلة ودية، هل يتطبق عليها المقابلة ودية؟ نعرف أن المقابلة ودية راه يلزم أعلام الجامعة، مقابلة ودية راه يلزم أعلام السلطة، ما تنجم تعمل مقابلة ودية ما تنجم تعملها تحت الحيط، معناها كل بالتالي ظلي فما تحميل مسؤوليات في الوضعية هذه.
2: هو ممكن اللي صار هذا ممكن يكون مفيد.
0: علاش؟
2: علاش؟ لأنه كي تصير قبل ما يبدأ الموسم قبل ما نوصلوا لكل سميح المهاتف الاختير كما تعودنا فيه ممكن تشعل أكثر وتسخن أكثر وتصير برشا مشاكل كل مرة في الباسكيت، كل موسم رياضي في الباسكيت تصير برشا مشاكل على مستوى الاعتداءات بتاع الجماهير والعنف اللفظي والعنف المادي. كي تصير توا أول موسم على الأقل الجامعة اليوم فاهمة أنه الموضوع راه مش سهل وسخون يزمها تاخذ تدابير كبيرة ورادعة من أول الموسم من قبل ما يبدأ الموسم. شوف سمعت ردود الأفعال وسمعت حتى رئيس الفرع كرة السلة بالشبيبة سمعته في انترفيو وعجبني الحقيقة الكلام تاعه على الأقل في 80% دونك المواضيع اللي يحمل مسؤولية لغير الأطراف المباراة
0: لكن سيستم المجبري
2: عجبني عليه
0: عقلني برشا بصراحة
2: عجبني عليه لأنه ما بررش العنف اليوم راهو ما يلزمنيش زاد الجماهير ننساق وراء الجمهور يلزم شوية شعبوية لا راهو يلزمك العنف ما تبروش اللي صار راهو خطير نحبه ولا نكره خطير ويلزم تكون فيه ردع الجامعة التونسية اليوم مكتب جامعي اللي اخذ القرارات هذه واش لجنة انضباط
0: لا مكتب جامعي مكتب جامعي
2: اخذ القرارات هذه حتى لو كان ما فماش نص اعتقد انه فما فراغ تشريعي ويزم ياخذوا قرار كمكتب جامعي في صورة فراغ تشريعي رجال مهمة اتخاذ القرار هذا بطبيعة وقابل الطعن أمام مركز تحكيم في تونس الكناس لكن في الأخير هو قرار والجامعة اليوم يزم تاخذ مثل هذا القرار وكانت تذكر حتى وزارة الرياضة وزارة الإشراف من الموسم الفارط ذاكر نبت على الجامعات باتخاذ قرارات رادعة فيما يتعلق بالعنف هذا مباراة إذا كان في مباراة ودية وقبل ما يبدا الموسم
0: حتى رهان ما فيها راه
2: ما فيها حتى شيء ونبداو بالشيء هذايا شنو اللي يستنى فينا من بعد شنو اللي يستنى الموسم الرياضي دونك اعتبر ان القرارات هذه قرارات للمسائله الموضوعيه هاوك الشبيبه باعتبارها هي الجهه المنظمه للمباراه تحت اشراف الجامعه
0: حملتها المسؤوليه الجامعه
2: حملها المسؤوليه انك انت الويكلو انت تحمل مسؤوليه مش باش فما جمهور تحمل انت مسؤوليته كما انت اي مباراه كره قدم تبدا ويكلو وتلقى جمهور دخل باش تحمل المسؤولية للفريق المنظم بطبيعة اللوكال دونك لهنا حملتها مسؤولية موضوعية وفي انتظار انه تبدا في المسؤولية الشخصية مسؤولية الافراد لجنة الانضباط بطبيعة باش
0: تحرر هو اللي يمكن سي مراد وصالح اللي وصالح مربي ومدرب معناه انا وقت اللي يمكن الملاعب يملوموش سخون في الميدان ويحب يربح لكن وقت اللي نلقاو اسماء عبد الحق جد جوادي مدرب مساعد نلقاو مروان كشريد مدرب شبه قراوين

0: العمليه اللي صارت في تعيين الحكام من الجامعه اللي في كره القدم ويهبطوا اسماء من الحكام. ما نعرفش في عهدك ولا قبلك شويه ولا بعد كويس مراد انه ولينا نعرفوا الحكام وتم خلاصهم من الانديه. هذيك على الاقل الجامعه تعرف شكون ماشي يزفر، مش كما قبل معناها يجيب حكم حطه يزفر وتعدى. لا توا على الاقل الحكام محمين يا سيدي، كان الحكام تم اعتداء عليهم ولا توا
1: ايوا دي مشكل كبير،
0: ولي مشكل كبير معناها هذاك علاش يلزم راهو ما تعدى حتى مقابله وديه الا ما يتم اعلام الجامعه في مختلف الرياضات الجماعيه.
2: وحتى في الفوتبول راهو المباراه الوديه ترتب عليها عقوبات، راهو اللاعب اذا كان راهو يعتدي وبعد يتعاقب راهو هكا علاش يقول لك بدلوا مرات الاربيتر
1: خرجوا اللي يقول لك هي مباراه وديه تحذيريه باش نزيد انا نعكر الامور ونخرج ملاعبي معناها ديسكريتمون هكا
2: عمل شونجمون يقول عمل شونجمون
1: بدلوا هذايا راهو كذا مكثر احنا ندوا صعب العنف هذايا اللي صار في مباراه وديه. ما هي الا مباراه وديه يا رسول الله، وكما قال الاستاذ يعني هذا مؤشر خايب قبل انطلاق الموسم الرياضي يا سي صالح. دونك ما فماش علاش يصير، ونحب من منبر هذايا اذاعه مستير نحب نشكر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة السلة على أخذه القرار هذا باستدعاء يعني كل من له وسيلة بالمباراة هذه وبعض العقوبات اللي اتخذها حتى إذا كان فما فراغ قانوني كما قلت سالي هنا لبرو فيدرال يزي سوفران. دونك ينجم ياخو قرار من القرارات، وكما قلت فما إمكانية متعطعن إذا كان القرارات ما عجبتش يعني
2: النوادي ما تتعدى ما غير عقوبات. حكي كما نكر ومشاهد راهو دارت في في في الريزو سوسيو مش في تونس برك، دارت بالبيه يزم
1: عيب وأكبر العيب وزوز مدارس تو شبيب قروان يعني والنادي صفاقسي منعتي مباراة الساعة. سؤال هذا يطرح نفسه علاش صار الشيء هذا والواش يصير
0: وإذا ما كانوش حبيب المباراة وش ودية لو كان ما فهم ماني ما
1: بارك الله فيك سي ذاكر إذا كان همش حباب ما يكونش تكون تقام بينات مباراة ودية. على كل حال إن شاء الله يعني ما عادش تعاود الأمور هذه، وإن شاء الله الإقام يعني بالخطأ هذه وكان هو السبب متاع انطلاق شرارة يعني المشاكل هذه ياخذ جزاه ويتعاقب عقوبة شديدة حتى يكون عبر لما نعتبر.
3: والله شوف انا بالنسبه لي ندين باشد العبارات الحقيقه للمشاهد هذيك وابريتو كره سله
0: تفرج كره سله وشيخه
3: في بالنا معناتها اقل رياضه فيها العنف
0: جمعيه حلوه وسنين برشا انتدابات وناس صرفت فلوس معناها
2: شوف اللاعبين القروين موجودين في الانديه الكل
0: اي ممتازين بكل صراحه. السي اس اس صالح من جهه اخرى باش نعطيو حقهم جمعيه طارحه وراجعه معناها بعماد الاعذار كل اسم الكبير في تاريخ كره السله وقبل عدد ثلاث اللي وصل درب السي اس اس في وقت ما مدرب الوطن
3: الحالي اللاعبين لعبوا مع بعضهم معناتها مشاو للنادي الصفاقسي كانوا في الشبيبه وكانوا في المستير وكانوا في انديه اخرى معناتها. شوف الحقيقه المشاهد هذيك ان شاء الله ما تتعودش. ابريتو فما عنف مادي ما نحكيوش على اللفظي، تو اللفظي نجموا نتجاوزوه، مي اليوم فما عنف مادي، فما لاعبين ضرت، فما لاعبين مشيت معناتها للسبيطار وما نعرفوش حتى الاضرار اللي صايرت لها، فما شكون عنده مده طويله متاع راحه. دونك لهنا الحقيقه اول حاجه حضور الجماهير اللي دخلوا، اسكو الماتش فيه رهان كبير معناتها باش يصير فيه هذا، وبرا الشبيبه خسرت معناتها في الميدان نتاعها امام النادي الصفاقسي. بالعكس انت اليوم مباريات وديه مجعول باش تصلح، مجعول باش تشوف شنو هي الاخطاء نتاعك،
1: شنو هي
3: النقائص نتاعك، شنو حتى على المستوى الحضور البدني معناتها هذا الكل. الحقيقه ما نحبوش المشاهد هذيك، وسيرتو زاد باش تمس من اسم كره السله التونسيه زاد. ابريتو احنا كره السله التونسيه فما نجاحات صارت في السنوات الاخيره وإشاعة كبير، وشوف معناتها حتى في البال معناتها الأندية التونسية اللي تشارك، شفنا اتحاد رياض المنستيري مشاركاته المستمرة، شفنا الموسم الفارط النادي الإفريقي. معناتها اليوم مطالبين احنا باش نكونوا نعطيه الوجه الطيب والوجه المزيان متاع كرة السلة التونسية، مش اليوم في مباراة ودية اللي مليلها معنى ما عندها حتى رهان معناتها رياضي. اليوم مباراة ودية باش تحضر بها الموسم متاعك، ما فماش علاش بيصير الأجواء ذيك والاحتقان ذاك. اليوم مالوريزمو ذاكر نحبه ولا نكره، اليوم الجماهير ولا تكره بعضها، اليوم الأندية ولات كي تلعب تقول في حرب داخلة يا ودي راي في الاخر راه
0: راي المباراة من غير حضور جمهور راه في الدوافعية
2: هو ده سؤال هو
1: فما تقريب 6 مليون محب دخلوا
2: كيفاش تأمين انت القاعة
3: واقتحموا الميدان معناتها صار
2: كيفاش دخلوا للقاعة أصلا
3: هذاك هو
1: هذا سؤال زادا كيفاش دخلوا القاعه
0: الملعبيه هذا زاد في البلاغ نتاع الجري الموضوع هذا تحميل المسؤوليه
3: معناتها حتى شوف ذاك راحنا نشوفوا احنا الرهان الرياضي في كره القدم ولا كره السله ولا كره الطائره ولا كره اليد راهو في الاخير راهو اللاعبين راهو يكونوا نورمال مصحاب ونشوفوهم حتى من بعد المباريات يقعدوا مع بعضهم المسؤولين زاد تلقى ساعات تلقى فرق في تنافس شديد في كلاسيكو ولا في ديربي صدقني يا سي مراد تلقى المسؤولين ولا رؤساء النوادي

0: يتعشوا مع بعضهم ويخرجوا مع بعضهم وكذا وكذا، والجماهير مسكنة تقعد على مواقع التواصل الاجتماعي تشتم في بعضها وتلقى الدنيا شيء. ما فهمتش علاش يودي احنا اليوم محتاجين باش نطيحوا التونسيون، محتاجين العقلاء نتاع شبيبة القيروان واللي فيهم برشا ناس عقلاء وناس الحقيقة مسؤولين اللي يعرفوا معناتها يسيروا وعندهم قيمتهم وكذا، مطالبين باش يتدخلوا قبل ما تتدخل الجامعة كيف كيف في نادر السفاقسي اللي هو حديث العهد واللي مبركوا له معناتها صعوده للرابطة الأولى كرة السلة، معناتها زادة كيف كيف زادة يلزم الناس الكل تأطر اللاعبين وتأطر الجماهير نتاعها وتعطي معناتها ميساج
1: إيجابي
0: بوزيتيف معناتها للجماهير، وراه في الأخير راهي مباراة فيها الرابح وفيها الخاسر ما يلزمهاش تخرج عن النطاق.
2: 37 دقيقة نحكيوا على المشاكل، حكينا على احتراز لولاني، حكينا على النجم الساحلي، حكينا على الباسكيت، نحكيوا شويه كره توا، نحكيوا على مقابلات المتاخره من الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره قدم، مباريات توا باش قدمهم في جربه غدوه، ترجي الجيسر اتحاد مناسير الاربعه نتاع العشيه تحكيم صوفيا الورتاني وحكم الفار فرج عبد اللاوي، في بنقردان اتحاد بنقردان صفاقس تحكيم سيف الورتاني وفي الفار حمزه جعايد، والحكم الرابع حسام بولعريس اتحاد بنقردان احتج على تواجده كحكم رابع مش مدوضحين من خلال بلاغ رسمي وجهه الإدارة الوطنية للتحكيم. نهار الخميس الدربي بين الملعب التونسي والنادي الافريقي، هيثم الطرابلسي كحكم هو ظفر مباراة الجولة الأولى بين الترجي والسي اس اس
1: وبرشا احتجاجات
2: يعني النجم الساحلي
1: ايه.
2: ومن وقتها ما ظفرش، رجع في المقابلة هذه ودافيد سيميتش هو باش يكون سلوفيني حكم. ساكنين لهنا هذوما الحكام
1: والله ماني عارف انا
2: جيت مباراة تقول لي والله ماني عارف.
1: لا لا لا خليني سلوفيني هذا حكم فار قاعد يعمل في تونس وشنو هو جاي وشنو هو تيم تاعو تي في مباراة في باجة اللي كان فيها حكم من سلوفينيا اعتقد هو من بلده يعني قام بخطأ كبير. دونك علاش نجيبوا فيهم هذول اللي معناها الأجانب باش يقوموا بدور حكام فار؟ علاش نجيبوا فيهم؟
2: لا على افضل من حكم الفار نتاعنا.
1: لا ما همش افضل، برهنوا له ما همش افضل وقاموا باخطاء
0: قاموا
1: باخطاء كبيره وكبيره جدا وفظيعه.
2: هنا انا تواجدهم في اي اطار؟ هذا سؤالي. في اطار شنو؟ اطار تعاون، في اطار انه فما فلوس محطوطه على جنب.
1: لا ما فماش فلوس، فما فمني غاسبياج نتاع فلوس.
2: اي ما خلصوا فيهم
1: فما طبعا تخلص فيهم.
2: مش سياحه لا مش قاعدين في
1: النوم. لا تخلص فيهم وتخلص فيهم بالعمله صعبه. تخلص فيهم بالعمله صعبه والحكام نتاعك في تونس ما همش خالصين. خلصوا في جانب
2: وهم يخلصوا فيها معناها
1: نسبه مئويه، خلصوا فيها تقريبا 75% أو 70% من مستحقاتهم الماليه. ودونك الناس هذم اللي تجي نعاود نقول وناكد كلامك ما همش في نطاق التبادل، هذم ربما عندهم علاقات مع اشخاص موجودين في الاداره الوطنيه للتحكيم فهمتني. دونك يجيو باش يعني يقوموا بالمهمه حكم فار. دونك انا راه خطا وخطا وخطا فظيع جدا جدا جدا للاستنجاد به للحكام، لانك انت عندك عندنا بعض الحكام اذا كان تعرف تعين الحكام المناسبين واللي عندهم يعني نقولوا احنا قيمه كبيره وحكام دوليين باش يقوموا بالمهمه دي حكم
3: يكفيو فار. يكفيوك سي مراد.
1: نعم
3: حكام الفار اللي عندنا في تونس يكفيوا المباريات نتاع
1: يكفيوا باعتبار يعني المقابلات ماشي خاصه في الاسبوع مش بكل فرد وقت مش فرد نهار، تلعب نهار سبت وتلعب نهار احد، حكم فار ينجم يكون حتى نهار سبت ونهار احد عكس حكم مساعده وحكم مساعده.
2: سي مراد انت كمدير سابق الإدارة الوطنية للتحكيم، بروتوكول استقدام الحكم أجنبي كيفاش يصير؟ برشا يسألوا كيفاش تصير العملية قبل بجمعة قبل 10 أيام
1: قبل على الأقل ب 15 يوم، لأنه في السابق سبق وأن استدعينا يعني بعض الحكام الأجانب من بعض الاتحادات
2: تصير مراسلات
1: تصير مراسلة طريق من كاتب العام مش الإدارة الوطنية للتحكيم. أيوة. زاد المدير ولا المشرف العام الإدارة الوطنية للتحكيم يتجه الكاتب العام تاع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي بدوره هو يقوم بعملية التنسيق مع الكاتب العام تاع الحكام اللي باش نجلبوهم يكونوا يعني ندرا من فرنسا من إيطاليا من إنجلترا إلى آخره، ويلزم يكون فيه تكتم عليهم. هذا ما يلزم زاد نجي أنا نبعث. أنا نتفكر وقت اللي كنت مدير إدارة وطنية للتحكيم مع سي كمال يدير مباراة الدربي قبل ساعة وقبل بساعة غير ربع
2: برتغالي
1: برتغالي ما يعرفوش في الجنسية متاعه وشكون الحكم وقت الاسامبلي جنرال وقتها وانا موجود غادي 50 صحافي واكثر داروا بيه يحبوا يعرفوا جنسية الحكم وما عطيتهم حتى يعني عنوان ما عرفوه كان وقت اللي تخلي الميدان باش يعمل عملية الحمال يعني اللي شوفوه متاعه
2: بيه وقبل ب 15 يوم الحكم طيب مثلا كما حكم الفار هذا يعرف المقابلة اللي باش يعملها
1: لا ما يعرفش يقولوا له تفضل فهمني يعني باش نستنجو بيك وقت اللي وصل هنا للجامعة في النزل متاعه المرافق فهمني يعلمه يقول له اللي المباراة باش تكون في سوسة في المستير في صفاقس في باجة في ميجرين. دونك ما يعرفش المباراة ما هوش أبلي باش يعرف المباراة متاعه وانت جاي باش تقوم بمهمة في المستير ولا في أي مكان تتجه وتمشي تقوم بالواجب متاعك لا أكثر ولا أقل. أقل. دونك كان الاستنجاد هذا بحكام أجانب للفار حاجة خاطئة وخاطئة جدا واستنزاف عملة صعبة من تونس.
0: ونجيبه من بلدان اللي هم ناجحين على مستوى التحكيم. ما نجيبوش معناتها من سلوفينيا، نجيبو خويا من فرنسا، من ايطاليا، شوف. من المانيا، هذوما ناس ناجحين.
2: عليه اللي يزفروا في الفينال نتاع كاس العالم من ايطاليا ومن فرنسا، يوصلوا من سلوفينيا ويزفر من كوستاريكا ويزفروا من الصومال. صالح ما راهو مش مرتبطه بقيمه البلد كرويا.
0: انت اليوم راهو كي تجيب لي النخبه نتاع البلدان هذيك نمشي معاك، ما تجيبليش انت حكام درجه ثالثه يرحم بوك. خاطر راهو كي تجيب لي حكام درجه ثالثه ما يزيدوا حتى شيء للتحكيم التونسي.
1: شوف سي صالح وسي علي وسي ذاكر، انا جي سوي كونتر كاتيجوريكمون باش نجيبوا حكام اجانب.
2: هيك جبت سي مراد،
1: استنى عاد استنى ما
0: نكمل
1: الا للضروره القصوى. بمعنى الضروره القصوى وقت اللي يكون ماتش ديسيزيف في انجو كبيره اللي باش يعطي تيتر واللي باش تكون فما ريغاسيون واللي فما كذا. اما شنو اني مازلت
2: هذا قرار ضمني انا ما عندكش حكام توانسه نجموا يعملوا مقابلات كبيره سي مراد.
1: لا ضروره ضروره ضروره نجم يكون جلب في بعض الاحيان في ماتش في اثنين دونو بيركا ثلاثه ماتشات.
0: انا الناس ضد سي مراد
1: حمايه الحكام نتاعنا، لانه
0: بعد الحكام نتاعنا مش قادرين
3: حمايه الحكام عندنا ما تمشيش ما تتعداش.
1: اسمعني باش نقول لك صحيح معك انا معك ولكن يا سي علي راهو في بعض الحالات حكم تونسي تعطيه مباراه فيها انجو كبيره تنجم تقضي عليه بالمباراه هذيك وكاريره الكل تتكسر.
3: ما يستحقش
1: لا
3: اذا ما نجمش عندي انا زايد
1: راه كنوش ترو ريجيد يا سي علي. علاش باش نقول لك لانه كيف ما قلت لك فما مقابلات حساسه وحساسه جدا تتخدم وتتلعب في الريزو سوسيو. راهو شبيك وتتاكل بعضها، وحتى يعني الهيئه المديره نتاع الفريق الف والفريق باء يلقاو انفسهم في ورطة كبيره.
3: انت حكم النخبة والحكم الدولي، شنو الاوبجيكتيف نتاعك كإدارة وطنية للتحكيم؟ تحبوا يظفر في كأس العالم، تحبوا يظفر نهائي كأس أفريقيا الأمم، صحيح ولا لا؟
1: معقول.
3: إذا هو غير قادر على أنه يجيري ستريس وعلى أنه يعطي كل واحد حقه في ماتش ديسيزيف في تونس على المستوى المحلي في مباراة نهائي، خلي نقول لك نهائي وزوز فرق متنافسة على إذا ما ينجمش يظفر هذه تخاف عليه غادي أنت. هذا كيفاش نجم يسافر لك نهائي كاس الامم؟
1: فما بين ظفرين ما فماش ما اسهل من اداره مباراه دور نهائي في اي دوله كانت مقابل الدور النهائي. سهل
2: يعني انا متوفرت لها كل الظروف
1: بارك
2: الله فيك. حاب نجاوبك انا استاذ، انا رايي الخاص بحكم متابعتي للكره سنوات، المسؤول رئيس جامعه ولا مدير اداره وطنيه للتحكيم تعرف في الاخر شو يحب؟ هو يحب يخرج هو من المسؤوليه. يا خويا نجيب اجنبي بعد راسي ومن بعدها هنا قدامهم
0: لا بخلاف
2: راهو اخر حاجه هذه التفكير باش يزفر في كاس العالم ويزفر في كاس افريقيا. اعطيني المنع على الموضوع تاعي كرئيس جامعه والا كنائب رئيس جامعه والا كمسؤول ومن بعدها بعد الطوفان. انا هذا رايي سي مراد.
0: الفرق التونسيه في ديربي ولا في كلاسيكو ما عندهاش الثقه في الحكم التونسي.
2: علاش؟
0: والهرسله اللي تصير كان يتعين حكم تونسي في كلاسيك ولا في ديربي، الهرسله اللي تصير على مواقع التواصل الاجتماعي والحكم يشلوه معناتها ويعملوا فيه لما يتعمل ديجا يدخلوا فيه في
2: يولي شي يصير
0: خاطر اجنبي خاطر الحكم هو بيدو عنده الفيسبوك وينشط على مواقع التواصل الاجتماعي والشتم الكل يوصل.
2: خلقت مع سي مراد
1: انا قلت لك راهو ضد جلب الحكام الأجانب ولكن كي تبدأ في سيزون كاملة طاقم ولا اثنين على أقصى تقدير
2: ثلاثة تواقم ما يأثرش.
1: أما هذي من الجولة الثانية ومعمول بيه عالميا والخامسة ومعمول بيه عمليا ويلزم ما كملش عليه ويلزم يكون في نطاق تبادل زادة. أنا نجيب من عندك فهمني ولا حكم ونعطيك ثلاثي تحكيم أنا على خاطر أنا إذا كان مش نكتفي بجلب الحكم دونك هنا تولي فما قلة ثقة وقلة يعني قدرة ومقدرة في الحكام نتاعنا. دونك علاش تو مثلا كما قال لك صالح كبيرة فما مقابلات حكم اللي يبدا داخل من بالساك نتاعو في السير يهرسلوه معناها تقع الانتيميداسيون نتاعو يبير لي بيدال كي خاصه يبدا ان جون فهمني ولا يخسر كارير. انا نكلم فيك كونيسون دي كوز يسي علي راهو رد بالك فما حكام انا نعطيك حاجه انا فما حكم اللي هو معايا في الثلاثه مقابلات هذيا في الفتره اللي شد فيها المشرف العام الحالي نتاع التحكيم عينه في مباراه دور نهائي الور كو هو مازال لم يشتد يعني العظم نتاعو يبان خسر الكارير
2: نتاعو.
1: الورتاني في مباراة ترجي الملعب التونسي. دونك المباراة هذيك نقول وإحنا بلغتنا إحنا قاعد يقاسي منها ورجع أشواط إلى الوراء وقت اللي هو تكنيك ما إلي فالابل ولكن معناها ils n'ont pas su le désigner في الوقت المناسب.
3: دونك ما نطمعوش
2: نمشيو نعملوا سفر مقاتل بن قردان وسياسه.
3: شوف معناها سي مراد لا نفهم وانا ما نجموش نطمعوا احنا في انه باش يكون عندنا رانا حكام على مستوى عالمي بصراحه.
1: شوف كيفيه الوصول راهو انا ديما نسمع في كلام حكم على اسم مشي راهو حكم باش يمشي كاس العالم سي با فاسيل تعرف يلزم عنده مراحل دي زيتاب يمر بها يلزم يمشي كاس العالم اصغر ويقوم ب يعني مقابلات طيبه يمشي كاس عالم اواسط يمشي كاس عالم
3: فما شكون يهزوا زاد الغادي
1: فما
3: لوبينغ
1: فما كود بويس فما موجوده هذه يعني كل
2: خسرنا مكاننا راه في الاتحاد الافريقي في التحكيم
3: شو خسرنا
2: خسرنا
3: ما عادش عندنا مكان اصلا ما عادش عندنا مكان
1: بدي شوف اذا كان اذا كان انت تلقى عندك قامات في تونس واعضاء المكتب الجامعي يلوجوا لانفسهم باش يتواجدوا في لجان وعمرهم ولا خموا في لجنه التحكيم باش يكون متواجد فيها تونس حتى الذي تواجد سابقا في لجنه بطريقته الخاصه لما كان يعني في دولة شقيقة وبعلاقاته الطيبة وب يعني عديد الأشياء
2: في أول مناسبة
1: بيانسور ما احنا أول فرطنا الفرصة ونقولها وعلى مسؤوليتي فرطنا الفرصة في تواجد السيد طارق بوشماوي كرئيس على رأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم
2: أكبر خطأ صار
1: كان ينجم يكون موجود وكانت تونس وأفريقيا الكل تستفاد
2: في المغرب صار في
3: أنا أتذكر ذي بعد كأس إفريقيا وخيبة كأس إفريقيا تقريبا ما عاد وقتها تسلنا على الخيبة قلت له راهو المشكل تاعنا احنا في تونس انه انهارت الا طارق بوشماوي وقع منعه من انه يترشح رئاسة الاتحاد الافريقي من وقتها راهو خسرنا بلاصتنا وخلصنا نفوذنا وخلصنا وخسرنا برشا امتيازات وقاعدين نخلصوا فيها تو الثاني والثالث
0: كلمة برك كلمة برك
2: كورة صالح
0: باش نقول كلمة باش تعرف اللي احنا تونس ما عادش عندنا قيمة في الكونفدرالية الافريقية اليوم نادي الافريقي وجولي با يلعبوا في ميدان كيف هكاك اللي هو بالنسبه ليا عندنا ملاعب يطيروا به معناتها خير منه برشا في تونس وملعب صح. بستير اولمبي بالمستير وملعب سوسه وملعب صفاقس ماهمش مولوجي معناتها
2: الدوري المجموعات ما عندناش تاثير برك لانه يعني قيمه ديما قيمتنا موجوده
0: لا قيمتنا شوف
2: ما عادش عندنا تاثير ما عادش عندنا انا قريت
1: وشفت هو صالح يقصد رياضيا رياضيا بالحق فقدنا نوعا ما من منقوش الكرامه من الهيبه نتاعنا وكل كاريزما يودي تونس وقبل كانت عندنا يعني مش هيبه على مستوى النوادي على مستوى الحكام قبل تانا نفكر عليه صدقني أنا وفات الكاريير متاعي توا أرشيفيزي ولكن ميسالش عام 2000 أول مشاركة متاعي في كأس أفريقيا وقت اللي شاركت مع حكام يعني ترعب باش لعب مع علي بوسيم مع لازاريوس ماتابيلا مع علي بوسيم مع محمد كزاز مع كوفي كوجا مع العرجون مع ونفكلهم أنا نفكلهم الفينال 2000 وأول مشاركة متاعي سيتي با فاسيل راهو سيتي با فاسيل راهو يا سي علي
2: ما بناش عليه شكرا لك سي مراد خلينا نحكيو شويه كره صالح لانه غدوه ترجي جيس الاتحاد المناصري ترجي جيس هنيو بالمناسبه ترشح للدور التمهيدي الثاني من كاس الاتحاد الافريقي روح بهزيمه واحد بلاش وفاز في الذهاب 3-1 لعبه في في في جربه مش في جرجيس يمكن ارضيه ميدان خير والاتحاد المناصري 5 نقاط صالح بعد مقابله اخرى ضد اتحاد بن قردان مازال ماناش فاهمين الاتحاد المناصري وين بالضبط شنو هو الوضعيه نتاعو فريق سنا راكز واقف ولا فريق معناها من مقابله اخرى قاعد تتحسن الامور فما فراغات فما اخطاء شنو بالضبط كيف تشوف المقابله هذه في اي اطار نحطوها
0: شوف الاتحاد المناصري فما حاجات ايجابيه وفما حاجات سلبيه الحاجات الايجابيه على المستوى الهجومي فما تنوع في اللعب فما ملاعبيه برزت لحقيقه انتداب بواسطه مترجي تونسي كان له تاثير ايجابي من خلال المباراه الاولى شفنا بوعصيدة سجل هدف وعطى أسيست وكان الحقيقة الفترة اللي لعبها الكل إضافته موجودة وكان موجود في العمق متاع الهجوم وأثر على دفاع اتحاد بن قردان والحقيقة إضافة كبيرة بالنسبة كيف للبرهومي المنتدب من نجم الرياضي الساحلي من الموسم معناتها بداية الموسم اللي هو بيدو قاعدين نشوفه فيه يسجل قاعد يتحرك التنشيط الهجومي متاع الاتحاد الرياضي المنستيري كان ممتاز الحقيقة شفنا عديد الفرص حتى التعادل متاع اتحاد بن قردان بتاتر فما ناس تقول لك خسرنا 2 نقاط ما ننساوش الاتحاد بن قردان عندنا سنوات ونقاو معاها مشاكل في المستير وفما يظهر لي موسم خسرنا البطولة قراس التعادل مع اتحاد بن قردان في المنستير دونك لهنا فريق محترم عنده لاعبين عندهم خبرة مباراة ما كانت سهلة الحاجة اللي عجبتني في الاتحاد المنستيري وانه الفريق عنده شخصية. وقت اللي خسر 3 أهداف لهدف ويرجع وكان قادر بيسجل الرابع والخامس الحقيقة فرص كانت نجم تتسجل لولا يقف الحارس من الاتحاد بن قردان ولولا زاد قلة التركيز متاع بعض لاعبي الاتحاد المنستيري. هو المشكل وين في الاتحاد المنستيري؟ المشكل في الدفاع. وانا نتفهم المشكل هذا. اول حاجه اليوم يخرجوا لك زوز احسن لاعبين في وسط الدفاع نتاعك اللي هما الشيخاوي ومالك الميلادي، وخاصه مالك الميلادي بالخبره نتاعو. مالك الميلادي مدافع قيادي، معناتها مدافع يسير الدفاع نتاعو ويتكلم اصحابه، معناتها
2: يثقوا فيه. ما فماش في الدفاع مش كون يقود حتى في حراسه المرمى كان
0: وقت اللي كان الحلاوي. دونك لهنا الزوز لاعبين كي خرجوا هذم اثروا. بالنسبه ليا انتداب بوقديده انتداب ناجح. علاش تفرجت فيه اللاعب هذا في بيسكارا معناتها مع المنتخب الاولمبي؟ ملاعب يرزين خروجه بالكره سلس، معناتها يعرف
2: مؤهل مقابل
0: المباراه هذيه.
2: دونك بوقديده ويعقوب وبوسعديه موجودين في القائمه.
0: دونك اللاعب هذايا المدافع هذا انتدابه بالنسبه ليا ان شاء الله باش يعطي اضافه للاتحاد المنستيري. والبارتي جوش بالنسبه للاتحاد المنستيري باش تهنى عليها بوجود الحرش بوقديده، معناتها ثنائي منتخب الاولمبي لهنا اللاعبين هذوما مع بعضهم باش
2: والحرش. ومعلومه ليك صالح، اسمه مطروح في المنتخب الوطني توا مع
0: معين شعبان. حاجه باهيه حاجه باهيه. وشوفوا
2: معطى اولي في انتظار تاكيد
0: ان القائمه باش تخرج. انيس بوجربان حكى مع معين وكان حتى الفكر وانه باش يدعموا المنتخب الاول بعض لاعبين المنتخب الاولمبي اللي برزوا في دوره بسكارا الاخيره. الحقيقه فما عديد اللاعبين برزوا، عندنا ملاعبيه شبان لهنا ذاكر، معناتها كي نحكي على عديد اللاعبين برزوا من سنة ما يلزمناش ننساو الحارس بسباس ريان بسباس قدم معناتها دورة ممتازة جدا، وكان معناتها من أسباب وصول المنتخب للدور النهائي. لهنا الاتحاد الرياضي المنستيري اسكو اليوم تخمم في بروجي باش تعمل حارس لمدة سنوات؟ اللي انت خاطر بسباس راهو عنده مدة طويلة من اللي هو في الأصاغر موجود في الفريق الأول وما خذاش الشانس نتاعو. بسباس اليوم أصبح عنده أكثر خبرة، أصبح متمكن أكثر من السنوات الأخيرة، تدرب مع حراس كبار معناتها في الاتحاد المنستيري كيما بشير بن سعيد وكيما الحلاوي، معناتها اللي عندهم الخبرة. دونك تعلم عليهم وشافهم. وبسباس اليوم
2: يلزمو يلعب، يلزمو مقابلات،
0: يلزمو يلعب حاجة أخرى،
2: مو يش يلعب توا ما يلزمو مقابلات.
0: شوف هذا دور المدرب وقتاش بشي، أما الحارس هذا يلزم ياخذ زاد الشانس نتاعه. تو عديد اللاعبين اخذوا الشانس نتاعهم، البسباس الى حد الان ما اخذش الشانس نتاعو. حاجه اخرى، بسباس راهو يلعب في المنتخب الاولمبي وعنده الحنزولي، عنده زوز مواسم يلعب اساسي في النادي الرياضي بنزرت.
2: صحيح
0: عنده حارس اخر زاد كيف اساسي في النادي نتاعو. دونك راهو اذا بوجلبان اختار بسباس باش يكون الحارس اول، راهو مش
2: مجامله
0: في مش مجامله في
2: خاطر المقابله صالح
0: مقابله باش تكون ماهي سهله بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري. طارق الجرجيسي
2: عامل التعب نتاع الجرجيس،
0: شوف تعب خاطر عنده افكتيف باهي طارق الجرجيسي. طارق الجرجيسي منتشي بالترشح نتاعو في الكاس الاتحاد الافريقي، تعرف عنده قيمه على المستوى الذهني. صحيح ينجم يكون عامل السفر نتاع الجرجيسي السفره الطويله ومباراه اللي يلعبها، لكن عنده زاد مجموعه طيبه، عنده لاعبين اجانب ممتازين. الاتحاد المنستيري اكثر حاجه لازم يلعب متوازن في المباراه هذه، وتفكيره الكل يلزم يركز على الشوط الثاني. علاش؟ خاطر بتقدم المباراه طارق الجرجيسي راهو على المستوى البدني باش يطيح شوي، ماهيش مباراه باش تكون سهله. لازم الاتحاد المنستيري منذ بدايه المباراه يبدا مركز الحضور والمجموعه الحاضره الكل حاجه باهيه، وانه مدرب يبقى عنده افكتيف كامل باش يخدم به المباراه نتاعو. وان شاء الله معناتها المباراه هذه يعرف يتعامل معها، وخاصه يختار التركيبه اللي يلزمها تهبط في التشكيله الاساسيه. خاصه انا بالنسبه لي الى حد الان نستغرب عدم وجود دياني كاساسي في زوز مباريات الاخيره، ونعرفوا دياني القيمه نتاعو من الموسم
2: والله فما اكدوا انه فما اصابه راه صالح.
0: شوف كان فما اصابه ما يهبطش يلعب، راه تقول لي اصابه
2: مع
0: انه ما يهبطش الثاني ويعدي
2: دياني ما بداش التحذيرات مع الاتحاد المنستيري. خلط مخر باش مدوا واضحي
0: اي خلط مخر مطالب باش تحضر، وانت ملاعبي هذا عنصر توازن وملاعبي اساسي في الفريق. دونك انت كان انت ما تحضروش توا وما تعطيش طون جو باش يحضر، دونك انت راه تحمل مسؤوليه في الحاجه.
2: استاذ الاتحاد المنستيري قدام ذولي فما شهر بعد راحه، معناه هو وغيره من جمعيات يظهر لي جمعيه كل مطالبه انه استغل الشر هذا كما يلزم لتفادي برشا نقاص، ومنهم الاتحاد الرياضي بولاسيري خاصه الملاعبيه اللي تاهلوا دار مؤخرا.
3: ما نجمش تحكي في الامور الفنيه ذاك الراو تبقى تبقى شوف بالنسبه لي بالنسبه
2: معرفتك الاتحاد المنستيري يا سيدي بار
3: به بالنسبه للاتحاد المنستيري التريف هذه جايه في وقتها لانه فما لاعبين ما تاهلوش الا ديرنيرمون دونك باش تلقى عندهم في ساقيهم بواسيده باش تلقى دو ماتش وفما هذوما باش يلعبوا ماتش عندهم في ساقيهم اللي هي شويه بطبيعه ايكيب جديده ايكيب جون فما يلزمك وقت للاوتوماتيزم باش تخلق لي زوتوماتيزم نتاعك باش الناس تحفظ بعضها باش الناس تعرف بعضها باش الناس تعاون بعضها وصالح يعرف راهو اللاعب راهو يهز صاحبه فما لحمه راهو في التيران راهو مرات صاحبك يرخ يتعب مش اي واحد باش يهز عليه راهو يلزمني يكون فريمون صاحبي
0: الجو العام
3: والجو يكون باهي باش انا هذا تحب له برشا وقت تحب له برشا مباريات ان شاء الله بطبيعه في هما يعرفوا البلانيفيكاسيون بتاعهم لكن اكيد هم يلعبوا بزيد مباريات وديه باش اموا لي زوتوماتيزم كوما سوبرفيكسيون خير في التيران سورتو على مستوى الدفاع الحقيقه ثلاثه اهداف في مستير برشا برشا
2: فما فتره الاتحاد المنصري ذهب برك قبل الهدف
3: برشا ثلاث
1: هذا الكل سيد علي وماليوش في التكنيك تسمع فيه ولا سيد
2: علي شوف راهو مراد فيسع باش يكمل معاه
0: اي نحب نكمل راهو شوف المدرب بالنسبه ليا معناتها حسب خاطر انا مدرب ونعرف معناتها شوف لازم نعطيه الوقت ونحضروا له معناتها الظروف الملائمه الكل مع المنتدبين هذو نعطيه وقت نتاعو نخليه يكمل التحضيرات نتاعو كما يلزم والمباريات القادمه وتشوف المدرب تعطيه راهو شهرين ثلاثه شهور ومن بعد تولي تحاسبه وشنو العمل اللي قام به شنو
2: المدرب يركز على المستطيل الاخضر
0: صحيح هذا في حاجه في الحاجه الاخرى بالنسبه لي التصريح الاخير نتاع المدرب كان الحقيقه في حاجات خاطئه يلزم تركيزه الكل على الملعب وهذا هو المطلوب وان شاء الله معناتها بالتوفيق ليه وللاعبين وللهيئه المديره
2: تحيين سفيان الورتاني وفرج عبد اللوي المباراه سي مراد
1: ينجموا يكونوا يعني في
2: حكينا البارح انه ربط سوسه ربط المناسير
1: ينجم يكونوا في حجم هذه المباراه دونك انا نحب الامور هذه تتعمم لا تقتصر على يعني رابطه فقط من يضد تعيين مثلا حكم من سوسه المسير ولكن في المقابل يلزم حكم من المسير يتعين المباراه اللي فيها نجم الساحلي في سوسه
2: هل سفيان الورتاني مناسب انت كان جيت مدير الاداره الوطنيه للتحكيم سفيان الورتاني مناسب المباراه هذه
1: مناسب للمباراة هذه
2: هيثم الطرابلسي ملعب التونسي ونادي الافريقي
1: خليني نفتح قوسين هنا هي. اذا فما حكم احسبوا عليه من تو هي. اذا فما حكم باش يكون عنده باع كبير وعنده سيت كبير في ميدان التحكيم هو هيثم الطرابلسي سيتان اربيتر اللي عنده بوكوت كاليتي عنده عده خصالات اللي تاهله باش يكون حكم عنده لياقه بدنيه ممتازه عنده قراءه يعني لل17 ماده ممتازه حاجه واحده يلزم يركز شويه لانه عنده شويه هكا غرور انا نعرفه بالجدال وليد وديجا عيط له برشا مرات قلت له اركز شويه راك عندك كل المواصفات باش تكون حكم كبير دونك المباراه هذه مباراه الملعب التونسي ونادي افريقي نتفرجوا فيها غدوه ونتحدثوا فيها دونك باش يكون يعني في مستوى هذا الحدث وهذا الحكم باش يكون عنده شأن كبير في المجال التحكيم التونسي وينجم يمشي الكوب دي موند وزوز كوب دي موند السيد هذا إذا كان يوفروا له ظروف ويعرفوا كيفاش يحيطوا به وما يقعش الضرب نتاعو ولا وكل كروكونجر
2: المباراة الخميس هي في الملعب التونسي نادي الفرقي غدوة مباراة اتحاد بن قردين الصفاقسي الحكم سيف الورتاني
1: سيف الوتاني هذا حكم من رابطة تونس من نابل هو دونك سيتان رابطة الكيبي سوفي فهمني ولا الماتش هذاي حكم برشا مقابل
2: وحمزة جعيد معه في الفار
1: حمزة جعيد من الحكام اللي تابعين رابطة الوسط الشرقي بالمسير من تبارك الله من الحكام ممتازين زادة باش يكون عنده زادة يعني
2: كان متأثر بك شوية رافي
1: لا أنا أقول لك باش يكون عنده
3: حتى ماتش ميكال وكبس علينا
2: اي متأثر
1: أستاذ
3: ماتش ميكال محامين
1: الحكام الممتازين واللي باش يشق ان شاء الله يعني طريقه بثبات وباش يكون عنده يعني مستقبل كبير في مجال تحكيم حمزه جعيد
2: شكرا لك سي مراد الدعمي استاذ علي عباس شكرا لك صالح يعطيك الصحه نورتنا حمدي الاحول وايضا زميلتنا عليا المرسوري بعد شويه ثريا الدبابي ايوه به عليك تتقابلوا معها بعد شوية في مصافحة جديدة مع مساءات المدينة شكرا لكم نتقابلوا إن شاء الله الاثنين الجاية عملوا خياني كملوا غدوة بعد غدوة لهذه السنة في مواضيع أخرى إلى اللقاء
4: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
5: 97.3 مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراها حكاية فكرة
6: صنعة دين، فن وفيينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. التحق اليوم بمقاعد الدراسة أكثر من مليوني تلميذ ممن أتموا عملية الترسيم وقاموا بدفع معلومة التسجيل، والذين يبلغون 96% من إجمالي التلاميذ موزعين على مختلف المراحل التعليمية بالقطاعين العمومي والخاص، وذلك بعد استعدادات مكثفة من قبل المؤسسات التربوية والأولياء والإطار التربوي. وبمناسبة العودة المدرسية، أكدت مؤسسة فداء أن رعاية أبناء الشهداء ليست مجرد التزام اجتماعي، وإنما هي واجب وطني ورسالة وفاء لتضحيات من بذلوا أرواحهم دفاعا عن البلاد التونسية، وذلك في إطار حرص الدولة على مواصلة رعاية أبناء شهداء الوطن والإحاطة بهم وتعزيز أوجه الدعم الاجتماعي والتربوي لفائدتهم. وقد استقبل رئيس مؤسسة فداء ابنة شهيد الوطن من سلك الحرس الوطني عبد السلام السعفي التي فقدت والدتها أيضا، وذلك بمناسبة العودة المدرسية في إطار متابعة وضعيتها والوقوف إلى جانبها ومساندتها في مسيرتها الدراسية. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم بعدما أدت هجمات على البنية التحتية للطاقة في السعودية لتوقف خط أنابيب عن العمل، مما أثار مخاوف من أن يستغرق إصلاح الأضرار وقتا طويلا. وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 105 دولارات للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 108 دولارات. أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس، بما يتيح لشركات الطيران في البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص الاتفاق حسب ما نشرته سفارة كندا في تونس، ينص على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا. وكان وزير النقل الكندي قد أكد أن توسيع الاتفاق أيضا مع تونس يتيح الزيادة من النفاذ إلى مختلف النقاط في كلا البلدين، كما ستجري في هذا الإطار برمجة عدد غير محدود من رحلات الشحن الجوي بين تونس وكندا. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة في الساعة 6، وأترككم الآن في برنامج مساءات المدينة مع الزميلة ثريا.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: ترى جرب يدي لك ما خسر شيء.
1: إيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة
0: شني مجاونة يا ودي جرب مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك
1: تيما وزيدة ياسين الوالدة
0: الوالدة تو تفرحها يا ما زيدة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط
1: صحيح
0: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك تسخير روحك ولي تحر انت باش تولي العبد حاجة ما ترحمكش هاي تجرب
2: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع ثريا علاج إعداد محمد وليد الجاموسي.
3: مساءات المدينة.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ناس الكل أول عدد من مساءات المدينة معايا كانت الانطلاقة يوم الأمس في نفس التوقيت طبعا من 5 للـ7 وما زال البرنامج بشي يتواصل مساءات المدينة من الاثنين للخميس من 5 للـ7 لموجتنا إذاعة المنستير أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اليوم 3/15 سبتمبر ونعرفوا 15 سبتمبر شنو يعني بالنسبة لنا في تونس هو يوم العودة المدرسية إن شاء الله عودة موفقة للجميع العائلات والأسرة التربوية طبعا التلامذة ديما منتصره ليكم وديما انا معاكم واللي عنده حاجه مرحبا نوصلوا صوتكم زاده اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل مساءات المدينه مجموعه من الفقرات من الان الى حدود الساعه 7 طبعا في بثنا المباشر مع فقراتنا المسجله اللي هي حاليا جاهزه كما العاده نبداوها مخ الهدره فقره سكيتش ساخر مع احمد مخلوف اليوم موضوعنا العوده المدرسيه بين ظفرين فقرة ثانية تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي الفقرة هذه مسجلة باش يعرف بها فيها بكفاءات تونسية لها إسهامات علمية وبحثية مشهود بها اليوم مع الدكتور محمد زين العابدين يظهر للناس في المجال الثقافي وغير المجال الثقافي يعرفوا الكلهم بالدكتور محمد زين العابدين باش يكون في فقرة تونس الولادة مع زميلنا محمد وليد الجاموسي بين السطور مجموعة من الاستضافات طبعا عنا ضيف اليوم هو الدكتور زبير الوادي وهو أول طبيب تونسي متحصل على زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ اللي مؤخرا تعرفنا عليه في سنوات الكورونا بالكده لأنه الاختصاص هذا ما كانش ظاهر على الساحة في تونس برشا باش نتعرفوا على أهمية هذه المرتبة وشكون اللي يتحصل عليها وأيضا يرجع بينا لهذا الاختصاص ومن خلال مصافحتنا للدكتور زبير الوادي وقلنا أول طبيب تونسي متحصل على زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ نفهم أكثر أهمية هذه المرتبة بعد أخبار الساعة 6 تحديدا النشرة نرجع بكليمة على الكليمة هي فقرة جديدة باش تكون موجودة في برنامجنا مساءات المدينة الفقرة هذه نستضيف فيها خبراء المناخ باش نحكيو فيها مع المستجدات في الطقس وكلكم تعرفوا اللي المناخ يحدد حياتنا الكل من الألف إلى الياء استراتيجيات الدول وأعظم الدول حتى الدول الصغيرة أصغرها الكلهم تبدأ من الكليما نقطة الانطلاق ونقطة النهاية عند مستجدات الكليما ذاك علاش العنصر ذي باش يكون موجود في برنامجنا على امتداد الشبكة هذه احنا معنا اليوم في كليما على الكليما الدكتورة نوزة بوريقة المديرة العامة لمعهد علوم البحار ببنزرت باش نحكيه عموما على ارتفاع درجات الحرارة في البحر والظاهرة هذه وتداعياتها على الأسماك والكائنات البحرية طبعا مش نرجعوا في الكرونيك هذه على مواضيع أخرى أكثر خصوصية، وطبعا ديما باش نرتبطوا بآخر الأحداث فيما يخص الطقس والكليمة. من طرائف العظماء عنصر مسجل مع الأستاذ جلال بن سعد اللي واصل معنا المسير، وآخر فقراتنا باش تكون تبعني تبعني. شكون باش نتبعوا؟ باش نتبعوا مراسلينا في الجهات، كل مرة من خلال نقطة خارجية المراسل ياخذنا لمكان ما باش نحكيوا على حدث معين ولا تظاهرة مهمة في الجهة. اليوم معنا نادرة اسماعيل من المهدية باش تكون آخر فقراتنا طبعا مع نادرة. التحية توصلكم كما العادة من المعدل العام للبرنامج ومنسق البرنامج محمد وليد الجاموسي، ويرافقونا اليوم في البث المباشر عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، حمدي لحول في الهندسة الصوتية. بعد النغم نبدأ بمخ الهدرة ونستقبل محمد أحمد مخلوف.

0: مرحبا بكم من جديد في مساءات المدينة، وكما سبق قدمنا أول فقراتنا مخ الهدرة مع محمد أحمد مخلوف اللي نحيوه. أهلا وسهلا أحمد.
1: مرحبا ثريا، ومرحبا كيف سادة المستمعين والمشاهدين.
0: اليوم نعود ونعود بقوة اليوم،
1: والعودة أحمد
0: عودة مدرسية
1: ميمونة
0: وعودة في شبكة جديدة.
1: أيوة والحق،
0: ويتواصل الاجتهاد في مخ الهدرة
1: إن شاء الله. هي فقرة جديدة مخ الهدرة.
0: مخ الهدرة. أحمد مخلوف، يلا ننطلقوا في مخ الهدرة.
1: ننطلقوا في مخ الهدرة،
0: يلا.
1: عدنا والعود أحمد وعودة ميمونة، جمل محلاها نسمعوها مع كل عودة مدرسية، اللي في الحقيقة شعارها زادة ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة. هالعودة اللي كيما كل عام نفس الديسكو المشروخ يتعاود، بداية من عملية الترسيم والمنصة الرقمية الجديدة اللي دخلت الأولياء كبة وخرجتهم قيام، ما بين البوسطة واللات والبيبلينات وخلاصها. وبالطبيعة كيف تغيب مصيرينا، شكون يزهينا ومصيرين كل عام الزمن المدرسي اللي سنين وإحنا نحكيه عليه والتولى تبدل ولا لقينا له حل، على خاطر مدارسنا ومعاهدنا التوى تشكي ربي من اهتراء البنية التحتية وقلة الأقسام والبرسونال، واللي يخرج انتريت ما يتعوضش. ومسكين المدير، مسكين المدير اللي يبدأ يقشر في وجهه مع الأولياء باش يساهموا في تهيئة المؤسسة، ما بين قصدرية دهن وبادن جافال وجريزاي، على خاطر الميزانية ما تكفيش أوراق للطباعة. المهم العودة المدرسية كما يقولوا عركة وتتحز، والولي يبدأ حاير في توفير الأدوات بعد الصيف ومصروفه وفاتوراته، ويبدأ يجري من مكتبة لمكتبة يلوج على شوية من الكراس المدعم اللي يتعطى بالوجوه ومن تحت لتحت، كيف برشة حاجات في تونس تتعطى من تحت لتحت، وآخرها الماء اللي أصبح يباع خلسة وذراعك يعلف. ذراعك يعلف اللي ولا هو زاد شعار المرحلة وشعار العودة المدرسية، خاصة عند الإطار التربوي اللي ولات عنده فوبيا منها وخوف كبير من نقلة بسبب اكتمال النصاب أو للضرورة البيداغوجية، بخلاف إيش يستنى فيه مع الجدول اللي في معظم الأحيان ما يراعيه ظروفه الاجتماعية أو الصحية أو النفسية، خاصة مع الاكتظاظ الكبير في الأقسام اللي يخليه يخدم على أعصابه، مع زيادة تدهور ما قدرته الشرائية، كيف وكيف أبناء قطاع التربية الكل. عودة ميمونة ودعوة للأولياء باش يراقبوا صغارهم ويحيطوا بيهم ويفهموهم معنى مكارم الأخلاق واحترام المربي واحترام النظام والسلوك الحضاري والهندام المحترم، مش نسالش تخليهم كيف اندادهم. وما فيها باس زادة تقربولهم وتحكيوا معاهم مش فكرا ولا جعلوا باش فكرا، وتفهموهم أنهم يردوا بالهم من الخلط، على خاطر الخلطة بلطة والجرب يعدي حشاكم. والخلطة تنجم تبدأ بسيجار وتتحول لصاروخ زطلة ولا شمة كوكايين تقضي عليهم وعلى مستقبلهم لا قدر الله. ومخ الهدرة عودة ميمونة بالصحة والنجاح، ومن طلب العلا سهر الليالي.
0: أي خارق العادة أحمد مخلوف، بيه بديتنا بالنقاط اللي فيها سلبيات الحقيقة في العودة. احنا ولما نتمناو أن عودة موفقة، ولكن إذا كان نتمناو عودة موفقة راهو أنا منيش من جماعة توتي بو توتي جونتي.
1: بالضبط،
0: راهو ترجع للنقاط وترجع لكل شيء. والخدمة احنا لما حالة هي ما تقفش العام كامل، حتى عطلة صيفية بالنسبة للمسؤولين على قطاع التربية
1: صحيح
0: ما يتقفش خدمتهم، النقائص موجودة من غير ما نجملوا واقعنا، وفما برشا حاجات طرأة جديدة على المجتمع وبالتالي على المدرسة وعلى محيط المدرسة خاصة
1: محيط المدرسة.
0: كملت بالخلطة أي. لكن محيط المدرسة راهو قعدنا بين اثنين، مسؤول عليه وزارة الداخلية ولا مسؤول عليه وزارة التربية. ما في بالك بالإشكال هذاك،
1: إشكال كبير
0: يعني. ندرى باش نوفروا أمن يقعد يحرس في
1: المؤسسات
0: وما يجيش، راهو مش حتى كمنظر مش حلو معنا.
1: هي إيجا نقولك
0: الحقيقة باش تولي فما وإلا اللي مسؤول على المدرسة باش يتلهى بلي خارج المدرسة، خارج سور المدرسة، يقول لك ليه راهو يا رسول
1: الله، يقول لك الشارع خاطيني.
0: فوالا الشارع خاطيني فعلا هو هنا وقعت المشكلة. ولكن المدرسة في حكاية الخلطة وانت كملت بها نبداو منها، عندها مسؤولية راهو
1: بيان سور.
0: على خاطر وقتي انا كنت ذكر، ما حكيش على ناس اخرى، ما كانتش حكاية الخلطة خارج سور المدرسة. علاش؟ خاطر كانت فما فضاءات مهيئة للتلميذ، قاعات المراجعة
1: وعدد
0: كافي. انا علاش قلت فضاءات مهيئة؟ على خاطر مش كانت قاعات المراجعة، كانت
1: المكتبة.
0: المكتبة نمشي ونقعدوا نطالعوا في المكتبة، نقعدوا في البيرمانونس اللي فيها دي سورفيون، يقولوا لنا مد الكايدو تكست وش عندك انت في بعد رجعت شي المادة بلا بريزونس اوبليغاتوار، لازم تكون حاضر. كرست لابيل تمشي للبيرمانونس وبعدها تنقل للمكتبة.
1: القسم الخارجي والمكتبة والكل القائم العام يطلع عليها. انت
0: ما تخرجش من المدرسة ولا الإعدادية ولا المعهد إلا ما يكملوا دروس كل
1: أكيد.
0: فهمت؟ كي يكملوا دروس كل بطبيعة الولي وقتها تولي في مسؤوليته، يعرف ولده يخرج الخمسة سيخرج الخمسة
1: بالضبط.
0: احنا معناش أورو كروز تلقاه في الشارع، معناش مدى ما جيتش
1: تلقاه في الشارع، في الشارع. أي. توا للأسف الشديد هذا موجود. علاش؟
0: قبل
1: كيف كيف للتوى ما يخرجش، ما يلزموش يخرج
0: أي توا ولا تلقاه في الشارع.
1: أي علاش؟ علاش؟ أني حكيت على قلة البرسونال واللي يخرج انتريت ما يتعوضش. راهو مثلا ناخذوا احنا بيان سور، ناخذوا احنا مثلا قطاع القايمين اللي هو دورهم التأطير والإصغاء والمرافقة. راهو نقص كبير بطريقة ما تصورهاش في بالك. نقص كبير برشا في قطاع القايمين، ما عادش فما معنى انتداء في القايمين. هذا حاجة. وحاجة أخرى مهمة ياسر، الفضاءات مش موجودة.
0: أي القاعات صحيح.
1: أنت مع الازدحام نتاع التلامذة توا تولي قاعة المراجعة تقري.
0: أي
1: المكتبة تقري.
0: أي.
1: فهمت؟ دونك ما يلقاش تلميذ وين باش يقعد.
0: فماش
1: وين باش تحطو؟ باش يقعد يدور في الكور وباش يهرب، لازم باش يسرق روحه ويخرج. فهمت؟ وخاطر بالحق معناتها فما مشكلة أخرى، ساعات فما بعض المؤسسات التربوية البيت تلقاه محلول مترة. معناها ما فماش عساس، خاطر ما عندوش عساس. المدير شو باش يعمل؟ زاد المدير شيخوش
0: المشكلة راهو الأخرى. أنا قلت لك فما حوايج جديدة طرأت على المجتمع نتاعنا، وكونوا في وقتنا نحن اللي جبدنا ونعملوا في المقارنة، ما كانتش فما ناس تتربص بالتلميذ خارج سور المدرسة باش تبيع له حاجات باش تتعودوا على حاجات. كنا نخرج وتلقى دنيا عادية، بالعكس تلقى كان المجتمع الرقي. معناها إذا كان أنت هكا ولا
1: خوك ولا خالك ولا عمك ولا عزيزك دي باساج،
0: ساعات ناس والله لا يقربوا لك لا من قريب ولا من بعيد،
1: خاطر كنا لا كانوا يحشموا زاد
0: كانوا الافوالا التلميذ كان يحشموا التلميذه تحشم، خاطر الناس كل كانت تربي. اي راجل كان ادولت بعقله كذا يشوف اي حاجه يعمل
1: أي
0: فيها وضعية. التلميذ
1: تو انت تحشم على روحك اصلا،
0: ليش تعمل انت غادي يشوف قاعد حتى في جرده بحدا ايش تعمل انت هنا؟ تقول له استنى هاو بابا باش يجيني بالكهرباء ولا كذا ولا كان
1: وقبل بالحق. معناها انا في وقت ما كيما تحكي انت معناها حتى كيما قلت ما تعرفوش، يقول لك برا امشي ادخل، ولا يمشي هو ساعات يمشي هو للقيم العام ولا للعساس ولا للمدير يقول له شبيهم هكوما غادي
0: ولادكم هكوما ولادكم راه تلامذة ولا شبيهم لهنا هذا
1: اي ولاد المؤسسه نتاعك ولادك شبيهم غادي تو كل حد يقول لك
0: تجري وروحي روحي
1: بالضبط. نرجعوا للمحيط نتاع المؤسسات، احنا هي صارت من قبل معناها ديما نطرحوها احنا معناها في القطاع التربيه على الامن
0: في
1: على الامن على الامن والمؤسسات التربويه. احنا ايش طلبنا وقتها؟ هو صارت اتفاقيات ما بين وزاره التربيه ووزاره الداخليه، ماكش باش نجم تحط معناها دوريه واقفه غاد يعني ساعاتك الامن السريع على بالموتورات فما ديزير دي بوينت مثلا يعمل ماشيه وجاي يقرب الوقت هذاك، خاطر عنده راهو الحس الامني يتميزوا به رجال الامن تاعنا من اللي راه يعرف
0: يكونك الحضور المكثف والدائم. لا ينجم تكون
1: دي باساج في ليزير دي بوينت وقت الخروج الخمسه السته مثلا في نص النهار.
0: هذوك من الاوقات اللي ما تخوفش احمد وانت تعرف اكثر مني.
1: ليه الاكثر وقت يخوف؟
0: علاش قلت لك هذوك من الاوقات اللي ما تخوفش؟ خاطر الخمسة والستة وقت الخروج النهائي والا وقت
1: الحركه كبير،
0: الحركه كبيره والناس كلها في وقت عادي. وانا قلت لك لي بارون يستنى اولادهم الخمسة والستة والكل، راهي الاوقات الاخيره هي اللي ما تجيش لبالك. ما بين التسعة والعشرة عنده
1: اركروز،
0: ما بين ما ثلاثة والاربعة عنده
1: هكاك.
0: هذوك من الاوقات اللي تخوف، تبدا الدنيا كالمه، العباد في اداراتها تخدم، التلامذة الاخرين تقرا، وتلقى فما مجموعة صغيرة هي اللي مرتاحة ما عندهاش قاعة مراجعة تلقاها في الشارع.
1: في الشارع للأسف. هذه
0: كمستهدفة من الناس اللي تستغل فيها الاستغلال.
1: إن شاء الله إن شاء الله الناس ترد بال على أولادها وتفيق بالأخص تو إحنا تو فما حملة وطنية كبيرة راهو عملناها مثلاً ما بين وزارة التربية ووزارة الداخلية على الاستهداف متاع التليم ذات هذوما وليزادوليسون جينيرال في المخدرات.
0: حكاية السلوكات المحفوفة بالمخاطر كلها يدخل فيها زاد الزمن المدرسي
1: بالطبيعة.
0: لو كان جاء تلميذ يدخل ثمانية يخرج ماضي ساعة وهي كافية راهو، وإلا يدخل ثمانية يخرج ماضي ساعتين يا سيدي راهو الأمور منظمة. الولي حتى اللي يخدم العشية عنده جاردي سكولير عنده حاجة ينجم يخلي فيها ولده ولا بنته يتم اطمئن عليه وكذا. وأكيد كل ما توجد زمن مدرسي معين باش تلقى مؤسسات تتخلق في الوقت ذاك
1: مؤسسات حاضنة أخرى.
0: أي ولا
1: ولهنا نشكره بربي بربي
0: دوما يلقى الانكادرمون اللي يلزمو يلقى بيانسور.
1: فما ناس منسيين أتونجيو زمن المدرسي
0: مشكلتو
1: شنيه. فما ناس منسيين في قطاع التربية هما اون اكسترا كما نقولوا بالحق ويقوموا بدور كبير كبير ومهم ياسر. بربي تحية لكافة أصحاب المحاضر.
0: أي
1: بالحق قاعدين يقوموا بدور كبير كالك سوا كما قلت انت في احتضانك التلامذة في اوقات الفراغ نتاعهم في مساعدتهم في دروسهم في تأطيرهم الى اخره. دونك تحيه لهم هذوما خاطر ديما ما يحكيوش عليهم كوم كوا هما اصحاب مشاريع معناها عندهم جانب تجاري ومادي. لا لا لا جانب تجاري لا مادي
0: التجاري موجود باش يشيل باش تعيش
1: ولكن قاعد
0: ولكن دورهم كبير
1: بالضبط ويحلك في مشكله كبيره مجتمعيه.
0: صدقني احمد على معرفتي بهم يخدمت قبل الأمور التربوية وكذا اكتشفت أنهم يقوموا بدور تربوي مهم. ساعات يفيقوا الولي
1: بحاجة
0: على ولده اللي هو مش فايق بيه عنده كذا
1: وعندهم اتصال زادة بالمعلمين وبالمدرسة ينبوا المعلمين يقولوا راهو ذا كذا عنده دي لكون في كذا. بالحق يعني تحية لأصحاب المحاضر الكل وزادة ربي عينه
0: عادين قائمين بمجهود ومجهود كبير, كبير برشا وعندهم دورة. ذيك علاش أنا قلت لو كان الزمن المدرسي
1: زمن المدرسي
0: من 8 لساعتين مثلا ولا
1: ياسر علينا ثمانية المساعتين ما نجموش هي لسبب بسيط راه خاطر انت الانفراستركتور اللي عندك
0: ما تسمح لكش
1: معنى انت كان تشوف توا بعض المؤسسات بما فيها بعض المؤسسات النموذجية كان تشوف الازدحام اللي فيها والفضاءات الناقصة معناتها ما تلقاش كما حكينا على بيرنوس ما فماش بيرنوس.
0: هذاك علاش قلت لك انا زمان المدرسي مشكلته راه بيرسونيل المدرسي وقاعات
1: الزمان المدرسي سيدي احنا نقولوا نمشيو في توقيت رمضان توقيت رمضان هاوك آخر وقت هو الستة هي تولي الأربعة غير الأربعة. علاش ليه أنا نخدمه بيها إحنا والتلميذ يقرأ كل 50 دقيقة معناه
0: خير من ساعة
1: خير من ساعة ولا ساعة
0: يجيش ملل ويخذ فيها الماكسيموم
1: مع نفرض شوية انضباط مع نوعية تلميذاتنا شوية نرافقوهم شوية نتصور معناها حل على الاقل الاول
0: قلت انت ما نقعدوش للستة
1: ما نقعدوش للستة
0: على الاقل تلميذ نخليه يعمل ليزاكتيفيتي
1: يعمل نشاطه اي بيان سور يروح يرتاح
0: رياضه ثقافه موسيقى.
1: على فكره بداوا برشا مؤسسات السنة برشا مؤسسات قاعدين بدلوا هما الزمن المدرسي نتاعهم في صفاقس فما بعض المؤسسات وزاد يظل لي
0: لازمش تكون تجارب هكا منفرده معناها كل واحد عامل
1: بداوا يتبعوا في بعضهم تو بداوا في صفاقس بداوا في مؤسسات اخرى
0: لازم يكون برنامج راهم تاع الوزاره وطني. كامله
1: وطني.
0: برنامج وطني تاع وزاره كامله والناس الكل كيما نقولوا تباتشي امكانياتها على الزمن هذاك.
1: قلت لك هو وقت رمضان معناها عادي راهو
0: تيمور رمضان ما فماش فطور يا احمد هذاك علاش تو عندنا
1: يفطر يفطر يا اخي احنا في رمضان راهو ياخذ بريسك ساعه من من من 11 غير 4
0: الناس اللي قايمين عليه سورفيون
1: عادي عادي
0: معلم ما ينجمش يقعد ما يفطرش للاربعه
1: يفطر يفطر يفطر هو عندك ساعه راحه
0: ساعة شوية على برشا ناس شوية
1: عادي تبيش هو المشكلة وين أنه خاطر ما عندناش الفضاءات المهية ما عندناش المطاعم المدرسية.
0: أنا الحقيقة تعرفني فهمت. أحمد أنا جو سوي ديما ديما أنا مع الحلول الجذرية الراديكال من 8 لساعتين
1: ويروح يفطر في
0: داره ويروح يفطر في داره
1: يعمل لومجة في العاشرة ويروح
0: ولا صحيت كان جاي
1: اللومجة
0: جماعة التغذية قال لك اللومجة غير منصوح به هي اللي تعمل السوق
1: وكي يفطر فطور صباح بالكداسي
0: صحيت يفطر في دارهم صباح فطور به
1: بروتين وكذا
0: ولا صحيت ماضي ساعتين كي يروح تم أموره واضح. توقيت رمضان ذاك كي نحل هكا ترقيع على
1: مناسبات مناسبات
0: ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا خاطر باش يحل برشا مسائل
1: اكيد اكيد يبدل برشا حاجات برشا حاجات حتى في الوضعيه النفسيه نتاع التلامذه ورغبتهم في القرايه والمؤسسه اللي نحبوها معناها مستقبل للتلميذ وحاضنه يلزمها تكون بالحق
0: بيه احنا في وقتنا ولا ليه ساعة
1: في وقتنا
0: يعني. شوية ولا في وقتنا
1: اي
0: خطرنا اليوم اول
1: عدد
0: احمد وحنا انت تجبدلنا برشا نقاط مهمة في قطاع كيما هذا راه وذا مستقبل تونس راه
1: اكيد
0: راك اللي تحكي فيه راه مستقبل تونس بالحق بيه يعطيك الصحة احمد مخلوف مازلت باش تواصل معانا
1: ان شاء الله
0: بعد النغم باش نرجعوا بالفقره المواليه اللي هي تونس الولاده مع محمد وليد الجاموسي واليوم الفقره خاصه بالدكتور محمد زين العابدين

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: تونس الولادة، تونس الولادة
5: مع محمد وليد الجاموسي.
6: تحية طيبة. تونس الولادة، واخترنا لكم من أبنائها اليوم محمد زين العابدين. ولد زين العابدين في سوسة في 30 جويلية 1965، وبدأ مساره من الموسيقى قبل أن يتوسع اهتمامه الأكاديمي ليشمل تاريخ وعلوم الموسيقى وعلم الاجتماع السياسي والثقافي والجماليات والجغرافيا السياسية. تحصل على الأستاذية في الموسيقى من المعهد العالي للموسيقى بتونس، ثم واصل دراسته في فرنسا بجامعة السوربون، حيث تحصل على شهادة الدراسات المعمقة في تاريخ وعلوم الموسيقى، ثم الدكتوراه في المجال نفسه سنة 1995، قبل أن يواصل مساره البحثي في اختصاصات أخرى، ويحصل على الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي والثقافي، ثم الدكتوراه في الجماليات والجغرافيا السياسية. هذا التعدد في التكوين الأكاديمي انعكس على مسيرته المهنية التي لم تبقى محصورة في التدريس والبحث، بل امتدت إلى إدارة المؤسسات الثقافية والأكاديمية. فقد ساهم في تأسيس المعهد العالي للموسيقى بسوسة وتولى إدارته، ثم تولى إدارة المعهد العالي للموسيقى بتونس، كما عمل خبيرا لدى منظمة اليونسكو، وهو ما أتاح له الانفتاح على التجارب الدولية في إدارة الشأن الثقافي والسياسات الثقافية. وفي سنة 2016 تولى إدارة الدورة 52 لمهرجان قرطاج الدولي، قبل أن ينتقل في السنة نفسها إلى موقع أكثر تأثيراً في المشهد الثقافي التونسي بتعيينه وزيراً للشؤون الثقافية. وكان مشروع مدينة الثقافة في تونس من أبرز الملفات التي رافقت فترته الوزارية، حيث تم افتتاح هذا الصرح الثقافي في مارس 2018 ليضم فضاءات مخصصة للموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والكتاب وغيرها من الاختصاصات. كما شهدت الفترة نفسها إطلاق أو تطوير عدد من التظاهرات الثقافية، من بينها أيام قرطاج الشعرية وأيام قرطاج للفن المعاصر وأيام قرطاج للكوريغرافيا وأيام قرطاج للإبداع المهجري، في محاولة لتوسيع خريطة المواعيد الثقافية وتوفير منصات جديدة للفنانين والمبدعين. وبعيدا عن تجربته الحكومية، ظل الجانب الأكاديمي حاضرا في مسيرته، فالرجل الذي بدأ من الموسيقى لم يتوقف عند حدود التقنية، وإنما جعل منها مدخلاً لدراسة الإنسان والمجتمع والجماليات والعلاقات الثقافية. الدكتور محمد زين العابدين، وهو يشغل حالياً منصب مدير قطاع الثقافة والاتصال بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، لم يكن مساره دون تقدير، فقد حصل على عدد من الأوسمة والجوائز والتكريمات الوطنية والدولية، ومن أبرزها ميدالية الثقافة من الرئيس الإيطالي سنة 2001، واختياره شخصية ثقافية متوسطية في العام نفسه بمدينة ترياستي الإيطالية. وفي تونس تحصل سنة 2004 على رتبة فارس من وسام الاستحقاق الوطني في قطاع التربية والتعليم العالي، ثم نال الجائزة الوطنية

0: الوطنية للثقافة سنة 2005، وتواصلت التتويجات الدولية، فتم اختياره سنة 2008 شخصية ثقافية متوسطية من قبل معهد حقوق الإنسان في روما، كما تحصل سنة 2018 على جائزة الثقافة المتوسطية من مؤسسة المتوسط في نابولي. وفي سنة 2025 أضيف إلى هذه المسيرة تكريم دولي آخر، تمثل في اختياره سفيرا لثقافات السلام من قبل مؤسسة دولية مقرها نابولي. وإلى جانب الأكاديمي والسياسي والباحث، يبرز وجه آخر لمحمد زين العابدين هو الفنان، فهو عازف ومؤلف موسيقي خاض منذ تسعينات القرن الماضي تجربة فنية دولية، كما أسس الورشة الدولية لثقافات الإنسان بين باريس وتونس بمشاركة فنانين وموسيقيين من بلدان وثقافات مختلفة. أما في مجال التأليف، فقد انشغل محمد زين العابدين بأسئلة الثقافة والمجتمع والسياسة والفن، وأصدر عددا من الكتب والدراسات، من بينها اللا مفكر فيه السياسي، واللا مفكر فيه السوسيولوجي، وإرباك الثقافات، والتونسية في المتعدد الكوني، إضافة إلى مؤلفات في المراسلات الفكرية والثقافية، من بينها مراسلات أندري مارلو ومحمد زين العابدين، ومراسلات إدوارد سعيد ومحمد زين العابدين.
1: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

مواصلين معكم، مرحبا بكم الناس الكل في مساءات المدينة بطبيعة في برنامجنا. نواصلوا حتى للسبعة مع بعضنا، مازلت عنا مجموعة من الفقرات. الفقرة الموالية باش تكون بين السطور، وضيفنا باش يكون الدكتور زبير الوادي، زميلتنا عالية بصدد الاتصال به لأنه موجود حاليا خارج تونس طبعا في بريطانيا. هو أول طبيب تونسي تحصل على زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ. حبينا نعرفوا المرتبة هذه المشرفة اللي توصل لها، القيمة متاحها، شكون من الناس اللي تحصلوا عليها وأهميتها. بالطبيعة بعد الأخبار مجموعة من الفقرات أيضا في مساءات المدينة. نبدأوها بكليمة على الكليمة، فقرة جديدة لاكتواليتي متاع الكليمة باش تكون موجودة في هذا البرنامج. اليوم معنا نوزة بوريكا باش نحكيه على الحرارة اللي في مياه البحر وتداعياتها بالطبيعة الثروة السمكية وكذلك على الكائنات البحرية عموما. من طرائف العظماء عنصر مسجل مع الأستاذ جلال بن سعد، وآخر الأركان مش تكون تبعني كما قلت مع المراسلين امتاعنا اليوم نادر اسماعيل باش تهزنا معها للمهدية وباش ترجع على العودة المدرسية في المهدية والمنشآت الجديدة هناك.

0: مرحبا بكم. إذن نلتحق بضيفنا في فقرتنا بين السطور.
1: بين السطور بين السطور.
0: الدكتور زبير الوادي من بريطانيا، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا مرحبا، مساء الخير، مساء الخير لكل جميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مشرفنا بحضورك دكتور معنا. الدكتور زبير الوادي أول طبيب تونسي متحصل على زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ. طبعا احنا الاختصاص هذا أصلا هو طب الطوارئ تقريبا ما ولينا نعرفوه في تونس كان في فترة الكورونا، دونك حاجة جديدة علينا. به هو اللي نحب نتعرف عليها أكثر من الاختصاص هي زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ. شنو القيمة متاع المرتبة هذه؟ شكون الناس اللي يوصلوا لها؟ شنو المقاييس اللي يعتمدوها؟ باش نفهموا أكثر دكتور.
2: زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ هي زمالة مفتوحة لجميع أطباء العالم. على شرط أن يكونوا أطباء مزاولين المهنة نتاعهم في أقسام الطوارئ المختلفة في جميع أنحاء العالم. وفيها خمسة امتحانات، يعني فيها قبل ما توصل للزمالة ضروري تمتحن ثلاث امتحانات باش توصل للعضوية، يعني الممبرشيب والعضوية كل جوبة مرجنسي بنسين عضوية المعهد الملكي البريطاني طب الطوارئ. لما تخلط العضوية تكون عندك عضوية تامة، يعني عندك الحق تدخل على الامتحانات الزمالة اللي هي زوز امتحانات، امتحان نظري وامتحان تطبيقي.
0: أيوة معناها اللي نفهمه هو أنه متاع ناس تباشر في المهنة مادام فما امتحان تطبيقي خاصة. دكتور زبيرة
2: أكيد هو يعني لأنه يعني الممارسة الطب بالنسبة للمعاهد الملكية البريطانية يعني كل في ما يعبر عنه باللغة الإنجليزية الجايدلاينز اللي هما يعني قواعد التطبيق، يعني كل شيء خاضع القواعد وكل شيء خاضع حتى يعني حتى طريقة التحدث ولا طريقة الكلام مع المريض نتاعك فيها قواعد وفيها فيها قوانين، يعني كيف يعني نحكي على أبسط الأشياء، يعني نحكي على الأشياء العلاقات، يعني طريقة الحديث مع المريض، طريقة الحديث مع أهل المريض، طريقة الحديث مع أهل الميت، طريقة الحديث مع لا قدر الله يعني الإنسان اللي تكتشف عنده أمراض يعني أمراض خطيرة أو كذا.
0: جانب التواصل الكوميونيكاسيون مهمة برشا معناها.
2: هذه يعني من الأشياء البسيطة. وبالنسبة هذا بالنسبة للعضوية، لما توصل لمرحلة الزمالة تدخل في الجوانب القانونية، يعني ضروري أنك تكون ملم قوانين المهنة، لأنه الزمالة هي يعتبروها يعني سينيوريتي، معناها تدخل في مجال السينيور، معناها اللي هو مجال اللي معبر عنه بالكونسلتنت أو الاستشاري باللغة العربية، اللي تدخل فيها يعني إدارة القسم، تدريب الأطباء الجونيور نعبر عليهم احنا، يعني تدريب الأطباء الصغار، التدريس.
0: معناها دكتور زبير، معناها انت تو بروفيسور تقري في الأطباء الشبان في نفس الوقت مدير قسم، يظهر لي رئيس قسم معناها.
2: لا حاليا لا، ما زلت ما وصلتش لمدير قسم. انا كنت مدير قسم في لما كنت نخدم في السعودية. اما تو انا المدير التعليمي، يعني في المدير التعليمي في المستشفى اللي انا نخدم فيها. انا
0: المسؤول على المستشفى. من باب الفضول اللي يسمعوا فينا نحبوا نعرفوا بكل فين بالضبط المستشفى.
2: أنا نخدم في مجموعة مستشفيات اسمها University Hospitals of Moreton Bay Trust، NHS Trust، اللي هي مجموعة مستشفيات جامعية متواجدة في شمال غرب بريطانيا، في تابعة المدينة اسمها لانكاستر، اللي هي شمال غرب مانشستر، لأنه يعني الناس التونسية يعرفوا مانشستر لأنه يعني الكرة. هي فيها أربعة مستشفيات كبيرة. عندنا التيرشري اللي هو المستشفى الكبير برشا اللي فيه جميع الاختصاصات، وعندنا وثلاثة مستشفيات اللي هي تعتبر سكندري، اللي هي منهم أنا نخدم في ما يعبر عن بالتروما سنتر، يعني نستقبل الحالات الخطيرة والحالات الحالات اللي يعني الحوادث عفانا عافاكم الله، والحالات الجلطات، يعني جميع الحالات الكبيرة بتاع الاستعجالي ومتابعه كذلك مراكز صحية اللي هي ما يعبر بلغتنا التونسية يعني مستوصفات يعني هذه يعني المباشرة اليومية والحالات اليومية
0: اللي تجيكم بطبيعة من الأماكن هذيك. دكتور زبير الوادي نقوله أول طبيب تونسي تحصل على زمالة هذه، هل أنه يعني فما جنسيات أخرى متحصلين عليها من زملائك في اختصاص طب الطوارئ ولا اختصاصات أخرى؟ توينسا أنت أول تونسي نفهمه اللي هي ما هو احنا باش نقوله عنا توينسا في بريطانيا زادا نتصور مش برشا العدد بتاع الأطباء في, في, في بريطانيا
2: بالضبط هو بالضبط هو في الذكرى 75 تاع الأناشاس اللي هي كانت عام 2023 يعني لأن الأناشاس تأسست عام 1948 هبطوا قائمة تاع الجنسيات اللي اشتغلت في فترة 75 سنة هذه الجنسيات اللي اشتغلت في الأناشاس على 200 جنسية الجنسية التونسية هي الجنسية الأخيرة وهو مفهوم يعني مش يعني
0: أي توانسة وجهتهم ما يش بريطانيا اللغة
2: توجهنا بالضبط توجهنا فرانكوفون احنا توجهنا لفرنسا
0: بدأت تتبدل دكتور تواراوة
2: أكيد.
0: لا لا بدأت تتبدل بالقديه بالقديه فما حتى في تونس قاعدين يدرسوا في الطب الإنجليزية أنا وفي برشا اختصاصات أخرى حتى هندسات وكذا بالإنجليزية برشا قاعدة تتبدل حتى في أوروبا كي يمشيوا يقرأوا في أوروبا يقرأوا باللغة الإنجليزية في اختصاصات موجودة بالفرنسي. دكتور في آخر هذا اللقاء خليوا لك الكلمة ليك أنت شنو تقول للتوانسة لزملائك الأطباء للأطباء الشبان الموجودين واللي يحلموا بالأفاق هذه واللي يسمعوا بالأسماء هذه ويحبوا ياخذوها قدوتهم؟
2: والله شوف هو الـ الـ الـ يعني الطريق مفتوح لأي طبيب يحب يوصل يعني هي المسألة مسألة عزيمة ومسألة يعني إصرار ومسألة أنه مواصل لأنه يعني مش توصل الـ الـ يعني مش توصل المرتبة هذه ما يعني أنا وصلت لكن ما هيش عملية هي عملية صعبة تتطلب وقت ومجهود وتتطلب برشا فلوس صراحة لأنه الدراسة لأن الدراسة كلها أونلاين
0: وغالية شوية
2: لكن حاجة ممكنة ياسر في جميع الاختصاصات موقع في اختصاص طب الطوارئ لأنه المعاهد الملكية هنا في بريطانيا مفتوحة لجميع الاختصاصات والحاجة الباهية أنك تجي تخدم في بريطانيا كيف الإنجليزي يعني مثلا مش حتى فرق ما بينك بين الإنجليزي
0: مشكلة يعني العنصرية مش موجودة برشا
2: في ميداننا احنا بصراحة ما فماش تنجيز يعني الطبيب معانا القسم اللي نخدم فيه معايا نيجيريين معايا باكستانيين معايا سودانيين معانا مصريين معايا انجليز
0: فما الهنود زاده برشا في
2: من بولونيا من بولونيا من اليونان من فلسطين من العراق من الاردن يعني جميع من الصين من الهند من الباكستان يعني جميع الجنسيات في العالم موجوده والناس كل سواسيه في الخدمه لكن بعد في السالري يعني في الراتب في الامتيازات ما ثم حتى فرق ما بيننا يعني مش كما بعض والأخرى اللي
0: تعمل فوارق يعني تعمل فوارق في الرواتب في الامتيازات في التعيينات في الأماكن العمل في كل شيء. يقولوا أنه بريطانيا هي الدولة الوحيدة في العالم اللي كي تهاجر لها ما تفقدش قيمتك ومواطن تقعد ديما مواطن درجة أولى حتى وأنت مهاجر وماكش من أصل البلاد معناه. يعطيك الصحة دكتور زبير الوادي احنا متشرفين بيك اللقاء هذا ينجم يطول في فضاءات أخرى وشكرا ليك سيدي وكل التوفيق وكل النجاح ليك مرة أخرى شرفتنا بحضورك
2: بارك الله فيك شكرا
0: يعطيك الصحة دكتور. إذن كان معنا دكتور زبير الوادي قلنا أول طبيب تونسي تحصل على زمالة المعهد الملكي البريطاني لطب الطوارئ طبعا مقيم في بريطانيا وكنا نسمع في التفاصيل متاع العمل والمرتبة هذه اللي شرف تونس بها وشرف الأطباء التوانسة بطبيعة الكل. احنا مازلنا مواصلين معاكم بعد نشرة الساعة السادسة نرجع لكم بكلمة على الكلمة ثم من طرائف العظماء وآخر أركاننا بشكون تبعني إلى لقاء بعد الأخبار.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثالثة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي عناوينها: لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية اليوم، وزير التربية يؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي وتخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة. حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء تبلغ نحو 1.4 مليون دينار خلال السنة المنقضية، وتنظيم أكثر من 60 تظاهرة تجارية بالأسواق الإفريقية خلال سنتين. إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية لفائدة المؤسسات وأصحاب المهن، وفي النشرة وفي التفاصيل. مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثالثة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أفاد وزير التربية نور الدين نوري اليوم لدى إشرافية على افتتاح السنة الدراسية 26/2027/2020 بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة، أفاد أن كل مؤسسات تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي. ولفت الوزير في تصريح إعلامي إلى أن خطة الوزارة تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ، ومشيرا إلى وجود إحداثات جديدة في طور الإنجاز تستوجب مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا لإنجازها في المواعيد المحددة لها لتكون ترجمة حقيقية لتجديد المشهد التربوي حسب تقديره.
1: كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته، وخطة وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة التي تليق بالمربين وبالتلاميذ، أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها وإعادة بنيتها التحتية. وما زال الكثير لم ينجز بعد، ما زال الحقيقة مطالبون ومحمول علينا مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا من أجل مزيد الإنجاز لتأهيل المؤسسات التربوية، تأهيلها لاحتواء اللحظة التاريخية ولاحتواء هذا المسار، ولتكون ترجمة حقيقية للمسار ولتكون ترجمة حقيقية لتجديد المشهد التربوي.
0: وزير التربية أكد أيضا تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي هذه السنة. وحول المعدل الوطني لكثافة الأقسام، أوضح وزير التربية أن خطة الوزارة ترتكز على تخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة.
1: إذا كان أخذنا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأن معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول صعب في بعض الأقسام 19-20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة، تخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية. الإطار التربوي كنا شعارين به من السنة الفارطة وتجاوزنا ذلك، سواء بالمناظرة الخارجية أو من خلال خريجي دفعة علوم التربية. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات والمندوبيات الجهوية، والسلطة الجهوية تعرف ذلك أننا نسدد كل حاجياتنا، وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ربما لسبب أو لآخر، ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
0: ومن القيروان، وفي تصريح له للزميلة ندرة برجب، أكد المندوب الجهوي للتربية بالجهة الحبيب الحدادي أن تواصل أشغال التهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة لن يكون له أي تأثير على سير الدروس.
2: حد هذه الساعة عندنا 86 مشروع منهم 45 انتهت الأشغال بها، وبقية المشاريع الأخرى تقريبا في حدود أسبوع أو أسبوعين تكتمل، وليس لها تأثير على العودة المدرسية. عدد التلاميذ اللي اليوم يرجعوا لمؤسساتهم عندنا 129,403 في 5,195 فصل في 390 مؤسسة تربوية. هذوما كل اليوم راجعين إن شاء الله لمؤسساتهم، ناهيك وأنه تجهيزات وقع توزيعها منذ أواخر أوت. كذلك هناك أحداث جديد، المدرسة الابتدائية بحجلة المركز 2 إن شاء الله تنطلق أسبوع هذايا وهي جاهزة مبدئيا، فما إقبال واضح عليها من طرف سواء كان التلاميذ أو أولياءهم، عديد من الطلبات عليها ومش تخفف الضغط على المدارس المجاورة.
0: وفي المنستير ولتأمين العودة المدرسية اليوم، نفذ إقليم الحرس الوطني بالجهة ومنذ الساعة 7 صباحا اليوم خطة أمنية ترتكز على 3 نقاط رئيسية تهدف أساسا إلى تسهيل حركة المرور وحماية تنقلات الأولياء والتلاميذ وتأمين محيط المؤسسة التربوية، وذلك بمشاركة كل الحلقات القيادية بالإقليم من ضباط وأعوان، وفق ما أكده الأخبار العميد كريم السعيدي الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالمنستير.
3: بداية من الساعة 7 صباحا تولى إقليم الحرس الوطني بالمنستير بمشاركة كل الحلقات القيادية بطبيعة الحال والضباط والأعوان تحت إشراف سيد مدير إقليم الحرس الوطني بالمنستير، تنفيذ خطة أمنية تتعلق بتأمين العودة المدرسية 26-27 من خلال تقريبا 3 نقاط رئيسية: تركيز أنجة أمنية أمام مؤسسة تربوية لتسهيل عملية دخول وخروج التلاميذ، كذلك اتصال الأولياء بالإدارة، تأمين دوائر ومحيط المؤسسة التربوية المحافظ على أبنائنا والإدارة، تسهيل حركة المرور للسيارات والمترجلين من خلال نسيج مروري محكم، وهذا يندرج في ضمان بداية سنة دراسية جديدة في ظروف أمنية عادية. نقطة ثانية هي تأتي في إطار تعليمات القيادة، تولت وحدات منطقة الحرس الوطني بطبلبة مرافقة أبناء الشهيد سامي برابة أسير المقيد لمدرسة الأخلاق بالمنستير. هذا يندرج في إطار ترسيخ الرعاية الاجتماعية في مهام الإدارة العامة للحرس الوطني.
0: بلغ حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء سنة 25 و2000 في حدود 1.4 مليون دينار حسب ما أكده نعمان حمداني عن الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات. وكشف في تصريح الإذاعة الوطنية عن برمجة المركز لأكثر من 60 تظاهرة تجارية بين بعثات رجال أعمال من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ورجال أعمال من تونس خلال سنتي 25 و2006 2020 و2000، وأقر بأن أكثر من نصف البرنامج كان موجها لسوق إفريقيا جنوب الصحراء نظرا لأهميته.
4: تم المجهود الوطني اللي تم لانضمام تونس للكوميسا اتفاقية سوق شرق وجنوب افريقيا، هذا فتح ابواب صدر نتواسة امام دول كبرى. كينيا مثلا كنا قبل ما نصدروا حتى تقريبا صفر منتجات، اليوم كينيا موجودة في يعني في الخمسة الاسواق الاولى لتونس. يعني سنة 2020 كان حجم صادراتنا في حدود 18 مليون دينار، سنة 2024 وصلنا 80 مليون دينار وقت اللي كنا ما نصدروا حتى شيء على كينيا او دول اخرى في شرق افريقيا. كذلك انضمام تونس الى اتفاقية التبادل الحر القاري زليكاف، هذا وانطلقت تونس فعليا بإعطاء شهادة منشأة طبقا لتراتيب زليكاف، واليوم تونس مع 7 دول إفريقية أخرى في المجموعة 8 دول قاعدة تقوم بالتبادل التجاري ضمن التراتيب اللي وضعها زليكاف. 2 اليوم عبر تركيز شبكة التمثيل التجاري اللي هما تقريبا على ذمة كل المصدرين التوانسة لتوفير المعلومة التجارية اللي تكاد تكون مغيبة على المواقع الاجتماعية أو على الذكاء الاصطناعي، وحتى وإن أوجدت المعلومة فهي معلومة في الغالب تكون مشكوك فيها، وبالتالي فإن شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصادرات توفر كل المعطيات الضرورية والإحاطة بالمؤسسة التونسية الراغبة خاصة في الانتصاب بالسوق الإفريقية. كيما الكوديفوار عدنا أكثر من 300 مؤسسة تونسية فتحت مقراتها في الكوديفوار نفس السنغال، ومؤخرا كذلك دولة الكونغو قاعدة تستقطب في مؤسسات كبرى قاعدة تستقر على عين المكان حتى يكون لها يعني نصيب من هذه السوق.
0: أعلنت شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الإلكترونية، وذلك ابتداء من اليوم وفي إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتحسين خدماتها الإلكترونية. هذا وتتيح البوابة الجديدة للمستخدمين تهيئة بيئة العمل الخاصة بهم وإعداد فواتيرهم وإمضائها إلكترونيا ثم إرسالها مباشرة إلى منصة الفاتورة، حسب السيد رضا بوزغندا المكون في مجال التصرف في المؤسسات.
5: منصة مجانية عملتها تيتيان اسمها منصة ويب الفاتورة، ونجموا لنا نصدروا فاتورات إلكترونية أترافير المنصة. لنا يلزم عندك أول حاجة يكلي توكين هذا اللي ناخدوه من عند الوكالة التونسية للمصادقة الإلكترونية، واللي هو اللي نخدمو بيه ديكلاراسيون فيسكال وكتونيبس وديكلاراسيون سي ان اس اس وبرشا حاجات أخرى. بالنسبة للناس اللي تخدم بالديجيكو نقول لكم راهو مازال أونكور، مازال ما يخدمش على البلاتفورم ويب، لكن فما حاجة جديدة ومهمة جدا اللي هي نجم صح والفاتورات متاعنا بالهوية اللي هي الهوية الرقمية بالنسبة للمؤسسات لنا اللي هما أشخاص طبيعية وإلا زادة وكلاء الشركات. بالنسبة للناس اللي صبت الدوسيات متاعهم في تيتيان في تونس العاصمة بالاوراق والدوسي نتاعو ما صارش تريتمون نتاعو معناتها ما عطاوكش الفاليداسيون يلزمك تدخل بلاتفورم اسمها اديزيون الفاتوره تعاود تصب الدوسي نتاعك من جديد وتاخذ الفاليداسيون باش تنجم تخدم لنا على بلاتفورم الفاتوره. فما ناس اخرين اللي عندهم كميه كبيره من الفاتورات وزاد يتعاملوا معناتها عندهم جيستيون دو فونت ولا شا وعندهم يقولوا نحن يخدموا بلوجيسيال راه فما دي لوجيسيال اومولوجي يخدموا زاده بالفاتوره الالكترونيه. اخر معلومه نوت كومين لنا عدد اثنين قالت بالنسبه لمزدي الخدمات اللي قاعدين يصبوا في المطالب نتاعهم ولا صبوا المطالب نتاعهم ومازالوا ما كملوش الاجراءات راهم لنا يستثناو من العقوبات.
0: هذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة وكان في عنوانها الأبرز. لدى إشرافه على افتتاح سنة دراسية اليوم وزير التربية يؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي وتخفيف الاكتظاظ المدرسي من خلال إحداثات جديدة. سنة إذن دراسية وكذلك جامعية موفقة لجميع التلاميذ والطلبة وكذلك للإطار التربوي. لكم أجمل تحية حمدي الأحول وأحلم فيلا. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية وين أنت وين هي.
6: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026. مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع ثريا علاج، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم مساءات المدينة حتى للسبعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومجموعة من الفقرات ما زالت معنا. كليمة على كليمة، فقرتنا الحالية، وبعدها من طرائف العظماء مع الأستاذ جلال بن سعد، وبعدها تبعني نقطة خارجية باش تكونوا مع المراسلين. اليوم معنا درا اسماعيل من المهدية. إذن انطلاقتنا بكليمة على كليمة.
1: كليمة على الكليمة، كليمة على الكليمة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا ضيفتنا نوزت بوريقة، المديرة العامة لمعهد علوم البحار ببنزرت. أكيد مستمعي ذات المنستير من خلال بشير الصباح ولو يعرفوك مدام نوزت.
2: اي صباح المساء الخير، صباح الخير
0: مساء الخير، مساء تويز متبدل مساء الخير
2: تو متبدل مساء الخير سوريا وحبيبي مساء الخير.
0: وحتى اسمي جديد عليك راهو
2: اي وحشت برشا عنا شوية ايامات من هلا حد دونك رجعنا في فقرتنا الجديده كلمه على الكلمه. دونك نحب نشكر زاد معد البرنامج محمد وليد الجاموسي على البرمجه الهائله اللي حضرها لنا.
0: اي
2: اليوم سوريا باش نحكيو فيها على ارتفاع درجات الحرارة واللي عشناها في السماء في 2026.
0: أي خاصة البحر اليوم البحر.
2: أي اللي عشنا في درجة حرارة عالية. نبدأ جيس بس نعطي شوية أرقام على الجو.
0: قبل الأرقام نوزت خليني نحكي لك، احنا الناس العاديين اللي انت تو تخاطب فينا. احنا طول عمرنا نعرفوا البحر هاو بحذانا هنا، راهو ذاك اللي باش يبردنا في الصيف. يا اخي سنة طلع البحر هو اللي خنقنا وغفقنا وسخنا، هذا من جهة. من جهة اخرى ولينا نتسائلوا مسكناتك الحويتات والنباتات اللي في قاع البحر، واحنا ما تعرف جماعة البحر عندنا علاقة وطيدة بهم، انت تو بنت منزرت فهمت. دونك الكائنات هذيك اللي في وسط البحر واحنا نسمعوا الحقيقة ونتبعوا في مختلف المواقع وفي وسائل الاعلام، ولا يتحكي على انه درجات الحرارة في مياه البحر ارتفعت وارتفعت برشا، والكلنا نتسألوا احنا كنا نعرفوا البحر بارد راهو شنو هذا، هبطت علينا كمية متاع معلومات جديدة، نحسوا في شعور جديد قاعد يجينا سخانة من البحر. هذاك علاش انت معانا توا في مساءات المدينة. والحقيقة أول ما وليد قالي على الفكرة قلت له ممتازة، راي كل التساؤلات ولا تحول الكليمات بداية بالبحر واحنا ماشيين.
2: يلا صحيح انها تولع بدك
0: عندك الارقام عندك التحليل عندك كل شيء، انا اعطيتك مجموعه من الاسئله مسترسله.
2: قالوا لي تفرشكنا شويه البارح
0: نجاوبك. الحمد لله الحمد لله.
2: قالوا نحكي على البحر بمشي عام البارح، قال لي نوزه تفرشكنا البارح بعد كيف تعدينا فيه سخانه معناها مستوتين من درجه الحراره هذيك، انا قوا شويه في الجنوب اما ما وصلناش درجات اللي سميناهم السنة. السنة في 2026 دونك شهر أوت بالذات كان شهر سخون برشا، سجلنا فيه أعلى درجات الحرارة منذ سنة 1950، دونك كان أسخن شهر من 1950 دونك فوق 70 سنة. ونهار 26 أوت بالذات تعودوا علينا إن شاء الله في القروين وصلت فيه الحرارة 49.8 درجة. يعني 50 درجة. وشفنا زادة اللي معدل الحرارة في جوان جويليا وأوت كان أعلى 3.4 درجات مقارنة بالسنوات السابقة. أما اليوم في كلمة على كلمة باش نحكيه على تأثير درجات الحرارة هذه العالية على بحرنا، على البحر الأبيض المتوسط، على خاطر الحرارة كي تزيد باش تأثر على درجات الحرارة في البحر متاعنا واللي عشتوه السماء. متوسط حرارة سطح البحر في شهر جويليا 2026 وصل 27 درجة اللي هو في العادي يكون 21 ما يفوتش 21. وفي أوت متوسط الحرارة كان 28.4 درجة. وهنا نستنجو أن بحرنا عاش حرارة قياسية على خاطر الفرق بين المعدل المعتاد وصل بين 4 و8 درجات، رقم يخوف. وهذا نسميوه أنومالي تغنيك، يعني درجة حرارة غريبة على البحر الأبيض المتوسط. وسؤال نطرحوه اليوم في كلمة على كلمة، شنو عامل درجة الحرارة هذه العالية في متسكني البحر الأبيض المتوسط؟ احنا وقت اللي نسخنوا كما قلت سوريا نمشي للبحر باش نتفرشكوا
0: هكا ولا لا؟ هذه اللي نعرفوها.
2: شنو يعملوا مساكن هذوكم فين يهربوا فهمتني؟ وأول حاجة تتأثر بدرجة الحرارة الغير عادية هو الأكسجين أي المذاب. احنا ديما نحكيو على الاكسجين ديسو خاطر الاكسجين يكون دايب في وسط الماء، خاطر الاسماك كما حكينا في ولد بحر كيف كامل يتنفسوا عن طريق الخياشيم بالماء. وعلى خاطر الماء سخون يحتفظ بالاكسجين اقل من البرد.
0: أيوة.
2: في نفس الوقت وقت ارتفاع الحراره احتياجات بعض الكائنات للاكسجين نجم تزيد، يعني الكائن البحري نجم يلقى روحه في وضعيه فيها اكسجين اقل وحاجته للاكسجين اكبر، وهنا نجم نلاحظ نفوق بعض الأسماك ولا بعض الكائنات البحرية اللي ما نجمتش تقاوم نقطة الأكسجين. وعنا مثال الإسفنج في جزيرة قرقنا شفنا أثناء ظاهرة تاع نفوق بعض النشاف والإسفنجات حكينا عليهم في ولد البحر اللي ما نجموش يطوقوا النقص نتاع الأكسجين. وثم ظاهرة أخرى شفناها زادة
0: معناها احنا العباد اللي على السواحل مخنوقين بالميديتي اللي جاية من البحر والسخانة اللي يدجاجي فيها شيء الميديتي خاطر سخون برش والنباتات والكائنات البحرية مخنوقة أكثر منا
2: مخنوقة معناها. حتى الأكسجين طاح كل ما يدخل البحر كل ما الأكسجين يتيح وشفنا زادة العديد من الأسماك مخرجين رؤوسهم من الماء ومحاولة منهم باش يتنفسوا في الجو عوضا من الماء. وهذا نسميه بالفينومين دو كيتاج. اش معناها؟ سمكة تطلع راسها وتحل وتسكر فمها بسرعة باش تهوي الفيشين وتنجم هذا تستغل الماء السطحي اللي نجم يكون فيه أكثر أكسجين.
0: معناها ارتفاع درجات الحرارة في مياه البحر كسرت القاعدة الحوت يطلع من الماء يموت
2: ولا
0: يطلع يتنفس باش يعيش
2: يأخذ شوية أكسجين ويعاد يرجع للماء. وده الفينومين هذا اسمه الفينومين دو كيتاج. وحاجة أخرى لازم نتوقفوا عندها اللي الأسماك بصفة عامة فورية باش نقول حاجة كلمة صعيبة شوية اللي الأسماك هما بوي كيلوتير. معناها بوي كيلوتير؟ درجة حرارة الأسماك تتأثر بدرجة حرارة الماء. احنا نعدوا ديما درجة حرارة نتاعنا الأنسان 37 درجة والأسماك ما عندهاش القدرة إنها تحافظ على درجة واحدة لجسمها كيف ما الإنسان بدرجة جسمه تكون 37 درجة. وهيك علاش ارتفاع درجة الحرارة باش تأثر على استهلاك الطاقة خاطر هو باش يحاول درجة حرارة نتاع جسمه باش تكون كما درجة حرارة الماء باش يولي عنده تأثير على استهلاك الطاقة التغذية النمو التكاثر فهمتني. يعني درجة حرارة عالية تنجم تبدل إيقاع حياة السمكة وحتى الحجرة وتناقل نتاع بعض الأنواع. هيك علاش لاحظنا إنه بعض الأنواع ظهرت في نواحي أخرى قبل حتى بشهر من الوقت المعتاد نتاعها خاطر هما التكاثر يستحق درجة حرارة معينة اللي هو وصل لها البحر في وقت قريب ما وصلهاش. مثلا باش ناخذ مثال الأنشوة. الأنشوة مثلا الوقت نتاع التكاثر نتاعها يكون من أفريل لأفريل حتى سبتمبر.
0: أيوة.
2: بس ما وقتش ظهرت في مارس. علاش؟ على خاطر درجة الحرارة هذيك فهمتني يولي الأسماك تعمل تولي في مناطق معينة باش تتحرك بحثا عن على ظروف أنسب فهمتني التكاثر خاطر وصلت هي لدرجة الحرارة اللي حاشتها بها باش لازم تبيض. وهيك علاش ظهرت فيه كيما لونشوا ظهر قبل وقته فهمتني. وعندنا قلت لك تتحرك هذيا الأسماك فهمتني. ونوع آخر الدفء ينجم يلقى فيه ظروف جديدة مناسبة زادة لازم يبدل حتى الميتابوليزم نتاعه. وعندنا أكثر وأحسن مثال نقول عليه اليوم قناديل البحر واللي لاحظنا وجودها في مناطق مختلفة مع ظهور كائنات جديدة مش مستنسين بها في بحرنا ودرجة الحرارة العالية وفرت ظروف أنسب لبعض الأنواع. وزاد كان سبب في تغير التيارات وتوفر الغذاء اللي خلات تتكاثر تخرج قبل وقتها.
0: هي قناديل البحر شفنا أنواع ما كناش نشوفوها حتى في الصور.
2: ظهور زاد قناديل البحر مش متعودين بها كيف الشيزاليا اللي هو الشيزاليا فيجانيس هو رجل الحرب البرتغالي ظهور في جوا اللي هو يحب المياه السخن البحر وقال المياه الدافئه وقعد واستوطن فهمتني في البحر الابيض. معناها مع من الطاف الله ما شفناش برشا ظهور في بعض المناطق. وهذا اكدلنا
0: وظهوره كان استثنائي لانه هو مش ولد البحر الابيض المتوسط اطلاقا. نقلنا
2: هو جاي عن طريق نقول عن طريق قناه السويس ولكن وجي نجم يكون جاي زاد عن طريق المياه نتاع الاتزان نتاع المراكب اللي زاد بلاست نسميوهم تخلي القبور ملائمة. حتى المثال الفيزياء قد حر أبرد ميساعدوش دونك مرة هذه لقى ظروف ملائمة قعد فهمتني. وهذا يأكد لنا أنه بارتفاع درجة الحرارة بعض الأنواع تنجم تتحرك نحو مناطق أنسب لدرجة الحرارة اللي تحتاجها وخاصة الأنواع اللي تتحمل حرارة أكثر. ونجم لهنا نذكروا زادة درجة الحرارة العالية تنجم تكون سبب في أنواع الداخلة اللي حكينا عليهم هذوما واللي تولي من بعض غازية. وعنا أحسن مثال فلطعون البحر الأزرق اللي نسميه داعش واللي دخل بحرنا ولقى ظروف ملائمة للاستقرار والانتشار نظرا للتغير المناخي والارتفاع درجات الحرارة. كيف كيف عنا سمكة الأرنب السامة اللي حكينا عليها زادة في ولد البحر اللي كلهم جايوا عن طريق قناة السويس ومياه اتزان المراكب دوك دخلوا عن طريق المياه هذوكم اللي جابهم اللي معناها جابتهم المراكب معاهم اللي جاب بلاس ولقاوا الظروف الملائمة للاستقرار والتكاثر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في البحر الأبيض المتوسط. هو مسكين بالبحر الأحمر مثال ودرس حياة تكون عادي يا أخي غير قال الحر الأبيض المتوسط كيف كيف عنده نفس درجة الحرارة والصقر
0: معناها
2: درجة الحرارة وزيد باش نكمل بحاجة خاطر ضلي الوقت نسمى البنيات البحرية تأثرت بارتفاع درجة الحرارة خاصة رئة المتوسط واللي حكينا عليها من قبل واللي هي البوزيدونيا واللي تعتبر موطن وحضانة لعدد كبير من الكائنات وتساهم في تخزين الكربون وحماية السواحل والمحافظة على التنوع البيولوجي ورغم اللي عندها القدرة على التكيف مع ظروف مختلفة أما الحرارة الممتدة خاطر سقطوا حرارة مش متاع نهار حرارة قعدت ممتدة شهر من آخر جوان جويلية أوت وشهدنا في السنة مختلفة مسيف ماتوا شوية في بور فرانس في ولاية نابل في بور فرانس ماتوا برشا بوزيدونيا مع الأسف فهمتني ورايك تموت البوزيدونيا راهو حاجة خايبة برشا عاد قلت لك هي حضانة لعدد كبير من الكائنات دونك يلزمنا دونك هيك علاش يلزمنا نراقبوا بحرنا ونشوفوا حلول ثريا أهم حاجة
0: الحلول باش نقاوموا التغيرات هذيا ممكنة معناها الحلول فما حلول ممكنة ممكن نشوفوها على قريب نجموا
2: والله احنا تو الباحثين قاعدين يخدموا باش نشوفوا اسكو العينات الغازية هذيا تنجم تولي الموطن نتاعها البحر الأبيض المتوسط شنو باش يصير مع الكائنات الموجودة في البحر الأبيض المتوسط دونك تو البحوث قاعدة للباحثين في المجال هذيا قاعدين يخدموا وإن شاء الله تو احنا ساعات هما أرقام مفزعة شوية هذوما نتاع درجة الحرارة اللي وصلنا لهم ولكن قدرة الإله إن شاء الله نلقاو حلول ثريا خليني متفائلة فهمتني
0: نلقاو
2: حلول فهمتني كلمة على كلمة إن شاء الله ما نفجعوش المواطن ولكن هما أرقام عالية شوية ولكن نلقاو حلول وعلى ثقة في الباحثين نتاعنا باش نلقاو
0: حلول بإذن الله
2: بإذن
0: الله شكرا لك نوزة بوريقة يعطيك الصحة شكرا لك أنت معنا نوزة بوريقة المديرة العامة لمعهد علوم البحار ببنزرت في كلمة على الكليمة بتبع الكليمة مهم برشا سنة حكينا على سخانة البحر وشنو تعمل هنا مازلنا باش نرجع في فقرات أخرى إن شاء الله ديما في كلمة على الكليمة بعد قليل بعد النغم من طرائف العظماء مع الأستاذ جلال بن سعد لكن قبل هذا أذان صلاة المغرب
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. نعود اليوم إلى التاريخ البعيد، ونعود إلى طرائف هارون الرشيد خامس الخلفاء العباسيين وأشهرهم، حكم ما بين 70 للهجرة و93 و100 للهجرة، وهي فترة الحكم الذهبي لبغداد. وطبعا المعروف عنه بالإضافة إلى أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، أيضا فهو شخصية لها مواقف طريفة في مجالسه، وخاصة في مجالسة الأدباء أبي العتاهية وأبي نواس، وإليكم هذا الموقف الطريف. دخل أبو نواس على هارون الرشيد في مجلسه وقت العشاء فحياه بصباح الخير، قال له: صباح الخير يا مولاي. فغضب هارون الرشيد وقال: أتهزأ بي صباح الخير في العشاء؟ فارتجل أبو نواس بيتا ذكيا قال فيه: صبحته عند المساء فقال لي: أتهزأ بقدري أم تريد مزاحا؟ فأجبته: إشراق وجهك غر بي حتى توهمت المساء صباحا. وفي علاقتهما أيضا نوادر كثيرة، بعضها أقترن بالخرافة والأسطورة، مثلا هذه النادرة والموقف المضحك: أراد هارون الرشيد أن يمتحن فتنة أبي نواس مزاحا، فالتقاه فجرا وطرق دار أبي نواس وقال له: أردت أن أتصبح بوجهك لأرى كيف سيكون يومي. فقال أبو نواس: تفضل يا مولاي. ونزل الخليفة هارون الرشيد عن حصانه وتعمد إسقاط عمامته من على رأسه وقال: ويحك يا أبا نواس، لعمرك إن وجهك لأكثر شؤما، لقد سقطت عمامتي وهذا نذير شؤم بزوال ملكي، خذوه إلى القصر لأضرب عنقه. وفي القصر وبينما ظل أبو نواس ينتظر حتفه، سأله الرشيد: أتراني ظالمك يا أبا نواس وأنت أشد الناس شؤما؟ فقال أبو نواس: يا مولاي، أنت تصبحت بي فسقطت عمامتك عن رأسك، أما أنا فتصبحت بوجهك فسيسقط رأسي كله. فضحك الرشيد وعفى عنه. دامت ابتسامتكم، وإلى اللقاء مع جلال بن سعد.

0: ونسير الحمامات تاكلسا بوعرقوب عالموجة 104.7 إذاعة
1: المنستير 104.7 نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
3: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
2: كل نهار موعد للقاء
3: كل نهار موعد للقاء
2: إذاعة المنستير
3: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف
2: على الكيف
3: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
2: تبع الموجة

0: تابعني. تابعني
1: تابعني نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بك نادرة إسماعيل. وين موجودة نادرة؟
2: مساء النور سوريا، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير. إن شاء الله بداية موفقة للجميع. الساعة موجودة في المهدية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. نعرفوك في المهدية، نحب التحديد. وين قولي؟ أيوة
2: التحديد في الحقيقة مع وصحافقتو اليوم مش نكون موجودين في كل بلايس، حتى مش نحكيو على قطاع اليوم. كي نحكيو على معناتها نحكيو على اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، نحكيو على العودة المدرسية
1: أي.
2: على غير الولايات الأخرى. دونك اليوم تبعوني في العودة المدرسية بعد ما روحت لمزات، مش نعملوا شوية تقييم اليوم الأول كيفاش كان في ولاية المهدية. فأنت ساعة نعطيه فكرة، ولاية المهدية فما يقارب 100,000 تلميذ موزعين على 196 مدرسة ابتدائية، 37 مدرسة إعدادية، 23 معهد معهد سمحني مش خاص نموذجي إن شاء الله 23 معهد، 5 إعداديات التقنية، واثناء دخلت زوز مدارس حيز الاستغلال. هي مدرسة ابتدائية ببومردات واللي فاقت كلفتها المليار من المليمات، يعني مليون دينار، والمدرسة الإعدادية بالرواضي اللي فاقت كلفتها 7 مليون دينار. مولودان جديدان شهدتهم ولاية المهدية هذه السنة في معتمدية بومردات في منطقة كيما الرواضي، تبعد معناتها أقرب مؤسسة تربوية كانت تبعد عليها 7 كيلومتر.
1: أيوة. وكي
2: تعرف مشقة النقل وتعرف مست الحافلات، وبالتالي فإنه الإعدادية دي باش يتحل مشكل كبير في ما يتعلق معناتها بدراسة التلامذة هذوما اللي كانوا يتكبدوا عناء التنقل لأكثر من 7 كيلومتر، أحيانا يمشي وأحيانا ما نجموش يمشي، وخاطر أنت تعرف النقل وتعرف الطرقات والبنية التحتية وأيضا وضعية الحافلات.
1: باهي نادرة، احنا مش خليك تتعدى هكاك على خاطرك انت جبتها لروحك. تو كي تحكي على الفلوس وتعطي ارقام يلزمك توضح لنا شويه، خاطر ما تعرف الناس اللي تسمع. احنا اليوم في تونس نحسبوا برشا ولينا الفلوس ومليارات الدوله وين ماشيه. دونك فما برشا ناس يقول لك مدرسه في بورداس ب 5 مليون دينار كيفاش؟
2: 7 مليون دينار مدرسه اعداديه هي تحفه معماريه.
1: قلنا ابتدائيه 5 وحده 7 يدولي هكا ولا
2: لا لا لا المدرسة الابتدائية مليون دينار، مليار وبالتحديد همش عطيك الرقم بالتحديد. عنا مليار و 120 ألف دينار و 816 مليم
1: هذا تقريبا معقول في مدرسة ابتدائية، أما نلقاو إعدادية ب 7 مليون دينار.
2: مواصفات عالمية معمارية بأتم معنى الكلمة. بالحق راهو مؤسسة احنا زرنا صورنا عملنا ريبورتاج يعني كل شيء متوفر، أحدث التجهيزات، التصميم زاد تقريبا من أحدث ما تم معناتها. نحكيو على تصميم عصري. بصراحة حسيت روحي في مؤسسة خاصة، مانيش في مؤسسة عمومية مع احترامي. اليوم حسيت روحي في مؤسسة خاصة. يعني مواصفات خلينا نقولوا مثال عالمية. المؤسسة فيها ملعب ملعب يعني جازون وملعب مجهز، فيها قاعة للأنشطة الثقافية قاعة كبيرة برشا، فيها حاجة عجبتني برشا برشا برشا برشا وتحية كبيرة برشا للمهندس والمكتب الدراسات وأيضا للمشرفين على الأشغال. لأنه اللي باش نحكي فيه توا معناتها كنا قبلنا ضدنا بغيابه، إنه ثم ممرات خاصة بأصحاب وذوي الاحتياجات الخصوصية، دورات مياه خاصة أيضا بذوي الاحتياجات الخصوصية. وعلاش نقول مهم جدا؟ لأنه الخاصية هذه غابت للأسف الشديد عن المدرسة الإعدادية النموذجية المحدثة أيضا بولاية المهدية وفي مدينة المهدية سوريا.
1: وما تعودناش الحقيقة في منشآتنا الكل نادرة ونكون واقعيين، خاصة العمومية، وأنه تكون الممرات هذه موجودة وأنه نعطي قيمة للناس اللي ذوي الاحتياجات الخصوصية. الحقيقة
2: سوريا مهم جدا. أنا كنت خدمت تحقيق على المدرسة الإعدادية النموذجية بالمهدية وكان العنوان متاعها عندما يكون التعليم وتكون الحياة فكرا على أصحاب الأقدام. هو تحقيق نال جائزة. أما تناولت فيه وضعية أصحاب الإعاقات التلامذة النجباء لزينيت لكريم دو لكريم كما نقولوا معناتها وضعيتهم في المدرسة الإعدادية النموذجية المحدثة راه ماهيش قديمة راهو عندها تقريبا
1: علاش فرحت برشا كي لقيت المرافق هذه موجودة
2: انه تم احترام ذوي الاحتياجات الخصوصية تخصيص ممر خاص بهم معناتها بشكل عرفوق ولا إلا حتى في الأقسام وأيضا تخصيص دورة المياه يعني بالحق 7 مليارات تستحقهم راهو هندسة معمارية مزيانة برشا وبناية حديثة وإن شاء الله يحافظوا عليها وإن شاء الله زادت تأدي الوظيفة التعليمية متاحة
1: وذي المطلوب طبعا
2: احنا نحبوا شنو
1: لا هو فقط سؤالي تو ما جاوبتني عليه نادرة يعني التمويل تمويل دولة
2: طبعا وزارة التربية
1: وزارة التربية بإمكانيات وزارة التربية
2: طبعا بامكانيات الدوله التونسيه ووزاره التربيه راهو مش كان هذايا راهو عندنا زاد انجاز اخر راهو في ولايه المهديه وفي في معتمديه الشابه انه اليوم وبعد انتظار دام لسنوات فانه يتم اعاده فتح المدرسه او المعهد الثانوي ابن رشد بالشابه المعهد هذا اللي تم غلقه لي بعد ثبوت يعني ما يشوش نستعمل كلمة فساد سامحوني أما خلينا نقوله برا خلل في العزمة البناية راهي مازال جديدة راهي محدثة أيضا لكن للأسف الشديد تم إخلالات تم التبين لها والتفطن استوجبت أنه يتم نقل عدد من التلامذة باش يقراوا في مؤسسة أخرى ويتم غلق المؤسسة وانت تعرف زادة ما هو سهل راه وضعية المقاولين إلى آخره والتأخير أثناء تفتح أبوابها مرة أخرى لتلامذتها
1: نعم
2: هذه الإحداثات نزيد نعطي شوية فكرة راه المشاريع التربوية بولاية المهدية بلغت 433 مشروع أثناء 201 مشروع أنجز 40 قيد الإنجاز بكلفة 25 مليون دينار يعني 25 مليار من مليمات 9 مشاريع في مرحلة التقييم يعني مازلنا في التسلم الوقتي و 183 مشروع في مرحلة الدراسات إلى جانب طبعا مواصلة 9 مشاريع هدم وإعادة بناء الأسوار بالمؤسسات التربوية بالحق حاجة باهية ومعنتها استبشار وإن شاء الله معنتها تكون السنة التربوية خير من اللي سبقتها ولكن ثريا ما ننساوش إنه اليوم زاد في معتمدية أولاد الشامخ وبالتحديد في منطقة السلاطنة عمادة البحارزة الشمالية 120 تلميذ لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد الدراسة
1: علاش؟
2: لأنه الحافلة ما جاتش للأسف الشديد يعني أقرب معناتها المسافة اللي تربط التلامذة هذوما بالمدرسة تقريبا 7 كيلومتر تم تخصيص حافلة لكن ما تمش سائق
1: اليوم هو استثناء اليوم وإن شاء الله غدا يصبح عندهم الكار ولا
2: اتصلنا احنا بالمدير مدير المؤسسه واتصلنا ايضا بعضو مجلس محلي بمعتمديه اولاد الشامخ اكد انه تم الاتفاق على انه غدوه باش ينطلق سائق باش يباشر معناتها المهام نتاعو وباش يتكفل هو طبعا بنقل التلامذة هذوما ان شاء الله احنا رانا في المتابعه
1: سالت شي شنو السبب اللي خلى ما فماش سائق اليوم نادرة خاطر اليوم في تونس كل تأخير كل خلل يلزمنا نسألوا عليه كسوس وضغط من السلطات ولا ضغط من الإعلام اللي حبينا ولا قعدنا دوروا وسيلة ضغط هو خاطر نهار الانطلاق نتاع السنة الدراسية تلميذات ما يجيهمش الكاري يتحرموا من أنهم يوصلوا للمدرسة توجع دونك يلزمنا نسألوا على السبب والناس المسؤولين معناها على الحافلة هذية ما نعرفش تابعينا مشاريكة وكيفاش راهو زادة كيف يتسألوا يلزم يتسألوا
2: ثريا راهو ولاية المهدية هي ولاية سياحية هي معناتها بالاسم أنا ولاية داخلية بامتياز فيها امتداد ريفي كبير جدا منعبيرة ولاد الشامخ شربان سواتي إلى آخره ثم مدارس انت تعرف الكيران عن الحفلات عندهم استخدام عندهم معناتها طرقات يتعداو منهم دي سيركوي معناتها كل حافله شنو شنو هي المحطات وشنو هي المؤسسات.
1: أيوة.
2: فما مؤسسات تربويه ما كانتش فيها معناتها ما كانوش فيها حفلات وما كانتش فيها نقضي في مدرسي نظرا لبعد المسافات ونظرا لانه التلامذة ما عادش قادره تمشي 5 كيلومتر 7 كيلومتر والامتداد الجغرافي ثم تم معناتها إسناد رخص استثنائية للنقل الريفي نقل الريف المدرسي وأيضا تم إضافة خطوط للحافلات بصفة استثنائية لتسهيل تنقل التلامذة هذوما راهو مش كان في ولاد الشامق حتى في شربان إلى آخره لحاجة ممتازة فقط أنك أنت تضيف حافلة معناتها ما تنجمش تضيف أنت معناتها مش كيما تجيب حافلة ما تنجمش تعمل انتداب السائق ولا تجيب سائق مع الحافلة فهمت شنو نقصد يعني هوني باش نشوفوا معناتها كيفاش نسير نقلة ولا ثم انتدابات
1: ايوه علاش يا نادرة يا اخي هو كي تعمل كارو ما عندكش ليه شوفور كينك ما عملتش دونك انت من الاول تفكر في الكارو والشوفور اون باراليل يمشي مع بعضه دونك انت اذا باش تعمل الشوفور نقله من شركه اخرى باش يجيك للنقل هذا ولا اذا باش تنتدب ولا باي طريقه تعاقد ولا ليه هو ما نعرف ما تدخلوش في قوانين التشغيل والشغل وكذا
2: احنا نقعدوا
1: لكن علاش علاش نفوتوا النهار
2: هو احنا غدا باش يقالوا تبدا التاق باش يتم
1: هي من الخلل صار اليوم الخلل صار
2: نكونوا في المتابعه هذه بالحق معناتها سؤال نوجهوا به المسؤولين
1: بالطبيعه ليه انا قلت لك الناس هذم الناس هذم يلزم يتسالوا علاش ما جاش الشوفور اول نهار مدرسه في بالك اول نهار عنده حاجه بالطبيعه عند التلميذ
2: الزغاريد في الرواضي في بومتاز
1: ميلا ميلا ميلا ميلا بالطبيعه بالطبيعه وخاصه انك التلميذ اللي يبدا مازال سنه اولى راهو ما تصورش النهار هذاك قداش مهم في حياته انت 100% بكلنا تاو كلنا الموجودين نتذكروا نهار اول مدرسه في حياتنا دونك هو نهار اول مدرسه في حياته للاسف الشديد لانه عايش في تونس الشوفور بتاع الكار ما جاش دونك هذه يتسالوا عليها
2: هو احنا اليوم حتى تعرف اما هما اكيد راهو 120 تلميذ دونك المدرسه ما خدمتش ولا ما حلتش ولا
1: هذا هو
2: يوم ولا غدوه مثل
1: يوم نعملوا العوده
2: يقرا وان شاء الله يلتحقوا بمقاعد الدراسه احنا رانا باش نكونوا في المتابعه معناتها باش نشوفوا هل تم تخصيص او لم يتم تخصيص وفي صوره لم يتم تخصيص احنا زاد نقوم بدورنا كاعلام كصحافه في نقل
1: الاصوات احنا تو انت تو ديجا تسمى قمت بدورك لانك على الهواء طرحت المشكله وساد المسؤولين على المساله يسالوا ويشوفوا يتسالوا الناس اللي اخلت ذكاء شو باش نمشيو نخدموا في بلاصتهم ولا نمشيو نسالوا في بلاصه اللي المفروض يسالهم هذا هو نادر اسماعيل يعطيك الصحه يعطيك الصحه جوله بايعه
2: شكرا
1: لك على كل احنا ان شاء الله تلامذتنا كلهم موفقين والاسره التربويه والعائلات وبربي هالاخلالات هذه رانا نبرمجوا العوده من اول الصيف ومن تبدا العطله مش اخر نهار وروتار نهار وكذا الكلها مؤشرات ما تفرحش الحقيقه الحكايه هذه ولو نيزوري نهار مثال شو نهار تعرف لا العوده اليوم الصباح سي اليوم الصباح ما فيهاش غدوه ثاني نهار في القراي نادر اسماعيل يعطيك الصحه مازلت لقاءات معك باش تتواصل في النقاط الخارجيه وشكرا ليك الى لقاء نادر هكا كملنا معكم اليوم مساءات المدينه الموعد مازال باش يتجدد مع البرنامج نهار الاربعاء والخميس من الخمسه للسبعه ديما على موجتكم اذاعه المنستير مع تحيات محمد وليد جاموسي اليوم رافقتنا زميله علي المنصوري وزميله حمدي الاحول يظل المشعل عندك لطفي المكي اهلا وسهلا مرحبا باش نكملوا السهريه معك خليكم على موجتنا غدوه ملتقانا ان شاء الله في بكل الالوان صباح الخير.

0: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. يتوجه يوم غد الأربعاء 6 سبتمبر وفد من رجال الأعمال ممثلين عن قطاعي الصناعات الصيدلانية والخدمات المرتبطة بها والطاقات المتجددة تقوده منظمة كونكت نحو ألمانيا، وذلك في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية في تونس في هذين المجالين وإقناع المستثمرين الأجانب بالقدوم إلى تونس لبعث استثمارات ثنائية مشتركة ذات قيمة مضافة وتوفير مواطن شغل بالبلاد التونسية. هذه الجولة في ألمانيا ستليها جولات أخرى نحو النمسا والبرتغال وأيضا في مدينة ليون في جنوب فرنسا، بحثا عن قطاعات تهم الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين لبعث المشاريع. تتجه تونس نحو إنجاز محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة برج بورقيبة من ولاية تطاوين بقدرة 200 ميجاوات لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وفي هذا الإطار تم اليوم عرض النتائج المعاينة الأولية لاختيار موقع المشروع خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية تطاوين، حيث تم تحديد موقعين في منطقة برج بورقيبة. وقد شملت المعاينات تحديد الموقع الجغرافي والمساحة وإجراء التقييمات الأولية. أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس، بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وقد صدر عن موقع الحكومة الكندية أن رحلات بين تونس وكندا ستتم ترفيع في عددها إلى 7 رحلات مقابل 4 رحلات سابقا. بمناسبة العودة المدرسية، أكدت مؤسسة فداء أن رعاية أبناء الشهداء ليست مجرد التزام اجتماعي، وإنما هي واجب وطني ورسالة وفاء لتضحيات من بذلوا أرواحهم دفاعا عن تونس. وأيضا في إطار حرص الدولة على مواصلة رعاية أبناء شهداء الوطن والإحاطة بهم وتعزيز أوجه الدعوة الاجتماعية والتربوي لفائدتهم. حالة الطقس هذه الليلة تتراوح درجات الحرارة بين 18 و 22 درجة في الشمال والوسط وأكثر من 23 درجة في المناطق الجنوبية. يتميز الوضع الجوي بسحب عابرة بأغلب الجهات ويكون البحر قليل الاضطراب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

تغني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطلع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن شركة صينية مختصة في صناعة قطاع غيار السيارات تنوي أو تعتزم الاستثمار في بلادنا من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو. ومن المنتظر أن يتم إنجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع وأن توفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر مع إمكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تبعا لتقدم المشروع وتطوره. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الفاتورة نقطتيان الموجهة أساسا إلى المؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. وتقترح البوابة حلا بسيطا وعلميا وآمن يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. وبحسب وزارة تكنولوجيا الاتصال فإنه بإمكان المستعملين أعداد فواتيرهم وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون اللجوء إلى حلول الاندماج الخصوصية. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويليا بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات فقد سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 29% إلى موفى شهر جويليا وبلغ 8271 مليون دينار ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18% خلال هذه الفترة. وصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها وسجلت اليوم مستوى 105 دولارات للبرميل الواحد وسط تزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط بعد أن شنت جماعة الحوثي في اليمن هجمات جديدة على منشآت في السعودية وأرجأت دول عربية في الخليج محادثات كانت مقررة مع إيران. أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتسريع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص هذا الاتفاق على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا وذلك وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لسفارة كندا بتونس. أكد معز المستيري المسؤول الأول عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقررتين يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 من المتوقع أن يكون هذا الإعلان يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعباني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: تماما الآن ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.
3: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، سعد جدا أن نلتقيكم في العدد الأول من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنستير. الضفة الأخرى هو موعد أسبوعي كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ضمن الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027. أهلا بكم معنا في هذا الفضاء الإذاعي المباشر وهذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أجمل التحيات تأتيكم من الضفة الأخرى من زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. ماذا في الضفة الأخرى؟ هناك بعد قليل ركن على ضفاف الكلام، تعريف بكتاب جديد. هذا الكتاب مهم جدا وننتبه لهذا الكتاب بعنوان خواطر مدمن متعافي. هذا الكتاب يطرح العديد من القضايا، تجربة إنسان كان مدمن مخدرات ولكنه عالج نفسه والحمد لله تجاوز تلك المرحلة فأصر على أن يكتب هذه الخواطر وأصدرها في كتاب. بعد قليل أكثر التفاصيل مع الكاتب محمد البشير البكاري. ثم فقرة ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة، واليوم الشاعرة الروسية آنا أخماتوف، أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ونعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى، فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد مع الدكتور فؤاد النفطي، والركن الأخير عزف وحرف اليوم مع قصة أغنية الأولى في الغرام، أكثر تفاصيل مع مروة بن عبد الجليل. هذه أبرز عناوين الضفة الأخرى لهذا المساء، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أهلا بكم إلى الضفة الأخرى في هذا العدد الأول من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 15 بعد 8 مساء، مباشرة إلى ركن على ضفاف الكلام. في هذا الركن سنعرف بكتاب جديد. هذا الكتاب هو خواطر مدمن متعافي، الكاتب محمد البشير البكاري. سي محمد البشير البكاري، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء النور خويا، مرحبا بك ومرحبا.
0: شكرا لك، وخلينا نوجه تحية للدكتور عبد الباسط التواتي لنسق هذا اللقاء. أولا، فكرة الكتاب خواطر مدمن متعافي، يعني فكرة الكتاب كيف بدأت؟
1: والله هو الكتاب يعني تكتب في ظروف نجم تقول صعيبة شوية، اللي هي الفترة اللي نتعالج فيها.
0: نعم.
1: يعني هي بديت بطريقة يستعملها الدكتور معناها في معالجة المرضى نتاعه.
0: نعم.
1: إنه يشجعهم على الكتابة باش يفهم شنو يفكر وكيفاش ينجم يعاونهم، هو يعرف معناها التكتيك نتاعو هو، فهمتني؟
0: نعم. هو أولا من خلال العنوان خواطر مدمن متعافي، كلمة متعافي هذا تعني أن شخص يعني حارب وانتصر في أشرس المعارك، يعني هي معركة. من يتعاطى المخدرات هو دعني أقول يحارب ضد نفسه. خلينا نبدأ منذ البداية، عملية التعاطي كيف بدأت يعني، وما هي أسبابها وبداياتها؟
1: والله الأسباب هي عديدة، يعني كما برشا أسباب إنه المدمن يبدأ يتعاطي، نجم تكون الأسباب منه هو ضعف شخصية، فهمتني؟ ولا نجم يكون هذا فضول كبير كما يحب
0: يكتشف حاجة جديدة. أي. ونحب كلامنا سي محمد البشير، نحب كلامنا هذا درس وموعظة للبعض اللي تسول لهم أنفسهم أنهم يدخلوا في غمار هذه التجربة، دعني أقول التجربة الممنوعة والمحرمة. نعم
1: بالضبط، ما يزمش يستهين العقل معناها بأول تجربة ديجا، هي على خاطر تم برش عبيد طاحوا في الفخ هذا ماشي في باله اللي هو بش يتحكم فيها، معناها يجرب مرة ويقول لك جيس بش نجرب بالإدمان ذا، وينجم يبدأ بحاجة معناها يظهر لك أنت اللي هي تجربة أنت تتعلق بها وتتعلق بالإحساس اللي تسببه لك. لهنا الإنسان يلقى روحه دخل في طريق ما عادش ينجم يرجع منه، كيرتوك يبدأ يشوف فيه اللي هو معناها حاجة عار وحاجة ما ينجمش يحكيها وما ينجمش يفضفضها لغيره، واللي حتى طلب المساعدة يصعب عليها، فهمتني؟ لهنا يدخل دورة يعني الدائرين بالمدمن، كسواء المجتمع كسواء الطب اللي يتعاملوا معه كسواء العائلة، يلزم يعرفوا بالذات اللي هو مرض يعني، وما يتخزلش الإنسان في المرحلة الخايبة اللي تعدى بها اللي هي الإدمان هذيك. هو معناها لو المدمن إنسان عنده أحلام عنده طموح عنده حاجات كاتمة، معناها ينجم يتقلب كومبليت مو بعد التعافي.
0: خليني نبدأ من الأول سي محمد، العديد من الدراسات يعني الطبية والصحية يعني أثبتت أن تعاطي المواد المخدرة هي من الممكن أن يتحول إلى إدمان، وهذا الإدمان يعرف بأنه مرض مزمن، يعني تحسيت أنه فترة إدمانك يعني وكأنك تعاني من مرض مزمن. هذا المرض يصيب الدماغ، يؤثر في وظائف الدماغ، فالإنسان وقتها يحتاج إلى العلاج، إلى الرعاية، إلى الدعم الأسري والمجتمعي لتعزيز هذا التعافي، وأيضا التقليل من انتكاسة هذه المواد المخدرة. بالنسبة إليك يعني هل وجدت يعني هذه الأطر التي ساعدتك على التعافي والعلاج؟
1: أولا نحب نقول اللي الإدمان هو مرض، ومرض خطير ياسر، خطر يأثر على الدماغ ويأثر سيرتو على الأحاسيس، فمعناها تنجم أنت الحقيقة تشوف فيها معاكسة كومبليتمون، يولي مخك يصور لك حاجات معناها ما فماش منها، فهمتني؟ والتعافي معناها موش باش يجي بالساهل في لحظة، ولا يلزمك أنت تكون معناها ناوي أنك تتعافى وعارف روحك قادم على حرب معناها باش تتألم فيها وباش تطيح وباش تصير انتكاسات وخوف، فهمتني؟ وصعوبات كبيرة ياسر، تبدا انت تكون حاضر. وكيما قلت انت معناها يلزم الناس اللي دايره بيك متفاهمه، انا الحمد لله يعني العائله معناها كيفاش هي العائله يلزمها تكون، مش تبرر الغلط ولا تبرر انه شنو يعمل. اما ان فوا طاح هو في الغلط هذاك يعرفوا انه طاح في فخ، ويلزمهم معناها يمنعوه، مش يلزمهم يعاملوه بلوم وقسوه كانه معناها يعني عمل حاجه ممكن هو موش داري بيها، معناها ممكن هو ما يتخيلش باش توصل به للدرجه هذيك، ممكن كان يتعامل معها كأنها هوايه كأنها حاجه لين يلقى روحه غرق وغرق عائلته وغرق الناس كل معها.
0: نعم. يعني فتره الادمان كم تواصلت معك محمد؟
1: والله تنجم تقول تواصلت فوق العشرين سنه.
0: 20 سنه؟
1: اي نعم، انا تو عمري 39.
0: يعني من اللي عمرك 19 سنه هكذا؟
1: اي نعم اي نعم، قبل بشويه قبل نجم نقول في 17
0: وبطبيعه الحال كانت البدايات كما ذكرت انت عملي يعني تجرب يعني نحب نجرب مع بعض الرفاق السوء
1: تشوف السيرتوك تشوف يعني لي جون الكل اللي في عمرك يعني قاعدين يجربوا قاعدين يشيخوا ويحكيوا لك على مغامراتها وتنزل الدنيا اخرى وكذا معناها يشوقوك ليها ويكركروك تكركير يعني
0: فمنتي من باب الفضول حبيت تزور هذا العالم العجيب والغريب قلت خنزور وحسيت انك وقعت في الفخ
1: وقعت في الفخ عجبني ياسر ومعرفت اللي هو مضر كان بعد سنين والحمد لله اللي وفر لي الاسباب باش نمشي نتعالج والحق نحب نقدم تحيه كبيره ياسر لدارنا وقفوا معايا وسير طول الدكتور الفاضل عبد الباسط
0: عبد الباسط تحيه يعني. لي عبد الباسط التواتي تحيه لي قدم مجهودات كبيره جدا واعرفه شخصيا ونعرف التجارب اللي عالجها تو انجيو للمعالجه بعد ما عالجت يعني قداش استغرق الوقت يعني
1: والله هي على معني على بعضها فتره العلاج استمرت شهر ونص في المساحه يعني نمشيو نروحوا العشيه بيتو في ديارنا يعني ويراقبك هو بالتحاليل ويحكي معاك ويشوفك ويعرف مشكلتك وين بالضبط ويتبعها فهمتني انا ما نحكيش كان على حالتي انا يعني ريت برشا حالات يعني حتى اقوى مني يعني وحالتهم اخطر من حالتي يعني يعرفوا كيف يتعاملوا معاهم ويلقاو لهم الحلول يعني المدمن ساعات يمشي في باله اللي هو ما فماش حل سيرتو مثلا يبدا كيما حالتي انا عنده سنوات طويله يقول لك صعيب ياسر باش اني نخرج منها الحفره هذه ولكن هي راهي اسهل مما يكون يعني جيت فقط شويه عزيمه وتعرف سيرتو زاده لشكون تمشي معناها خاطر ثم زاده بلايص يضر العبد مش يداويوه يعني انا مش اول تجربه هذه راني مشيت معناها مرتين ولا ثلاثه قبل فهمتني مش لازم نسمي
0: بلايص يعني حاولت قبل انك حاولت قبل انك يعني تقلل من هذا الضرر وتطلب المساعده من مختصين طيب الحمد لله الان اعتقد انه محمد البشير البكاري عاد كمواطن عادي يمارس فيه حياته العاديه بعيد كل البعد عن تلك الافه السامه طيب نجيو الى فكره الكتاب اصدرت كتاب خواطر مدمن متعافي يعني تحديدا هذا الكتاب ماذا اردت ان تقول فيه
1: الكتاب بالضبط بعد لا شجعني الدكتور وعجبته الخواطر اللي نكتب فيها يعني الخاطره وليت خواطر واستر وليت اثر وقال لي راهو باش يولي مشروع كتاب وقتها انا فهمت اللي نكتب فيه ما عادش باش يولي لي انا كهو يعني حبيت من وجهة نظري أنا يعني نعاون المريض والطبيب وعائلة المريض باش يفهموا رواحهم بالضبط وباش يفهموا كيفاش يتصرفوا مع بعضهم المريض يفهم روحه كيفاش شنية حالته كيفاش يخرج منها وكيفاش يعاون روحه ويعني راهي تجربة مدمن قبلك يعني النجم نحكي لك مثلا كما نقولوا فيها برشا خواطر اللي معناها راني اللي نحس بيه متأكد اللي ثم برشا ناس يحسوا بيه
0: يشاركوك
1: يعني.
0: نفس الهموم
1: نقول لهم ثم في الاخر ثم بسيط أمل تنجم هذاك الكل تخرج منه يعني هذاك كيفاش كانت الكتاب وهو اون بليس يعني تجربة شخص حبيت من خلالها يعني ننفع اي انسان يعيش صحيح. التجربه معناها كيف حتى يعيش التجربه ينجم يلقى فيه ما ينفع اوكي كسوا مثلا يتعامل مع اخوه مع اول جيرانهم مع وانت تعرف توا كثر الادمان ونسبه كبيره بتاع الشباب وليت مدمنه
0: للاسف يعني شديد لذلك حبيناك تكون اليوم مثال ونموذج لاعطاء الامل يعني بصيص هذا الامل للناس اللي يعني زلت بهم اقدامهم يعني في تعاطي هذه الافه السامه انه الحلول موجوده وبامكانك انك تتجاوز وتخرج انت بين قوسين قلت حفره هو بالفعل يعني هو ما مش حفره يعني هو قبر يعني هو قبر الحياه انسان يقبر نفسه يعني خاصه في ريعان شباب ويقبر نفسه يعني في ظلمه وفي لست ادري ظلمه وغيبوبه موحشه اذا هذه الخواطر الاكيد انه فيها العديد من دروس يعني حاولت أنك تعطيها وتقدم من خلالها يد المساعدة لبعض الذين يسعون إلى أن يخوضوا نفس التجربة يعني أن يستنسخوا تجربة محمد البشير البكاري في خروجه من هذه الظلم
1: بالضبط يلزم المدمن يعني ما حبيت نوصل له يفتش الأمل ويطلب المساعدة خاطر كما قلت لك ثم برشا مدمنين يحشموا حتى مش يقولوا لي هما مدمنين يعني وهذا كل جراء يعني نظرة المجتمع يعني للمدمنين بصفة عامة معناها ديما ننظروا لهم بنظرة دونية ونقص معناها كيفاش أفسرها لك خاطر ساعات زاد المجتمع يكون عنده دور ساعات مثلا كيما نقولوا ينجم هو في حد ذاته يدفعوا للعلاج يعني بالكلام الطيب وكيحسوا راهو اللي غلطه ماهيش غلط وراهو يتنجم يطير وراهو كذا ويشوف معناها كيما نقولوا حملات في البلايص كل كانت سوا في التلفزه في المدارس في الكوليج فهمتني حتى اللي قاعد يستعملوا حاشم يولي وقت ما عادش يحسن يولي يندفع ويقول بالحق انا حصلت ويزمني نمنع روحي يعني ما عادش يتخبى من المجتمع وما عادش يتخبى من العباد
0: يعني كمرحله اولى لابد من الاعتراف بالامر الواقع يعني ان يكون صادق وصريح وواضح مع نفسه ومع الاخرين. طيب مرحله التعافي يا سي محمد اكيد لو كان نحكي على مرحله التعافي بالمقارنه مع مرحله الادمان
1: كما يقولوا فيها الشتانة ما بين الثراء والثريا معناها فرق كبير ياسر ما بين معناها الحالة اللي تكون فيها كسوة في منظرك في احساسك حتى في طريقة تعاملك مع العباد والمواقف اللي تمر عليك يوميا معناها فهمتني خاطر العقل الإنسان اللي يستعمل يبدأ مغيب كما قلت لك حبيت مثلا كي اون ديري حاجه زرقاء تشوفها قذرة انت ما تشوفهاش على حقيقتها خاطر عقلك مريض في حد ذاته يصور لك اللي مثلا ينجم يصور لك انه ناس تكرهك وثما والناس هذيك لا تكرهك لحد شيء شفت انت من كثر الاستعمال وكذا وليت هلوسني معناها يوصلك بلغه اخرى باش يوصلك البلاصه خايبه ياسر تولي تتفارع مع روحك تولي تتفارع مع الهواء فهمتني.
0: طيب هي واصل سي محمد
1: وكما قلت لك معناها المدمن ما يزموش يستهان حتى كان يستعمل مره بعد قداش حتى كان يجي يستعملها للجو حتى كان ما يزموش يستهان بها الحكايه راهي باش تمشي بيك للبلاصه خايبه معناها مصيرك محتم.
0: طيب هي رحله شاقه الاكيد عشتها في محمد اللي عشت رحله شاقه لاعاده اعمار الروح من جديد يعني ببياض ناصع فكان عليك منذ البدايه اعتقد انك تواجه نفسك من غير أي تخدير، لذلك لابد أن الإنسان يكون صريح مع نفسه، يكون واضح مع نفسه، وما يكونش سجين يعني لهذه المادة المخدرة، أن يكون متصالح مع حقيقته ويعترف أنه أخطأ، يعني ويقول هذه هي خطيئتي، ولكني لابد من مقاومتها. أكيد هذا الطلب منك شجاعة كبيرة وقوة كبيرة.
1: والله مانيش باش نكذب عليك وندعي الشجاعة الكبيرة والكذا أما البورسنتاج الكبيرة اللي خلاني نمشي إني حسيت روحي سيء باش نضيع كومبليتمون يعني على حافة الجنون كما يقولوا فيها فهمتي وليت نتصرف يعني في تصرفات ما كنتش نسخايل روحي نهار نتصرفهم وليت نقول في كلمة ما نسخايلش روحي نهار نكلمه أبار هذا الضرر نتاعها كيفاش أنت تبدأ تجري في جرتها وكيفاش ما تخليكش تعيش مرتاح وكيفاش ما تحرك كان بيها وما تحكي كان بيها وما تاكل كان بيها وما نحكيش لأنا راني نحكي سنوات يعني توا في السنين الأولى الواحد يشوف روحه نورمال بالعكس مش عجبني يشوفها كأنها حاجة زادته في حياته ومن بعد يفيق اللي كان ما عملش الخطوة هذيك متاع البداية راهو لاباس عليها خاطر العقل الصاحي النظيف اللي ما دخلتلوش المخدرات يفكر ويتصرف وينجز خير بيسر من العقل اللي يدخلوا المخدرات معني حتى كان تدخل المفق شوية برك يقول لك أنت ما تشوفش الضرر متاعها ما الضرر متاعها رو ينجم يكون مخبي تنجم أنت كنت نجم تعمل 100% وبها هي تعمل كان في كونت وانت ماشي في بالك أنت عامل 100 معناها تفهم فيها كيفاش معناها راهي خبيثه ياسر هي اون ديري شيطان.
0: احنا نرجو السلامه اخوي محمد نرجو السلامه والعافيه لكل ابنائنا وكل افراد الشعب التونسي وان شاء الله هذه الافه يعني تزول عنا يعني تزول من عاداتنا ومن تقاليدنا نهائيا ومن علاقاتنا وان شاء الله يقع وهي تحيه خليني نوجه تحيه للمؤسسه الامنيه في تونس لانه قاعدين نلاحظوا العمل الجبار اللي قاعدين يقوموا به في الكشف عن مسالك التوزيع والبيع نعم تحية ليهم وإن شاء الله ربي يوفقهم في أنه بالفعل أنه ينظفوا هذه الساحة من هذه الآفة السامة وربي ينجي أبنائنا زادة خطر أعتقد أنه المأساة الآن دخلت إلى أبنائنا إلى الأبناء التلامذة في المعاهد وفي الأعداديات إن شاء الله نسأل الله السلامة والعافية هذه الظاهرة. طيب هذا الكتاب خواطر مدمن متعافي أدعوكم إلى قراءته لأنه صراحة هو كتاب طريف جدا كتاب فيه صدق كبير يعني صدق تجربة عاشها إنسان مع المخدرات ولكن لله الحمد يعني بإصراره وبعزيمة يعني العائلة وبعزيمة يعني الإطار الطبي تخلص من من هذه الآفة السامة نهائيا وعاد يعني إلى الحياة وأهل نفسه من جديد وعاد كمواطن عادي فارح بالحياة ومبتهج بهذه الحياة. أنا سعيد جدا أخويا محمد البشير البكاري بهذا الكتاب ونفسح لك المجال أن هذا الكتاب متوفر الآن موجود قمت بتوزيعه خلي تعم الفائدة يعني ماذا بي أنك تكون موجود في العديد من المجالس والعديد من اللقاءات
1: بيش يقرأه وبيش يستنفع به معناها فهمتني
0: أعطيني مثلا اللي مش يقرأها شنو مش فيه يستفيد منه يلا باعتبارك أنت صاحب هذا الكتاب يلا باش تشجعهم باش يقرأوا الكتاب
1: برشا حاجات ممكن حتى برشا حاسيس يحسهم هو في حد ذاته ما هوش فاهمهم وبرشا حاسيس يحس روحه اللي هو ما هوش باش يخرج منهم
0: يعني انت مش تفسرهم له تفسر له تقول له هاك الحاسيس هذيك راهي غالطه وراهي كذا وكذا وراهو تنجم تخرج وراهو تنجم تخرج منه. اذا هو بصيص امل يعني هي نافذه مفتوحه على الامل وعلى التعافي وعلى السلامه. شكرا لك اولا هنيئا لك بهذه الحياه الجديده وهنيئا لك بهذا الكتاب خواطر مدمن متعافي وارجو
1: فضلك عايز.
0: شكرا وأرجو أن يا هذا الكتاب يعني يكون في متناول الجميع للاستفادة منه على الأقل حتى على مستوى الاطلاع على حياة الإدمان كيف كانت
1: مش بالضرورة معناها اللي عايش في عالم الإدمان ياخذ الكتاب حتى من معناها كم مطالعة نجم تطالعه معناها تفيخ به.
0: واضح. شكرا لك سي محمد البشير البكاري أرجو لك الصحة والعافية وإن شاء الله نلتقي في موعد إذاعية لاحقة. إلى اللقاء مع السلامة. شكرا مع السلامة.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: أكودة هرقلة سوسة على الموجة 99.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، وندخل مباشرة إلى الركن الجديد ويبقى الأثر. هذا الركن، تعريف بهذا الركن تقدمه لنا الأستاذة أميرة كرم، ثم بعد ذلك مباشرة إلى موضوع حصة اليوم ويبقى الأثر. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحية ليك ولكافة الأصدقاء المستمعين لموجات إذاعة المنستير.
0: إذن ويبقى الأثر، يعني هو عبارة عن استعادة لسيرة ومسيرة بعض الذين يعني خلينا نقول خلدهم التاريخ لأعمالهم الطيبة، لأخلاقهم الحسنة، وأيضا لإنجازاتهم النافعة، وهي دعوة أن الإنسان يترك أثر في حياته. نعم تفضلي.
1: نعم صديقي، سعيدة جدا أولا بالمصافحة الإذاعية هذه في فقرة ويبقى الأثر. في المساحة الصغيرة نسبيا زمنيا باش نحاول نتقصاو الأثر، نقتربوا من سيرة إنسان ما على حاجة تجاوز حيرته، إما فكرة ولا كتاب أو اكتشاف أو ربما طريقة مختلفة في النظر والحضور في العالم. ولأنها المصافحة الأولى من البرمجة الشتوية، حبيت نحكي على شاعرة كان كل شيء في حياتها مصمم.

0: مصمم أنه يختبر سؤال ما الذي بقي وكيف بقي. امرأة كان يمكن للتاريخ أن يمحوها أكثر من مرة، لكن بقي اسمها أنا أخماتوفا،
1: هذه الشاعرة والناقدة الأدبية والمترجمة الروسية.
0: نعم، ولدت أنا أندريفنا غورينكو سنة 1889 قرب أوديسا، ونشأت بالقرب من سان بطرسبورغ، ذلك المكان الذي ارتبط بواحدة من أكثر طبقات الذاكرة الثقافية الروسية كثافة، ببوشكين، بالقصر الإمبراطوري. طبعا وقتها كانت روسيا تحت الحكم القيصري، لكنها في نفس الوقت كانت تشهد مخاض فكري وأدبي وفني وحتى سياسي. في السياق هذايا بدأت أخماتوفا شاعرة تكتب عن الحب، عن العلاقات الإنسانية، على المرأة، على الانتظار، على الفراق. يعني نصيبها في فترة شبابها الأولى كانت تتسم بشيء من الغنائية والذاتية. كانت تقرأ شعرها في الصالونات والمقاهي الأدبية وتلتقي الشعراء والفنانين، وكان لها حضور شخصي جعلها وهي في العشرينات من عمرها جزءا من المشهد الثقافي البارز في المدينة. أي أنها لم تبدأ حياتها شاعرة مطاردة، بدأتها من قلب الحياة الثقافية وبدعم منها. لكن روسيا اللي كانت تعيش فيها بدأتها حروب، القمع، الاعتقالات، والشاعرة اللي كانت تكتب على الحب لقات روحها في مواجهة سؤال آخر، كيفاش يكتب الإنسان وقت اللي الكلام نفسه يولي خطر. تقول أنا في ديوان لا أحد ينصت للأغنيات، أنا في الإجمال ولدت في الوقت المناسب، ذلك هو العصر الوحيد المبارك، غير أن الرب العظيم لم يدع روحي المسكينة تعيش دون خديعة على هذه الأرض، ولهذا بيتي مظلم، ولهذا كل أصحابي مثل طيور حزينة تنهض في المساء وتغني للحب، الحب الذي لم يوجد مطلقا على الأرض. سنة 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى، وفجأة بدأت أوروبا التي عرفها ذلك الجيل تتشقق، وفي روسيا أيضا أخذت الحياة الثقافية تفقد شيء من الحيوية متاحة. دخلت الحرب إلى الشعر، وتخلى التاريخ إلى التجربة الشخصية. ثم جاءت سنة 1917 الثورة وسقوط نظام الإمبراطوري والثورة البولشوفية، وبعدها الحرب الأهلية والعنف والهجرة الجماعية واختفاء عالم كامل كان آخذا في الانهيار. غادر عدد كبير من المثقفين والكتاب روسيا، أما أنا أخماتوفا فبقيت، اختارت أن تعيش داخل التاريخ الذي كان يتشكل لا خارجه. وفي سنة 1921 أعدم نيكولاي غوميليوف
1: زوجها،
0: ولم يكن
1: هو زوجها الأول أيضا،
0: نعم أي
1: أيضا تم تم اعتقال ابنها الوحيد يعني ليف غوميليوف، وتم الزج به في السجن سنة 1921. وأصدرت وقتها عنوان ديوان عنوانه مرثاة، يعني وكان فيه نوع من الحذف والتحسف السياسي أنذاك، فما العديد من التطورات السياسية التي كانت جارية فجعلتها من الشعراء المحظورين. يعني هناك العديد من المراجع تقول أن السلطات يعني أمرت بعدم نشر أشعارها وأعمالها الأدبية فيما بين سنوات 1923-1934.
0: نحب نذكر اللي غوميليوف كان جزء أساسي من تكوينها الأدبي وحياتها المبكرة. ثم بدأت سنوات أكثر قسوة، سنوات الصمت، وقت اللي توقفت أخماتوفا عن الكتابة، لكنها وتوقفت عن النشر مش عن الكتابة بفتو، لكنها لأنها فقدت تقريبا إمكانية نشر شعرها بحرية، كانت تترجم وتعمل في البحث الأدبي وتدرس بوشكين وتعيش في ظروف مادية صعبة، لكن شيئا مهما مهما ولا كان يحدث في الخلفية. القصائد موجودة حتى عندما لا توجد الكتب. ثم جاء ستالين ومعه سنوات الاعتقال والرعب، كما قلت لابنها ليف اللي كان واحد من اللي تعرضوا للاعتقال. وفي تلك السنوات تعرفت أخماتوفا على الوقوف في طوابير السجون مع نساء ينتظرن أخبار أبنائهن وأزواجهن، يحملن آلاما وأكياسا صغيرة إلى المعتقلين. فقالت: أنا لم أكن وحدي، كنت مع بلدي كله الذي كان يقف في أرتال طويلة جدا أمام السجون. في تلك التوابير صديقي لسعد التقت أهمة توفى بجمهور شعري من نوع خاص، حيث كانت تلقي عليهم على من وثقت فيهم الشعر فيتناقلونه في أوراق صغيرة من بناتهم ليحفظوه، ثم يتلفون تلك الأوراق كي لا تبقى وسيلة إدانتهم. كل ما تبقى هو القصيدة، قصيدة محفورة في الذاكرة، وهكذا تبقى القصيدة حية والذاكرة تصبح كتابا. لكن ما كانت حياة أخ متوفى سلسلة متصلة من المواقف البطولية فقط، خاطر هذه اللي دجا جعلها أكثر إثارة. خاطر سنة 1944 اعتقل ابن هاليف من جديد، وفي محاولة للتأثير في مصيره كتبت أخ متوفى قصائد تمدح ستالين والنظام، لكن لم تنجح المحاولة وأعدم ابنها.
1: قصائد تحت عنوان المجد للسلام، يعني كانت خطوة أردتها أن تكون خطوة تصالحية مع السلطات السياسية آنذاك
0: من أجل ابنها
1: للتوسط، يعني للتوسط لمصلحة ابنها الذي عاد مجددا إلى المعتقل.
0: وتألمت مرتين هنا، مرة على فقدها وأخرى على تخليها عن مبادئها، مما جعلها بعد باش نحب نشير أنه هي استبعدت تلك القصائد بالأعمال متاحة.
1: نعم صحيح. شكرا. الأكيد الشاعرة الروسية لم تتحصل على العديد من الجوائز والأوسمة، فقط يعني سنة 64 و900 وألف تحصلت على منحت
0: اعتراف دولي متأخر. نعم،
1: جائزة الشعر والأدب في إيطاليا، يعني
0: هي تورمينا للشعر في إيطاليا.
1: وأيضا
0: في 1965 جامعة أكسفورد منحتها درجة الدكتوراه الفخرية. لكن صديقي لهنا المفارقة بقيت، ما تنشرش الديوان مساحة رساء كان بعد 20 سنة من توفيت.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: هي توفيت سنة 1966 وهما نشروه سنة في روسيا 1989.
1: توفيت في ضواحي العاصمة الروسية في موسكو تحديدا ودفنت هناك. نذكر ببعض عناوين مجموعاتها الشعرية، عندها مجموعة شعرية بعنوان أمسية، أيضا في كتاب بعنوان المسبحة، هناك ديوان أيضا القطيع الأبيض، ثم مرثات. يعني صراحة أنا أخ متوفى شاعرة تستحق أن يعود إليها الشعراء وأن ينهلوا من هذه التجربة الشعرية العديد من الأفكار والعديد من المعاني
0: لأنها ذكرى حية وأصبحت ذكرى حية في روسيا. ودجا هي معناها فما الشعراء الشبان عاونتهم برشا وبتلقاو برشا في الكوخ بتاحة اللي هدوهولها ولا الإقامة بتاحة اللي سكنت فيها في آخر أيامات تحييتها. وقت ظهروا شعراء جدد كانت تحمل في ذاكرتها جزء من القرن اللي سبقهم، ونتذكر ما بيناتهم جوزيف بروتسكي اللي أصبح لاحقا أحد كبار شعراء القرن العشرين. نحب نقول وهنا نعود ولا نرجع للسؤال اللي بدينا به، ما الذي يبقى؟ لو كان الأثر مرتبطا فقط بعدد الكتب المنشورة فإن سنوات الصمت كانت كافية لمحو جزء كبير من حضورها. ولو كان التاريخ دائما ينجح في الاحتفاظ بالأقوى لكان من الطبيعي أن تنتصر آلة ضخمة تمتلك الدولة، سجون، الرقابة، الخوف على امرأة تحمل قلما. لكن ما حدث يا صديقي هو أن الهشاشة انتصرت. نعم، الهشاشة انتصرت.
1: ونذكر أن الشاعرة أنا أخ متوفى يعني الجائزة الحقيقية أعتقد اللي تحصلت عليها جاءت مع بداية عهد البروسترويكا يعني في الاتحاد السوفيتي خلال ثمانينيات القرن العشرين. يعني الدولة أنذاك والسلطة السياسية سمحت بتباع إنتاجها أو سمح بطباعة إنتاجها الأدبي والفكري وأعمالها أيضا في مجال النقد والأدب. صدرت جميع أعمالها الشعرية أيضا الأعمال الكاملة، أيضا تحولت إلى بطلة. هناك العديد من الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية حول هذه الشاعرة أنا أخ متوفى، وأيضا هناك العديد من الرسومات والبورتري يعني كانت لي الشاعرة أخ متوفى. شكرا جزيلا. تحية لك أميرة كرم على هذا الأثر، يعني هذه الأثار صراحة الخالدة لشاعرة آمنت بالقصيدة وآمنت بالإبداع رغم كل، يعني لاحظوا أنه تعرضت، يعني العظماء دائما يتعرضون يعني إلى أو يمرون بمراحل مريرة من الإخفاق والفشل، ولكن العزيمة الكبيرة والشعور الداخلي بأنهم سيصلوا قريبا إلى الغاية هي التي تدفعهم دفعا إلى القمة. لذلك أعتقد أن مسيرة أنا أخماتوفا تستحق أن نقف عندها قليلا ولو بالتذكير بهذا الأثر، ويبقى دائما الأثر راسخا. شكرا لك أستاذة أميرة كرم، تحياتنا، إلى اللقاء الأسبوع القادم. ظهر لي من روسيا الأسبوع القادم سنذهب إلى تركيا إلى ناظم حكمة وتجربة أخرى وأثر آخر أعتقد يلاقي استحسان الجميع. شكرا لك، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة.
0: شكرا صديقي، سهرة طيبة، إلى اللقاء.
1: إذن بعد قليل موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود في الجزء الثاني مع فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه الركن الأخير هو عزف وحرف. اليوم سنستحضر ونستعيد قصة كتابة أغنية الأولى في الغرام لكوكب الشرق أم كلثوم، كل هذا في الجزء الثاني. نعود بعد موجز الأخبار.

على نومي نسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك. يا حبيبي لو جيت لحبيبك.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تواصل إدارة حفظ الصحة ومصلحة الترتيب والتنسيق ببلدية سوسة تدخلاتها الميدانية من خلال مراقبة المحلات المفتوحة للعموم والتثبت من مدى احترامها لقواعد الصحة والنظافة. وشملت التدخلات إلزام أصحاب المحلات بعدم إلقاء النفايات بالطريق العام وضرورة وضعها داخل أوعية تستجيب للمواصفات المحددة وإيداعها بالأماكن المخصصة لها، كما تم تحرير محاضر مخالفات في مجال حفظ الصحة والنظافة إلى جانب إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وفقا لما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية للبلدية. تتجه تونس نحو إنجاز محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الفولتضوئية بمنطقة برج بورقيبة من ولاية تطاوين بقدرة 200 ميجاوات لفائدة أستيك. وفي هذا الإطار تم اليوم عرض نتائج المعاينة الأولية لاختيار موقع المشروع خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية تطاوين. أفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بأن شركة صينية تعتزم الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو. من المنتظر أن يمتد هذا المشروع على 4000 متر مربع وأن يوفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر. خصص لقاء انتظم الثلاثاء لبحث سبل التعاون التونسي السعودي من خلال تحديد استراتيجيات عمل تقوم على توحيد الرؤى وتبادل الخبرات والتكوين وإرساء آلية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة حلال من أجل تعزيز حضور المنتوجات التونسية في الأسواق الخليجية وتسهيل نفاذها إلى السوق السعودي. تلقى وزير الخارجية محمد علي النفطي اتصالا هاتفي من نظيره من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، تم خلالها تناول مختلف أوجه علاقة التعاون الثنائي والتشاور حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وذلك حسب ما جاء في بلاغ إعلامي لوزارة الخارجية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة، يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: تمام الدقيقة 15 بعد 9 ليلا على أثير موجات ذات المنستير. نواصل مستمعين الكرام بكم ومعكم حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى. إذن مرحبا أهلا وسهلا بالجديد، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام. في هذا الركن قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد الذي أو الملقب بأسد البحر. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
1: مساء الخير أخي لسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن اليوم مع أشهر ملاح وجغرافي عربي مسلم في القرن 15 ميلادي، كان له دور محوري كبير في تطوير علوم البحر والملاحة خاصة في المحيط الهندي، ونعني بذلك أحمد بن ماجد السعدي الذي لقب مثل ما ذكرت بأسد البحر.
1: بالطبع بداية ربما نشير إلى أن العرب لهم باع في علم البحار، حيث نجد أن مثلا ابن حوقل ألف كتاب سورة الأرض وهو على غاية من الأهمية في القرن العاشر ميلادي، وأيضا العالم الجليل المعروف أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 1048 ميلاد يعني في القرن الحادي عشر، ألف كتاب الأثار الباقية من القرون الخالية الذي نجد فيه بعض المعلومات عن علوم البحار وغيرها. ويأتي دور الرحالة أحمد بن ماجد الذي هو عماني النشأة، ومنذ صغره تربى في عائلة يعني عرفت بإيجادها الملاحة، عن أب وجد ملحين، وهذا ربما هذه الطفولة أفرزت فيما بعد طفلا مولعا بهذا شغوفا بالبحار وبالسفن، حيث أنه قاد أول سفينة وهو لم يبلغ 20 سنة يعني في من عمره. ربما نلاحظ أن هناك اهتمام بهذه الشخصية، حيث أن البرتغاليين مثلا خلدوا ذكراه يعني بإقامة نصب تذكاري له، واليونسكو يعني وضعته في قائمة الشخصيات المؤثرة في العالم، فأكيد أن لهذه الشخصية يعني إضافة في الحضارة الإنسانية،
0: وخاصة قلنا مثل ما ذكرنا في مجال تطوير علوم البحار والملاحة.
1: هو في الواقع ابن ماجد كان ربما نقطة قوته تكمن في الخرائط، حتى أنه يعني يقال وفي ذلك يعني ربما اختلاف بين المؤرخين أنه هو الذي اصطحبه الرحالة
0: فاسكو دي مايا، هكذا
1: فاسكو دي جاما،
0: الملاح البرتغالي، أرشده في رحلته الشهيرة عام 1497 ميلادي تحديدا لعبور المحيط الهندي والوصول إلى الهند مباشرة.
1: تلك الفترة يعني فترة القرن الخامس عشر ميلادي، النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي، هي فترة يعني الغزوات البحرية والتحكم في البحار سواء من طرف البرتغاليين أو الإسبان أو الإنجليز يعني. فهذا في تلك الفترة يقال أنه اصطحب الرحالة ابن ماجد ومكنه من تلك الخرائط التي سمحت له بالوصول إلى الهند، وكان ربما كانت تلك الرحلة البرتغالية هي الأولى من نوعها التي تصل إلى الهند عبر البحر. الرحالة ابن ماجد لم يكتفي ربما بالمسائل التطبيقية في علم البحار، وإنما كانت له يعني مؤلفات عديدة، يقال أنها يعني زهاء الخمسين مؤلفا أغلبها على شكل أراجيز، لأن التقليد الذي كان سائدا قبل هو الأرجوزة. الأرجوزة هو يعني شعر، ولكن يضمن كل المفاهيم وكل القواعد أو كل الأسماء الآلات أو غيرها في شكل شعر ليسهل حفظها، هذا هو الهدف منه. يعني الكتاب ربما يحتاج، لكن الأرجوزة يسهل حفظها وتداولها بين الناس. لكن من أهم يعني كتبه النثرية هو كتاب الفوائد في أصول علم البحار والقواعد. هذا يعني كتاب مهم، والبقية حوالي 4600 بيت بالنسبة للأراجيز إذا جمعنا مجموعة هذه الأراجيز. ففي هذا المقال، المقال هو للدكتور جاسم الجزاع، صدر سنة 2024 في موقع مدونة العرب، يقول فيه أن يعني الرحالة بن ماجد هو صديقه أو الذي اصطحبه فاسكو دي جاما، ويشير إلى بعض الإشكالات التي ربما هنالك بعض المؤرخين الآن يقولون لا، وإنما هو شخص آخر من الهند الذي اصطحب فاسكو دي جاما. هذا ربما تفصيل تاريخي لا يهمنا، لكن نحن دائما نقول إن قراءتنا للتاريخ هو من أجل فهم الواقع واستشراف المستقبل، هذا الأهم، خاصة بالنسبة للأجيال. والأجيال اليوم كما تعلم اليوم هو ربما العودة المدرسية، هكذا العودة المدرسية، ولدينا حواليا، عملت بعض الحسابات، يعني عندنا 2,666,000 بين تلاميذ وطلبة يدرسون، بالتالي حوالي 5% من المجتمع التونسي يدرس الآن، وهذه 5% هو في علاقة مباشرة مع بقية 95% سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو صحيا أو غير ذلك. مهم جدا أن هذه الأجيال تفهم الماضي لكي تقرأ الماضي لكي تفهم الحاضر. وإشارة أخيرة ربما فيما يخص أعمال أحمد بن ماجد، يعني الروس هنالك مستشرق روسي اهتم بمنجزات أحمد ابن ماجد وتيودور تشوموفسكي، واقتنى بعض المخطوطات العائدة إلى أحمد ابن ماجد، وبفضل هذه المخطوطات صنف كتابا أطلق عليه عنوان 3 أزهار في معرفة البحار لأحمد ابن ماجد ملاح فاسكو دي جاما. في هذا الكتاب أو الذي يعني أنجزه تشوموفسكي، نجد مثلا أن ابن ماجد يتحدث عن مثلا أبسط الأشياء، يعني حتى أنه يقول ما هي الأشياء التي يحتاجها البحار في رحلته، فيقول بداية لابد من خريطة للطريق،
0: البوصلة،
1: البوصلة
0: البحرية،
1: طور هو البوصلة، طورها أحمد ابن ماجد،
0: كانت تسمى بيت الإبرة، بيت الإبرة،
1: أي وسماها الحقة، الحقة يعني كيما حقة بلهجتنا الدارجة، حقة. فطورها وأضاف إليها يعني بعض الأشياء. كذلك يحث على الآلات التي تحدد ارتفاع النجوم، وحجر يستخدم في الصيد، وآلة لقياس عمق الماء، وفانوس لإعطاء الإشارات، يعني حتى هذه الدقائق الأمور يعطيها حتى في مخطوطاتي.
0: لأن أستاذ فؤاد في هذا الصدد يعني الملاحة كانت مجرد خبرة تقليدية، يعني كان يقع الاعتماد على خبرة تقليدية وقراءات تقليدية كلاسيكية، لكنه تحول مع ابن ماجد، الملاحة تحولت إلى علم، هذا العلم منظم ويعتمد على التجربة ويعتمد على قراءة النجوم وأيضا على الرياح ويعتمد على البوصلة البحرية في رسم الدوائر الفلكية والأخنان البحرية.
1: أحسنت، خاصة وأنه الشخص الذي كتب هذا العلم هو كان موسوعيا، لأنه كان ضالعا في الرياضيات وفي الفلك وفي علم الأنواء. العلم الأنواء في زمنهم هو كل ما يتعلق بالطقس وأحوال
0: الأمطار،
1: فبالتالي حينما يكتبه حبرا على ورق تكون أولا يخلد وينقل إلى الأجيال القادمة، وكما ذكرت عادة ما يكون هنالك مقاربة علمية في كتابه، وهذا مهم جدا.
0: واضح، شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية لك. إذن كان مقال اليوم عن الرحالة ابن ماجد، أحمد ابن ماجد السعدي، إن شاء الله تكون الفائدة قد عمت في هذا المجال، ونبقى في مجال البحر والبحار. ووديع الصافي، عندك بحرية.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى ركن عزف وحرف. ركن عزف وحرف هو مساحة إبداعية سنحاول من خلالها على امتداد هذا البرنامج أن نجمع بين سحر الموسيقى وجمال الكلمة، جمال الأدب وجمال الحرف. والأكيد أنه عندما يلتقي العزف الجميل بالحرف الجميل تكون تجربة وجدانية متكاملة. أكثر التفاصيل في هذا الركن عزف وحرف مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير.
1: مساء الخير سنتعد.
0: إذن من أصل الحكاية إلى عزف، إلى عزف وحرف، يعني العزف والحرف. اليوم في موضوع أغنية الأولى في الغرام، هذه الأغنية هي تعبر عن قصة إنسانية فيها الكثير من مشاعر الحب والفقدان بأسلوب فني. ما هي قصة هذه الرائعة التي غنتها أم كلثوم في حفل سنة 1944، وهذه الأغنية الصعبة؟ الصعبة أولا في بداياتها، في اللحظة الأولى التي جمعت بين بيرم التونسي وزكريا أحمد.
1: نعم، هي كما قلت من أصل الحكاية إلى أصل السحر، سحر الموسيقى وسحر الحرف.
0: نعم.
1: الأولى في الغرام هي واحدة من الروائع الطربية العاطفية الخالدة التي جمعت بين محمود بيرم التونسي كما ذكرت لسعد والشيخ الملحنين زكريا أحمد.
0: نعم.
1: أغنية ولدت في ظروف صعبة مؤلمة مدمرة في حياة زكريا أحمد الذي استسلم لحزن دفين في منزله بعد وفاة وحيدة.
0: نعم.
1: فاجعة لم يحتملها الأب الملتاع، لازم الصمت والانزواء بعيدا عن الأنظار، يشتر حزنه

0: عندما زاره حاول الأخير أيضا تخفيف وطأة الحزن وطأة الصدمة بكلمات أثرت في زكريا بعمق. حطيت على القلب إيدي وأنا بودع وحيدي. وهذه العبارة كانت الشرارة التي أخرجت زكريا من صمته وأطلقت العنان لدموعه وألحانه ليبدأ في تلحين أغنية تعبر عن حزنه العميق. وأم كلثوم كانت على دراية بالعلاقة الوطيدة بين زكريا أحمد وبيرم التونسي، فأصرت على دعوة الأخير لزيارة صديقه المظلوم. فلعلمها بقدرتي على مداواة جراحه بالكلمة، وبالفعل تحولت زيارة بيرم إلى لحظة فارقة في حياة زكريا، إذ أهداه كلمات هذه الأغنية التي أصبحت متنفسا لعواطفه ومشاعره المكبوتة. وتميزت هذه الأغنية بكونها يعني كالميكساج الغنائي يبدأ بمذهب ولا يعود إليه، وهي صيغة فنية قلما تم استخدامها في هذا الوقت،
1: عبارة عن مونولوج أعتقد تقصدين المونولوج.
0: وتولت أم كلثوم قيادة الأغنية بصوتها القوي. وصوت أم كلثوم غني عن التعريف والمليء بالشجن، وأصفت عليها طربا وارتجالات جعلت منها إحدى روائع زكريا أحمد التي تعكس إحساسه العميق. إذن هي لم تكن مجرد أغنية، بل هي قصة إنسانية كما ذكرت في أول الحصة، تنقل مشاعر الحب والفقدان بأسلوب فني راق جعلها خالدة في ذاكرة الجمهور العربي، وبين كلمات بيرم التونسي ولحن زكريا أحمد وأداء أم كلثوم ولدت الأغنية من رحم الحزن لتبقى رمزا للعاطفة الصادقة والشجن العميق.
1: جميل. إذن العزف كان لزكريا أحمد والحرف كان لبيرم التونسي.
0: والغناء
1: أم كلثوم بطبيعة الحال. ولكن بينهما فاجعة الموت. أعتقد أنه الحزن يمكن أن يكون سبب أو أن يكون دافع وحافز يعني لصناعة الإبداع، سواء كان في شكل أغنية أو قصيدة أو رسم أو كتاب أو رواية ما إلى ذلك.
0: أي إبداع قد ينبع من شرارة حزن، شرارة سعادة، شرارة صدمة. هذا هو الإبداع، هو يخرج ما هو مكبوت في ذواتنا.
1: واضح. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل. إذن كانت هذه المساحة الإبداعية عزف وحرف هي منصة ثقافية فنية نهدف من خلالها إلى أن ندمج الفنون السمعية والبصرية فيما بينها، بين سحر العزف وسحر الحرف. شكرا جزيلا أستاذة مروة بن عبد الجليل، إلى اللقاء الأسبوع القادم، نلتقي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج الضفة الأخرى. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أجمل تحيات فريق الضفة الأخرى: لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العير. أترككم مع الأولى في الغرام وأنا مطمئن عليكم، سارة طيبة في أمان الله.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. شركة صينية تعتزم الاستثمار في تونس باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو. إطلاق البوابة بوابة الفوترة الإلكترونية في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتحسين الخدمات الإدارية عن بعد. ووزارة الأسرة تنفي الأخبار المتعلقة بإعادة فتح روضة خاصة بولاية أريانا سبق الإعلان عن غلقها إثر تتبع جزائي. تعتزم الشركة الصينية كونشاك كيميتك لقطع غيار سيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو وفقا لما أعلنته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاستكشاف يأتي في إطار مسعي الشركة الصينية للتموقع في تونس وتطوير أنشطتها في قطاع مكونات السيارات، ومن المنتظر أن يتم إنجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع، وعلى أن يوفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر مع إمكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تبعا لتقدم المشروع وتطوره. وأفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في بلاغ أن المشروع كان محور اجتماع جمع بمقرها وفدا عن الشركة الصينية، حيث تم خلال اللقاء بحث الفرص التي توفرها تونس والإمكانات التي يتيحها نسيجها الصناعي إلى جانب الإجراءات والمراحل اللازمة لتجسيد هذا المشروع. وفي شأن متصل، افتتحت المجموعة الفرنسية أوروستات المتخصصة في تصنيع تجهيزات الحماية من التفريغ الكهروستاتيكي الموجهة أساسا لصناعة المكونات الإلكترونية، افتتحت يوم أمس فرعا جديدا لها بالعاصمة تونس. وتقدر مساحة الموقع الجديد ب 1500 متر مربع، وهو مخصص للتشكيل الحراري وتصنيع القوالب وتجميع منتجات USD لصناعة الإلكترونيات. وسيكون الموقع بمثابة منصة للتطوير التجاري في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يساهم خلال الفترة القادمة بنسبة 20% من القيمة الإجمالية للمجموعة. وبحسب ما نشرته السفارة الفرنسية، تنضاف هذه الوحدة التي تشغل 28 متعاون وهو عدد قابل للزيادة إلى 1700 شركة ذات مشاركة فرنسية موجودة بالفعل في تونس، وتوفر أكثر من 170 ألف موطن شغل. أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس، بما يتيح لشركات الطيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص هذا الاتفاق وفقا لما نشرته السفارة الكندية بتونس نقلا عن بلاغ صدر على موقع الحكومة الكندية، ينص على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 سابقا. وأكد وزير النقل الكندي بالمناسبة أن توسيع الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم حركة المسافرين والتبادل التجاري والثقافي وفتح فرص جديدة أمام شركات الطيران والمؤسسات الاقتصادية. وبموجب الاتفاق ذاته سيكون بالإمكان النفاذ إلى مختلف النقاط بكلا البلدين مقابل نقطة واحدة كانت في السابق، كما ستجري في نفس الإطار برمجة عدد غير محدد من رحلات الشحن الجوي التي كانت سابقا غير موجودة. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الفاتورة نقطتين، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية للرقمنة وتحسين الخدمات الإدارية المزداد عن بعد. البوابة موجهة بالأساس إلى المؤسسات والمهنيين الذين ليس لديهم حجم فوترة كبير، مما يتيح لهم إنجاز عمليات الفوترة الإلكترونية في مختلف مراحلها بطريقة آمنة وسهلة. وتتيح هذه البوابة للمستخدمين القيام بالفوترة وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة دون الحاجة إلى حلول إدماجية معينة. ودعت شبكة تونس للتجارة المؤسسات والمهنيين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى القيام بالإجراءات الضرورية للتسجيل في خدمة الفوترة عبر الرابط addition.الفوترة.تيان. رضا بوزغوندا المكون في مجال التصرف في المؤسسات، ومزيد من التفاصيل حول هذه المنصة.
1: منصة مجانية عملتها تيتيان اسمها منصة ويب الفاتورة، ونجموا لنا نصدر الفاتورات الإلكترونية أترافير المنصة. لنا يلزم عندك أول حاجة يكلي توكين هذا اللي ناخذوه من عند الوكالة التونسية للمصادقة الإلكترونية واللي هو اللي نقوم بالديكلاراسيون فيسكال وكتونيبس والديكلاراسيون سي ان اس اس وبرشا حاجات أخرى. بالنسبة للناس اللي تخدم بالديجيكو نقول لكم راهو مازال أونكور، مازال ما يخدمش على البلاتفورم ويب، لكن فما حاجة جديدة ومهمة جدا اللي هي نجم صح والفاتورات نتاعنا بالهوية اللي هي الهوية الرقمية بالنسبة للمؤسسات لنا اللي هما أشخاص طبيعية وإلا زادة وكلاء الشركات. بالنسبة للناس اللي صبت الدوسيات نتاعهم في تيتيان في تونس العاصمة بالأوراق والدوسي نتاعهم ما صارش تريتمون نتاعهم حتى ما عطاوكش الفاليداسيون، يلزمك تدخل بلاتفورم اسمها أديزيون الفاتورة تعاود تصب الدوسي نتاعك من جديد وتاخذ الفاليداسيون باش تنجم تخدم لنا على بلاتفورم الفاتورة. فما ناس اخرين اللي عندهم كمية كبيرة من الفاتورات وزاد يتعاملوا معناتها عندهم جيستيون دو فونت ولا شا وعندهم يقولوا نحن يخدموا بلوجيسيال، راه فما دي لوجيسيال اومولوجي يخدموا زاد بالفاتورة الإلكترونية. آخر معلومة نوت كومين لنا عدد اثنين قالت بالنسبة لمزدي الخدمات اللي قاعدين يصبوا في المطالب نتاعهم ويصبوا المطالب نتاعهم ومازالوا ما كملوش الإجراءات راهم لنا يستثناوا من العقوبات.
0: بلغ حجم الصادرات التونسية نحو سوق إفريقيا جنوب الصحراء سنة 25 و2000 ما حدود في حدود 1.4 مليون دينار حسب ما أكده نعمان حمداني عن الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات، والذي كشف في تصريح للإذاعة التونسية عن برمجة المركز لأكثر من 60 تظاهرة تجارية بين بعثات رجال أعمال بالبلدان إفريقيا جنوب الصحراء ورجال أعمال من تونس خلال سنتين 25 و2026 و2000.
2: تم المجهود الوطني اللي تم لانضمام تونس للكوميسا اتفاقية سوق شرق وجنوب افريقيا، دونك هذا فتح ابواب صدر تواسة امام دول كبرى. كينيا مثلا كنا قبل ما نصدروا تقريبا صفر منتجات، اليوم كينيا موجودة في يعني في الخمسة الاسواق الاولى لتونس. يعني سنة 2020 كان حجم صادراتنا في حدود 18 مليون دينار، سنة 2024 وصلنا 80 مليون دينار وقت اللي كنا ما نصدروا حتى شيء على كينيا او دول اخرى في شرق افريقيا. كذلك انضمام تونس الى اتفاقية التبادل الحر القاري لكاف هذا، وانطلقت تونس فعليا بإعطاء شهادة منشأة طبقا لتراتيب ذكاف، واليوم تونس مع 7 دول إفريقية أخرى في المجموعة 8 دول قاعدة تقوم بالتبادل التجاري ضمن التراتيب اللي وضعها ذكاف. اثنين، اليوم عبر تركيز شبكة التمثيل التجاري اللي هما تقريبا على ذمة كل المصدرين التوانسة لتوفير المعلومة التجارية اللي تكاد تكون مغيبة على المواقع الاجتماعية أو على الذكاء الاصطناعي، وحتى وإن أوجدت المعلومة فهي معلومة في الغالب تكون مشكوك فيها، وبالتالي فإن شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصادرات توفر كل المعطيات الضرورية والإحاطة بالمؤسسة التونسية الراغبة خاصة في الانتصاب بالسوق الإفريقية. كيما الكوديفوار عندنا أكثر من 300 مؤسسة تونسية فتحت مقراتها في الكوديفوار في السنغال، ومؤخرا كذلك دولة الكونغو قاعدة تستقطب في مؤسسات كبرى قاعدة تستقر على عين المكان حتى يكون لها يعني نصيب من هذه السوق.
0: نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأخبار المتداولة والمتعلقة بإعادة فتح روضة أطفال خاصة بمنطقة حي النصر من ولاية أريانا واستئناف نشاطها رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي ضد مالكها. وأوضحت أن ما تم الترويج له عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة على استمرار نفاذ قرار الغلق ووقف النشاط. في موضوع آخر، جددت الوزارة دعوة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات طفولة خاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية مستوفاة لكافة الشروط القانونية ومدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وأضافت أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب البلاد لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل الأطفال. في أخبار الرياضة، فاز المنتخب التونسي على نظيره الغاني بثلاثة أشواط نظيفة مساء اليوم بقصر الرياضة بالمنزة لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة التي تحتضنها بلادنا إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري. وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25 مقابل 17 و25 مقابل 21 و25 مقابل 22. ويختتم المنتخب التونسي الدور الأول بملاقاة نظيره الكيني غدا الأربعاء على الساعة 6 مساء. ويذكر أن هذه البطولة الإفريقية هي مؤهلة أو إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 ومونديال 2027. نبقى في أخبار الرياضة، حيث أكد معز المستيري المسؤول الأول عن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أن الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا المقررتين يومي 24 و 28 سبتمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، من المتوقع أن يكون الإعلان يوم الجمعة القادم من طرف المدرب الوطني معين الشعباني، وسيتم نشر القائمة على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. نعود في هذه البرمجة الخريفية الشتوية لإذاعة المنستير لهذا الموعد الإذاعي باش نواصلوا معه إن شاء الله لما كتب بنا يعني معكم إن شاء الله نرجع من جديد. وتحياتي لكل المستمعين اللي دائما أوفياء لإذاعة المنستير ولحصتنا هذه، تقريبا يعتبر أقدم برنامج يعني في إذاعة المنستير إلى حد الآن، ما عدا بطبيعة برنامج بشائر الصباح الحصة الإذاعية الأولى دائما المباشرة الأولى في إذاعة المنستير، ما عدا ذلك يعني كبرنامج فني أقدم برنامج في إذاعة المنستير إلى حد الآن. شكرا للجميع على الثقة في هذه الحصة المتجددة وهذا الموعد بطبيعة حنين اللي تقريبا توا عنده 16 عام كيكا، والحمد لله صحيح اختفى في بعض البرمجات الصيفية لكن والحمد لله مازال متواصل معاكم إن شاء الله دائما تقضيوا معنا أحلى الأوقات مع الأغاني اللي نختاروها في هذه السهرة ومع ذكرياتنا اللي والشجن اللي نحملوه والخنقول الماضي اللي نحملوه كل مع بعض الأغاني اللي نختاروها في الحصة. والحصة كما تعودتوا بنا فنية لكن نجموا يعني نقتحموا مجالات أخرى باعتباره أنه كما قلنا شمعنتها الحنين حنين وأنه إنسان يعني عنده يحمل في داخله في وجدانه العديد من الذكريات حول عاشها واللي لربما الأغاني اللي قدموها في الحصة يعني خنقول تحفز الذكريات هذيك باش نرجعوا بطبيعة ماضينا مع الأحداث مع الأماكن مع الأشخاص اللي عشنا معهم وتفكرنا هذه الأغاني بهم. هذه فكرة البرنامج والغاية من البرنامج لأنه تعرفوا الأغاني موجودة والأغاني نجم نسمعوها في كل وقت لكن احنا بالذات نخصوا أغاني باش نسترجع معها ذكرياتنا وهنقول نبحروا شوية معها ونمشيوا لعالمنا وذكرياتنا اللي نحملوها. على كل حال دائما نجدد التحية لكل المستمعين الأوفياء للحصة وكذلك تحيتي لفريق البث المباشر لطفي المكي ومنير بعطيل بشي رفقوكم من الآن وإلى عدود منتصف الليل يوم 15 سبتمبر 2026 موافق للثالث من ربيع الثاني 1448 هجرية. تحياتنا قلت لكل الأحبة وإن شاء الله عودة مدرسية وجامعية موفقة لكل التلاميذ والطلاب بإذن الله باعتبار وأنه اليوم بطبيعة 15 سبتمبر دائما يتزامن مع العودة المدرسية. احنا دائما في الحصة نحاولوا باش يكون فما رابط بين الأغاني، صحيح نجموا نختاروا أغاني بطريقة كاكي يعني أنا مش مضبوطة ونجموا يعني خنقول ناخذوا ونتحدثوا مع السادة المستمعين حول هذه الأغاني لكن باش فما هكاك رابط بين الأغاني من ناحية وباش نلقاو باش نقدموا بعض الإضافات الفنية في الحصة إلى جانب ذكرياتنا مع الأغاني نحاول ديما فما قاسم مشترك بين الأغاني. الليلة باش تكون الأغاني لأحد أهم يعني الملحنين في تونس اللي تقريبا خنقول أبرز الأسماء في مجال التلحين والموسيقى واللي توفى الله يرحمه يوم 12 سبتمبر 2014 يعني في ذكرى وفاته الله يرحمه وينعمه في ذكرى وفاته 12 عام منذ وفاة هذا الملحن والموسيقي. نحتفي به من خلال بعض الأغاني اللي لحن لأنه لحن العديد من الأغاني ويعني يعني من موشحات وأغاني طربية وكذلك كان ليه يعني خنقول الفضل باش أسس العديد من الفرق منها الفرقة القومية للفنون الشعبية والأوركستر السيمفوني التونسي و و و و فلأنه عالم قلت في مجال الفن والموسيقى ما في باس نحكيه على الموسيقار صالح المهدي الله يرحمه وينعمه. صالح المهدي اسمه الكامل صالح بن عبد الرحمن بن محمد المهدي الشريف الملقب بالزرياب، ولد في 9
فيفري 1925 بمدينة تونس في عائلة فنية. كان والده من الموسيقي الكبار في تونس عبد الرحمن المادي الله يرحمه، وكان حتى عازف في فرقة الرشيدية على آلة العود معروف. درس بالكتاب صلاح المادي، ثم التحق بالجمعية الخيرية، ثم بجامعة الزيتونة أين أحرز شهادة التحصيل سنة 1951، ثم التحق بسلك القضاء واستمر في القضاء إلى سنة 1957 ليلتحق بوزارة التربية القومية ووزارة الثقافة. يعني بالأساس قاضي راهو صالح المادي، لكن الشغف متاعه والغرام متاعه بالموسيقى يعني تخلى على هذا السلك، سلك القضاء، واتجه للموسيقى. تحصل على الدكتوراه في الموسيقى أو ميزيكولوجي من الجامعة الفرنسية، انشط في جمعيات ثقافية وموسيقية عديدة، ترأس فرقة الرشيدية كما كنت نحكي، أسس الفرقة القومية للفنون الشعبية سنة 1962 والأوركسترا السيمفوني التونسي سنة 1969، لحن العديد من الموشحات والبشارف والأغاني المختلفة واللي وصلت لقرابة 600 لحن. كان له الشرف في تلحين النشيد الرسمي التونسي ألا خالدي، النشيد بتبيع نشيدنا الأول بعد الاستقلال وبعد قيام الدولة الجمهورية التونسية ألا خالدي سنة 58، كما لحن نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس جامعة الدول العربية سنة 1947. تخرج على يديه عدد كبير من المطربين والموسيقيين، منهم عليا نعمة، وهو اللي لقبهم باسميهما عليا ونعمة لأنهم تعرفوا مش أسماءهم الحقيقية. لحن لأغلب الفنانين في تونس، ألف مؤلفات عدة في مجال الموسيقى وأنتج برامج إذاعية وتلفزية عديدة. توفي رحمه الله منذ 12 سنة، وبالتحديد يوم 12 سبتمبر 2014 عن عمر ناهز 89 عام. هذا هو صالح المهدي في بعض الأسطر باش نحتفي به الله يرحمه وينعمه من خلال بعض الأغاني اللي لحنهم وأثر بهم خزينة الأغنية التونسية. باش ننطلقوا مع الأغنية الأولى في سهرة الليلة، صليحة يا خيل سالم مات.

هذا هو النغم الأول لصالحة أغنية من الأعماق الحقيقة لحنها صالح المهدي. الأغنية الثانية نفس الملحن الله يرحمه وينعمه لحن العديد من الأغاني العليا، لكن اختار منهم في سهرة الليل أغنية يلي أنت روح الروح.

هذا هو النغم الثاني عليا اللي انت روح الروح. كذلك صالح المهدي كما قلت تبنى عليا ونعمة لحن لهم العديد من الأغاني. نعمة من بين الأغاني لحنها لهم، يعني اخترنا في سهرة الليل أغنية الليل أهي ليل.

هذا هو النغم الثالث والأخير في حصتنا الليلة. نذكر بأنغامنا صالحة يا خيل سالم مات، عليا يلي أنتي روح الروح، ونعمة الليل أهي ليل، وكلهم من ألحان الموسيقار صالح المهدي في ذكرى وفاته 12 الله يرحمه وينعمه. رقم الإذاعة الاتصال بينا ديما 73 460 800، المشاركة معنا في البرنامج واسترجاع بعض الذكريات مع هاتي الأغاني. والحقيقة أغانينا فيها كالروح التونسية الحلوة، ينعشك النغمة اللي عودنا بها صالح المهدي خميس ترنان، نعش تحسك تمسنا أكثر في بعض الأحيان من الأغاني الشرقية. على كل حال مرحبا بكم، مرحبا باتصالاتكم. باش نبقى مع هذا النغم لنجاة الصغيرة الطير المسافر، أغنية بطبيعة دائما شرقية، تبدأ الحصة تونسية والعكس بالعكس. ثم نستقبل الدفعة الأولى على بركة الله من المكالمات الهاتفية في حصة الليلة.

0: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين. علي اللي أنت يروح الروح، كلمات محمود بورقيبة، ألحان صالح المهدي. بطبيعة حصتنا خاصة بالموسيقار الراحل صالح المهدي في ذكرى وفاته 12. باش ننطلق مع مكالمات سادة المستمعين، نختصر ونختزل. عنا مكالمات عديدة وعديدة جدا لمحالة. نحيي السادة المستمعين على ثقتهم وفي البرنامج وتعلقهم بطبيعة بهاتي الحصة. مرحبا بكم. وكعليش نحب وقلت نختزلوا شوية، ماذا بيه ما نطولوا شياسر في الحديث باش نخليه غيرنا. ننطلق على بركة الله مع المكالمة التي فيها الأولى. ألو، مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أختك ليلى من الوردانين.
0: أختي ليلى، مرحبا بيك. شن حوالك؟ شن الصحة؟
1: وينك عودة ميمونة؟ استحشناكم برشا.
0: يعيشك ربي فضلك. يعيشك ليلى، مرحبا بيك. لبيت. الحمد لله. يعيش أختي وإن شاء الله.
1: وعودة مدرسية للتلام ذا الكل إن شاء الله، وربي نجحهم الكل.
0: ربي نجح الجميع وإن شاء الله موفقين. وللطاقم خنقول اللي التعليمي الكل، التلام ذا ربي يوفقهم، والأساتذة والمدرسين والأولياء ربي معهم كذلك. آية ليلى، احنا حصتنا خاصة بصالح المهدي، اكيد تسمع بيه اسم كبير ياسر في مجال الموسيقى.
1: نسمع بيهم وفهمت وما نكبكيش برشا.
0: ما تكبتيش باهي. والغنية نتاع علي تعرفها؟
1: نعرفها.
0: اللي انت روح الروح.
1: نعرفها وعندي الوالدة كانت تحب هالغنية
0: هذي. إيه؟
1: ما نهداها الروح.
0: الله يرحمها ونعمها. الله يرحمها.
1: هي الروح الروح.
0: هي الروح الروح.
1: وهي في بعد ربي والنبي، هي الروح الروح، هي الممو اللي عندي.
0: وفي نفس الوقت هي
1: كانت تحب خياتي ونهديها لهم الكل. أما الروح الروح لأمينتي وتحبها ديما.
0: الله يرحمها ونعم.
1: تقول لي حطها لي.
0: يعني هي الغناية كسمعتها مباشرة تفكرت يعني والدتك الله يرحمها.
1: أي أي.
0: شفت احنا ديما نقولوا غناية ساعات تفكرك بشخص معين عزيز عليك، ساعات تفكرك بذكرى بحدث. هذه يعني فكرتك بالوالدة، نعاود نترحموا عليها.
1: ايه عايش خويا يبارك لك، حتى انت يرحم والديك
0: ويبارك. يعيشك وان شاء الله منها للجنة. ومرحبا بيك ديما معانا اختي ليلى، وشكرا لك على الاتصال. يعيشك.
1: حبيت نسمع صوتك.
0: مرحبا بيك.
1: نتكلم على جميع وخياني وحبائي في ذات المنستير والمستمعين الكل.
0: يعيشك يا ليلى، ربي يفضلك.
1: اللي نعرفه اللي ما نعرفوش ويبارك لك ويخليك.
0: بارك الله فيك أختي ليلى، ومرحبا بيك ديما معانا، وربي يعطيك الصحة.
1: عودة ميمونة يا ربي.
0: شكرا لك وربي يرحم الوالدة إن شاء الله.
1: عيش وترحم يبارك لك ويخليك. عايش خويا.
0: هذه الليلة كانت معنا، شكرا لك أختي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة نواصلوا مع المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
2: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
2: إيه معك؟
0: سمحني،
2: معك متابعة وفية إيمان شتوية كاملة عدناوي، نتكلم فيك عمناوي.
0: مرحبا أختي إيمان، مرحبا بيك. مرحبا، تكلم فيه من المهدية.
2: من المهدية.
0: مرحبا أختي، شنو أحوالك؟ لباس عليك؟ صح، لباس
2: والله لباس. عايشك يا حم والديك.
0: عايش، بارك الله فيك. عودة
2: ميمونة البرنجيك الكل
0: الحقيقة. عايش أختي، بارك الله فيك يا إيمان. مرحبا.
2: الحقيقة الأغاني اللي اخترتهم ليلة ذوق رفيع جدا وراقي.
0: سهرة تونسية. تعرف يا إيمان، يمسنا نعش النغمة التونسية، تمسنا أكثر.
2: نعم والله، النغمة التونسية ما تلقاش في حتى في العالم.

0: من الكل
1: سبحان الله، يعني
0: احساس خاص جوها وقهوتها وروقانها وكل شيء ما تلقاهاش.
1: وانت الغنايه ذي بتبيعها عندك تعرفها؟
0: لا انا صدقني تشكري اني الغنايه اللي نعرفهم شيخ معها هي غنايه الليل يا لي
1: تاع نعمه
0: نتاع نعمه، اما اني ما سمعتوش الاختيار الاخراني وقلت نختار الغنايه ذي.
1: هو مش مشكل،
0: اول مره نسمعها ما عجبتني على الاخر.
1: مالاش تزيد
0: تعجبك. اول مره نسمعها وعجبتني على الاخر، وحتى الملحن ما عنديش عليه فكره كبيره برشا وعلى محلها اغاني
1: فعلا اغاني جميله بتبيع. ابرز الاسماء في مجال الموسيقى والتلحين صالح المهدي في تونس الله يرحمه، والحان الكل لاحظت يعني قريبه من نفوسنا، ما نعرفش نحسوا بيهم الاغاني هذوما اغاني تونسيه صميمه. وعليا اكيد انت ممكن صغيره شويه ما تعرفش الاغنيه ذي، تو كي تسمعها بالقدا بعد شويه يا ايمان اكيد باش تستمتع بها وباش تعجبك الاغنيه.
0: نحب نقول اني روح الروح الروحي
1: الروح قول دلل روحك انت روح الروح ملا
0: ونحب الناس الكل ونهديها لبابا وامي ونهديها للناس الكل
1: يعيشك ايمان
0: نحبهم برشا.
1: بارك الله فيك اختي ايمان، مرحبا بيك، مشكوره جدا وربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله في لقاءات قادمه. شكرا. ناخذ المكالمه التي في المواليه. الو مساء الخير. الو عسلامه
2: يا صديقي الشكري الغالي،
1: مرحبا بيك
2: ويحميك ويرحاك ويحميك العالي يا خريج التعليم العالي يا اروع علامي في بالي. برامجك كلها في بالي في ابعد احلى الليالي يا صديقي شكري الغالي يرعاك ويحميك العالي.
1: سعد الحق
2: ولك منسير يا صديق، برنامج حنين يحييك اخي شكري وكافه اسره البرنامج عبد الحق بن نور.
1: سعد الحق بن نور مرحبا بيك، مشكور صديق صحيح سنوات عديتها معنا في حنين وذكريات جميله ويرجع لنا من جديد خونا عبد الحق بن نور اللي سعداء بسماع صوته. مرحبا يا اخويا.
2: هاك عملت لك بيت شعري خصيص
1: لي يعيشك ربي فضلك سيدي عبد الحق، بارك الله فيك
2: اخويا شكري. اول حاجه نديك شهاد شكر لك انت قبل ما ندخل في قوقعه الحديث.
1: تفضل.
2: شهاد شكر في الليله خاصه في الاغاني هذه المميزه لصالح المهدي رحمه الله.
1: سهرتنا تونسيه، يا اغاني تونسيه ديما عندها يعني ما نعرفش حظوه خاصه عندنا احنا التوانسه.
2: ايوه كذلك اغنيه اللي
1: انت
2: روح الروح على جالك نبكي والنوح اللي انت روح الروح. هذه الاغنيه يا شكري مفعمة بقوة الشعر المعاصر الذي له أرضية شعرية لها بعد المدى في نمط قوت الإحساس والتعبير عنه بجدية مطلقة.
1: صحيح.
2: إيه. الاقتراح الأول يلي أنت روح الروح.
1: أي.
2: بمعنى حسب مفهومي الخاص كشاعر يعني.
1: أي.
2: اللي أنت روح الروح بمعنى كم أكن لك مكانة عظمى في كياني ووجداني محبة وصدقا.
1: روح الروح اكثر من روح انت، معناها الروح متاع الروح.
2: ايوه
1: هكاك المعنى يعني. يعني في درجه يعني خلينا نقول اعلى من الاخرين، درجه خاصه يعني.
2: ايه على ذلك تبكي والنوح بمعنى فراقك مر وصعب النسيان على مر الازمان.
1: صحيح تك صحه.
2: اللحن تو
1: اللحن
2: اقتراح الثالث. اللحن والامتياز في اللحن الذي يسلك طريق الحزن في الإيقاع المتناسق مع الأبيات الشعرية الممتازة.
1: هذاك المبدع صالح المهدي كيفاش عمل؟
2: هي الأستاذنا الكبير رحمه الله صالح المهدي.
1: أي.
2: شهادة شكر للشاعر المتألق الذي له عمق أدبي.
1: محمود بورقيبة كتب العديد من الأغاني. أي.
2: محمود بورقيبة ذول من جماعه
1: تحت السور بالضبط.
2: ما دخلتش الذاكره ما زلت
1: لا تبارك الله عليك. لا باس تبارك الله عليك.
2: وشهاده شكر اخرى للموسيقار الراحل الاستاذ الكبير صالح المهدي رحمه الله تعالى.
1: الله يرحمه.
2: كان صعب الميراث ياسر
1: صالح المهدي جدي في التعامل لانه صاحب مسؤوليات بالطبيعه
2: على الموسيقى ويكون صعب ياسر لكن صعوبته في حقها
1: هو راه بالاساس قاضي راه حتى لتكوينه قاضي.
2: نعم.
1: قاضي اشتغل في مجال القضاء شويه وبعد تلي تفرغ للموسيقى
2: وهذا اخويا شكرا يدل لك ان القضاء صعب الميراث
1: فعلا.
2: فهمت باشا الموسيقى اعطيني حقي في الموسيقى لا تعطيك حقك في النوت
1: يعطيك صحة
2: في الشهاده
1: يعطيك صحة
2: ليش ما يعطيكش تقول لك برا اتعلم وبرا زيد.
1: مشكور.
2: الملخص خويا شكري باش نكون خفيف زل عليك.
1: تفضل.
2: ممتازه جدا هالقصه ممتازه شعرا وتلحينا وأداء.
1: يعيشك بارك الله فيك سي عبد الحق وضيب من حسن ذوقك لما حلعنا هما يعني ليهم الشكر الكل ذوم المراحيم والله يرحمهم الكل محمود بورقيب وصالح حمادي اللي خلونا يعني هالدرر هذية احنا فقط نعاود ونقدموا فيها للسادة المستمعين ونذكروا بيهم بالتراث متاعنا والش خلاونا الناس المبدعين كانوا قبلوا. ونحب نقول اللي تونس راي في كل المجالات ديما عند الريادة رو مش كان في الشرق برك صحيح فما أغاني كبيرة وألحان وملحنين ومطربين في الشرق لكن في تونس زادة ما يقلوش يعني خلينا نقول إبداع على المشارقة. مشكور جدا سيدي عبد الحق بنور.
2: أخويا شكري حتى تونس راي عندها ريادة في أغاني زمن الجميلة دوم من أغاني زمن الجميلة.
1: بتبيع يعطيك صحة سيدي عبد الحق وإن شاء الله في لقاءات قادمة وشكرا لك على المشاركة. عيش بارك الله فيك. المكالمة الهاتفية الموالية بعد خونا عبد الحق بنور من لمطة. ألو مساء الخير.
3: ألو
1: مرحبا
3: دليلة من جمال شنحوالكم
1: سيدي. أنا بأختي دليلة شنحوالك لبس عليك
3: الحمد لله يا رب مستحرة شيقة للجميع.
1: عايشك بارك الله فيك مرحبا بك.
3: في البداية عاد الدر إلى معدنه عبارة عادة هي مثل عربي شهير يضرب لعودة الشيء إلى أصله أو مكانه المناسب والصحيح واللي يقصد هو برنامج حنين.
1: يعيشك مو حنين راو بمستمعية راو يرجع إلى بدعمكم توما وبتشجيعاتكم وشركاتكم
3: والتأم الشمل
1: إن شاء الله إن شاء الله تلم الشمل من جديد إن شاء الله يا ربي ويداوم علينا إن شاء الله النعمة فيها وإن شاء الله ديما حاضرين وحيين بخير ونرحموا بالمناسبة اللي فقدناهم أصدقاء عدة يعني والحقيقة عديد الأصدقاء اللي كانوا شاركوا معنا وكانوا من أسرة حنين الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله. آية دليل
3: واني اخترت غنية
1: عليا أي
3: يلي أنت يروح الروح وهم خوفتي وهم الروح الروح
1: أي ربي يفضلهم لي
3: بالمناسبة أني نهدي مغنية نجس صغيرة يطير المسافر ونقول لها نعيمة الحمد لله على السلامة أمس روحة فرنسا هي وريلها ولدها كذلك ربيع أختي روح نهار الخميس لإيطاليا نقول لها الحمد لله على سلامتكم.
1: الله يسلمهم كل وربي يوجههم خير وإن شاء الله يتلم الشمل من جديد دائما مع بعضكم.
3: يطير المسافر معناها عجبتني برشا ونحن نهديها لولدي أحمد الغالي في إيطاليا
1: ربي يوفقه إن شاء الله. وانت يعطيك الصحه يا دليله ومشكوره على المشاركه معنا وتحيه لكل افراد العائله
3: نجات
1: صغيره
3: نجات بالمناسبه
1: ذكر بالاحباب والاصحاب والاقارب. شكرا لك دليله يعطيك الصحه وليلتك سعيده مرحبا بك. باش نختموا مع الاخت رشيده البورسالي من رادس. مرحبا يا رشيده.
4: لا
1: سيده ولا رشيده؟
4: الو
1: سيده
4: أنا بيك عسلين الشكر.
1: والله مش مشكلة محالة رشيدة السيدة حبيبهنا
4: قلت مش نختمو رشيدة قلت ملانا وكيفاش مش نتعدى.
1: لا لا مرحبا بيك يا سيدة لا خطأ فقط خط سمعت بالغلط. سيدة سمعت رشيدة مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك شنحوا لك سي شكري.
1: الحمد لله عايشك بخير يا سيدة
4: إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية إن شاء الله موافقة إن شاء الله
1: الجميع إن شاء الله لأبنائنا الكل
4: إن شاء الله. بون الحقيقة لغاني حلوينة ما أنا اللي أنت روح روح تعجبني برشا
1: حلوة
4: وصالح المهدي كما حكي عطيت عليه أنت معطيات هو كان يعزف العديد من الآلات ولكن الآلة اللي يحبها هي الناي كان يعني يحبها برشا من اللي هو صغير ووقتها أبوه يعني أبوه كسر هو صغير بالكل وشد ناي أبوه كسر له ناي فقعد يبكي خميس طرنان قال له شبي ولدي قال له كسر لي ناي قال له إيجيني إيجيني طو نعطيك ناي وفعلا أنك الناي هذاك قعد معاه بتاع اللي داوله خميس طرنان قعد معاه حتى الاخر الوقت
1: أنا بتبيع هذه الذكريات وتفاصيل في حياة صالح المادي وزرياب تونس كما يقولوا يعني زرياب ونسميه ملقبينه من أبرز الموسيقيين والملحنين في تونس
4: أكيد ولحن العليا برشا يعني لحن الليالي أنت روح الروح
1: أي.
4: اللي هي تولي أنا اخترتها وهي في مقام الرصد.
1: أيوة تبارك الله
4: كذلك هي يمدويني
1: الناس
4: يمدويني الناس
1: صحيح
4: وين دوايا يقلبي أشبكاك
1: يا ما قلبي تمنيت
4: النعمة بخلت لي العياليل دنيا هنية وإحنا فيها,
1: وحنا فيها يعني.
4: لحن لولية أغنية فاتن حلوة لبنتها
1: وغناء لها فما أغنية نسيتها يا سيدة, وأغنية حلوة ياس النظرة من عينك تسحرني,
4: من عينك تسحرني نظرة تخيب ظلمي فيه.
1: ما تنسليش عاد
4: حلوة برشا الأغنية وغنيها عاد من شواشي
1: صحيح.
4: حلوة الأغنية وكان رئيس نجوم الغد في الوقت ذاك هو وعلي سريتي, وكان لحن برشا للفنان منهم بنية البجاوي أول أغنية لحنها بعد نجوم الغد هي مقسى قلبك يا حبيبي لتصبر وتنام. أول أغنية للمنية البجاوي وسمت كما سمى نعمة ونعمة وليا كذلك اختار الاسم لسولاف ياسم دالندا خضراء واختار لها سولاف
1: صحيح.
4: ولحن لها أنا أهوى
1: بارك الله عليك
4: العديد من ال
1: بارك الله عليك على المعلومات والإضافات
4: يا دار الفلك.
1: إيه توم باتالي إحنا نحكيه وحتى مبرمجين صالح أنا تو نحكيه على الغنيات اللي لحنهم الصالحة.
4: نحب حاجة معناها يلحق في صليحة معناها بو أنت مش تحكي على صليحة ولكن حبيت نقول حاجة على صليحة معلومة أنه يا خليلك لحنالة هو هي جت لحنالة محمد التريكي هيك جبت الكلمات جبت من محمد التريكي معناها محمد التريكي قال مش لحنالك هذه مش لحنالك قامت تبكي هي قال ليه ما تبكيش يا صليحة وطول لحنالك أنا وفعلا أعطاها للمؤلف بتبدل غير هكا كلمات ولحن
1: هيله صحيح. يعطيك صحة على كل المعلومات اللي ذكرتهم يا سيدة يا خليلة من كلمات علي عامر والحقيقة علي عامر ولحنها لصالحة ونحكي وبعد شوية على صالحة مصالح المادي. حبيت نشكرك ياسر على الإضافات وغرامك بالفن وهذه حصة للفن التونسي ومشكوش يعني سيدة من ثقافتك العائلة في مجال الغناء.
4: الله يخليك
1: شكرا نختي السيدة ربي فضلك وإن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا سيدة. باش نختموا مع رشيدة البورسالي من رادس. مساء الخير يا رشيدة.
5: ألو مساء النور سي شكري.
1: مساء النور مرحبا بيك شنو حوالك؟
5: يعيشك تحية ليك وتحية على الكونسوليت وسيمو لربوع طايب.
1: يعيش خونا لطفي المكي مرحبا بيك يعيشك.
5: يعيشك والله اليوم أصريت أني باش نشارك أنا كي جبت معناها الفنانة الرحلة عليا أغنية يلي أنت روح الروح وقصيد سلاف أنا أهواك قصيد هو صحيح. أنا أهواك
1: صحيح
5: لحنوا لها الملحن الراحل صالح المهدي
1: ولحن لها كما كنا نحكيه مع سيدة أيام داوين الناس كاسي كسرت
5: عديد من الأغاني
1: بتمنيت ياسر أغاني وتبنى هو سماها عليا
5: هو سماها عليا
1: اسمع
5: الفنانة رحلة نعمة
1: نعمة,
5: نعمة سماها وهي حليمة
1: حليمة وعليا اسمها بيا
5: بحر وسوليف دالندا
1: ودالندا
5: سماها سوليف
1: هو الكل بدل لهم الأسامي بتاعهم
5: هو عطاهم الأسماء أي هو
1: صحيح يعطيك صحة المعلومات يا رشيدة
5: وينها هي والله سي شكري زي الذكريات أنا نذكرها غنيتها في آخر سنة دراسية في مركز تأهيل المهني المكفوفين في سيدي ثابت
1: يا تبارك الله يا تبارك الله
5: وقتها فرقة إذاعة صفاقس اللي رئيسة سي عماد البريدعي
1: اي وانت غنيت هذه
5: حليب المناسبة وغنيت هذه معنى احنا مجموعة معنى انا وصديقاتي انا ونذكر صديقتي المرحومة هادية بن صالح
1: الله يرحمها
5: اللي
1: توفيت
5: اخيرا ما عنديش برشا كانت صديقتي وكانت هي ديما معايا وشاركنا في الحفل هذايا معناها هي تغني أغنية شادية تغني أغنية شبكتي قلبي انت شادية محلية صوتة في الأغنية ذيكا والله الرحمة عليها وانا وقت غنيت يلي انت روح الروح
1: يلي انت روح الروح و...
5: مع فرقة إذاعة صفاقس غنيتها معناها غنينا هنا والمجموعة من الصديقات هادية بن صالح وقت الله يرحمها حسيلو وانا حسيلو وانا غنيت اخترت غنيت يلي انت روح الروح تاع الفنانة الرحلة عليا
1: تتفكرش عام قداش يا رشيدة
5: هنا الاغنية ذي وكانت تصاحبنا فرقة إذاعة صفاقس
1: يا رشيدة
5: اللي يرأسها سي عماد البريد
1: باهي سمعتك يا رشيدة وفهمتك اما يعني تتفكرش عام قداش يا رشيدة
5: والله يظهر لي عام 91 92
1: مازلتش تنجم تحفظ شوية الغنية منها شوية كتسمعنا
5: يلي انتي روح الروح يلي انت روح الروح يلي انت روح الروح على جال

0: ليه انت
1: تبارك الله عليك تبارك الله بالحق فاجاتني يا رشيده.
0: اي والله نغني انا في نادي الموسيقى تو ننشط
1: بركدات بارك الله عليك صوتك
0: مع الجمعيات ننشط في انا مثلا غدوه عندي نشاط موسيقي ننشط معنا نعملوا حفل في يوم غرة اكتوبر معنا بمناسبه يوم الوطني للمسنين.
1: اي يعني تغني صحيح تبارك الله عليك وما فماش لا
0: نغني ومعنى ننشطوا مع أستاذ موسيقى.
1: ملكة ملا تبارك الله يعني فاهم الموضوع.
0: معنى مشارك أنا في نادي موسيقى في جمعية رادس أنا ننشط.
1: تيك صحة يا رشيدة وإن شاء الله يبعد عليك النواح لما حالة اللي انت
0: عايشك دي وضعي تعجبني الأغنية دي وقت اخترتها وغنيتها
1: على باير حنوة الأغنية وفيها شجنك وحلوة فيها نغمة الحزن شوية لكن حلوة
0: أي بالحق ولا تعجبني الأغنية ونحب نحيي بالمناسبة زوج صديقتي الراحلة سي علي البجاوي
1: الزوج أخت هادية
0: بن سلام فنان بأتم معنى الكلمة يغني أغاني محمد عبد الوهاب تبارك الله عليه
1: الزوج هادية يعني حبيبتي
0: بإتقان يأدي أغاني الموسيقى لأجيال محمد عبد الوهاب
1: يعطيك صحة يا رشيدة مرحبا بك أنسنا مشكور جدا على المشاركة
0: شكرا جزيلا سي شكري
1: مرحبا بك ديما معك
0: ديما نشارك معك
1: عايشك عايش أختي إلى لقاء رشيدة
0: على خير
1: على خير شكرا لك حبيت أذكر أنه صالح المهدي احتضن تقريبا أغلب المطربات في تلك الفترة كما قلنا علي ونعمة ذكم الأساس ولحن صريحة لأن صريحة حاضرة من قبل غنيت قبلهم وسلاف كذلك احتضنها علي تعرفوها بيا بالرحال اسمها الأصلي من مواليد 1936 توفيت عام 90 الله يرحمها وبالتحديد يوم 19 مارس أطلق عليها صالح المهدي اسم علي وهو اسم أخت الخليفة الرشيد وكانت قبل ذلك غنت في الإذاعة وهي طفلة وكان قدمها زوج أختها رضا القلعي الله يرحمه تحت اسم مستعار فتاة المنار كما تعرفوا الحكاية الكل ونجحت بأغنية ظلموني حبيبي كلمات والدها بطبيعة البشير رحال الله يرحمه ومن بعد غنت أغاني أخرى كثيرة وللثنائي محمود بورقيبة وصالح المهدي كما قلت غنات يمدوين الناس كاسي كسرت وبداية ما قلبي تمنيت وأغاني أخرى على كل حال باش نستمتع بالأغنية إن شاء الله بعد حين بعد أخبار الحادي عشر ليلي لأنه ما بقناش وقت منجموش نقصوا الأغنية ومازالت صارتنا متواصلة مع صالح المهدي بطبيعة علي اخترنا يلي أنت روح الروح إن شاء الله بعد الأخبار كذلك عنا صليحة أغنية يا أخي سالم مات وعنا نعمة الليل آه يا ليل وهذه سهرتنا باش تواصل مع حنين بعد أخبار الحادية عشرة ليلا بإذن الله
2: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
3: 97.3

0: الحادية عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التجهيز عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محول الطريق الجهوية 22 والطريق الجهوية 24 بداية من يوم الأربعاء 16 سبتمبر ولمدة 5 أيام، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. الوزارة أفادت أنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، ودعت المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الفاتورة نقطتيان، والموجهة أساسا إلى المؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة. وتقترح هذه البوابة حلا بسيط وعملي وآمن يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. تحتضن مدينة إيسن الألمانية يومي 17 و18 سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم بالمدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح أفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس والمدينة. ويجمع المنتدى وفق بلاغ للقنصلية العامة لتونس بدوسلدورف ممثلين عن الهياكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المجالات من بينها الصحة والرعاية والكفاءات والابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. دعا محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري إلى جعل التعاون النقدي أداة حقيقية لتعزيز القدرة على الصمود، مؤكدا الحاجة إلى جيل جديد من محافظي البنوك المركزية، وذلك خلال مشاركتي في الاجتماع 8 لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بإسطنبول يومي 13 و14 سبتمبر. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة مستمرة وانتهاكات جسيمة ودمار هائل لا يمكن أن يصبح أمرا عادي، أو أن يتحول بفعل طول الأمد إلى احتلال واستمرارية سياساته الممنهجة إلى واقع مفروض يتعايش معه المجتمع الدولي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: هذا هو النغم الثاني في حصتنا الخاصة بالموسيقار صالح المهدي الله يرحمه وينعمه. صليحة يا خيل سلمات، كلمات من التراث في الحقيقة، والحان صالح المهدي لغنية تروي قصة من التراث التونسي. وبطل ملح ما يدعى سالم، وهو من أصل قبيلة ليبية استقرت بتونس وقاومت الاستعمار الفرنسي والاحتلال العثماني. وسالم هذا البطل القصة قتل غدرا في إحدى المعارك، ووضعوا جثته على ظهر الجواد متاعه اللي عاد به إلى مسقط رأسه، حيث كان بانتظار أفراد القبيلة في ذهول وحزن. ورثاه والده بهذه الأبيات: يا خيل سالم باش روحتولي. يعني الحقيقة أغنية مؤثرة، وحتى في خزينة التلفزة موجودة مصورة الأغنية، عملوها في شكل كليب يعني مصور، نتفكروا بالأبيض والأسود الأغنية ذي، وكيفاش الحصان متاعه والجثة متاعه محطوط على الحصان، والقبيلة متاعه وتستنى فيه واستقبلوه بالبكاء. على كل حال قصة مؤثرة والألحان رائعة جدا للموسيقار صالح المهدي، يعني ملائمة جدا للكلمات. ناخذ المكالمة التي فيه الأولى باش نسرعوا شوية، سامحوني لأنه طولنا من في الغناية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو خوي شكري،
0: مرحبا بيك.
1: لباس عليك ملا.
0: الحمد لله بخير، مرحبا.
1: قاسم معك.
0: سي قاسم مرحبا بيك من الجم.
1: ايه
0: مرحبا، عندك مديده ما شاركتش معنا، مرحبا بيك سي قاسم.
1: ايه والله موجود، والله ربي ياخذ قوتك في شكلك.
0: يعيشك، مرحبا بيك في كل وقت سي قاسم، تفضل.
1: بالنسبه لصالح سي شكري، انا ديما
0: غني عن التعريف.
1: ديما معناها معاش نقوم الاغنيه تضم.
0: صحيح، احنا هنا نبقاو على الاقل نعديهم باش نبقاو مرتبطين بتراثنا و بأغانينا الممتازة، والناس هذوما اللي خلاه، والحقيقة كما قلت منذ حين أغاني جميلة وجميلة جدا، سواء كان المؤلفين الملحنين وكذلك المطربين. أي
1: يعني أنا برشا غنيت هذي، أنا مثلا أنا حتى صباح فخري زادة.
0: أي بطبيعة فما ياسر أغاني باهية،
1: هذيك ما هو اللي يقعد الواحد يقعد يفكر فيها. هذوما ظهرني معناها
0: هذوما الاغاني التونسيه الصميمه، هذوما ما يتنساوش بقوة ربي. وحنا
1: هذوما الكبار يتسموا،
0: وحنا هنا كل مره نذكروا بهم مع الساده المسلمين ومعكم انتم، باش نبقاو على الاقل اوفياء لتراثنا ويعني اغانينا والخزينتنا اللي تحتوي العديد من الاغاني الجميله.
1: ديما الواحد يقعد يستنى فهم، ديما يقعد ضم يستنى فهم سي شكري،
0: مو يحمل معهم ذكريات اكيد، ويتفكرهم هو صغير وتفكروه في فترات قديمه. مهم جدا كي يسمع الاغاني ذي، ما عادش فما احساس خاص ينتابه الانسان،
1: ودي يتفرهد مش
0: يتفرهد. وهذه هي يتفرهد فعلا، وان شاء الله فرهدناكم خويا قاسم.
1: والله ربي ياخذ قوتك سي شكري، ربي يحييك،
0: ربي يفضلك ومرحبا بك.
1: ان شاء الله ديما راك بخير هيك ان شاء الله.
0: شكرا، ربي يفضلك سيدي قاسم، ومرحبا بك دائما معنا في اذاعه المنستير.
1: والله ربي يحييك، والله
0: يعيشك. هاي سيدي ليلتك سعيده، وان شاء الله نلتقي في ساعه سعيده. الى اللقاء لله. شكرا. ناخذ مكالمه التي في المواليه بعد سي قاسم. الو مساء الخير. الو،
2: ان شاء الله ربي يعينكم وتحيي الفريق الكل.
0: مرحبا بك خلود، مرحبا.
2: مساء الخير خويا شكري، يعطيك الصحه على الصوت صليحة. انا الحقيقه نحب اغنيه صليحة، من مغنيه فريق غزالي، من مغنيه بنت المحاميد، وبرشا غنيات الحقيقه غنتهم صليحه. الحقيقه صليحه صوت ما يموتش، صوت يبقى معنا كيف ذكرى محمد. دونك السيده صليحه ولو هي ما قعدتش برشا في
0: توفيت، هي الله يرحمها على محلها، توفيت في عمر صغير شويه تسمى.
2: دونك المسيره كانت تقصيره. هو الفنان يقول خويا شكري يموت جسدا، أما الروح الفنية ديما تبقى.
0: صحيح.
2: الحقيقة أنا هلايا ميت وأنا نشوف على غير سوسيون القدم غنيات تولدوا بأصوات، يعني غنيات تعملوا بأصوات بالذكاء الاصطناعي لكن بالأصوات نتاع الفنانين. هذاك علاش أنا نقول علاش ليه تصير تجربة أنه صوت صليحة يكون موجود في غنيات، علاش لي؟
0: تقول انت معنا صوت صليحة نستعملوه في غنيات جديدة يعني.
2: اي علاش لي خويا، علاش انا عطيت المقترح هذايا؟ لخاطرش انا ندور في الريزو سوسيو كشفت الفنانين يعني اداو بالذكاء الاصطناعي اداو الغنيات بطريقة مختلفة.
0: كل شيء توا ينجم يعني كل شيء نجمو نعملوه توا.
2: الغنية معناتها هذاك علاش قلت، بما انه الفنان جسدا مشي، لكن روحه هي اللي بقات.
0: بقات وصوته ونبرت صوته والذبذبات بتاع الصوت نجم نستغلوها يعني، حبيت تقول توا مع أغانينا الحديثة.
2: أكيد على شيء، وإحنا خانين لازم نتطور.
0: ما فيها بس فكرتك طيبة يا خلود وقابلة للتحقيق، وممكن رأهم فكروا فيها ناس خرين، وأكيد فهموا موسيقيين يخموا باش يعملوا حكاية كما كاكا، باش على الأقل نحس بروحنا ديما عايشين معانا الفنانين هذوم بالذكاء الاصطناعي وبالتقنيات الحديثة.
2: هو روى السحر، لكن المهم احنا خشيتنا بالصوت. الفنان قبل ما يكون صوته هو اللي يحكم عليه.
0: صحيح، فكرتك طيبة يا خلود، وإن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار، وأكيد راهم فكروا فيه ناس خلين. مشكورة جدا يا خلود، أختي خلود من تونس، يعطيك صحة على الاتصال، وإن شاء الله نسمع صليحة في أغاني جديدة تونسية ويعودوا بصوت صليحة. ليه ملا فكرة طيبة، ونعرفك ديما عندك الأفكار يا خلود. مشكورة جدا على المشاركة، وإن شاء الله في موعد قادم ناخذ مكالمة في الموالي. ألو مساء الخير.
3: لو مساء النور.
0: أهلا وسهلا من نوبية، مرحبا بك.
3: الورد والياسمين والفل والدنيا كل
0: يعيشك، بارك الله في مني. تكلم فينا من قفصة اليوم؟
3: من قفصة.
0: مرحبا، مرحبا بك.
3: مع نسمة تاع قفصة.
0: مرحبا.
3: طقس جميل جدا،
0: جميل جدا. هي بدأتك يعني خلينا نقول النسمات يعني الخريفية شوية
3: بدأت، والحمد لله رب يرحمها إن شاء الله. صباح بكدا وصباح بكري على كيف، وفي الليلة تسخن شوي برك وتولي باهية بعد.
0: الحمد لله، رب يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع، وإن شاء الله ربي يغيثنا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون موسم طيب، وإن شاء الله ما عاد تشوفوا قصان الماء والظروف هذه اللي عشناها.
3: به أنا أقول لك رأيي هي أصل أخويا، شكري امتحانات الدنيا ربي يمتحن فينا
0: بطبيعي، يمتحن فينا نحن إن شاء الله. إن شاء الله زاد نكونوا في المستوى المطلوب، خاصة الشعب زاد إحنا
3: إن شاء الله نتغيروا، إن شاء الله نغيروا الفكرة
0: بالضبط،
3: نغيروا اكل العقل،
0: ولازمنا نحبوا بلادنا قبل كل شيء. منوبيه صحه. اي اختي منوبيه
3: يعطيك الصحه. والله كنت نسمع اخت خلود كانت تحيه كبيره برشا، نقول لها راه مستحيل باش يجي صوت مثلا كصوت الفنان. انا بصراحه ضد، ما نحب الصوت صليح يتغير موسيقى نتاعها هي، ما نحبهاش تغير. تولي قاعده نسمع فيه هنا في الف وعلى الرياح الجموز صليح يجيبوا انت نعمل مثلا غني، نعمل كل معناها كل يزيدوا فيها يزيدوا وينقصوا، والموسيقى ماشي هي. اما هي نحب الاصليه على خاطر خويا شكري اذا كان باش نغيروا راهو التراث يتنحى.
0: فهمتك،
3: ما عادش عندنا تراث
0: يعني ياخذوا صوات يعني الفنانين كيما هما. فهمتك، مهم جدا يعني نحافظوا
3: هي نفس موسيقتها ما كيفاش تو غيروا طب وبرشا حاجات وبرشا. شنو الذوق هذا؟ شنو المطعم اللي فيه؟
0: اي فهمت،
3: مش مطعم هكا ولا
0: والله.
3: نحب الحاجه عليها اللي قاعد نتاعها هي صحيح
0: وصليحه الحقيقه، بس هكا كل
3: انسان ما تغيرش مستحيل.
0: تفكرنا في صغرنا وتفكرنا في ذكرياتنا واحنا صغار سمعناها من الاغاني هذوما، قاعدوا
3: ام كلثوم تاع تونس
0: احنا ما حضرناش عليها لما حاله، لكن في وقتنا احنا صغار تربينا على صوتها.
3: يعطيك الصحة، قلت لكم كلثوم تاع تونس.
0: ما نحبش التلقيبات هذه ام كلثوم تاع تونس، وانا يعني توقع انا في ذي من وفقك شيء.
3: كوكب الشرق، هذيك كوكب الشرق.
0: كل واحد عنده، كل اسمعني، كل واحد يا منوبية عنده يعني الطابع متاعه، وكل واحد عنده اسلوبه في الغناء.
3: احنا خويا عندنا كوكب اكثر من كوكب.
0: صليحة اسم الاول كي تقول في تونس، الاسم الاول صليحة عندك حق.
3: يعطيك الصحة.
0: مش لازم اقارنه لا بام كلثوم ولا بغيرها. يعيشك يا منوبية.
3: يخلوا الاغاني على الايقاع نتاعها.
0: معقول.
3: موسيقتها وعلى صوتها باش التراث ما يتنحاش. إذا كان كل أغنية نعملوا لها موسيقى واحدة أخرى ونعملوا لها حاجات أخرى التراث يتنحى خلاص، يغيب معاش تلقاه.
0: كلامك صحيح، لكن هي فكرة خلود مشكة، هي فكرة خلود تقصد الأغاني الجديدة ذي ركبوا عليهم صوت صليحة، تقصد حاجة أخرى إلى محالة، مش مشكلة. أما الأغاني ذي ما تغيرش إلى محالة وما تبدلش، وأنا موافق كما نوبي يعيش كما نوبي.
3: كل واحد عنده وجهة نظر هو. أما أنا رأي أنا هكا هو
0: رأيك. مشكورة يا منوبية، ربي يفضلك على غالب نسرع شوية خاطر ما عادش عنا ياسر وقت. مشكورة جدا وربي يعطيك الصحة والعافية منوبية، سلمنا على الكفاس الكل.
3: سلم حتى انت على
0: الزملاء كل يعيشك ربي فضلك يا منوبية. هاي ليلتك سعيدة، باش نستمتع بيخيل سالم مات مع صليحة، ونواصل ان شاء الله بعد شوية مع الغناء الأخيرة نعمة الليل. أهي ليل.

0: هذه الأغنية الأخيرة في حصتنا ليلة الليل أهي ليل جيت نشكيلك. حصتنا خاصة بالموسيقار صالح المهدي الله يرحمه نعمه في ذكرى وفاته 12، وعدينا صالحة يا خيل سلامات عليا اللي أنت روح الروح. نعمة كذلك من المطربات اللي تعاملت مع صالح المهدي من خلال العديد من الأغاني. الكل الأغنية دي استثنائية لأنه الكلمات لمحمد الجاموسي ولا الحال لصالح المهدي، والأغنية الوحيدة اللي كتبها محمد الجاموسي ولحنها غيره من الملحنين. محمد الجاموسي يكتب ويلحن هو، ما ذي الوحيدة اللي كتبها محمد الجاموسي ولحنها صالح المهدي. باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين بسرعة، ما عادش عنا ياسر وقت، نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو عسامسي، شكرا.
0: أهلا وسهلا أختي أنيسة من قصيبة المدوني، مرحبا
1: بك. أكثر عايشك،
0: عايش أختي،
1: عودة موفقة إن شاء الله ليك وللفريق العامل معك كل،
0: وانتوما كذلك مرحبا بكم كل،
1: عايشك وإن شاء الله سنة موفقة بالنجاح للتلام بالكل
0: إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا.
1: وبنت ولدي نقول لها كل عام وهي بخير، عيد ميلادها اللي
0: كل عام وهي بخير وتربى في عز والديها إن شاء الله.
1: عايشك يعطيك صحة. يعطيك صحة الغناية خاصة عليا ونعمة.
0: أيوة غني جميلة من الزمن الجميل، هذا هو الزمن متاعنا،
1: رائعة أغاني رائعة بصراحة،
0: أغاني منعرفش تمسنا أكثر الأغاني ذي ساعات أكثر حتى من بعض الأغاني الشرقية.
1: إيه بتبيع
0: معناش الروح التونسية،
1: ديما الفن التونسي
0: عنده وقع خاص. صحيح صحيح صحيح صحيح, صحيح. بطبيعة احنا باش نستمتعوا بها الغناية بعد شوية الليل اهي ليل، غناية فيها الحزن شوية،
1: رائعة بصراحة.
0: وما نعرفش كل واحد شنو كيفاش يأول، واحد ما نعرفش ان يناجي الحبيب، واحد يتفكر ذكريات، وواحد فقد ما نعرفش عزيز، يعني ما نعرفش الغناية كل واحد شنو يفكر وكل واحد شنو احاسيس وينجم يأولها الغناية.
1: اني الحق من قبل تعجبني الغناية وزيدت
0: فقدان الوالد الله يرحمه ينعمه. أكيد بتبيع الله يرحمهم الكل، وتفكرنا بالأحباب وبكل الأقارب، وإن شاء الله رب يرحم اللي توفى الكل.
1: نهداها حسنون البابا هي والغنية متاع علي
0: اللي أنت روح الروح،
1: يلي أنت روح الروح
0: الله يرحمه ينعمه
1: بابا روح الروح
0: الله يرحمه ينعمه يا نيسة، وبتبيع وذيك ثنية الناس الكل وإن شاء الله من أهل الجنة. وشكرا لك على الاتصال عايشك. وبالنسبة للولد
1: نقدم تحية الأمة زيادة بتبيع والخالتي منيا والأخواتي،
0: ربي يفضلكم وربي يداوم عشرتكم عايشك. إن شاء الله
1: عايشك،
0: شكرا أختي أنيسة، عايشك ربي يفضلك، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة بإذن الله. المكالمة التي فيه الثانية بعد أختنا أنيسة من قصيبة المدينة. ألو مساء الخير.
2: مرحبا، شكرا.
0: أهلا وسهلا سي محمد، مرحبا بك سي محمد من نابل، مرحبا.
2: عايشك عايشك،
0: شنو أحوالك؟
2: يا شكرا إن شاء الله لبس عايشك. يا شكري
0: سيدي
2: روانا، ما طلبت في أغنية نعمة حطها
0: مالا شنو طلبت مالا؟
2: طلب الصالح، كنت في قررت نفسي صالح، لا أنا قتله لا صالح
0: مش
2: لا
0: مشكل.
2: أنا قتله ولا هو
0: مش مشكل ذكر. مش مشكل مش مشكل، تفضل تحب تحكي على صالح تفضل احكي، كل على لحنهم صالح المادي سي محمد.
2: اي الموضوع جاني على صالح ما جانيش على نعم، ولو نعم نحبها ياسر، عندها صوت ممتاز
0: يعني. هم الكل ما اصوات حلوة يعني، اصوات تونسية ذي الخالدة،
2: صوت صالح صوت جبلي قوي شيء كبير ياسر، صوت نعم زاد صوت ممتاز الى ابعد الحدود،
0: واحنا اخترنا من ثلاثة ابرز المطربات في بلادنا الله يرحمهم كل، صالح ونعم عليا،
2: ثلاثة اعمال قوة ثلاثة اصوات زاد،
0: صحيح صحيح صحيح،
2: صوت ممتازة إلى بعد الحدود
0: إلى بعد الحدود، وخلونا العديد من الأغاني الناجحة واللي التو نردوا فيها واللي التو نستمتعوا بها، أغاني جميلة ياسر.
2: بالرغم اللي صالحة ما عشتش برشا،
0: اي ما عشتش برشا الله يرحمه ونعمه،
2: 44 عام ماهيش حاجة كبيرة،
0: هي ما خلات أثر كبير وخلات أغنيات
2: يعني خلات مع أعمال قزادة ما تنساش فك الوقت هذاك.
0: صحيح صحيح صحيح، لأنه حضرت على خميس ترنان وصالح المهدي وغيرهم من الفن.
2: شيء كبير
0: صحيح صحيح صحيح،
2: حتى الذكرى اللي جاتني على صالح في عام 74 في الصيف، وقت انا مازلت عاد شباب صغير،
0: اي
2: قعدت نسمع في الراديو، اخي جات نجوى عطات عرض البرامج،
0: نجوى اكرام الله يرحمها،
2: في التسعة عندكم رواية

0: خيل سالم.
1: خيل سالم رواية أي. مش الغناية شي عادي والقصة.
0: أي, أي, أي, أي رواية رواية أي جاك الحديث رواية عندكم في التسعة رواية خيل سالم. أمي وقتها قاعدة بحذية قالت لي شنو صليحة باش تغني خيل سالم
1: حساب الغناية.
0: لا لا لا هذه رواية خيل سالم. لا قالت لي أنا نعرفها أغنية لصليحة.
1: صحيح.
0: قلت له وين نعرفها تمثيلية لمحمد المرزوق. لكن فضلك عليها ما نعرفها من الدور. إيه قالت لي كيفية توا أغنية لصليحة ولا لا
1: رواية.
0: قلت لها لا رواية هي موجودة. قلت لها رواية وموجودة أغنية. أما هي اللي قلت عليها توا نجمة هي رواية.
1: وعدوا الغناية وقتها
0: جبت الحكاية رجعت لك
1: فكرتك ماذا ذاك وعدواش الغناية في الرواية ولا مع الرواية لا
0: أي لا عدوا لقطاع طيب
1: عدوا بعض المقاطع من عدوا من
0: هذه في عام 74 وانا عمري تقريبا 15
1: يا حسرة ذكريات جميلة انا اكيد وتقعد في الذاكرة
0: البرنامج هذا الحقيقة يدغدغ فينا في شعور الحقيقة
1: مو هذيك الغاية من البرنامج باش نسترجع
0: يجيك الصدمك
1: باش نسترجع الايامات هذيك وكالذكريات الحلوة وربي الوالد الله يرحمها هكا الوالدة توفات ولا حية
0: لا توفات
1: الله يرحمه نعم ان شاء الله من اهل الجنة ورب يرحم جميع امهاتنا
0: هذا قعدت في جات التسعة سمعت معي الرواية وسمعت صالح تغني بعد ما وفت
1: واضح ذكريات حلوة مع الأغاني اللي نقدموا فيها في الحصة
0: البرنامج هذا ديما ذكريات ديما ذكريات ترجعنا لتالي عوام تو من 74 لتو أخويا
1: عمر عمر عمر عمر عمر يعني خلينا نقول راجل وعمر يعني خلينا نقول كهل على كل حال مشكور جدا سي محمد
0: عايشك عايشك
1: ربي يفضلك ومرحبا بك ديما معنا وشكرا لك على الإضافات ليلتك سعيدة سي محمد ناخذ المكالمة التي فيها الموالية وهي الأخيرة في الحصة ألو مساء الخير
2: ألو
1: مرحبا
2: أحوالك
1: سي سالم مرحبا بيك
2: عايشك
1: شنو أحوالك لبس عليك سي سالم الزرافي
2: الحمد لله الحمد لله سي شكري
1: سي سالم
2: أنا حاطر حبيت أنذكرك اللي أنت أبدعت في البرنامج الصيفي معناها أنت وألفة ما شاء الله
1: برنامج مع الايام مع زميلتي ألفة هي ان شاء الله ان شاء الله التجربه حلوه وان شاء الله قدمنا الاضافه
2: ان شاء الله تتعاود التجربه خاطر هي عندها مدخول
1: بطبيعه بطبيعه احنا ما نخدموش يلزمنا من اخترنا ألفة كان اتفاق معنا
2: معنا هضره فاهم
1: لان هي بالحق يعني مثابره وتبارك الله عليها في في العمل
2: وتخدم صحيح معناها
1: يعطيك صحه سي سالم على الملاحظه
2: بالنسبة لسي صالح المهدي الله يرحمه عندي ذكريات في وقت في عيد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة وقت يحضر في
1: اي هو اللي حضرك
2: الجماعة الجهوية الفرق الجهوية بس تعدى على قدام الرئيس
1: هو اللي كان يشرف على التدريب ويشرف على كل شيء
2: احنا وقتها في ليسي دي جارسون
1: في ليسي متاعنا هنا يعني في ليسي دي جارسون فاطمة بورقيبة صحيح صحيح وانت كنت حاضر وقتها على الاجواء هذيك
2: انا حاضر غادي يعني وزميلي حبيب الخليفي انا احنا مشرفين غادي كاي ما يبات
1: اي في المبيت غادي في رقم
2: المبيت غادي كاي ويدربوا غادي
1: وانت كنت يعني شاهد عيان يعني وقتها كان سي صالح المهدي
2: درب فيه صالح المهدي من اللي ليها من وقتها يشرف عليهم
1: وكان هو
2: يعمل البروفة قدامه باش هو يوافق ولا ما يوافق
1: صحيح لأنه كان مشرف على الموسيقى وكان
2: على الموسيقى بالنسبة لعيد ميلاد الرئيس
1: ولا في كل شيء واللي كان مرجع هو وبورقيبة كان عنده علاقة كبيرة ياسر صالح المهدي
2: علاقة كبيرة برشا أنا
1: هو لا لحن لا خالدي القديمة بتاعنا النشيد الوطني
2: اي اي هذا دكتور
1: الله يرحمه ونعم
2: قام في
1: والله يعني أنا نصنفه مع الملحنين الكبار المشارقة نصنفه مع بليغ ومع بالوهاب ومع محمد الموجي بالروح التونسية
2: بالروح التونسية
1: تيك صح
2: كل واحد وميدانه
1: بالضبط بالضبط والحقيقة أنا
2: خاطر علاش اخترت نعمة خاطر قبل نعمل ديني قالا بالنسبة لجمعية الرباط الفني كنت كاتب عام سي بشير دريرة
1: مع سي بشير دريرة أنا انشطت معهم مرة كنت فكر سي بشير رباط الفني وكان عنده ياسر يعني ملتقيات وياسر يعني
2: خلق التظاهرات أنا وقتها كنت كاتب عام
1: أي سي سالم معتك الصحة هكا علاش يعني
2: علاش المرحوم وقتها مشات معايا النعمة وقت في وسيل من الوتلة واحد في
1: ذكريات جميلة
2: هكا علاش ذكرتني.
1: معناها أنت تو كي تسمع الأغنية هذوما سي سالم تتفكرك الفترات الجميلة بطبيعة.
2: تفكرك الفترات اللي عديناها
1: يا حسرة. مازلت بركة على كل حال ومازلت ربي طول في عمرك.
2: الحمد لله. وليك وحشة سي شكري.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: ربي يسهل لما نجيك للإذاعة.
1: مرحبا بيك سي سالم تشرفنا ياسر سيدي مرحبا بيك. مرحبا بيك وإن شاء الله نلتقي على الخير إن شاء الله. إلى اللقاء سي سالم. يعيشك ربي فضلك. إلى اللقاء سي سالم. وهذا مهم الناس اللي بتبقى اللي خلاه أثر واللي خدموا الثقافة في بلادنا مثلا سي سالم بتبيع وربي طول عمره على الخير وإن شاء الله يكون حاضر معنا وإن شاء الله نستضيفوه في إذاعة المنستير باش نستفادوا مكل ونرجع لك التواريخ القديمة ويفيدنا من بتجربته سي سالم. صالح المادي كما قلت كيف كيف أطلق هو اسم نعمة لأن اسمها حليمة بالشيخ الفتاة القادمة من أزمور. لحن لها كذلك أغاني أخرى أترك ألامك والغيها الدنيا هانية بك وبيا أنت وحدك ساكنة قلبي إليك مددت الكف أغنية دينية جنينة يا جنينة لاش عذبت لي قلبي ليت شعري زاد بالعربية أنت وحدك ساكن قلبي إلى جانب أداءها المتميز لأغنية يزين الصحراء وبهجتها عودتها هي غنيتها العديد من الأغاني اللي لحنهم لها صالح المادي تعامل مع نعمة كذلك. وإحنا اخترنا في هذه السهرة بالذات اخترنا في أغنية يعني ليلي يا ليلي لأنها أولا جميلة في اللحن وكذلك الأغنية الوحيدة اللي كتبها محمد جاموسي وما لحنها شو لحنها غير من الملحنين. حبيت نحيي كل الأصدقاء والأحبة أصدقاء حنين لأنه الحقيقة القائمة ما هيش حاضرة معايا مبتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله نسترجع قائمة أصدقاء حنين لكن اللي تفاعلوا معنا حبيت نحيي الأخت مونيا برحال مشكورة جدا يعطيك صحة دائما مونيا على التفاعل كذلك مونيا عبد الرحمن راضي للداجي منيرة حساني العويتي دليلة من جمال حاتم بن حمودة ما في بأس نسمع الأغنية ونكملوا الإهداءات يا لطفي منيرة حساني العويتي عمتم مساء بذكرات الحلوة عدنا والعود وأحمد تحية كبيرة ليك سي شكري ولكل الأوفياء ونرد التحية لموني برحال بأحسن منها ومن أوفياش حقها اخترت أغنية سيدة عليا علي عفوا التونسيين موت عليها ونحب نسمعها رغم ما عنديش معها ذكرى ونادي الأحفادي سماء وفردوس التحقوا لأول مرة بالمدرسة الأساسية واني فرحانة بيهم برشا وربي فضلهم وإن شاء الله موفقين في الدراسة راضي الهداجي مساء النور والسرور سي شكري ولكل مسامعين لو فيها حبيتنا تدخل لكل إساف ما تحصلش على الخط إن شاء الله في حصة أخرى يا راضية أنا اخترت أغنية نعم الليلة يا ليل حبيت جيت نشكيلك ونبوح لك بلوعتي وأنيني اسمعني وخبي كل ما نحكي لك إلى آخر الكلمات قول كلمات محمد جاموسي تلحين محمد صالح تلحين صالح المادي موسيقار بارز ملحن وعازف وهو كذلك مهتم بالطبع التونسي الأصيل شوهر عزرية فعلا موني عبد الرحمن أحلى تحية وأحلى مساء وعدتم وتلم الشمل برنامج مفضل حنين مع شكر ساكل وكامل الفريق نختار غنيت يلي انتي روح الروح نادي الأختي للأخت موني بالرحال ولانسة بنت أختي والكام مستمعين شكرا ليك يا مونيا مو باش ما نساو حدك علاش ضبطنا الوقت للأسف مثالش الغناء قاعد تمشي رفيقة أبو سعادة أجمل تحياتي مساء الخير ربي يوفقك شكرا لك رفيقة موني عبد الرحمن كيف كيف سيفاضة الهمامي مساء النور أجمل التحية سهرة تونسية رائعة جدا شكرا لكل الساهرين ومتتبعي حني ربي يحفظك خويا شكري نعرفها رشيد عن قرب تغني مليح وصحيح وصوت جميل شكرا لك سيفاضل ربيع بروك تحية وسلام من ربيع بروك من إيطاليا نسلم على إخواني وعليك أنت وكافة المستمعين نفيسة معروف مساء الخير تحياتي وتقديري سارة تونسية متميزة كذلك سي الهادي تريمش يعطيك الصحة سي الهادي على التحية وربي يطول في عمرك وربي يعطيك الصحة دون أن ننسى صديقنا المولدي السكلي أكيد رأوا في المتابعة حبيت نتمنى الشفاء العاجل للسيدة راضية الشادلي حليلة إن شاء الله تكون لباس وترجع لنا ونسمع يعني صوتك والحقيقة يعني نهديو لك كل الأغاني لأنه السيدة راضية الشادلي صحيح ما تشاركش لكن ديما تقدم لنا التشجيعات إن شاء الله لباس سيدة راضية الشادلي وتحية لأخونا توفيق حليلة تحية لكل أحبة صحيح القائمة طويلة لكن الجمعة الجاية إن شاء الله نرجع لأصدقاء حنين وقائمتنا اللي تعرفوها الطويلة مع كل الأصدقاء والأحبة تحية فريق البث المباشر لطفي مكي كذلك مدير بعطين إن شاء الله نتقابلوا ونرجع من جديد في سارة الخميس مع برنامج من مسرح الحياة أجمل تحياتي إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. نفت وزارة الأسرة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل بشأن إعادة فتح روضة أطفال في ولاية أريانا رغم صدور قرار سابق بغلقها على أثر تتبع جزائي. الوزارة أكدت أن قرار الغلق لا يزال ساري المفعول وأن نشاط الروضة ما زال متوقفا. أعلنت شبكة تونس للتجارة عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة الفوترة.تيان، وهي موجهة أساسا إلى المؤسسات والمهنيين الذين يسجلون فوترة ضعيفة، وتقترح البوابة حلولا أو حلا يسمح بإدارة مختلف مراحل مسار الفوترة الإلكترونية. وبحسب وزارة تكنولوجيا الاتصال فإنه بإمكان المستعملين إعادة فواتيرهم أو إعداد فواتيرهم وتوقيعها إلكترونيا وتحويلها مباشرة إلى منصة الفاتورة دون اللجوء إلى حلول الإدماج الخصوصية. أفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن شركة صينية تعتزم الاستثمار في بلادنا من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار يناهز 3 ملايين يورو، سيوفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل، وسيتم إنجاز الوحدة الاستثمارية على مساحة تناهز 4000 متر مربع. أفاد بلاغ صادر عن القنصلية العامة لتونس بدسلدورف في ألمانيا بأن مدينة إيزن الألمانية تحتضن يومي 17 و18 سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم بهذه المدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية. تشارك تونس في الصالون المهني للسياحة بالعاصمة الفرنسية باريس من 15 حتى 17 سبتمبر الجاري. ووفق بلاغ لسفارة تونس بباريس، يجمع الجناح التونسي مختلف المتدخلين في القطاع من مهني السياحة والسفر والهيكل المهني المختصة، إلى جانب مشغلي النقل الجوي والبحري لا سيما الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.5.

حبيب، أول والله.